0: صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحة الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: السلام عليكم، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا عشاق السهر على موجاتنا في قناديل الخير. من توا كملين معكم ساعتين من زمان نحكيه على تجربة فريدة إن شاء الله بشكون، لأنه بش نحكيه على تجربة في التطوع دامت لي سنوات. كي نحكيه على تجربة التطوع بالنسبة للمرأة راهي مشابهة أما مختلفة تماما عن تجربة الرجال في مجال التطوع، نظرا بالطبيعة للالتزامات العائلية والمجتمعية الكبيرة للسيدات وللأنسات. مرحبا بالجميع، إن شاء الله سهرة طيبة نرجوها للجميع. ضيفتنا تحفتكم مجموعة من الأغاني اختارتها على ذوقها، اخترناها نحن كذلك مجموعة من الأغاني تتماشى وأجواء الليل والسهر على موجاتنا. تحية خاصة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله طريق زينة من وين ما انتم قاصدين ربي بإذن الله. تحية تنيس كريمي من الشابي حياة الكوني، هذا هو فريق الليلة لسهرة إذاعة المنستير في قناديل الخير. فيروز سيدة الصباح والمساء وسيدة كل الأزمنة على موجاتنا.

0: هذه السيدة يختصرها صباحا وهي تختصر كل الأزمنة وكل الأمكنة. السيدة فيروز سيدة الطرب والفن ليس اللبناني فقط، العربي المشرقي الإنساني الأصيل الحامل للقضية، الصوت الجميل، الكلمة الطيبة واللحن الأجمل. مرحبا بكم مستمعينا على موجة إذاعة المنستير قناديل الخير، مواصلين معكم المشوار الليلة قنديل ضاوي بشي جينا محب للطبيعة محب للبيئة. وقبل ما نوصل للطبيعة والبيئة كنت عندها مشوار طويل في العمل التطوعي. سيدة إيمان رابح موجودة معنا في المباشرة، أهلا وسهلا إيمان، مرحبا.
1: مرحبا، مساء النور، عسلامة،
0: مرحبا بك،
1: شكرا على هالدعوة الكريمة، يعطيك صح،
0: وشكرا أنك قبلت دعوة البرنامج. نعرف الوقت متأخر شوية، أما شكرا أنك منحتنا الوقت باش نعدي سهرة إن شاء الله تكون جميلة، وإن شاء الله نكون خفيف ظل على مستمعينا اللي باش يرافقونا. وديما كنقول رانا كنستضيفوا ناس أعطت برشا من وقتها للتطوع، لنا الناس ذو ما جبناهم باش نبيضوا لهم صورتهم، ولا هما جايين باش يقولوا نحن شعملنا، بالعكس هما أرقى من ذلك بكثير. نحكيوا على تجارب حياتية ناجحة، نحكيوا كيفاش نجموا نفيدوا بلادنا بالاندماج في المجتمع المدني وبأعمال التطوعية، كيفاش ولادنا إذا كان نحن هو مش فاتنا الفوتة، ما حتى كان نحن ما قيناش الوقت، كيفاش ولادنا يكونوا مندمجين في الجمعيات. الدنيا مش قراية مش خدمة فقط، تماره فيها جانب آخر مهم جدا هو التطوع للإنسانية. وهذايا سيدة إيمان أكيد عندك ما تقول فيها أكثر من شخصي لأنك صاحبة تجربة كبيرة.
1: يعيشك يعيشك مدام. انت قلت الحياه ماهيش خدمه ماهيش قرايه، بالحق ذا مساج نبدا به، خاطر هذا كان مفهومي انا قبل وتبدل بالعمل الجمعياتي والعمل في المجتمع المدني. معاش كان لو تسمح نعرف بروحي شويه باش نبدا لكم بالحق الرحله بتاع المجتمع المدني. انا ايمان رابح باحثه، دكتوره باحثه في علوم البحار والبيئه، وعندي دكتوراه في العلوم البيولوجيه. أنا أصيلة مدينة قربة اللي هي في ولاية نابل وفي الكابون، وحاليا أرأس الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والمحيط في قربة. أنا عليك نقوله معناها بالحق، فما عالم موازي اللي برشا شباب ما يعرفوش، وبالحق كان يعرفوه نقدموا بلادنا برشا. أنا كنت من كي كنت شابة كنت نمن اللي القراية الخدمة، أما لي اكتشفت اللي ممكن اكتشفته كبيرة شوية معناها في الثلاثينات، اللي فما مجتمع مدني اللي هو تنجم تعمل به حتى ثيرابي، اللي هو تنجم تشوف بلادك بعين أخرى معني، واللي أنت تنجم تقول نجم نكون مواطن صالح وننفع بلادي. يعني هذا كانت تجربتي كيفاش دخلت للمجتمع المدني، والحقيقة التو المجتمع المدني عرفني على برشا حاجات اللي لا قرايتي، اللي عملت دكتوراه لا قرايتي ومسيرتي في الدكتوراه ما تعلمتوش، تعلمته كان في المجتمع المدني.
0: كي نشوفوا تجارب الدول الأخرى في مجال التطوع وفي مجال الجمعيات وتكوين الجمعيات والاندماج للمجتمع المدني، فنقولوا نحن وكانوا نحن أولى منهم بهذايا، لأنه نحن في ديننا في تربيتنا في أخلاقنا مبدأ التعاون والعمل الجماعي، محبة الغير، حاجات في هذا في ديننا، نقولوا من المفروض رانا نحن أقرب إلى الإنسانية. نشوفوا شعوب أخرى فاتتنا سنوات ضوئية في العمل المجتمعي وفي العمل المدني.
1: هو كي بنقولوا فتونة بالحق معناها، والتو مازالوا المجتمع المدني عنده امباكت وعنده برشا معناها ما يقول في تقدم بلادهم. وتشوفوا من الصغار برا في صغارهم، احنا نشوفوا المثال نتاع اللي تكلمت في قمه المناخ صغيره، اللي كانت تتامل بالتطوع والمجتمع المدني والتغيير من اللي هي صغيره. التطوع الحقيقه ماهوش وقت زايد، التطوع راهو التزام ومسؤوليه، واي شاب واي شابه بالحق راهو التطوع صحيح تعطي من وقت ومجهود بلا مقابل، كما قلت انت في ديننا هذه من لي فالور اللي نتعلموهم
0: من القيم نتاعنا في ديننا لا شك فيه.
1: اي كونك تعطي ما غير ما تخمم مقابل يجي بعد، مقابل بعد تلقاه في صحتك في برشا حاجات، ما راهو يربحك تجربه وثقه وانتماء، تحس لي انت انا عمري ما خممت نخرج من بلادي معناها. وبالمجتمع المدني حسيت لي بالحق معناها، ثم برشا حاجات نجمو نخدمو نجمو نقدمو برشا ببلادنا بهالتطوع وفي الخدمة في المجتمع المدني.
0: تحس روحك زادة تتخلص من الأنانية اللي فيك، ماك الفردانية اللي فيك، من المساحة الضيقة اللي عنا، نخرجوا من الحومة، نخرجوا من العائلة، نخرجوا من الحومة، نخرجوا لبلادنا الكل. وفما بعض الجمعيات راهي تحكي على الإنسانية قاطبة، كي نحكي على المناخ والطبيعة والبيئة، نحكي على العالم الكل. معناه نحن تونس ما نش وحدنا، راهو عنا يعني قاعدين نتشكلوا في موقع متوسطي، شمال افريقي، عالمي، واجهة أوروبية، يعني نحكيه على تونس عموما، نحن جزء من العالم.
1: جزء من العالم، وتونس رايش موقع استراتيجي. انت قلت تحكي على التغيرات المناخية، تونس من بين البلدين المتضرة برشا بالمشكل هذه البيئي. وكما قلت انت، هي معنية حاجة انسانية، الناس الكل مستنا. في تونس راهو برشا حاجات قاعد نجمو نعملوها باش نبدلو، باش نغيرو، باش نغيرو مشاكلنا، نردوها حلول المجتمع المدني. معناها الحقيقة أين توكا باحثة، والبحث العلمي فيه برشا برشا نجمو نقدمو به برشا حاجات. أما لا، بالحق العلمي مش يقعد في الـ في الـ في الـ في الـ
0: في الرفوف وفي المخابر، يلزمه يخرج لحياة الناس ويخدم الناس.
1: بالضبط. معني وكل شيء، معني أي حاجة نتعلمها لازم تخرج للناس، نشاركوا الناس، نحاول نلقاو الحلول مع بعضنا.
0: دكتورة إيمان، قلت بديت في عمر، معناه في عمر الشباب كبير شوية، راي الثلاثينات، مش كتكبرنا برشا نحن معك. نقولوا بديت معناها في عمر، ربما لأنه كان سنوات العمر الأولى كانت كلها للدراسة، كان شغف بالدراسة، إنسان وصل مرحلة الدكتوراه، معناها كان على درجة معناها قيمة، وكان مثابر وكان مجتهد. في فترة البدايات ما كانتش ربما العائلة دفعتك كيما برشا عائلات تونسية نحو بعض المنظمات ولا بعض الجمعيات، ما كانتش عندك بدايات في طفولتك وإلا في فترة الشباب في المرحلة مثلا التلمذية الجامعية؟
1: باش نكون معناها أونيزش، الحقيقة ما كانت تظهر لي المجتمع المدني، معناها لي كلوب والمجتمع المدني حاجة صعيبة برشا. هو علاش أنا كإنسانة فادي برشا المجتمع المدني، خاطر كنت إنسان حشين برشا، فما تربية سبيسيال هكا، ممكن دي كلوب أخرين اللي مسرح وإلا غناء، أما مش في خدمة المجتمع. كبرت بيا الحكاية ذي، كيف قاعدة نشوف اللي فما بحوث ماهيش قاعدة تخرج، معناها هذيك الحقيقة أنا معناها شخصيا بديت نكون علاش هالكم الهائل من البحوث والدراسات ما تخرجش في المجتمع. والحقيقة كانت فضل الجمعية اللي أنا تونا رأسها، هما معناها قالوا لي عندك لي كومبيتونس، علاش ما تجيش تشاركنا معناها ونتشاركوا في الحلول. الحقيقة من صغرة ما كانش اندماجي كبير في المجتمع المدني. أما علاش أنا قلت كبيرة، خاطر توا قاعدة نشوف في شباب ممكن هذه صورة محلية لبلادنا، ثم شباب صغير برشا يحب يخدم. ما

0: العائلة والتطوع يجي بعد، راهي الثالوث هذايا راهو يلزم وقت معناها.
1: بالضبط بالضبط. وفما تحديات كمرأة معناها تكون ناشطة ولا تكون في المجتمع المدني، أما هي تحديات، أما إذا كان تتأمن بالرسالة اللي تنجم تعملها في المجتمع المدني، من الحقيقة التحديات الكلهم يزولوا، وتولي معناها تولي تخمم اللي أنت تولي تيرابي، معناها تولي حاجة فينك تداوي بها روحك. فمعنا برشا مشاكل كي نمشيو للمجتمع المدني، كي نكون أنا مواطن صالح، كي نقدم أنا ببلادي، كي نتطوع، كي نخرج أنا ما نعرفش أنا السبخة ونشوفوا الآثار اللي فما ونقدموا هالمشاكل اللي زي للسلطات، كيف نحاولوا نخدموا مع الصغيرات نوعيهم. الحقيقة هذه كي تروح تحس روحك عملت برشا حاجات اللي بالفلوس ما تنجمش تعملها. معناها الحقيقة أنا كإنسانة المجتمع المدني خليني نتحدى برشا حاجات، حتى مشاكلي، حتى ساعات كيفاش نقول، واحد ساعات يتعدى بمراحل صعيبة ديزيشي.
0: كل الناس الكل عادي.
1: أي. معناها نمشي للجمعية الحقيقة نروح، معناها تعمل أي حاجة تتطوع، أي مجهود تعمله ما غير ما تخمم. الحقيقة بالحق نحكي ونحكي روحي متأثرة، خاطر بالحق المجتمع المدني قدم لي برشا في حياتي، وقاعد يقدم بيا برشا برشا، معناها المجتمع المدني.
0: مانيش باش نسأل زادة انه كيفاش المرأة تنجم توفق بين التدريس والعمل عموما، وبين العائلة وبين النشاط في المجتمع المدني. نحن نحكي على امرأة تونسية واعية، امرأة واخذة الدكتوراه، معناها تعرف تتصرف في وقتها جيدا. باش نحكي في مرحلة أخرى بعد ما نسمعك غنية من الأغاني اللي اخترتهم أنت، وفيها هدوء رهيب الأغاني اللي اخترتها محلاها، معناها فما حاجة، معناها فما ذوق رفيع، وفما الهدوء هذاك رهيب جدا، معناك الهدوء اللي فيه القداسة وفيه الصمت المهاب، مش هدوء، نحكيك الهدوء الجامد. باش نحكيه على الجمعية ونقدموها، وكي نحكيه على المباحث ونحكيه على ليتاز دكتوراه اللي يعملوها الطلبة متاعنا واللي يتميزوا فيها، وفي الاخر تقعد على الرفوف وتصرف عليها الدولة فلوس وتصرف عليها العائلات فلوس، في الاخر معناها للأسف معناها ما نستثمروهاش في حياتنا. هذايا المشكل، هذايا تقريبا كل عام نحكيه فيه، تقريبا كل عام نحكيه في نفس المشكل هذايا، وتفاقم الحديث على المشكل هذايا في وقت في الصيف، وقت اللي تقص الضوء برشا مرات، وقت اللي استهلاكنا كان أكثر من إنتاج متاعنا. تخرج عمادة المهندسين باش تقول اللي راهي الحلول في المباحث اللي قدموها الطلبة، وغزروا شوية التالية حتى عامين ثلاثة أربعة حتى للعشرية الأخيرة تتلقاو الحلول موجودة، غير أنتم رافضين تفعيلها. بعد شوية نحكي على الجمعية ونحكي وكيفاش نستثمروا الأفكار هذه، إذا كان مش في مسار يعني مسار أكاديمي، كيفاش نستثمروها مع المجتمع المدني. بعد الغناية نلتقي، وما زلت معنا الدكتورة إيمان رباح.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم قناديل الخير، مواصلين الليلة مع قنديل ضاوي طل علينا من ولاية نابل، تحديدا من قربة جميلة رائعة جدا، عندها شاطئ جميل ورمال ذهبية من أروع الشطوط تقريبا في العالم الكل، مش كان في تونس. مرحبا بك دكتورة إيمان من جديد، رئيسة الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة. قبل الغناية كنا نحكي وقلت لك باش تقدم لي الجمعية، أما مثالش نستسمحك كي نحكي على الجمعيات اللي ناشطة في الطبيعة واللي ناشطة في البيئة، اخترت حاجة أنت قريبة للاختصاص اللي أنت فيه، قلت وكأنه نحس روحي أتعافى، يعني وكأنك معناها تتعافى بالنشاط وقت اللي هو في صميم الاختصاص، يعني في صميم أنه بش يرجعك نفس الانشغالات اليومية اللي أنت منشغلة بها. علاش الاختيار متاع الاختصاص هذا؟
1: هو الحقيقة من محض الصدفة، كما قلت لك أنا دخلت نداوني في الجمعية باش نكون كما خبير في البيئة نخدم معهم. أما لقيت لي كخديمة ما خرجتش من الجامعة، ما خرجتش من المخبر، باقي ما نفس الفلسفة متاع الباحث كما نفس الفلسفة متاع المتطوع ولا اللي في المجتمع المدني. دونك وقتها كانت الديكليك، معني علاش أنا ما نكونش ننفع بالعلم اللي عندي ننفع المجتمع، خاطر ما نجمش أنا باللغة متاع البحوث نجم أنا نقدمها للمجتمع، إني نهبط شوية نشوف المشاكل ونجم أن نقدم الحلول. دونك من وقتها وليت فكرتي تبدلت على كيفاش أنا اللي عندي نجم نخدم به المجتمع والمواطنين، نجم نقرب به للناس. هذه كانت فلسفتي تبدلت كومبليتمون، والتو تبدل إن شاء الله ما ترجعش للمخبر، خاطر المخبر هو ممكن سيستم يلزمو يتصلح اللي كنا نخدمه من غير ما نتعاونوا مع المجتمع المدني. المجتمع المدني هو الأقرب للمشاكل، هو الأقرب للناس صحيح. وعلى ذيك البرة يخدموا كان إذا كان يكون معاهم جمعية
0: ومتطوعين
1: باش تنجم أنت عندك الحل، أما الحل يكون مبسط، خاطر راه ما تنجمش تلقى مشكل بيئي راه يتحل فين مع المواطنين. راه ساعات نجيبوا عبيد هما يفهموا في الحل أكثر من باحث، الباحث ممكن يلقى التكنيك ممكن يلقى، أما راه المواطن هو اللي ينجم يقدم بيك بالحل،
0: هو زاد اللي ينجم يفعل الفكرة اللي أنت استنبطتها والفكرة اللي أنت تشوف أنه تنجم تلقى الحل، لكن شكون باش يفعلوا الحل هذايا؟ مش باش يكون سحري، يلزم فما الآليات، والآليات تكون عن طريق الناس والمتطوعين.
1: بالضبط
0: هذا شو تقصد؟
1: هذا شنو اللي قربني للمجتمع الحق، هو قربني أما توقعت في المجتمع المدني.
0: الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة، عرفنا شوية بالجمعية هذه وعلاش الجمعية التونسية تحديدا، وقت نحكي على قضايا البيئة نحكي على قضايا عالمية.
1: هي جمعيتنا هي اسمها الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والمحيط بقربة، تأسست سنة 1992 وكانت وقتها فرع من الجمعية الأم في تونس. هي جمعية تكونت في تونس كاملة وكانت عندها فروع في قربة، في زغوين، في تونس. في مارس 2012 وليت جمعيتنا مستقلة، وعلى ذلك الاسم كامل نتاع جمعيتنا الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والمحيط بقربة، هي كل وليت بقربة. وكانت تكونت الجمعية ولا تأسست لحماية سبخة قربة، قربة اللي هي سبخة توا محمية عالمية. كيف تأسست واللي أسسها كان المرحوم سي بلقاسم الحديد اللي هو زادا كان باحث، أما باحث في كل ما هو أنتربرونيا، كانت فكرة عنده باش يحمي السبخة خاطر كانت فما مشاريع لردم السبخة. وكهذا علاش تكونت بالأساس الجمعية
0: هذه.
1: ومن بعد تبدلت رؤية الجمعية، تبدلت المشاكل، حافظنا على والحمد لله حافظنا على ما تبقى من السبخة، قعد 12 كيلومتر من السبخة على طول الشاطئ، والحقيقة هذه اللي خلى المواطنين كانوا يتذمروا من السبخة وبعد الفيضانات وبعد اللي كاتاستروف ناتورال مع التغيرات المناخية، فهموا اللي أي حاجة ربي خلقها راهي عندها عليش،
0: هي معطى طبيعي، عنصر مهم في البيئة متاعنا عندها دور، ما نجموش نردموها ونطلعوا عليها عمارات وتولي البحيرة 3 و4 و5 و6، مش هذا
1: بالضبط معناها وقعدت والحقيقه وحمايه المواطنين شافوا المواطنين اللي بالتجربه عام 2018 فيضانات اللي صارت في في ولايه نابل اللي بالحق السبخه هذيك كانت حمايتنا من الله اعلم شنو معناها
0: فيضانات كان ينجم يصير معناها
1: نجم يصير في البلاد. وتبدلت من وقتها الرؤيه ما قعدتش كان السبخه الحقيقه مشاكلنا كبيره البيئيه واللي تبرش دونك رؤيتنا هي كلها نعيشوا في محيط سليم ومتوازن باش نحافظوا على الاجيال القادمه. وبطبيعة ديما المقاربة تبدل تو لازم تكون فيها جانب اجتماعي خاطر بلاش مجتمعي لكن يكونش المواطنة معاك في هالحلول ما تنجم تمشي حتى شيء. معناها المقاربة لازمها تكون اجتماعية بيئية وثقافية واقتصادية لازمنا نراعيو مصالح الناس. معناها صحيح هو البيئة خاطر كانت حكر على عبيد هكا الحق كانت حكر على عبيد معينة تو كلنا حاسين باللي عايشين في البيئة
0: وكأنها كبيرة. كانت قضية نوبل معناها النخبة هي اللي تهتم بالبيئة وقت اللي تويكا ولت حاجة معاشة يوميا ولينا نحكي يوميا. لأنه تغيرت المناخية لأنه نشوفه الكل والعايشين الكل
1: هو الفلاح يعاني اللي يخدم في معمل يعني اللي
0: الكل وكلنا متضررين في نهاية الأمر كل الحلقات متضررة المنتج والمستهلك والكل معنا حلقة كاملة متضررة هكا علاش المواطن يلزم يكون شريك وفاعل والمجتمع المدني يلزم يكون عن طريق المواطن موجود زاد
1: ما احنا هم بتوصل احنا صحيح مجتمع مدني اما نحاولوا باش نكونوا ديما نخدموا مع خاطر المواطن انا ساعات نقول المواطن ونقول المواطن مش واعي اما راهي ما صارتلوش التوعيه ديما ما نظلموش الناس اما يلزم تكون التوعيه ممكن قاعدين نعملوا في توعيه اما التوعيه ماهيش افيكاس لازمنا نبدلوا في التوعيه دونك على ذيك المقاربه نتاعنا باش نحافظوا على الاجيال القادمه محيط سليم لازمنا ناخذ كيما قلت في مقاربه فيها جانب اجتماعي وبيئي وثقافي ورسالتنا خاصه نبني مواطنه نشيطه معناها عباد تخدم وتكون تحس اللي هي مواطنه خاطر المواطنه كلمه كبيره معناها والحقيقه باش تكون مواطن لازمك تحافظ على البيئه اللي تعيش فيها تحافظ على المجتمع سلامة المجتمع الجمعية معنية تخدم فيها الرؤية هذه رؤية الجمعية بصفة عامة
0: كي نحكيو على المواطن نحكيو على الحلقة رغم أنها الأضعف ولا أنها الأقوى الحلقة هذه المازال دورها ما هوش مفعل أما هي راهي من المفروض تكون الحلقة الأقوى في كل هذا لأنه أي إنجاز أنتم مش تقوموا به كمجتمع مدني ما ينجم يحميه كان المواطن وإلا راهو ما عملنا حتى شيء كل حلمة باش تمشيوا فيها يلزم المواطن يكون فيها شريك معكم وإلا رانا ما نعملوا حتى شيء ما زلنا بعاد نحن كمواطنين على رؤية المجتمع المدني رؤيته لبلادنا رؤيته شنو اللي يحب يغير رانا نحكيه على جمعيات تقريبا في القطاعات الكل في الاقتصاد عندنا جمعيات في البيئة في التربية في الرياضة تقريبا يعني في كل قضايا الناس عندنا جمعيات لكن شكون الجمعيات اللي قادرة انها تكسب هالنقاط هذية انها تستميل أكثر المواطن باش يشاركها في المشروع هذايا ما ينجم يتحقق حتى مشروع مش وانتوما قاعدين جالسين وحدكم ومجتمعين وحدكم كجمعيات وكمكاتب تنفيذية للجمعيات
1: لازمنا الرؤية التشاركية راهي هي ممكن كلمة كبيرة أما راهو حتى تو احنا في جمعيتنا كيفاش نعيطوا للدولة للمواطن احنا كمجتمع المدني ونشوفوا زادة جمعيات أخرى ونحاول نلقاو الحلول مع بعضنا خاطر أنت تنجم الحلول تنجم تلقى حل الجوجل حل تنجم تلقى الحلول أما كما قلت لك وعن تجربة ما يمشي حل إلا ما يكون المواطن يكون يمشي معك في الحل هذيك أنت ما نعرفش تحافظ على حي تحب حي ما تنجمش كان بالسكان اللي يعيشوا فيه باش تحافظ على سبخة كان العبيد اللي تعيش في السبخة باش تمشي الفلاح باش ممكن تخدم مع الفلاحة ما تعطيش حلول مسقطة ولا حلول اللي ما خدمنا في مشاريع اللي بالحق هو الفلاح يعطيك الحل هو يعطيك الحل أما هو معناه ما يلقاش كون يشجع ما يلقاش كون يوعيه أكثر ما يلقاش كون يوصل له احنا وصلنا خدمنا حتى في الجست كليمة هذي مشينا حتى للنساء اللي ما يعرفوش يتظلموا إذا كان عندهم ثانية معناها قصولها شكون قصلها جر. ما خدمنا مع النساء باش نوعيهم كيفاش يتظلم، كيفاش يمشي يشكي، كيفاش يمشي معناها حاولنا باش وين نشوفوا المشاكل. هو المجتمع المدني حقيقة ممكن هي كلمة ما تركبش، ما يعيش بالمشاكل، معني وين فما المشاكل هو وين ينجم يخدم وين ينجم يلقى الحلول. وكما قلت ما تمشي الحكاية وما تكون معناها ناجحة وإفكاس كين ما تكون الناس الكل، الدولة، المجتمع المدني، وخاصة كما قلت أنت المواطن هو الحلقة الأضعف الحلقة الأقوى.
0: المواطن
1: نقوله بوليسيان، نقوله صح، نقوله ديشي، راهو المواطن هو الكلنا. أما راهو أحنا كلنا مواطنين،
0: حتى أحنا مواطنين راح نحن في نفس لا لا لا ما نعفيوش أنفسنا، بكنا مسؤولين وبكنا مواطنين في البلاد هذه. إذا كان فما تقصير راه ينسحب على الجميع. نحكيو على الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة والمحيط في قربة. أخذتوا الاختصاص هدايا، قعدتوا في قضايا المحيط والبيئة، ما خرجتوش هكا بالاتفاق؟
1: معناها خرجنا شنو؟ خرجنا بمواضيع اخرى، خرجنا
0: مثلا ما سيتوش قطاعات اخرى.
1: اي لا خدمنا احنا كي نقولوا بيئه، خدمنا مع النساء الفلاحات، خدمنا مع زاده مع الشباب نتاع الجهه، كيفاش يكون صامد ومتاقلم مع التغيرات المناخيه. خدمنا حتى وقت اللي كانوا النساء في المجالس البلديه، كيفاش المرأة تنجم تكون معناها امرأة فاعلة وتنجم تاخذ قرار وتنجم نحيوك النظرة اللي المرأة ما تنجمش تاخذ القرار. خدمنا كوننا نساء، كوننا شباب كيفاش يدافعوا على القضايا البيئة، عاوننا نساء باش ينجموا سورتو النساء اللي يعيشوا في الأرياف كيفاش تنجم تعمل مشروعها الخاص. عملنا لهم اكومبانيمون، جبنا لهم عبيد يفورميهم كيفاش البرودوي نتاعهم يخرج من الحقل نتاعهم للمعارض للحقيقه. وفما حتى تو فما نساء ولاو عندهم مشاريع كبيره معناها تكونوا في الجمعيه. الحقيقه حاولنا باش ناخذوا، هو صحيح ما لازمناش ناخذوا احنا خاطر جمعيه بيئيه، اما كل قضيه في البلاد ممكن متعلقه بالانفيرونمون وبالبيئه معناها
0: بالمحيط.
1: هو حتى المراه كي تنجم تكون معناها عندها كومبيتونت راهي تنجم تكون امراه تصلح، وتنجم تكون امراه معناها تعلم صغيرها والاجيال اللي خاطر راهي المراه هي اللي اقرب معناها. هو صحيح انا نقولوا مجتمع المدني، اما كي نزيد ندخلوا اكثر ثاني نلقاو المراه هي اللي أكيد. اقرب باش توعي، هي الاقرب اللي باش صغيرها، خاطر شكون هو الحقيقه ربي فضل الوالدين، اما المراه هي اللي تتعلم، هي اللي توعي، هي اللي
0: ولاو باش ما نبرروهاش برشا. معروفه بوابه التغيير تبدا مع المراه. شوف اي حاجه يحبوا مثلا، اي مشروع يحبوا معناها ينطلقوا فيه يجيبوا نساء، اي حاجه ديما المرأة هي اللي ربما أكثر تنجم تقنع على في التغيير. وإذا كان هي قادرة باش تغير راهي تنجم تغير حتى في سلوكات العائلة متاعها وتكون هي المثال. نحن مع التربية الوالدية مع الاثنين، أما في بعض الأحيان راهي تكون الأم تأثيرها أقوى. اليوم كي نحكيو على الجمعية نحكي على دوركم فيها بين نساء ورجال الجمعية، أنه الحضور الأكثر يعني؟
1: احنا باش نقولوا ما نظلموا حد، اما احنا الجمعيه المكتب التنفيذي هو الاكثر من النساء. والحقيقه الجمعيه هي تو نقولوا من عام 92 هي تاسست، تو عندها نقولوا 30 عام، 20 عام كانت معناها ترأتها مره رأتها راجل، وبعد الحقيقه كانت بدينا نساء 20 عام مدام هدى ربي فضلها اللي ممكن تعلمنا منها، اللي هي كانت شدة صحيح في الجمعية، والجمعية قاعدت معناها باش تكمل هالوقت هذية. كانت امرأة الحقيقة ترأسها، وتوا زادة حتى في المكتب التنفيذي عنا الكاتب العام امرأة، أنا رئيسة امرأة، عنا أرشيتكت معانا امرأة، عنا انجينير انفورماتيك امرأة، وعنا الحقيقة زوز رجال برد في المكتب التنفيذي. والإحصائيات تقول لي أكثر المنخرطين في الجمعية هما هما شباب وشابات
0: ونقدروا نحن ونحبوا هالحضور النسوي المتميز في الجمعيات هذه اللي تحمل قضايا البيئة والمحيط. مازلنا مكملين ومازال عنا برشا وقت باش نحكي معاك الدكتورة إيمان رابح رئيس الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والمحيط بقربة. مازلنا نحكيه على تجربة حياة باش نحكيه بعد إن شاء الله على شبكة العلاقات اللي تنجم تكون في المجتمع المدني لخدمة المجتمع ولخدمة البلاد أكثر.

راديو المنستير معكم وين ما تكون. ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحة الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل

0: مرحبا، ومازلنا نرافقكم في سهرية الليلة في قناديل الخير على موجة إذاعة المنسير. ومرحبا بالدكتور أيمن رابح، رئيسة الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والمحيط. بقربة حكينا في جزء أول من البرنامج على تفاصيل كثيرة، ومازلنا مواصلين معها. دكتورة مرحبا بك معنا من جديد، وشكرا أنك أعطيتنا من وقتك باش تبقى تسهر معنا للوقت هذايا. اليوم نحكيه على نخبة المجتمع واندماجهم في المجتمع المدني، قداش مهم. مش معناها مقللين، لا، الناس هذوما اللي بالحق رانا ما نلقاوش فيهم افضاء، الناس هذوما لوقتهم الكل في الاجتماعات، في التدريس، مع الطلبة، يعني في المخابر، في المباحث، يمشي ويحضروا البرا ملتقيات، يتبعوا زادة شنو صاير في العالم الكل. هذا الكل ربما يخليهم ما عندهمش برشا وقت باش يكونوا موجودين في المجتمع المدني. أهمية أنه الدكاترة والأساتذة الجامعيين وكبار القوم المثقفين أنهم يكونوا مندمجين في المجتمع المدني من خلال تجربتك بالطبيعة.
1: هو الحقيقة المجتمع المدني ما هو حكر على حد، أما كما قلت أنت، علاش ليه اللي عندهم هالخبرات هذية واللي عندهم هالمستوى هذية يفيدونا بالعلم اللي يعرفوه وإلا بالخبرات اللي يعرفوها، ومبعضنا الناس الكل معناها كي نقعدوا على الطاولة نفيدوا بعضنا. الحقيقة هو ممكن الإنسان اللي يخدم برشا ولا في يظهر له اللي هو ما عندوش وقت، أما نهار كده يخرج ويشوف طويرة اللي بالحق هذه مكمل للخدمته، هو مكمل للخبرة متاعه. ثم ديما احنا في البحث ديما تلقى ثم حاجة ما هيش كاملة. أنا يظهر لي، ما نعرفش من تجربتي، اللي المجتمع المدني يغطي هالحاجة هذه اللي ناقصة. يعني عندي علم أما ما عنديش، وإن مهم يسبب باش يقعدوا في المجتمع المدني ويأطروا الشباب ويكونوا معاهم وينفعوهم، ولا حتى هما يتعلموا. أنا واحدة من الناس تعلمت من الشباب.
0: وقلت باش نسألك شنو أضاف لك المجتمع المدني؟
1: أول حاجة المجتمع المدني يعلمك الثقة، اللي أنت حتى حلمة صغيرة تنجم تحلمها. يعلمك زادة الحقيقة، يعلمك المواطنة، كون نخمو مع بعضنا ونخمو في مصلحة بلادنا. هو ذي الحقيقة ما نجمش تعلمه في خدمة وإلا في بحث. نعرفش أنا عن تجربتي الشخصية، اللي باش تقعد مع الناس وتحكي من الأطياف الكل، خاصة تقعد مع الشباب. الحقيقة تقعد مع الشباب تتعلم منه برشا حاجات، تتعلم منه ليه مغلطين. راو شبابنا ديما قلنا، راو الشباب مش كيما نقولوا عليهم، الشباب متعطى ولا قبل، الشباب عنده هكا الفريشور، عنده كيفاش يخمم، عنده كيفاش يحلم أكثر. الحقيقة تعلمت نحلم، وتعلمت اللي ثم أمل، ثم أمل كي نقدمه، وتعلمت ديدا اللي حتى الأثر اللي اشتعمله حتى 1% يبدل. هذه من الحقيقة ما كانش عندي في، وكما قلت لك، الثقة والروح المبادرة هي ما كانتش معناها. كانت كل شيء يخوفني ونقول بالك ما يتقبلوش فكرتي، لا توليت معناها ان نقول
0: عندك الجرأة انك تقدم فكرتك بقطع النظر عن المتقبل شنو باش يقول فيها. معناها
1: بالضبط. وذلك شنو نقول لهم حتى الشباب، نقول لهم أي مشروع يجي في مخك، أي مبادرة أنت يقولها وإحنا نعاونوك باللي نعرفوه، معناه باللي إحنا نجمو. هذه الحقيقة، وعلمني جدا نقبل العبيد، خاطر إحنا كلنا ما نيش كيف. خاطر ساعات واحد يجيك يقول لك لا أنا مشكلتي، من دون ما تفهمش اللي هي مشكلته، معناه إذنك تخرج وتشوفه. تعلمنا توليرانس بالفرنسي، نتقبلوا بعضنا، وجدنا نحلموا مع بعضنا حتى تكون مشاكلنا ما هيش كيف. ممكن هو يظهر كلام كبير، أما صدقني معنينا نحكي من تجربة اللي بالحق ربحني تجربة وثيقة، وخاصة انتمائي لبلادي والمجتمع. يعني وليت نعرف نفهم اللي بالحق المجتمع مشاكل، مش خاطر رؤيتنا مش كيف ما كي نقعدوا على الطاولة نجم نوحدوا الرؤية ونوحدوا جدا الحلول. فما واحد يقول لك لا يزمنا نعمله، ما نعرفش يزمنا نفرد النفايات. فما شكون يقول لك واحدة واحدة، كي نقعدوا مع بعضنا نجمو نفهمو مشاكلنا ونلقاو الحلول مع بعضنا. الخدمة مع بعضنا هذيك من أكثر الحاجات اللي نجم تتعلمها في التطوع وفي المجتمع المدني. الحقيقة
0: قديش افتح لك شبكة متاع علاقات، قديش كان متاح قدامك شبكة كبيرة متاع علاقات ربما الإنسان وكان جا قاعد في الدار ولا قاعد في بيرو ما نجمش يكونها.
1: الحقيقة هوم العلاقات كوني نتكلم في راديو مهم كوني معني نتكلم في راديو ونعرف بجمعيتي وبرشا علاقات أخرى حتى مع جمعيات حتى نبدأ حتى من كما نقولوا من النويو الصغير نبداو مثلا نتعرف على جمعيات في بلايص اخرى نتقابلوا في معناها في مؤتمرات نتقابلوا في دي فورماسيون نفهموا اللي المشاكل في الشمال الغربي مش كيما في الوطن القبلي مش نفهموا بعضنا وبعد هذا كونك تمشي لكل ما هو المؤسسات العمومية حتى هذيك شراكي تعلمك برشا حاجات تعلم توصل صوتك للمسؤول المسؤول زادا يسمعك حتى هذيك مهم برشا وكيفية زادا نمشي حتى للقطاع الخاص معناها شبكة كبيرة من العلاقات للقطاع الخاص الجامعات زادا والباحثين اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش جمعيات حتى الجمعيات في العالم مش حتى في تونس الحقيقة احنا الجمعية تو ممكن ولا عندها اشعاع كبير اللي وليت حتى في العالم احنا توا الجمعية كانت قدمت مشروع مع وزارة السياحة ومع القطاع الخاص باش يكون الوطن القبلي وجهة سياحية لعالم الطهي وهي بداية باش يكونوا المناطق الكل في تونس معناها هذي علمنا على اللي زانستيتولي برا
0: اش معناها فسر لنا شوية اش معناها لعالم الطهي وقت نعرفوا اللي تصير مسابقات كبيرة في الطهي هذا اش تقصد وإلا عندها معنى آخر
1: هو هي بالفرنسي الانستيتو انترناسيونال دو لا غاسترونومي دو لار اي دو لا كولتور هو يخدم على مناطق ما يخدمش على دول يخدم على مناطق مثل كيما منطقة كتالونيا كيما منطقة عسير في السعودية كيما منطقة قدمنا المشروع حلمنا وقلنا علاش ليه نبدأه احنا خطر الجمعية في الوطن القبلي وتبدأ إشعاع حتى على تونس كاملة قدمنا قلنا هاو شنو فما في الكربون هاو شنو فما مش كان ماكلة هاو شنو فما ثقافة شنو فما السيركوي نتاع التوريزم قدمنا ملف وأعطونا هاللابيل هو لابيل يوري اللي الوطن القبلي منطقة للتميز في الفنون الطهي وبطبيعة احنا كجمعية بيئية معنا يلزم هالفنون وهالديفيرسيتي هذه تكون معناها عندها ابروش انفيرونمونتال تحافظ على البيئة وتحافظ دونك هذه فرصة مهمة معناها دخلنا للعالم كامل باش نسمو موروثنا الغذائي في تونس كاملة موروثنا الغذائي والثقافي اللي تدخل به جهتنا وتونس معناها
0: واللي هو ينطلق من البيئة ويعود إليها ينطلق كمواد أولية ويعود إليها كنفايات معناها مقاربة بيئية 100% مما لا شك فيه
1: وهذه من التشبيك معناها من العلاقات من اللي يشوفونا على لي ريزو سوسيو واللي معناها حتى لي زورغانيزاسيون اللي البقى واللي معناها نتعاملوا مع بعضنا خاطر هو كما قلت انت مشاكلنا الكل كيف كيف في العالم اما ممكن الحلول مانيش قاعدين نلقاوها كيف كيف
0: الحلول والامكانيات الماديه زاده والتقدم زاده في البحوث زاده ونكون عندهم امكانيات ماديه رهيبه للبحث زاده مهمه في المقاربه في البحث عن الحلول
1: هو ممكن ان البحث خاطر هذه البحوث راهو في تونس ما شاء الله معناها بحوثنا بالحق الباحثين في تونس راهو عندنا بحوث كبيرة ياسر اليقين الحلول في مجال الماء اللي عندنا فيه مشكلة في الطاقة في أما ديما الهمزة الوصل كما قلت ما بين معناها ما بين استراتيجية الدولة ما بين المجتمع المدني والمواطن هذه اللي أنا ما نراش حاجة صعيبة
0: هذه الحلقات المفقودة فقط كان نعملوا هالتشكيلة هذه توليفة هذه تو نلقاو حلول المشاكل الكثيرة تعيش فيها بلادنا نحن في غنى عنها لأنه كتشوف الإمكانيات الرهيبة في البلاد هذه تقول كيفاش يقص علينا الضوء في الصيف ولا كيفاش إلى حد الآن نحن ما كانتش عنا أجندة وما كانتش عنا استباقية للمشاكل اللي تنجم تصير معناها تو الناس قاعدة تتوقع في الصيف معناها الصيف الجاي والصيف اللي بعد يقول لك راهو الاستهلاك باش يكون أكثر بكثير من اللي عشناه السنة وربما نعاود نعيشوا السيناريو القاسي اللي عشناه في الصيف هذا وقت الإمكانيات والمقاربات موجودة
1: والله الامكانيات وزاد حتى الوعي، ديما زاد نرجعوا للوعي كما قلت انت، راه المواطن وحلقه ضعيفه اما حلقه قويه، راه حتى المواطن ماهوش يرشد في الاستهلاك وماهوش واعي باللي
0: مما لا شك فيه.
1: نحكي على المواطن، نحكي على المواطن، راه المواطن ما يرميش المشاكل الكل على الدوله، راه اذا كان نقولوا صخره هو مواطن، راه اذا كان نقولوا استهلاك مفرط في الطاقه صحيح ما يلزم فما استراتيجيه كبيره، اما زيد حتى المواطن
0: اسمه يكون واعي الامكانيات صحيحه، راهي الامكانيات قليله بالحق، ويلزمنا نكونوا واعين بالامكانيات هذه في بلادنا. حكيت على النفايات، نحب نستنجد بخبرتك، لانه في بعض الاحيان جينا دعوات من المجتمع المدني نفسه، نستنجد بخبرتك في موضوع النفايات، فما برشا جمعيات رافضين انه تصير رسكلة للنفايات في المناطق اللي هما موجودين فيها، يقول لك مضرة وملوثة، وحتى وإن كانت يعني ثلاثية المعالجة، وحتى وإن كانت معناها بتقنيات حديثة جدا، فيكون يقول لك هذا مشروع ألماني ولا مشروع صيني، فتلقى الناس صفوف يعني متراسة لا ولا زد بالكبيرة للمواضيع هذه. هالنفايات اللي بلادنا غارقة فيها واللي يمكن تكون غدوة طاقة وتكون يمكن غدوة استثمار، علاش بلادنا وإلا بعض الأصوات رافضة الرسكلة هذه؟
1: يعني هو الحقيقة ممكن ندخل في مشاكل أخرى، أما خلينا نحكي على الرسكلة بيدها، معني علاش نوصل للرسكلة. الرسكلة أول حاجة في تونس بالذات الفضلات اللي عندنا أكثرها مواد عضوية 80%، لحاجة راهي دينا تقول حل واضح وسهل وراهي راجعة من المواطن،
0: يعني تمشي مستثمر مثلا
1: مستثمر في دارك ما تخرج، معناها هذه راهي نتائج نتاع بحوث ونتائج نتاع مجتمع مدني، معناها عبيد في جمعيات، احنا كجمعية عملنا حتى في قربة، معناها نلقاو اكثر النفايات اللي قاعدة تخرج واللي قاعدة تهز فيها البلدية واللي قاعدة الدولة تحط فيها برشا فلوس في نقل النفايات وفي معالجتها. احنا ما نعالجوش ياسر هالمواد هذه العضوية، قاعدين عندنا مصبات نحطوا فيه مصبات عندها عمر وقاعدة توفى، وهو الحكاية تبدأ من الدار، تبدأ من المواطن. كيما نرجع ندوروا احنا كمواطنين، معناها يلزمنا نراجعوا المواطن تاعنا السيتوينتي تاعنا، يلزمنا ليكو سيتويان، مازالت ما عنيش هالعقلية، اما يلزم تكون عقلية، يلزم ميساج فوق اللي راي الحكاية باش تبدأ بينا نحن. بنقولوا احنا الدولة ما عنديش امكانيات كبيرة حتى لهذه، انت قلت الرسكلة اللي معارضين، فما برشا جمعيات معارضين، خاطر راي فما رسكلة زادة راي ملوثة، فما رسكلة راي تستحق طاقة، راي فما رسكلة راي باش تستحق أكثر ماء، معناها هذه راو جينا نقعدوا مع بعضنا ونشوفوا شنو الحلول اللي نجم تكون تستبق هالحكايات هذه الكل وما نوصلوش للرسكلة. نبداو من الديار، معني والله أنا الكلام هذه نقوله وساعات نقوله حتى روحي أنا، معناها علاش فما عبيد عمرها ما خرجت مواد عضوية، القشور الخضرة والعظم والماكلة تخرج بالكل في الكوبالات، وليش ما قاعد يصير البرة؟ معني هم البرة ما هوش خير منا، وما يولى عندهم أكثر، معني هم عندهم الحاويات اللي تجي معناها تهز كل نهار تهز نوعا، احنا ما عنيش احنا نعملوا هذه في دارنا، احنا هذيش قاعدين نوعي ولا الناس هيدا النقص والشر على الدولة، خاطر ديما راهو مشاكلنا مش كان الدولة باش تلقى لها حل، رانا احنا باش نلقى لها حل،
0: وربما كنا نلقاو لها نحن حل نمشيو فيه اكثر لانه باش نطبقوه خير مني الدولة تلقى حل، وحتى كي تفرضوا على الناس ما يتطبقش، بالعكس كي تبدا الحل ينبثق من اللي يعيش في المشكله، راه هو اللي باش يمشي فيه اكثر من انه باش يجيها قرارات فوقيه. ما نحبش نقول ما زلنا بعاد، ونقول لا رانا متفائلين على الاخر، عندي تفاؤل كبير في الناس اللي تسمع فينا، ماناش بعاد،
1: اما نقول نعاود نقول راهي التوعيه ماهيش واصله كيما يلزم. اما انا ممكن هي فلسفتي ممكن تكون غالطه، انا نمن باللي ميساج معناها إذا كنا نحكيه على تغيرات مناخية، فما عبيد ما تمنش بالتغيرات المناخية،
0: ما للي عايشين وطوى شو اسمه هذا،
1: فما تتقلفوا بيها كسيونتيفيك، فما عبيد حتى متثقفة حتى دكاترة يقولك لا هذا حاجة ناتوريل وعادي، هو راه بالارقام وبالبحوث وبالعفوا تغيرات مناخيه منين جايه؟ جايه مننا نحن. راه تغيرات مناخيه حتى علميا راهي جايه من كل معناه العبيد هي المتسبب في التغيرات المناخيه، متسبب في الوسخ، في الاستهلاك الزايد، وليك العبيد تشري في الحوايج في كل وقت، تشري في الماكله تاكلها في غير وقت، الفلاحه وليت في فلاحه ماهيش قبل ما ناكلوش الفلفل في الشتاء،
0: والطماطم ما فماش في الشتاء، كنا نعملوها شريحه باش تقعد، معناها نعملوها شريحه كيما الفلفل نشيحوه باش يقعد معناها تويكا، ولا في كل وقت
1: لا ولا في كل وقت
0: لا، وكيما نلقاوهاش نقعدوا كيما نلقاوهاش كيفاش، وكي تغلى شويه كيفاش ولادي، راهي الطماطم هذه نتاع بيوت مكيفه صار فينا عليها، راه يلزمها طبيعي باش تكون اغلى،
1: حاطين عليها وحاطين مواد معناها سامه، معناها تحب ولا نكره معناها فما،
0: لان وفرنا لها ظروف ماهيش موجوده باش وصلت الماده هذيك.
1: دونك كما قلت لك التوعيه تبدا منا احنا، كاين المواطن يعرف اللي هو ما يزمش يستهلك في كل وقت الفلاني، كيما الراحه البيولوجيه القرنيه، العباد تو ما زلت تاكل القرنيه وفي راحه بيولوجيه، راهو هذاك الشوفه، راهو كيف تشري تجين واثنين وثلاثه، راهو تجين شوف قداش يستهلك من الماء، واحنا بلاد ما فيهاش ماء، راهو اذا كان الفريز، الفريز فما شكون قاعدين يقرعوا في فلاحه كون الفريز ما عادش تزرع على خاطر يستهلك برشا مواد،
0: يستهلك برشا
1: ماء، يستهلك برشا ماء،
0: برشا ماء،
1: البلاد في تحت خط الفقر، معناها
0: لازمنا نبدلوا توا زراعاتنا مع سياستنا المائيه، كله يلزمو يتبدل.
1: ومن منيش يبدا ديما من المواطن، صدقني اذا كان يمشي معاك المواطن في هذه الكل يقول لك معناها فما تضحيات، راه احنا وصلنا لمشاكل كبيره لازمنا نضحي. انا ديما نقول كما قلت لك نمن بالميساج فور، انا يعجبني برشا مثال، انا من العباد اللي تربيت على كلي سبورت في التلفزه نتاعك التلقيح اللي هو يخوف، معناها كيما في الكوفيد معناها وصلت العباد تقول شنو نموت، دونك العباد يلزم معناها تتوصل مساج اللي رانا ماشيين
0: ليه. وشفنا وشفنا الناس كيفاش تفاعلت، وكان ردة الفعل القوية، الناس اللي شدت ديارها ولات شوارع فارغة وكيران فارغة، الناس ما تتحرك إلا بالبافيت، يعني كي يوصل الميساج الناس راهي باش تتأثر،
1: توصل الميساج الناس راهي باش تتأثر، واللي رانا الكلنا فرد بطو معناها ما فماش كيما تولي صار لنا، معناها استوينا الكل وقت الضوء
0: أكيد
1: وقت الماء للفقير ولا الغني، معناها هذه دونك مشكله ماهيش مربوطه بالفلوس، راهي مربوطه بين الناس الكل، اذا كان نقولوا احنا الكليماتيزور معناها نهار كامل يخدموا يلزم يترشد الاستهلاك، تو شنو الفرق بيننا وبين مواطن في سويسرا ولا مواطن؟ فما عقليه، فما عقليه تكونت صحيح،
0: ساعات يقول لك زاد فما ردع وفما قوانين وفما دوله تقول لا، نحن التوا في بلادنا تركب الكليماتيزور وقت اللي تحب تركب زوز ثلاثه اربعه، لا تمشي البلديه ولا تعلمها ولا في الدول المتقدمه الا ما تاخذ ترخيص باش تركب الكليماتيزور، وما جاك الترخيص الا ما شتات خلصيه، معناها تلقى روحك معناها ما يجاوبوكش اصلا. ما لا مجال للمقارنة بصراحة،
1: هو لا مجال للمقارنة، احنا مثال جاونا دي كيما نقولوا دي بينيفول عبيد من
0: الجابون
1: متطوعين، اللي الجابون ممكن هي عقلية ولا اللي يجيب فطور وعمره ما يجيب في ساشي، معناها نشوف حاجات يجيب في بكري كانوا العبيد تمشي للحمام تهز في نقولوا في احنا في ما احنا نقولوا في هكا في سره ولا في هكا في في في في فولاره يدوروا حوايجهم، لا يجيبوا ماكلتهم في فولاره يعود يجيب في ساشي، تقولك علاش استهلاك معناها هالمواد اللي برودوي دونتروتيان الجافيه الحاجات هذيك علاش تستعملوا برشا احنا ما نستعملوش، علاش انتم كي تمشيو في الشارع تلوحوا ما تلوجوش طوبيله ولا تحط في معناها شفنا في حاجات بسيطه ياسر ما تتطلبش برشا معناها تضحيات ولا فاسيليتي باش العباد هكا تعيش في راح، اللي باش يمشي يشري خبزه معناها يسكر هبطو ما نعرفش قداش باش تستهلك من من من كربون وقداش
0: باش يشري خبزه ويروح،
1: معناها بلاد باهيه بلادكم، معناها احنا وصل معناها جابون يقول راهي تونس ما تفرقش على جابون، ما احنا كانت تضحكنا الحكايه، اما هو يقارن اللي فما البلاد فيها برشا حاجات البلاد جميلة برشا، أما نقولها نحسكم ما كمش مواطنين هكا هذه، ما تحبوش بلادكم خاطركم
0: ما تحبوش بلادكم. خاطر في ديارنا نحن شكل كي نخرجوا للشارع ونخرجوا لبرا نوليو اشخاص اخرين مختلفين تماما. اليوم الناس اللي تسمع فينا وخاصه الاولياء، نحكي على الجيل الطالبي التلمذي، قداش مهم الاندماج في جمعيه مهما كان المبحث اللي هي تبحث فيه. عندنا بارشة جمعيات، عندنا تنوع كبير في بلادنا، قداش مهم انه شبابنا يكون منخرط. هذا باش تقولوا معناها شهاده حق من خلال تجربتك.
1: الحقيقه ان تو كل واحد نقوله بربي ادخل جمعيه وشوف، اقعد حتى نهارين فيه وشوف شنو تقدم لك جمعيه، شوف الفكره اللي في الجمعيه. يعني هو راهو عندنا كما قلت نتيج متنوع على الاخر في الجمعيات، والجمعيات الكل معناها باللي نشوفوا فيه، معناها قاعدين نشوفوا، خاطر راهو يتقال برشا كلام على الجمعيات. ما ليه ماهوش صحيح، راهو الجمعيات راهو جيونا شباب ما ينجمش يهز عينيه، ما ينجمش يتكلم، وبعد خاطر راهو الجمعيه فضاء معناها تحسوا سهل، فضاء اللي العباد الكل، ممكن مش الجمعيات الكل اما اغلب الجمعيات كيما الهلال الاحمر كيما الكشافه كيما الجمعيات البيئيه اللي انا نعرفهم، العباد تعبر على راهي، العباد تحلم كيما قلت لك، والعباد راهي تقول لك حتى انا من جيت اليوم شفت في الجمعيه تعلمت هذا باش نمشي نعلمه لدارنا، هذا باش نمشي ورا الجمعيه فضاء كبير باش العباد تعمل لي فورماسيون عندها حتى باش تخرج لبرا، خاطر هي تكون راهو لبرا ما تنجم تتعدى الباك ولا في فرنسا الا ما تكون منخرط في جمعيه، الا ما تكون عامل
0: الا ما يكون عندك تطوع جانب تطوعي في في في جمعيه من الجمعيات.
1: وراهو كيما نقولوا لي بيي سكانديناف راهو ما خرجوا كان بالمجتمع المدني، ما طلعوا ما تكونوا كان بالمجتمع المدني، المجتمع المدني سلطه ناعمه وراهي تنجم تقدم برشا بالبلاد. راهو وصلوا شباب عندنا في الجمعيه قدموا مرافعه وقدموا افكار للوزراء واستقبلوهم وكانوا فرحانين برشا، اللي فما برشا افكار الشباب عندها برشا افكار وتنجم طاقه كبيره تخرج في الجمعيه. معني الحقيقه حتى الفكره اللي باش يخرج في حمله نتاع نظافه، في حمله نتاع تبرع بالدم، في حمله نتاع احنا نجيبوا حتى عبيد من برا نوريوهم السبحه، نقولوا لهم عرفوا ببلادكم باللي تنجموا باللي تعرفوا. يعني الحقيقه الفضاء يخليك تكسب الثقه ان علاش نقول، خاطر شباب نراو زاد ما عندوش وين يمشي، ما عندوش ساعات تشوف الشارع ولا القهاوي ولا لا يجي للجمعيه يقعد. احنا عندنا
0: خاصة في الجمعية اللي شفت برشا حاجات، مثلا سواء من خلال البرامج اللي قدمتها ولا خرجت البرة في بلاتوات البرة، كل المبدأ متاع انه كل مشروع يكون فيه رئيس مشروع، يعني كل مشروع يعطيوه لشخص معين، فقدش نحسهم انهم يعلموه روح متاع القيادة وانه هو اللي يتصرف ويتكلف بك المشروع، انه يتقاسموا الادوار، انه حاجة ما تنجم كانت تضيف شباب اليوم وتعلموا المسؤولية قدش مهم. ساعات يقول لي مدام لا اني صحيح رئيس الجمعية اما رئيس المشرف على المشروع هو فلان وهو اللي يلزمه يتكلم، راي هذه اللي تعلم.
1: اي هو يتكلم يهز يكلم المسؤولين يحضر راهو احنا عندنا شباب خدم معنا في الجمعيه وتو في اورغانيزاسيون انترناسيونال، خاطر خذا الروح المبادره، خاطر كتب في السي في نتاعو اللي هو كان كما قلت انت هو اللي نظم المشروع هذيك، هو اللي خدم المشروع هذيك. احنا عندنا مره وحده دخلت معنا جديده شابه صغيره مازال دوبا خذيت الباك، قالت انا نحب نعمل اكتوبر الرأس في الجمعيه اما النجم معناها ما عنديش ثقه، قلنا لها تعمل اللي تحب جيب كيفاش وافكارك الكل مقبوله وافكارك فرحت برشا واللي تعطي في افكارها واللي الحقيقه معناها الجمعيه راهو فضاء للشباب راهو يعلموا حتى كيفاش يجري حياته نهار اخر.
0: علاش قلت ريت المسؤوليه، ريت روح المسؤوليه وكيفاش

0: بالحق راهو كيفاش الطموح وكونك تحلم، وخاصة أنا ديما نقول تكسب الثقة وتولي مواطن وتحب بلدك، خاطر هذوما حاجات صحيح قاعدين نفقدهم. هما كيما قلت لك شباب زعما أحلاهم، أما تجي تسمع قلت لي أنا باش نخرج أنا باش
1: خسارة
0: شباب قلت لي
1: المستقبل البرا باش نكمل قرايتي ونخرج، هذه بلاد ما ربما ما عادش نلقى فيها حظي ولا ما ننجحش فيها.
0: بلادنا مش وتيل وانت تهبط الخدمه نقولوا لي بلادنا احنا راه بلادنا مش شكل اللي عايشين فيها هذيك، بلادنا ماهيش وتيل، احنا نحسنوا في الخدمه احنا نكونوا باهين، وما تستنى وتبدا يتعلم اللي هو ما يستنيش من المسؤول هو يبدل، وبعد تزد يمشي ورا المسؤول يقول هاني انا حاولت وانت معايا راه صفتكم صح حتى لبرا معنا. ويتعلموا راهو نخرجوهم حتى في دي زيشانج ويتعلموا، ما احنا عندنا شباب خرجوا في ايشانج ايراسموس في في في تركيا وفي يروحوا قالوا احنا ماليش بعاده وخمحلينا حتى احنا في تونس معنا.
1: حتى نحن مقارنة بالتجارب العالمية حتى نحن راهو شباب يحكي لغات شباب مثقف، حتى نحن زاد يلزمنا نكونوا فخورين بأنفسنا كتوانسة في العالم. اليوم نشوفوا التتويجات الكبيرة اللي نالوها الدكاترة والباحثين التوانسة، حاجة تشرف. راهو التونسي مختلف، راهو بالحق راهو مختلف، فقط نعطيه شوية ثقة في إمكانيات بعضنا وندفع بعضنا نحو النجاح. هذه قوة الجذب، هذه إلى الوراء هي اللي ما تنجبش تأدي بينا النتائج طيبة بالتأكيد.
0: بالضبط، وإحنا هذا ما ننكروش اللي راهو عنا تحديات وعنا صعوبات
1: والدنيا
0: كل ولات صعيبة على الناس الكل، أما راهو يعني يلزم يفهم الشباب اللي هذه بلاد وهو يستحفظ عليها، ما فماش حد يجيش تخرج لشكون باش تخلي معنا.
1: يلزم تتحمل مسؤوليتك كاملة، هذه بلادنا بمشاكلها بحلولها بالباهي بالخايب اللي فيها بسلبياتها تجب سلم في عائلتك ما تنجمش مهما كان. هذه دارنا الكبيرة، هذه الدار اللي تلمنا ويلزمنا نحافظ عليها. راهي فما أجيال جاية أخرى جاية بعدنا راهو باش تحاسبنا نهار آخر، معناه شنو خلينا لها البلاد هذه. وسائل التواصل الاجتماعي، الذكاء الاصطناعي، الحاجات الجديدة هذه الكل كيفاش خدمت الجمعيات؟
0: الحقيقة أي ما خاطر توا الشباب يرى روحوا في اللي غيزوه الفيسبوك وغيره، معناها الحقيقة عاونتنا احنا كجمعية باش خاطر الشباب كما قلت انت يمشي ياسر الحكاية هذه، دونك باش عرفنا بالجمعية باش الشباب بدا نخرطوا معانا برشا شباب جاونا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. ممكن كان سيت انترنت ماهوش كيما خاصة الحقيقة احنا تويك تعرفنا برشا والليمات هذه بالانستغرام كي دخلنا على كيفاش نقولها اللي غيزو هذوما اللي يمشيو لها الشباب، خاطر الشباب مقسم تويك تحس تيك توك
1: انستغرام
0: لا الحقيقه تعاون بالكدا، وحتى الانتيليجنس ارتيفيسيال وكل ما هو راه يعاون حتى في معني الشيء ما يقعدش باش ما تعرف ساعات اللغه والكتابه معني يولي يتشجع كونه يكتب
1: وهما في حد ذاتهم زاد دكتوره يعطيوا روح جديده للجمعيه، تحس روحكم تتجددوا مع الشباب هذايا كي تبدا اجيال
0: يقول لك درايف ولا يحكي بلونجاج اللي هو تاتوا معني
1: نقولهم
0: معني هم يعلموا فينا. لكن نقول لك أنا ساعات الشباب هو يعلمني معني
1: ليش قول راي
0: نجربوا
1: تتجدد الروح ديما في الجمعية، وديما تقعد الجمعية شابة وتقعد ديما مباحثها معناها بالروح هذه بتاع الشباب. قديش مهمة قضايا البيئة اللي لازمها تتصدر اهتماماتنا كدولة كحكومة كمجتمع كعائلة تونسية.
0: القضايا كما قلت لي عايشينها احنا القضايا البيئيه، ممكن قبل كانت ما كانش يتقص الماء ما كانش يتقص الضوء، تو عادي يتقص الضوء تو يظهر لي اكثر، ما كانش نحسوا اللي معناها فمش اربع فصول، فما معناها زوج
1: فصول يظهر لي زوج فصول.
0: انا من الجيل اللي عشت المطر كي نمشي معناها المطر في الشتاء معناها نروحوا منفخين من الكاتب، عشنا الدنيا سخونة أما مش سخونة هكا. وما كن ما هذا الماء والحكاية الماء الحقيقة ما كنا عايشين في رفاه كبير، أنا خطر من جيل الثمانينات توا يظهر لي ما عادش حكاية معناها مجتمع مدني ولا عباد تفهم البيئة

0: قضايا البيئة هي القضايا الأساسية كما قلت لك، هي القضايا البيئية وتتفرع منها القضايا الاجتماعية والقضايا الاقتصادية.
1: أم القضايا معناها أم القضايا،
0: أم الحقيقة أم القضايا. كي نحكيه على التغيرات المناخية ما معناه نورمالمون مش حتى قضية غول معناه. زي ما نقول في الجمعية الغول هربرة وما عادش الله متخبي. قبل كانوا يقولوا طبقة الأوزون وطبقة الأوزون، توا ليه تغيرات مناخية معناه الكلام كبير ياسر. وكيفاش نقول معناه المشكل كبير، هو مشكل عالمي. أما راهي تونس، تونس في كما نقولوا في منطقة سوداء نتاع
1: التغيرات المناخية،
0: التغيرات المناخية. تونس جات في البحر الأبيض المتوسط، في بلاصة معناها كما نقولوا سخونة. تونس الغالب ما تعيش على الأمطار الموسمية اللي هي ما عندناش احنا لا أنهار لا معناها احنا من البلدان اللي شبابها بالحق قاعد يعيش. الشباب تو الجينيراسيون دي قاعدة تعيش في القضايا الكبيرة البيئية معني
1: قاعدة تعيش فيها أصلا يعني يوميا حاجة معاشة. كعلاش يلزمها تكون أكثر وعي بها باش نلقاو حلول، أكثر وعي كيفاش يكون بالاندماج في المجتمع المدني بالتأكيد. والمجتمع المدني السلطة الناعمة هذه اللي تنجم توصل باش تأثر في صنع القرار وتكون من الحلول اللي نمشيو بها لبعيد برشا. شكرا ليك دكتورة إيمان رابح، كنت سعيدة بالحوار الليلة معاك. صحيح حكينا شوية على تجربة هي كبيرة برشا، تجربة إنسانية رائعة في المجال هذايا. وتحية من خلالك للجمعية التونسية لحماية الطبيعة والمحيط بقربة، تحية من خلالك زادة لكل الناس اللي رافعين قضايا للبيئة والمحيط، كل الناس المحبين للبلاد هذية واللي شادين صحيح في البلاد هذية إنه غدوة بإذن الله باش يكون خير بإذن الله. بالطاقات هذه بالروح هذه باش يكون غدوة خير. نختم معاك وبالحق وتحية كبيرة على هذا الحضور الجميل والراقي وهذا المستوى الراقي من الحوار معك. بالحق شكرا لك دكتورة.
0: يعيشك وشكرا لك انت على الثقة والاستضافة. الحقيقة هذه ما حاجة تشرفني برشا كوني نحظى في إذاعة ونسير الإذاعات الكبيرة والإذاعات المسموعة برشا واللي تحظى بثقة الناس الكل، واللي أتحت لي الفرصة باش نحكي الحقيقة على حاجات شخصية كيفاش أنا دخلت المجتمع المدني وباش زادة صوتي يوصل للشباب. بالحق راهو المجتمع المدني ممكن نقولها بالفرنسية تيرابي، راهي تداوي، راهي تخليك تندمج، راهي تخليك مواطن. راهي المواطنة معناها بلدنا باهية، معناها تستحق منا باش نكونوا مواطنين وتستحق منا باش نحبوها ونخدموا في بلدنا في المجتمع المدني اللي هي فيه لبرشة برشة زيدة معناها. بالحق نوجه ندائي كل امرأة وكل شاب، لوجوا على قضيتكم والتزموا بها. التغيير يبدا معناها بخطوه صغيره، اما ديما نقعدوا نحلموا ديما نقعدوا نخدموا وتكون مستمره. الحقيقه يعطيكم الصحه وبارك الله فيك مدام.
1: شكرا لك على التجربه الرائعه، تجربه حياه حكينا عليها للدكتوره ايمان رابح، تجربتها في المجتمع المدني مع الجمعيه التونسيه لحمايه الطبيعه والمحيط. شكرا لكم مستمعينا انكم رافقتونا، شكرا لزملائنا لامنوا هذا اللقاء، شكرا لي كنيسه كريم، شكرا لايمن الشابي. هذا النغم راق لي فاخترته لك.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: قاع الوردة. قاع الوردة. قاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد الله.

0: سلاما أبديا مولاي العاشق.
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: إلى أين أيها الرجل الغامض؟ أين الوعد الذي وعدتني ذات شوق جارف؟
1: ينكسر الجواب في داخلي. إليك يا نجمة الفجر، هل سأتحدث عن الوعد أم عن الجنون عندما يحين وقته؟ ربما كنت الآن أعيش وقته. إنه الجنون العظيم، إنه الوعد، إنه انتحار العاشق الذي حيره سؤال القلب.
2: حديث الوردة.
3: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي. افتح عينيك وقلبك قليلا واحفظ العهد. لا تترك هذا الحب يموت، لا تتركه يموت داخل الجراح. قد يموت الوعد اليوم أو غدا أو بعد غد، ولكن بالرغم من كل ذلك سأظل أبحث عنك وسط هذا الزحام، وسط هذا الظلام، وسنظل نقاوم الإعصار الجامحة، وأغني وأبكي للوعد.
1: سأبحث عن كفك لأملأها بكفي، عن ابتسامتك، عن حبك، عن حنانك، عن الآمال المنكسرة، عن المصاعب التي لا تنتهي. سأبحث عنك، وعندما لا نلتقي أصدق أني موعود بالعذاب والألم يا حبيبتي.

أشعر بك كما تشعر أنت بي. خذني إلى صدرك، إني أشعر بالوحدة القاتلة تزحف بين تفاصيل هذا الفستان الأسود البارد. العالم كله غير قادر على منعنا من تحقيق الوعد. وعودنا لنا، أحلامنا لنا، وأشواقنا في القلب، ينزعون القلب ولا يمسونها.

0: تأملتها، أشعلت سيجارة أخرى، لست أدري ماذا حل بي. قلت لها: وداعا يا مدينتي الجميلة، فقد كنت أحبك كثيرا، أودعك أو أعدك لا فرق يا حبيبتي، فقلبي ما يزال يحمل حنينك وأشواق الفرسان المهزومين بفرحة أمام جسد ساحر لامرأة عاشقة. وداعا لسير الأبطال والعظماء والمنبوذين والحارات التي تقام قبل الأوان، وداعا للشوق الذي يقاوم موت الابتذال، وداعا للوعد وللزرقة وللبحر الذي لم ينس موجه.
1: جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق، فقلت: نورتني يا خير زائرتي، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها: من يركب البحر لا يخشى منها.

0: عطر الوردة.
1: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
2: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
3: وإني لأستحي بأني أحبها وأغرم فيها وهي بالغير تغرم، وأخجل مني أن أمد براحتي إلى يدها كيما عليها أسلم. أيتها الكف التي قد لمستها ومن لمسها كفي غدت تتألم، ندمت على ما كان بالأمس بيننا وكل امرئ يمشي مع الطيش يندمون.

هجرتك هجرا بعده لست راجعا، ولم يبق إلا ذكر كنت وكنتم. ألا ليت عيني ما رأت مثل ما رأت، ويا ليتني عنه صم وأبكم.

ألم تذكري بالله يوم سألتني أحق أعد الله نارا تذرم؟ أجيبك هذا اليوم عما سألته، لمن كان مثلينا أعدت جهنم. ذريني فإن الود عندك لحظة تقال، ومعنى الحب فلس ودرهم. فمن يقبل الفعل الذميم بحقه فهذا امرئ من فاعل الفعل الأم. أوعدك.

0: حكمة الوردة.
1: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
2: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
3: قالت امرأة تشكو زوجها:
1: يا من يلذذ نفسه بعذابي ويرى مقاربتي أشد عذابي، مهما يلاقي الصابرون فإنهم يؤتون أجرهم بغير حسابي، لو كنت من أهل الوفاء وفيت لي، إن الوفاء حلى أولي الألباب. ما زلت في استعطاف قلبك بالهوى كالمرتجي مطرا بغير سحابي، يا رحمتي لي في يديك ورحمتي لي منك، يا شينا من الأصحاب. يا ليتني من قبل ملكك عصمتي أمسيت ملكا في يد الأعراب. هل لي إليك إساءة جازيتها إلا لباسي حلة الآداب؟
0: ضحكات الوردة.
2: اضحكي أيتها الوردة وأضيئي الآتي.
1: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي. نظر رجل إلى امرأته وهي صاعدة في السلم فقال لها:
3: أنت طالق إن صعدت وطالق إن نزلت وطالق إن وقفت.
1: فرمت نفسها إلى الأرض فقال لها:
3: فداك أبي وأمي، إن مات الإمام مالك أحتاج إليك أهل المدينة في أحكامهم.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99
2: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو ما تيسر من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

0: كلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

آمنت بمن

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم في هذا الصباح يسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج همومنا واشف مرضانا وارحم موتانا وافتح لنا أبواب الرزق والسعادة والأمل. اللهم اقضي حوائجنا واشف مرضانا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ويسر أمورنا وبارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا ولوالدينا. اللهم اجعلنا ممن تواضع لك فرفعته وأقبل تائبا فقبلته وتقرب لك فقربته وذل لهيبتك فأحببته وسألك سؤاله فأعطيته وشكى لك همه ففرجته وسترت ذنبه وغفرته. اللهم اجعل هذه الأيام تمر ولا تضر. اللهم أبعد عنا شر الأمراض والأوبئة. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك، طامعين برضاك. اللهم إنا نسألك أياما مبشرة وهموما راحلة وقلوبا مطمئنة. اللهم اجعل أيدينا لا تمتد إلا إليك، واجعل قلوبنا لا تتوكل إلا عليك، وارزقنا حسن الأدب إذا وقفنا بين يديك. اللهم اجعلنا في هذا الصباح ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم. اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه بنور التقوى. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن دعاك فأجبته.

حوادث الآيات مسلسل في حلقات. الكاتب سلام الأوسي، مونتاج إيناس قاسم الدجيلي، المخرج المساعد أحمد عبد المحسن. حوادث الآيات من إخراج حسن جاسم.

0: بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي ذلك الوقت ارتدت أحياء كثيرة من الأعراب عن الإسلام، فانحاز بنو حنيفة إلى مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة فاتخذوه نبيا، وقدموا إليه ولاء الطاعة والميثاق على نبوته.
1: ثم ظهرت أيضا ردة في عدد من طوائف اليمن الذين قاموا باتباع الأسود العنسي، وهو الشخص الذي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتاله وقتال من معه من المرتدين عن الدين الإسلامي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسرع في قتاله بسبب انشغاله بغزو الروم.
0: وبعد تولي أبي بكر الصديق رضي الله عنه إمارة المسلمين واجهته أحداث جسيمة، خصوصا ما كان من قبل أهل الردة وما دار بعد ذلك من حروب طاحنة ومعارك عنيفة، حيث استشهد فيها عدد كبير من الصحابة، ومن بينهم أكثر من 70 من قراء الصحابة ومن كتبة الوحي.
1: ولما استشهد عدد من الصحابة الذين حفظوا القرآن الكريم، خشي أبو بكر الصديق أن يضيع بعض القرآن مع استشهاد الصحابة الحفظة، فأمر الصحابي زيد بن ثابت أن يقعد على باب المسجد، فمن جاء بشاهدين على شيء من كتاب الله تعالى فليكتبه وليدونه في الصحائف.

0: ماذا تفعلين يا أم العلاء؟ لماذا تمسكين بهذه القراطيس؟
1: لا تخف يا زيد، إنما نفضت عنها الغبار كما تراني، فأنا أنظف الدار منذ الصباح.
0: سأمسح عنها التراب بنفسي. هات القراطيس.
1: على رسلك يا زيد، لا أدري لماذا أنت غاضب.
0: سامحيني يا أم العلاء، في هذه القراطيس آيات القرآن الكريم التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا عنده فأمرني بتدوينها، وهي أغلى عندي من كل كنوز الأرض.

0: الداعي. يا إلهي، لأي جهاد يهتف الداعي؟
1: لبيك لبيك لبيك يا داعي الجهاد لبيك. هات الصندوق الكبير يا أم العلاء، أريد أن أضع كل هذه القراطيس فيه. أسرعي.
0: هي في الحال في الحال.

0: أعينيني على ارتداء ثياب الحرب يا أم العلاء.
1: سدد الله خطاك أنت وأخوتك المؤمنين وجعل النصر حليفكم. امضي إلى سوح الجهاد وفي سبيل الله يا زوج الشجاع.

0: قرر الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه قتال أهل الردة الذين انتشروا كالنار في الهشيم بأحياء العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهنالك من المنافقين من أقر بالإسلام بلسانه فقط ولم يعمل به قلبه، فكان أولئك هم المرتدون.
1: فأرسل الخليفة أبو بكر الصديق خالد بن الوليد إلى مسيلمة وأمده بجيش عظيم من المهاجرين والأنصار، وبينهم عدد كبير من حفظة القرآن الكريم، فساروا إلى اليمامة التي تمتد على الخليج العربي قريبة من البحرين والإحساء حتى عمان.
2: يا جند الإيمان، يا رجال الحق، لنتخذ من هذا الصقع من البادية مبيتا ومعسكرا لنا نبيت فيه ليلتنا، ثم نستأنف مسيرنا مع بزوغ شمس الغد. هذا ما أمر به قائد جيشنا المبارك خالد بن الوليد، فاستعينوا بالله وافعلوا ما تؤمرون.
3: اربط الخيل هنا.

0: هل تعلم يا أخي زيد بن ثابت أن شعر سجاح انضمت إلى مسيلمة الكذاب هي وقومها؟ ها؟
1: أعرف هذا يا أخي وحشي بن حرب، وقد تزوجت سجاح المنافقة بمسيلمة الكذاب من قريب، لعنة الله عليهما معا، فهما يفتريان على الله الكذب ويهديان بكلمات يدعيان أنها قرآن.
0: وهي تدعي بأن الوحي يأتي إليها فتهذي بأشعارها الدميمة على أنها كلمات السماء.
1: وعزة الله ربي، لنذيقنهما إن شاء الله تعالى بأس المسلمين فيلتحقا بأهل النار.

0: تبكين يا دغة؟ عفى الله عنك يا امرأة، أنا لا أتحمل بكاء ضيفة داري. ما الذي يبكيك يا ضيفة العزيزة؟ انظري إلي وأجيبيني، تكلمي.
1: إنه زوجي، زوجي وحشي ابن حرب يا أم العلاء.
0: ماذا أصاب زوجك وحشي ابن حرب يا دغة؟ وي، تكلمي.
1: لقد خرج للجهاد في سبيل الله مع جيش خالد بن الوليد إلى اليمامة يا أم العلاء. يا ويلي يا ويلي.
0: عفى الله عنك يا دغة، وهل ثمة سوء في خروج زوجك وحشي مع جيش خالد بن الوليد لحرب مسيلمة الكذاب وقومه المرتدين؟ ما بك يا امرأة؟ استغفر الله وأنيب إليه.
1: استغفر الله العظيم وأتوب إليه من كل ذنب. ولكنك تعلمين جيدا يا أم العلاء، إنه ما زال في صدور بعض القوم غل عليه بسبب قتله عم رسول الله حمزة يوم أحد.
0: لا، بل تأملي بالله خيرا وبإخوانه المؤمنين الذين يصحبهم للقتال مع جيش خالد. إن زوجك وحشي تاب وأسلم وأصلح، والقوم صاروا يعدونه أخا كريما لهم. أذهبي عن صدرك هذا القلق والخوف.
1: عسى الله أن يعيده إلي هو وجيش المسلمين غانمين سالمين منصورين بنصر الله.
2: بلغني أن خالد بن الوليد وصل بجيشه أطراف اليمامة.
3: ما بك يا سجاح؟ أخائفة أنت؟
2: لا، ولكن لابد أن نعود إلى أرض الفرات إلى مسيلمة.
3: وتريدين أن تتركيني بعد أيام من زواجنا يا سجاح؟
2: لا، لا تفهمني هكذا يا مسيلمة، بل سأذهب إلى الفرات كي أحضر لك مددا من الفرسان لقتال جيش خالد.
3: وهل تظنين خالدا بمقدوره أن يهزم مسيلمة النبي؟
2: لا، لا يستطيع دون شك. نعم، أعرف هذا جيدا. لن يقدر عليك خالد وجيشه، ولكن قومي هم بحاجة لي الآن، صدقني.
3: حسنا، لا بأس، ولكن بشرط.
2: شرط؟ وما هو شرطك يا مسيلمة؟
3: اتركي جنودك معي.
2: أه؟
3: واذهبي إلى الفرات وقت ما تشائين.
2: ماذا؟ أترك جنودي معك؟ ولكن لماذا؟
3: لا لشيء يا سجاح، أنت تعرفين عديد جيشي الكبير وشجاعته، ولكن أردت أن أضم جنودك إليهم للمحافظة على مهابة جيشي أمام جيش خالد.
2: هكذا إذن؟ حسنا، كما تشاء لك ذلك.

0: غدا نلتقي. حوادث الآيات، مسلسل في حلقات.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمعين الكرام، إن الأساس في الدعاء ليكون مستجابا وأن يكون صادقا ونابعا من القلب، وأن تكون أيضا نية الداعي صادقة، وأن يكون بهدف سام وليس بهدف تشويه حياة الآخرين أو الإساءة لهم، أو حتى يكون هناك أدنى نية بالاعتراض على حكم الله أو خلقه. كما أن الطهارة لها دور عند الدعاء، فالدعاء عبادة، وليس للمسلم أن يتعبد دون أن يطهر نفسه وروحه، ولا ينسى أن يطهر جسده. فأثناء الدعاء يقف المسلم بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الشريف: الدعاء مخ العبادة. إن أكثر الأدعية استجابة عند الله سبحانه وتعالى هي أدعية الأنبياء والرسل عليهم السلام أجمعين، لأنهم رمز للعفة والطهارة. فيونس عليه السلام كان دعاؤه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله تعالى من بطن الحوت. أما دعاء سيدنا يوسف عليه السلام عندما رماه إخوته في البئر والذي نجاه من كيدهم، فقد أوحى الله سبحانه وتعالى إلى جبريل أن ينزل على سيدنا يوسف عليه السلام ليعلمه دعاء ينجيه من غياهب الجب. فخاطبه جبريل قائلا: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن عجل الله خروجك من الجب؟ فقال: نعم. فقال له: قل: يا صانع كل مصنوع، ويا جابر كل كسير، ويا شاهد كل نجوى، ويا حاضر كل ملأ، ويا مفرج كل كربة، ويا صاحب كل غريب، ويا مؤنس كل وحيد، ائتني بالفرج والرجاء، واقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجو أحدا سواك. أما دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الطائف: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: امرأة صاغت ذكرها بأحرف من نور، ملكت وحكمت وعدلت وأنصفت، فكانت الملكة بلقيس ملكة سبأ.

الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميت خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.

0: أين جوار القصر يا روبي؟ أين الراقصات الحسان؟ أين ربات المعازف والغناء؟ أريدها ليلة صاخبة بالأنس والطرب والخمر. هذه أيام نصرنا الأولى.
1: كل ما تطلبه سوف يجهز بعد بروهات يا مولاي، فخدام القصر دائبون على منحك ليالي رائعة السرور والنشوة.
0: روبين، تعال اقترب مني.
1: ها أنا ذا يا مولاي.
0: أخبرني، هل عثرتم على الملكة أو ولية العهد بلقيس ابنة الهدهات؟
1: كلا يا مولاي، وقد أمرت سرية كاملة من الجيش بمطاردتها خارج أرجاء سبأ، وسرية أخرى تفتش عنها داخل المملكة، لعلها مختبئة هنا أو هناك.
0: يا روبين، ما زال غياب بلقيس ينغص علي بعض نشوة النصر، وإن نجاتها من قبضتنا يعني مصائب ويعني طوالع نحس كثير.
1: تأمل خيرا يا مولاي، وتلك وصيفتها وخادمتها المقربة إليها والتي تدعى نسيمة، حبستها وضربتها ضربا مبرحا كي تبوح لي بالوجهة التي هربت إليها مولاتها بلقيس.
0: وهل باحت لك بشيء؟
1: كلا يا مولاي، وقد أنكرت معرفتها بأي شيء يخص بلقيس.
0: سحقا لك يا روبين الوغد، لم تستطع انتزاع معلومة من فم جارية تافهة.
1: عذرا يا مولاي الملك، ولكنها
0: أغرب الآن عن وجهي، لا أريد ما يفسد علي متعة هذه الليلة مع الخمرة وربات الغناء والرقص. هيا انصرف.

0: تلك مضارب أهل البدو يا مولاتي بلقيس، إنهم قوم أولو مكارم خلق عظيم، يحبون الأضياف.
1: أعرف هذا يا أوديف. أظننا وصلنا إلى بر الأمان، وأصبحنا في منأى عن أعين الرقباء من كلاب أذعار. وأعرف أيضا أن هؤلاء البدو لا يعرفون من أكون، لا أنا ولا أنت.
0: نعم، ولكن بعدما نستقر لديهم سوف نخبرهم بأمرنا.
1: لا لا، إياك أن تفكر بهذا، إياك.
0: ولما يا مولاتي بلقيس؟ إن أخبرناهم بأنك بلقيس ولية عهد مملكة سبأ، وقصصنا عليهم ما حل بالمملكة على يد أذعار وجيشه، فإنهم ودون ريب سينصروننا ويحزبون معنا جميع القرى والمضارب في هذه الأصقاع حينذاك.
1: حينذاك سوف تسيل دماء كثيرة، ويسقط في تلك المجزرة رجال كثيرون، مخلفين وراءهم نسوة أرامل وأمهات ثكلى وعيالا أيتاما. لن أسمح لمثل هذه الكارثة أن تقع أبدا.
0: ولكن لا بد للحق وللنصر من تضحية يا مولاتي، أنت فارسة ميدان وتعرفين ذلك جيدا.
1: الآن ليس لي ما أطاول به في جدالك وإقناعك يا أوديف. دعنا ننزل ضيوفا على هؤلاء البدو ونرتاح ما شاء لنا من وقت، بعدها سنتحدث في هذا الأمر.
0: كما تشائين مولاتي.
2: ما الذي ستجنونه من تعذيبي أيها الجبابرة القساة؟ اقتلوني اقتلوني.
3: لن تذوقي طعم الموت فترتاحي أيتها الجارية العنيدة. أخبرينا أين هربت مولاتك بلقيس لينتهي عذابك.
2: ويحك، قلت لكم لا أعرف أين توجهت. صدقوني صدقوني لا أعرف.
3: لا ينفعك الإنكار والتستر على مولاتك الهاربة أيتها الغبية اللعينة.
2: ارحموني، أريد الموت، أريد الموت، أتوسل إليكم، اقتلوني.
4: سحقا لك روبين، كف صوتك عن الفتاة.
5: مولاي الملك أذعار، معذرة، عفوك مولاي الملك.
4: إذن أنت نسيمة جارية بلقيس ووصيفتها؟ لا لا لا لا، لا يحق لأحد أن يهين هذا الجمال ويخدشه بالصوت، إلا إذا كنت أنت من يود ذلك.
6: أقسم لكم بإلهة الشمس وبكل ما يعظم في صدوركم من عظيم بأنني لا أعرف شيئا عن مولاتي بلقيس. صدقوني، أقسم لكم صدقوني وارحموني.
4: لن أصدقك ولن أرحمك، بل سأنتظر ما تبوحين به من أمر بلقيس، حتى ولو في آخر رمق من أنفاسك الملعونة. روبن.
5: بلى مولاي الملك.
4: أطعموها واسقوها جيدا حتى لا تفقد وعيها، ثم باشروا السعي في نيل اعتراف منها. حقا يا روبين، هل انتهيتم من معالجة فيضان سد مأرب؟
5: قريبا سوف تستقر مياه السد المتهدم يا مولاي الملك، وبإشرافي أنا، ولعلنا سنبني سدا جديدا بعد أمرك.
4: ولم لا، مملكة سبأ صارت مملكتي أنا، وعمران سدها بات حتما علي، ولكن ليس قبل أن أجد بلقيس.

قلبي يتلهب عليك يا نسيمة. لو أنك عجلت بالهروب من قصر الملك مع سائر العبيد والحشم لما أفلح أذعار وكلابه بالقبض عليك. لا ريب أنهم نصبوك غرضا سائغا يعذبونك ويذيقونك شتى صنوف الهوان والتنكيل، لكن يجب أن أفعل شيئا لأنقذها قبل أن تهلك. أجل، إن نسيمة صارت هي كرامتي وشرفي، ولا حياة لرجل مثلي دون شرف وكرامة.

0: مرحبا بكما أيها الضيفان الكريمان في مضاربنا، حللتما أهلا ونزلتما سهلا بين ظهرانينا.
1: شكرا لك يا
0: أنا سيار بن أشنون كبير مضارب بني راحوم.
2: وأنا أوديف، وهذه هذه زوجتي دهاشة.
1: ويحك يا أوديف، هل جننت؟ متى أصبحت زوجتك؟
2: عذرا مولاتي، إنما ذلك تدبير مفاجئ لنخفي على أهل البدو حقيقة أمرنا.
3: أنا وزوجتي نشكر لك حسن الترحيب بقدومنا إليكم كأضياف أيها الزعيم سيار بن أشنون.
0: على الرحب والسعة يا أوديف، وأنت أختاه ادخل الخيمة المجاورة تلك، إن ابنتي هالة في انتظارك.
4: غدا نلتقي ومسلسل بلقيس ملكة سبأ.
5: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
6: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
2: أحباب إذاعة المنستير، مرحبا بكم من جديد. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. اللهم اغفر لنا ولحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم في هذا الصباح الجديد نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلنا دارا خيرا من دارنا، وأهلا خيرا من أهلنا، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واجعل يومنا هذا وصباحنا هذا مباركا، وزدنا علما ويقينا، واجعلنا من الصالحين الصابرين.

أيها الأحبة الأفاضل، مرحبا بكم من جديد على أمواج إذاعة المنستير. هذا صوت الحبيب مرموش يؤانسكم في ظل نور الصباح. مستمعي الكريم، في هذه الحياة نحن نتعلم دروسا كثيرة قد تكون قاسية في كثير من الأحيان، لكن علينا أن نعيش كل التجارب بحلوها ومرها، بجميلها وقبيحها، بلينها وقسوتها. فقد جاء في بعض الآيات القرآنية قوله تعالى: فمن يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وما علينا إلا أن نبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حوله وقوته، فإن من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

0: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
1: يا أم معبدة، حدثي المشتاقة عن وصف حب كمل الأخلاق، عيد الحديث فلا أمل سماعه، ثم اتركي دمعا هنا رقراقا. أبدعت في وصف النبي ونوره، شاهدت حسنا جاوز الآفاق. صلى عليه الله ما طيف سرى نحو المحب فهيج الأشواق.

في هذه الحياة تقاس الأعمال بما في القلوب، فالدعاء والتسبيح وقبل ذلك التشهد أعمال لا تقاس باللسان فقط دون القلب، بل بمعرفة قدرها وحقيقتها بالعقول والأسباب. فإذا كانت كذلك حطت من خطايا العبد بحسب ما في قلبه النقي، فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب والألباب.

0: نور الصباح، إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: أحبة نور الحق، أحبة نور اليقين، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الصدق طمأنينة والكذب ريبة، كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. فما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وما كرهت أن يراه الناس منك في الجهر، فلا تفعله إذا خلوت بنفسك في السر، صلح عملك وتربت يداك.

اللهم اكتب لنا الرحمة والنجاح، وانصرنا بالمغفرة، وقونا بالعزيمة، وتولنا بالرضا والفلاح. اللهم آتنا الرشد والرشاد، وأصلحنا بالصدق، وأنقذنا بالحلم، وأيدنا بالحق، واكتب لنا اللين والصفح والسكينة واليسر والنصر واللطف والعطف وحلو البدايات وجميل النهايات.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

جلت محاسنه عن كل تشبيه، وجل عن واصف في الناس يحكيه. انظر إلى حسنه واستغن عن صفتي، سبحان خالقه سبحان باريه. النرجس الغض والورد الجنى له، والأقحوان النظير النظر في فيه. دعا بألحاظه قلبي إلى عطبي، فجاءه مسرعا طوعا يلبيه. مثل الفراشة تأتي إذ ترى لهبا إلى السراج، فتلقي نفسها فيه.

أحبة، هذا الصباح لا يصل الإنسان إلى حديقة النجاح دون أن يمر بمحطات التعب والفشل واليأس أحيانا، وصاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف عند هذه المحطات التي تشده إلى الوراء وتعيقه عن الوصول وتحقيق أهدافه وآماله وأحلامه المشروعة في الحياة.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: عزيزي المستمع، إياك أن تذبل أو تنطفئ أو تذوي، فما ذنب الذين اتخذوك سراجا لهم تضيء حياتهم وتسعد أوقاتهم في يوم جديد؟ معظمنا في هذا الوجود يكافح ويقاوم ليس حبا في إسعاد الذات أو إضاءة الحياة فقط، وإنما حبا في من نحبهم وننحت لهم طريقا في الصخر نحو السعادة.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أيها السائر في درب الحياة، لكل منا في شخصيته جانب يعرف بالمرونة، وهي مساحة من الشخصية تتغير حسب نوعية الناس. فمثلا سلوكياتي أنا وأسلوبي في الحياة تختلف مع والدي ووالدتي عنها مع أصحابي أو مع أطفالي أو زوجتي. نحن أحيانا نحتاج للجد والحزم، وأحيانا نحتاج للمزاح والهزل، لكن أصل شخصية الإنسان يظل كما هو، لا يتغير بالمواقف أو بتغير الزمان والمكان. فلكل منا قوام واضح ومعين لشخصيته يسعى دائما أن يحافظ عليه مهما حدث ومهما كان. أما التلون فهو أن يتقلب المرء بين المعصية والطاعة سعيا لإرضاء من حوله من البشر. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخر. نعم صديقي المستمع، فكم رأينا في هذا المجتمع من هو مع أهله مطيع ومهذب وسميع، ومع أصدقائه منافق وكاذب ومفتري، ومع أي امرأة هو وديع وحالم ورومانسي، ومع زوجته في منتهى الغلظة والظلم والارتياب. وهكذا يتحول المرء أحيانا من طاعة لمعصية ومن نعيم لعذاب.

في هذا الكون كثرة الكذب تجعل الإنسان يبدو صغيرا أمام نفسه، لكنه للأسف لا يكترث بذلك أحيانا، فكل ما يريده هو أن يلتف الناس من حوله ويمدحوه، فيكذب ويكذب ليضحك الآخرين أو ليرضي رئيسه في العمل مثلا، أو تكذب الفتاة على صديقتها لتثبت لها أنها ليست بأقل منها شأنا، وهكذا. هكذا يستمر الشخص في الكذب ليظل الناس حوله ويتأثرون به. وقد علمنا سيدنا عمر رضي الله عنه إذ قال: لئن يضعني الصدق وقل ما يضع أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يرفعه.

يمضي قطاري مسرعا مسرعا، يمضغ في طريقه لحم المسافات، يفترس الحقول في طريقه، يلتهم الأشجار في طريقه، يلحس أقدام البحيرات. يسألني مفتش القطار عن تذكرتي وموقفي الآتي، وهل هناك موقف آتي؟ فنادق العالم لا تعرفني ولا عناوين حبيباتي، أنا قطار الحلم لا رصيف لي أقصده في كل رحلاتي. أرصفتي جميعها هاربة هاربة مني محطاتي.

0: بالي يا أول صبي جاب لي غزل البنات عالبال عالبال.
1: إلى هنا أيها الأحبة أحباب نور الصباح ينتهي سفرنا معكم في ظل الكلم الطيب واللحن الجميل والأصوات الصادحة بكل فن أصيل. رافقكم منذ الخامسة صباحا في تقديم هذه الحصة لحبيب مرموش وآنستكم الزميلة سامية مطاوة. نترككم على مودة ومسرة ونجاحات مستمرة. دمتم في رعاية الرحمن وحفظه وإلى اللقاء.

Krishna.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح.

0: تمام 6 صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. اتفق وزير الصحة مصطفى الفرجاني بالعاصمة الألمانية برلين خلال لقاء جمعه بنظيره الاندونيسي بودي غوناتي على تعزيز التعاون بين هيئات البلدين المختصة في مراقبة الأدوية والسلامة الغذائية. كما اتفق الطرفان خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في أشغال قمة الصحة العالمية المنعقدة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بألمانيا. اتفق على إعداد مذكرة تفاهم تشمل الطب عن بعد وتصنيع اللقاحات والأدوية. اتخذت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية جملة من التدابير العاجلة لتطويق مرض سل الزيتين الذي رصد بمنطقتي العيثة وانشير الشط بمعتمدية ملولش. وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين أن فريقا مختصا ترأسه المدير العام للصحة النباتية بوزارة الفلاحة تنقل إلى هاتين المنطقتين وقرر تخصيص مبلغ 250 ألف دينار لمكافحة هذه الآفة. قال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر أن اقتراح قانون جديد لتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخص فيها يأتي في ظل عدم تفعيل الفصل 81 من قانون المالية لسنة 25 و2000 المتعلق بتسوية وضعية الآبار العشوائية. مضيفا خلال يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية أمس أن الفلاحين يعلقون آمالا كبيرة على هذا المقترح لمعالجة معضلة الآبار العشوائية. انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية الزغوان خصصت لمتابعة تقدم إنجاز مشروع خط نقل الكهرباء المزدوج ذي الجهد 400 كيلو فولت الرابطة بين محطتي جرومبالي 2 والمرنقية مرورا بولاية الزغوان. وقد تم خلال الجلسة النظر في تقدم إعداد خطة إعادة التوطين المتعلقة بالمشروع. ويمثل هذا المشروع جزء من مشروع الربط الكهربائي التونسي الإيطالي الماد الذي يهدف إلى تعزيز الربط بين الشبكتين الكهربائيتين التونسيتين والأوروبية وتطوير تبادل الطاقة ودعم قدرة الشبكة الوطنية على تلبية الطلب خاصة خلال فترة الذروة. في أخبار العالم وفي اليمن أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت فجر اليوم مستشفى الصفوة في محافظة تعز مما أسفر عن إصابة مدني وإلحاق أضرار مادية بأقسام المستشفى ونوافذ غرف المرضى. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت تحقيق تقدم ميداني جديد في محافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن في حين شهدت محافظة تعز معارك عنيفة على جبهات عدة وسط قصف حوثي لأحياء سكنية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. نهاية الموجز نعود ونلقاكم في تمام الساعة 7 صباحا في موجز للأخبار. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. اللهم بك أفقنا وعليك توكلنا وبك استعنا فكن لنا ولا تكن علينا وارحمنا واهدنا واسترنا يا أكرم الأكرمين.

0: 6:07 على موجات إذاعة المنستير. مستمعين أينما كنتم، صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين. استقبلوا معكم يوم جديد من يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادي، والموافق للثاني من جمادى الأولى 1448 هجري. كالعادة منوعة الصباح الأولى تأتيكم دائما بالأخبار الجديدة، تأتيكم بالموسيقى، بالأنغام، بالإيقاعات، بالاختيارات الفنية الموسيقية، وأيضا بكل ما هو جديد على الساحة الوطنية. مرحبا، أهلا بالجديد في أحلى صباحات يوم الثلاثاء.
1: نتوكل على الله.
2: صباح الخير.

صباحكم نشاط وحيوية، صباح النور والسرور، صباح التوكل على الله، طريق السلامة والأمان لكل مستعملي للطريق، لكل من استفاق الآن. صباحكم منور وزاهي رغم فما شوية رياح الأيام هذية على الشريط الساحلي، لكن هذا هو طقس الخريفي بين شمس لهابة وبين شوية غيوم، وإن شاء الله ربي يرحمنا بالأمطار، ربي يرحمنا بالغيث النافع، إن شاء الله يا ربي زينة نقولوها للناس اللي عندها برشا أماني وأحلام تحب تحققها في الأيامات هذه. نقولوا لصغيراتنا وليداتنا إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. احنا بديناها بالطقس، خلينا نتعرفوا على طقسنا اليوم في آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي الثلاثاء 13 أكتوبر. طقسنا باش يكون في ظهور سحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع نزول أمطار مؤقتا رعدية، في حين تكون السحب عابرة ببقية المناطق البلاد، تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

0: مهما ذاقت بك الدنيا تذكر أن للصباح موعدا مع النور، وللصبر نهاية، وللأمل بابا قد يفتحه الله لك في لحظة لم تكن تتوقعها. حين تشرق الشمس تشرق معها آمال جديدة، وتولد في القلب أمنيات لا تعرف المستحيل. إيه في أمل رسالتنا هذا الصباح من الرائعة فيروز وزياد الرحباني. 6:31 دقيقة هذا توقيتنا على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
3: 104.7.
4: مع كل صبحية جيكم التحية.
5: يا رب العمل عليك نبدأ معكم بشائر صباح جديد.
6: يا صباح الخير، يا صباح النور، يا صباح الفل والياسمين.
7: مرحبا بكم الناس لكل في الاستماع ديما لبشائر الصباح.
8: صباح الورد والياسمين، أهلا وسهلا بكل أوفيائنا عشاق الصباح.
9: مع رجاء نريكم بالصحة والعافية، نهار جديد إن شاء الله يكون عامر بالخير بالمحبة بالنشاط وأيضا بالأمل.
10: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم مستمعينا في أول موعد صباحي مبشر بشائر الصباح.
11: أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.
4: جيكم الأخبار، المتابعات، اللقاءات والبلاغات.
12: نكمل معكم
13: لقاءات في بشير اليوم، نغطي ونواكب بعض التظاهرات الموجودة،
14: تلقاو كل المتابعات اللي تخصكم وكل البلاغات أيضا.
15: خليكم مواصلين نسمع
4: مختلف فقراتنا القارة،
16: ديما نتفرهدوا مع ضحكة صغار وبراءة صغار في صغير صغرون،
17: ونسمع الصغار كيفاش يفكروا وكيفاش يجاوبوا على أسئلتنا.
18: صغير صغرون،
19: تفاصيل الطقس
20: من المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: ميتيو
21: أستيس
22: أستيس
4: صحة للجميع.
11: أهلا وسهلا بكم في صباح جديد ونهار جديد على موجة إذاعة المنستير من خلال بشائر الصباح.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: أبرز أحداث هذا اليوم 13 أكتوبر 1792، وضع حجر الأساس لمبنى البيت الأبيض في الولايات المتحدة ليكون مقرا دائما لإقامة الرئيس الأمريكي. 13 أكتوبر 1812 وقوع معركة مرتفعات لكوينستون، وهي أولى المعارك الكبرى في حرب 1812 بين قوات الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وقوات الإمبراطورية البريطانية من جهة أخرى، وانتهت بانتصار الجيش البريطاني. 13 أكتوبر 1837 القوات الفرنسية تتمكن من دخول مدينة قسنطينة الجزائرية بعد مرور أكثر من 7 سنوات على بداية الغزو الفرنسي. 1911 القوات الإيطالية تبدأ بالنزول إلى الشاطئ الليبي في بداية الحملة البرية الرامية إلى احتلال ليبيا. 13 أكتوبر 1988 الإعلان عن فوز الأديب المصري نجيب محفوظ بجائزة نوبل للأدب.
23: نحييكم من قاعة الكونسرت الكبرى بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وننقل لكم على أنغام هذه الموسيقى بلد عربي، مقطوعة موسيقية للموسيقار جونتر شولر، يعزفها فرقة ستوكهولم الفيلهارمونيكا، ونحن ننقل لكم وقائع تسليم الأستاذ نجيب محفوظ جائزة نوبل للأدب لعام 1988. سيقوم جلالة الملك كارل جوستاف 16 ملك السويد، ويسلم جلالته جائزة الأدب إلى كريمتي الأستاذ نجيب محفوظ وسط تصفيق 1700 من الحضور في قاعة الكونسرت الكبرى بالعاصمة السويدية ستوكهولم، التي ازدانت في يوم تكريم من أثروا العلوم والفنون والآداب واستحقوا أن ينالوا جوائز نوبل. هنيئا للأستاذ نجيب محفوظ جائزة نوبل بالأدب. نحييكم سيداتي وسادتي من قاعة الكونسرت الكبرى في العاصمة السويدية ستوكهولم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في 13 أكتوبر 2024 وفي مثل هذا اليوم توفي الممثل الكوميدي التونسي محمد المرالي، اشتهر في الستينيات وسبعينيات القرن العشرين، اشتهر في مجال الغناء الفكاهي وكان أحد أبرز المونولوجيست في تونس. من أول أعماله المشاركة في مسرحية الغيرة تذهب الشيرة عام 1956، وفي رصيده مجموعة كبيرة من الأغاني المتميزة بطبعها النقدي، من بينها أغنية اقرأ واحفظ. هذه الأغنية التي صنعت شهرة محمد المرالي، وأغلب أغانيه كانت من تلحين صالح المهدي، كما قدم أول عمل كوميدي تلفزي في افتتاح التلفزة التونسية وهو بعنوان البخت، إلى جانب العديد من الأعمال الأخرى من بينها مسرحية المريشال.
3: أول مؤرخ في زماني
12: طبع الكوميديا التونسية، وبصم على مساره الناجح بعفويته وصدقه وظرافة أغانيه وروحه المرحة وبلباسه وابتسامته ومشاكساته النقدية زمن ميلاد التلفزيون بالأبيض والأسود. وهل يستقيم ذكر الفن التونسي دون استذكار موهبة الغناء الفكاهي والأغنية الخفيفة الزاهية أو النقدية؟ وهل ننسى خفة روح صانع الفرجة والفرحة محمد المرالي ورشاقة حركاته وسكناته في فيديوهات طبعت مسيرة طويلة لفنان خلد اسمه زمن عصره؟ محمد المرالي ذلك الفنان المبدع يغيبه الموت عن عمر ناهز 92 عاما.
3: قلك في وذنك انا راني بشكون طابل، نعرف نجمع نعرف نترح.
12: وجه ألفه التونسيون سنوات الستين والسبعين من القرن الماضي، حقق شهرة واسعة في الأوساط التونسية، ظلت راسخة في الذاكرة الفنية والشعبية. أقرأ واحفظ وعقل تلف ويجمع عندي طزينة وغيرها كثير بدلها ضحكا بضحك. انتمى الفقيد إلى جيل ذهبي من موهوبي الفكاهة الغنائية مثل محمد الجراري والهادي السملالي ورضا الحجام، كما اختارته الأقدار ليكون على خشبة المسرح وأمام الكاميرا في واحدة من أبرز أعماله نجما لن تنساه الذاكرة الثقافية في مسرحية المريشال التي عرضت عام 67 و900 وألف بمشاركة عدد من الفنانين الكبار ومنهم حمدة بتيجاني ونور الدين القصباوي. رحم الله محمد المرالي.
18: كان وحدي اللي مش مستهز بالبخور تتحرق حوايجه.
22: أواخذي أخي وهضونا منهم.
24: سمحني سيد مريشال، هذا مسيك ما قلت لكش عليهم، شافوا ملكة.
25: السلام على سعادة مريشال.
26: هيه عليك السلام.
25: الضوء ضرة المحار.
26: هيه
25: الريرقة البلدية.
26: هيه
25: الميلة من الشرف.
26: لا يقيمك
25: بارك الله فيك. أسبوع كامل لا ماك لأنهم حتى حضرناهم الحمد لله.
26: لا هضونا هضونا باهين ما عندي فيهم ما يقول. اسمها إيدن ولا موزيك تقولش عليهم
25: سكسيون زواف والأخير
24: خير
26: نايم من وقت اللي سمعتهم وذاني يدنوا في لا موزيك حسيت بدني تقري وتفكرت زمان اللي كنت كابورال في لارمي.
25: ما لا عجبوا سيادتك.
26: لا لا باهي ما عندي ما نقول. اسمها ها موزيكشي يا اخي يقدروا يدنوا غنيات عالجيل نايل ليلة عندي ولامة مع جماعة بلدية.
25: ايه
26: ومعاهم سيدي عني كرمك الله
24: شربة
26: شنتية.
25: شنتية
26: شهلولة شهلولة تقولش عليها اقمر ليلة 14.
25: الله الله
26: عادنا يخيك شهيهم يدنيوا لينا غنيات وقت اللي نضلوا نوكلوا.
25: شوف ساعات مارسة تبع انغام تونسية ولا شرقية انو كسمه
26: ايه
25: تبع انغام انتاك انتاك العسكر وانتاك
26: المهر
25: كيف يسمعوا؟
26: كيف؟
25: أي نعم؟
27: سأل وحسين تعرف شي نعرف من كل شيء شوية كلاسيك وفولكلور
26: أو أخذي اخي واش ينهي هضايا كاسكيت وكافور ومندري
25: ايوه ينهي. كاسكيت نعرفو انا
26: ايوه
25: وضل كافور يعرفو خويا هذايا
26: واش ينهي درك
25: كاسكيت معناها اغاني نتاعك العسكر نتاعك وتاعك المارش تاع العسكر
26: اي هذا
25: كافور خويا يعرفو هذايا الكافور
24: الكافور معناها اغنيات قدمة كمان سوس يديه انا قلت لك مثل وكصاب
26: وخي وكصاب وخي يركب وكصاب وخي وهز طرق شوي خل نسمع لا لا باهي عطونا باهي قول يا موسيقي بيهوش من يعرف يضرب القصبة ولا الشبابة ولا الذكرة ولا حتى المزود يا ربي
25: بيهم اللي يعرف الشبابة والقصبة والمزود
26: هيا بيه
25: وأذكياء وجهة وقي ما نحكي لك
26: هيا بيه
25: وليك المعرمس
26: تهيتي
25: إذا كان ساعات لما ليشال حبوا ميغنينه ما ليه اللي عملك إذن ما راي باشكم بيناتكم
26: لا لا هاضونا هاضونا باهيين
25: والله
26: ما عندي فيهم ما نقول اسمع هاشافنا موسيق
25: ايوا
26: نيشهيك تقول ليهم من نهار هضايا يقعدوا لهني في بيتي في حوشي اسمع ام حاملين
25: الحمد لله
26: ام جملين ام كرمين ام عزي
25: بارك الله فيك

0: صباح النور والسرور، صباحكم ورد وياسمين. الإيقاعات متاعنا مازالت متواصلة معكم على موجات إذاعة المنستير. صباح الفل للناس الكل، للناس اللي التحقت بنا في الاستماع. نمشي ونعمل جولة هكا في أهم ما كتب في الصحف العربية.
1: صباح بلا حدود،
0: أهم جاء في صحيفة القدس العربي. الممثلة الأممية المعنية بالعنف ضد الأطفال لا أستطيع الصمت أمام ما يتعرض له أطفال فلسطين. زيتون غزة، الحرب تنهك الموسم وتقلص المحصول. فريق نساء يصنعن الحياة من الموت يكثف استعداداته للانطلاق مع مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة. حين يفضح العري خطاياه على مواقع التواصل الاجتماعي بقلم سعيد خطيبي. الشعب يريد إسقاط الفيل، مقال بقلم شهد الراوي. الحداثة العربية، الحق في الاختلاف للاستنساخ بقلم الشاعر والناقد المغربي محمد الدهاجي. إطلالة الصوت وإشباع الصورة، مقال بقلم الكاتب التونسي توفيق جريرة. بينما كتب الكاتب التونسي المنصف لهيبي في مئوية السياب والبياتي والحيدري، ثلاث أصوات صنعت الحداثة العراقية. من أبرز عناوين إنديبندنت عربية، إدانات واسعة لاستهداف الحوثيين، مطار الرياض والتحالف يتوعد. الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراء الانتخابات الفلسطينية في أسرع وقت ممكن. البداية بالهجوم، كيف صار الحوثيون في موقف الدفاع؟ وفي عنوان آخر وسؤال آخر تطرحه الصحيفة، كيف يستثمر الحوثيون التجارة القديمة مع القرن الإفريقي؟ إيران تدرس الرد الأمريكي على مقترح إعادة فتح هرمز. وفي قسم الثقافة نقرأ، نساء إيرانيات يقتحمن عالم المشاهد الخطرة في السينما. النقد الإدراكي يواجه غزو الذكاء الاصطناعي للسرد العربي، مقاربة ثلاث روايات منها زقاق المدق في كتاب الناقد محمد شوشة، الأخلاق والسرد من منظور النقد الإدراكي. نعود ونرجع مع الإيقاعات، وهذا شحرور الخضراء.

56 دقيقة على موجات إذاعة المنستير لكل من يسأل عن الوقت. مازلنا معكم في مشوار الصباح. لطفي المكي نجوى المهري صخيري تقول لكم مرحبا بكم حتى للتسعة في هذه المنوعة الصباحية. رجعين للإيقاعات، رجعين طبعا لفقراتنا، ما بينها إن شاء الله بعد الأخبار وبعد موجز الأخبار خذها بإيجابية، نحبكم تاخذوها ديما بإيجابية، نطولوا بالنا على بعضنا. أكيد الكوتش حسين تاج باش يكون في الموعد معكم أيضا. صغير صغرون والمشوار يتواصل مع الفقرات والإيقاعات في أحلى الصباحات. تفضل لطفي.

0: تمام 7 صباحا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. اتفق وزير الصحة مصطفى الفرجاني بالعاصمة الألمانية برلين خلال لقاء جمعه بنظير الهندوسي بودي غورنادي على تعزيز التعاون بين هيئات البلدين المختصة في مراقبة الأدوية والسلامة الغذائية. كما اتفق الطرفان خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في أشغال قمة الصحة العالمية المنعقدة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بألمانيا، اتفق على إعداد مذكرة تفاهم تشمل الطب عن بعد وتصنيع اللقاحات والأدوية. اتخذت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية جملة من التدابير العاجلة لتطويق مرض سل الزيتين الذي رصد بمنطقتي العيثة وهنشير الشط بمعتمدية ملولش. وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين أن فريقا مختصا ترأسه المدير العام للصحة النباتية بوزارة الفلاحة تنقل إلى هاتين المنطقتين وتم تخصيص مبلغ 250 ألف دينار لمكافحة الآفة. تحت شعار النساء الجامعيات فاعلات القيادة والتحرك لمناهضة عفوا العنف القائم على النوع الاجتماعي، تحتضن مدينة سوسة اليوم وغدا الملتقى السنوي لشبكة الجامعات النسائية الفرنكوفونية بالشراكة مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر والوكالة الجامعية للفرنكوفونية. ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز المساواة وتبادل التجارب والآليات الرامية إلى الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له داخل مؤسسات التعليم العالي. في ولاية زغوان انعقدت جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم إنجاز مشروع خط نقل الكهرباء المزدوج ذي الجهد 400 كيلو فولت الرابط بين محطتي جرومبالية 2 والمرنقية مرورا بزغوان. تم خلال الجلسة النظر في تقدم إعداد خطة إعادة التوطين المتعلقة بالمشروع، ويمثل هذا المشروع جزء من مشروع الربط الكهربائي التونسي الإيطالي ألماد الذي يهدف إلى تعزيز الربط بين الشبكتين الكهربائيتين التونسية والأوروبية وتطوير تبادل الطاقة ودعم قدرة الشبكة الوطنية على تلبية الطلب خاصة خلال فترات الذروة. أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي أن المؤسسات التربوية تواجه عديد الإشكاليات مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة وفي مقدمتها الاكتظاظ داخل الأقسام، مشيرا إلى أن عددا من المؤسسات التربوية في جهات مختلفة من البلاد لا تزال تشهد أشغالا لم تستكمل. أخيرا أعلن مكتب حقوق الإنسان بتعز مقتل 6 مدنيين وإصابة 10 جراء القصف الحوثي على المدينة وريفيا، فيما حذر مكتب الصحة والسكان بتعز في اليمن من كارثة صحية وشيكة وتوقف وشيك للمستشفيات والمرافق الصحية بالأيام القادمة بسبب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية جراء الحصار المفروض. وكانت وكالة الأنباء اليمنية أعلنت بأن جماعة أنصار الله الحوثي استهدفت فجر اليوم مستشفى الصفوة في محافظة تعز مما أسفر عن إصابة مدني والحق أضرار مادية بأقسام المستشفى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناية. بشائر صباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
2: Okay, playing your favorite radio station right now.
1: من العشرة متاع الصباح عناوين قارنة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسدير.

0: مستغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي دعاء، عمري 8 سنين. نحكي لك على عودة المدرسة. في الصيف ماما شرت لي أدوات بتاع المدرسة، بعدها قعدنا الرازع في الدار، بعد الرازع حكينا سنينا وفطرنا، بعد حكينا سنينا مرة أخرى، بعدها قعدنا نقرأ شوية، بعدها رقدنا بكري وقمنا في الصباح نحضر دبسنا، بعد مشينا قرينا. تمشيت قريت لقيت ستي سونيا واللي هي باهية برشا، خاطرها نحبها على خاطرها لطيفة معانا قرية حتى شيء. هي ستي سونيا على خاطرها تعس علينا، وستي وفاء مزيانة برشا. عندي صحابي اسمهم لوزي ونسيتهم الاخرين. هوان سنغلين غناي مطر مطر بالخير يا نهمير، مطر مطر بالعصب والثمر، تهللي تهللي يا أرضنا السمرة، تقبلي تقبلي هدية السماء. باي.

0: بالنغمة التونسية. نرجع معكم لمواصلة لقائنا في بشائر الصباح لغاية التاسعة. أقيت باش ناخدها بإيجابية، ديما نحاول أنه ناخدها بإيجابية قدر الإمكان.
1: خذها بإيجابية.
0: كيفاش نحرر العقل متاعنا من القلق الدائم بسبب الأفكار، الأفكار المزدحمة دائما؟ نصيحتي لكم كما قلت خذوها بإيجابية وخليوها على الله، هذه نصيحتي. نصيحة الكوتش حسين تيج نشوفها مع بعضنا. أهلا وسهلا، صباح النور والسرور.
2: أهلا أستاذ رجاء، مرحبا بك وبكل أوفياء الإذاعة منستير، مرحبا بك.
0: يعيشك يا سيدي، مرحبا. كما قلنا فماش واحد توا يسمع فينا وما عندوش أفكار مزدحمة في راسه ومعناها وأفكار كبيرة برشا، ومنين باش نبدأ ونهاري اليوم وعندي هذا وعندي هذا، والأفكار مش كان الأفكار معناها المشاغل الحياتية بكلها، يعني المستقبلية زيدا يحب يعرف كل شيء، معناها ما خليهاش على ربي، ما خليهاش على أنا يا أخويا نجتهد والعمل على ربي، هيك ولا ليه؟
2: صحيح 100%. نحبوا أول حاجة معلومة هامة نقولها، وهي معلومة نعتبرها مريحة جدا. كما القلب متاعنا مهمته أنه ينبض، مهمة عقلنا، مهمة عقلنا أنه يفكر. طبيعي أنه تراودنا في اليوم تقريبا من 60,000 إلى 100,000 فكرة، راهو طبيعي، هذا طبيعي. لكن المش طبيعي أو لازم ننتبه له هو كيف أتعامل مع هذه الموجات من الأفكار، كيف أتعامل معها. إذا كان لنا تعاملنا بالطريقة الصح نقول له مبروك، هذا شخص ماشي في اتجاه صحيح، ماشي في اتجاه النجاح والسعادة والراحة إلى آخره. إذا كان ماشي في الاتجاه الخاطئ اللي هو يفكر أو ينتقي أو يركز أكثر ويعطي طاقة أكثر للأفكار الطروحنا أو السلبية، اللي هي العقل في الأساس هو الهدف متاعه هو حمايتنا، هكذا الانتسيب يستبق ساعات سيناريوهات كارثية لأنه الهدف منها هو حماية الجنس البشري. أنا رد بالك هذا فما اختر، رد بالك فما صوت غريب، هذه صوت بتاع اختر هذا، فيبدأ يتخيل سيناريوهات حماية رغبة في حماية صاحبه، لأنه يعني ما تعرف الإنسان إذا كان يخاف شين قرض، يخاف يستبق المستقبل. طوى هدفنا كيف أنه نتجنب أنه يصبح هذا التفكير السلبي أو المبالغ فيه ولا الاستباقي في الخوف، مش الاستباقي الإيجابي، يولي هو عادة. إذا ولا عادة مشكلة، تولي تلقائية فينا، تولي تحرك فينا تلقائية، فيقول لك هذا شخص خواف، طيب ولا هوية الخوف

0: تسكر تلفزه مش تسكر حاجه مش تسكر تليفون، ولو انه تليفون صعيب شويه باش نسكروه، لانه ماك تعرف معني احنا ديما متصلين، احنا نحسوا توا حياتنا متصله في تواصل واتصال بالهواتف الجواله نتاعنا والهواتف الذكيه. لكن حاول انك قدر الامكان انك ما تدخلش في نقاش مع الافكار هذه، مرت بفكره يا زي نبدل موجه اخرى كما نقولوا، باش ما ندخلوش ياسر، خاصه الافكار اللي تبدا السامه، الافكار اللي تبدا تشوش لك المخ، الافكار السلبيه، الافكار اللي تعطي انطباعات معناها ماهيش صحيحه، تعطي دي زوند نيجاتيف كما نقولوا. فانك تحاول قدر الامكان انك تجبد تذكر عليها
1: وتذكر وتذكر انها مجرد فكره، يعني هي فكره تخيليه ما تعطيهاش اكثر من حجمها، ما تسترسلش معها، لانه احنا شوف كي تبدا النار تشعل تعاد في شيء، تمسك النار في شيء، فالخمسة الأولى تحتاج حتى بيدك تفهم، مثلا شطر يعني حتى يمكن تبدا صغيره تضحك، لكن كان تصبر عليها ثلاث دقائق او درج تنجم تنتشر النار هذيك، تولي صعب وقتها حتى على الحمايه المدنيه يمكن انها تسيطر عليها. دونك انت من دونك تدخل عليها الاسبقيه، طالما ما زالت خاطره خطره فكره صغيره راهي ما عندهاش تاثير، اما ان استرسل معها بعدها تولي وقتها تتحرك وتولي هرمونات وتولي البدن يتوتر وتولي
0: كل نجم الكل الميكانيزم نتاع البدن الكل يتاثر بالضبط. ويتاثر زاد التاثر مهما كان بالكلمه بالمعنى بالفكره، بانك ساعات تشرد هكا تشرد شويه تتاثر بكلك. فحاول انك تدرب عقلك، ان الرام يعني تدرب عقلك كل يوم على انك باش تاخذ كل شيء كما قلت بايجابيه وبهدوء بهدوء بهدوء
1: بالضبط. هو خاطر يقترح عليك الفكره، وانت مهمتك انك توجه وتختار وتغربل انا هي الافكار المناسبه اللي نسترسل فيها، وانا هي الافكار اللي خلاها تمر كسحابه عابره ونراقبها ونبدا متاكد انه هذه الفكره ليست انا مراقب الفكره، انا مش الفكره، فهمت هكذاش ما نندمجش معها. الخطوه الثانيه انك تفرغ الذاكره نتاعك، يعني اذا كان عندك مشاغل مهمه، فما مشاغل مهمه، فما اشياء مهمه في حياتنا بالحق، ما تخليش الفكره تدور في راسك، خاطر عقلك يعرف ان هذاك الموضوع مهم، مش خليها تدور في راسك خايف لا تنساها. انت قم بتدوينها، يقولك قيدها، كي تقيدها
0: صحيح. انت كي تقيد الافكار نتاعك وتدونهم محليهم لحقيقة، تخصص حتى كل يوم 10 دقائق حتى قبل ما ترقد، يعني باش تكتب حتى ما يقلقك زيادة، ما تسيلش. احنا قبل كنا يعني نكتبوا حاجات الخواطر نتاعنا ما فيها باس، اليومية اللي تكون، لكن ومن بعد والله ساعات نرجعوا لهم نقعدوا نضحكوا على المواقف اللي احنا تحطينا فيها ولا الكتيبة اللي كتبنا فيها، نقول معناها شوف، لكن تبقى ديما تقعد في الذاكرة. حاجة أخرى زيادة، إذا كان أنت محمل بالأفكار والأفكار مش كلها إيجابية، أو كما قلنا فما السلبي اللي في الأفكار هذه اللي بش يأثر على برشا حاجات، الميكانيزم متاع البدن، النوم زيادة، جودة النوم، التركيز متاعك، علاقاتك زيادة، إذا كان أفكارك غالبة عليك وتقوم صباح معناها بكلك محمل بالأفكار وماشي للخدمة متاعك، علاقاتك في الشغل، علاقاتك مع الآخر، علاقاتك في حياتك اليومية، فإنها هذه معناها باش تمثل خطر كبير برشا عليك وعلى نفسيتك. نعم،
1: دونك العقل يخاف أنك تنسى بعض الأمور اللي راها هامة، مشاوير هامة أو ديون، ولو بما أنها هامة فيخليها تدور في راسك طول الوقت كيف متواصل. أنت تمنو قلو هاني مقيدة باش نكتبها، نرجع نثبت فيها أو نجدولها بعدها أو نثبت، اكتبها أول ما تكتبها يرتاح، لأنه الموضوع عندما ما عادش مفتوح، ما عادش معلق في الهواء، يقع اللي مسجل فيطمن ان انت في وقتها ينشغل باشياء اخرى. الخطوه الثالثه تعمل موعد مؤجل، تقول والله فما شيء مقلقني موترني، مش نخليه يشغل اليوم كامل، باش نعطيه وقت مثلا من 5:30، نختار اني وقت من 5:30 للستة، وباش نفكر فيه بكل طاقتي ونقلق براحتي لمده 4 ساعة ولا 4 دراج.
0: حاجه اخرى حسين، حاجه اخرى مؤجل. حاجة أخرى، فما برشا ناس راهو تقلق معناها تبدأ قلقة وتقوم قلقة وتبدأ نهار كامل قلقة من غير سبب، راه ما عنده حتى سبب، كشته على وجهه وديما يفكر وما عندهش سبب واضح. لكن نهار اللي هو يعيش المود محليه وإيجابية والكل يقول لا أنا يظهر لي مانيش عادي، يعني يلزم يرجع إلى البودقة مع تاع القلق هكا ولا
1: هذا لا عود نفسه العمل الخطأ لولاني وما نسكتش الفترة، وعود نفسه أنه يسترسم على الأفكار السلبية تصبح فيها عادة، بعد يولي تلقائي بدون ما يقوم الصباح يبدأ المخ يأخذ السيناريوهات الكارثية، يقول لك هذا شخص يفكر ديما تفكير كارثي، دونك درب نفسه مدة طويلة، دونك لازم يعيد برمجة نفسه وتدريب نفسه من جديد على انه يوقف هذا السيناريو، وقتها يرجع الى الفطرة السليمة اللي هي موجودة عند الاطفال وعندنا احنا العاديين.

0: دوك ساعات الام والبو ربى اولادهم على التفكير الكارثي، ديما تقول له ارد بالك كذا تو يسرقوك تو يبركيوك تو يخدعك شنو تو يخبي كذا يخب، ديما تحط في بالها سيناريو كارثي هي في بالها يعني معناتها بكل يعني نيه طيبه يعني، لكن مع الوقت تنسى انه ما نفكروش زاد ما نعلموش ابنائنا يفكروا في السيناريوهات الباهيه والايجابيه والتوقعات الايجابيه، بعد فترة تصبح تلك عادة فيهم بعد كل شوية هذا.
1: والله النقطة هذه بالذات حسين فيها وعليها لما حالة في هذه الظرفية الصعيبة اللي نمر بها احنا الناس الكل، فما تسيلش نوجه صغيراتنا ونقول لهم ردوا بالكم الكل، لكن نقول مش الناس الكل، مش الناس الكل راهم خايبين، مش الناس الكل ناخذوا منهم احتياطاتنا، مش نقعدوا ديما في قلق، لكن ما فيها بريس معناها كانت صلحوا بشوية حذر. شكرا ليك على كل الوقت دهمنا لوقت الأخبار لأنه مهم جدا الموضوع هذا بالذات، والأكيد فيه برشة طرق نجمو نحكيه فيها في الموضوع هذا بطرق مختلفة إن شاء الله وبعناوين مختلفة. شكرا ليك حسين تاج الكوتش متاعنا في يوم الثلاثاء كل صبحية ثلاثة معنا، تحيتنا ليك وإلى اللقاء، وإحنا مواصلين معكم لقاء البشر.
2: صباح خير على الجميع.

0: تمام 7:30 صباحا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. جناح ما بعد العمليات في قسم جراحة القلب والأوعية بمستشفى سهلول بسوسة يدخل حيز الاستغلال. إصابة حوالي 80,000 أصل زيتون بمرض سل الزيتين بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية، ووزارة الفلاحة تقر إجراءات لتطويق هذه الآفة. وفي ولاية نابل انطلاقة متعثرة لموسم الزراعات الكبرى، ونسبة التزود بالبذور لا تتجاوز 15% من حاجيات الجهة. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، اليوم انطلاق فعالية الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تك أفريكا بالعاصمة. عناويننا مفصلة وأنباء أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8. إلى اللقاء.
1: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1.
2: سلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
3: اي بابا تفضل.
2: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستية، نهار كامل وانتم في الكياس.
3: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة.
2: صنعة كيفاش؟
3: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
2: كلام سهل، اما شكون يطبقه؟
3: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي وننقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
4: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى زياده في الاستهلاك تخرج 30%.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
6: دقيقة صحة.
7: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم موضوعنا هو أكتوبر الوردي، شهر التوعية من سرطان الثدي. باش نحكي لكم على التغذية السليمة باش نتفاداو هذا المرض، عافانا وعافاكم الله. إذا ننصحوا المواطنين نبعدوا على المواد المصنعة اللي فيها الدهنيات المشبعة، نبعدوا على الأكلات السريعة، نبعدوا على المواد المصبرة. كيف كيف ننصحكم باش تستهلكوا كل ما هو طبيعي، نبعدوا على كل ما هو مغربل، نستهلكوا كل ما هو كامل، يعني كيما الفرينة المغربلة برشا ماذا بينا الكومبلي اللي هو الكامل. نستهلكوا نبعدوا من اللحوم الحمراء، نستهلكوا في عوضها اللحوم البيضاء كما الدواجن، كما لو نستعملوا زاد الاسماك البيض الالبان مشتقات الحليب الكل، خاطرها غنيه بالبروبيوتيك اللي هو فيه بكتيريا نافعه. نستهلكوا الخضر والغلال بحريه، خاصة لألوانها غامقة، خاصة للونها أحمر للونها موف بنفسجي، هذيك ثرية بالمضادات للأكسدة اللي تحمينا من هذا المرض. ننصحكم بالنوم، معناتها سوايع النوم لازم نكونوا ناخذوهم كما لازمين، والراحة والابتعاد عن الستريس. مع تحيات أخصائي التغذية نجاة بوسكارو.
6: دقيقة صحة.

صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات عبر موجات إذاعة المنستير، اللي هي المديرة للنجمة الرياضية لساحة وصل ثقتها في المدرب كريستيانو براكوني إثر الجلسة اللي جمعت براكوني مع المديرة الرياضية الجزيرة وهيئة النجمة الساحلي، وتم خلال الجلسة هذه البارحة تقييم النتائج وخاصة نسب الهزيمة أمام النادي الرياضي بحمل في يوم الأحد الفارت في ملعب سوسة الأولمبي، واللي خلفت غضب كبير برشا من أحباء النجم الرياضي الساحلي. النادي الصفاقسي محمد الكوكي يعود رسميا لتدريب النادي الصفاقسي لنهايه الموسم الحالي، وباش يباشر المهام نتاعو اليوم بالاشراف على الحصه التدريبيه، وباش يتم تقديمه رسميا لوسائل الاعلام كذلك اليوم. محمد الكوكي جاء باش يخلف نبيل الكوكي اللي بدوره كان خلف محمد الكوكي، نبيل الكوكي جاء يخلف محمد الكوكي، ثم الان محمد الكوكي يرجع لي يخلف نبيل الكوكي، يعني تبادل على مستوى المراكز باعتبار انه في نهايه الموسم الفارط في 30 جوان كان العقد محمد الكوكي انتهى مع النادي الصفاقسي. وقتها النادي الصفاقسي كان جاب المدرب نبيل الكوكي وتعاقد معه. المدير الرياضي طارق سالم كذلك قدم استقالته من المهام نتاعه مباشره بعد تعيين محمد الكوكي رأس الإطار الفني وهيئه النادي الصفاقسي. كانت قبلت الاستقاله هذه وتوجهت برساله شكر لطارق سالم على كل المجهودات اللي قدمها طوال ممارسه مهامه في النادي الصفاقسي. في تصفيات كأس أفريقيا للأمم وتصفيات الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، مباراة الإياب بداكار في السنغال اليوم في الخمسة متاع العشية، المنتخب الوطني التونسي سيدات كبريات باش يواجه المنتخب السنغالي. في الذهاب المنتخب الوطني التونسي كان انهزم هدف مقابل صفر في المباراة اللي تلعبت يوم 8 أكتوبر الجاري في ملعب الحمادي العقربي براتس. سبورتينغ المكنيين رسميا عصام المرداسي هو المدرب الجديد لفريق كبر كرة القدم لسبورتينغ المكنيين، خلفا لمحمد السويحلي اللي تم انهاء العلاقة التعاقدية معه بالتراضي اثر هزيمة سبورتينغ المكنيين امام جندوبة الرياضية هدف مقابل صفر يوم الاحد الفارت في ملعب المرحوم العجمي سليم بالمكنيين. وكما انفردنا على صفحتنا الرسمية راديو منستير سبورتس على الفيسبوك بخبر تعيين عصام المرداسي كمدرب لسبورتينغ المكنيين مباشرة اثر نهاية مقابلة المكنيين وجندوبة، وبالتالي البارحة رسميا سبورتينغ المكنيين كان عين عصام المرداسي الرأس الإطار الفني اللي باش يباشر المهام متاعه اليوم في الحصة التدريبية في ماضي ساعتين في ملعب المرحوم العجمي ياسين في المكنيين. وبالنسبة لقية تركيبة الإطار الفني فإن عصام المرداسي خير وأنه يبقي على نفس الأسماء اللي كان تعمل معه محمد السويحلي، وبالتالي باش يكون معه حمزة شنباح كمعد بدني ومساعد مدرب، عماد بحبة كمدرب لحراس المرمى، وأحمد الحجري كمدلك وممرض الفريق.

في كرة السلة، في كرة السلة اليوم تتلعب مقابلات الجولة السادسة ذهاب للبطولة المحترفة أكابر لبرو أ في دفعة واحدة. اليوم فما مقابلة واحدة وغدوة الدفعة الثانية، فبقية المقابلات اليوم في الستة في قاعة حمام سوسة. النادي الرياضي بحمام سوسة يواجه النادي الأفريقي، في حين غدوة في الستة متاع العشية كذلك في القاعة الأولمبية مزالي بالمنستير الاتحاد المنستيري يواجه دليت غرومباليا. أيضا في كلاسيكو الجولة في قاعة المرحوم عزيز ميلاد شبيبة القيروان تواجه النجم الساحلي في الستة متاع العشية، كذلك اتحاد الأنصار يواجه الملعب النابلي في دربي نابل في قاعة دار شعبان الفاري في الستة متاع العشية. أيضا في قاعة المنزة شبيبة المنازة تواجه النجم الراسي، وفي قاعة بن عمار نجم حلق الوادي يواجه النادي الصفاقسي. في كرة اليد الجامعة التونسية لكرة اليد باش تنظم دورة الأمم الأربعة الكات ناسيون في إطار استعداد منتخبنا الوطني كبريات لكأس أفريقيا للأمم اللي باش تستضيفها تونس من 2 إلى 12 ديسمبر 2026. دورة رباعية لمنتخبات الكبريات باش تضم إلى جانب منتخبنا التونسي سيدات كل من منتخبات الأرجنتين والكونغو الديمقراطية والسينيغال، باش تنتظم من 21 إلى 24 أكتوبر في قاعتي الحمامات وغرومباليا. الكونفدرالية الأفريقية لكرة اليد الكاش بي قررت إحداث دورة تأهيلية للألعاب الأولمبية خاصة بالرجال انطلاقا من 2028 وتضم أربع منتخبات فقط، في حين بطولة أفريقيا الأمم لكرة اليد أصبحت مؤهلة للمونديال لكأس العالم لكرة اليد فقط، والتي أحد الأفريقي لكرة اليد كان أسند تنظيم كأس أفريقيا للأمم سيدات 2028 إلى أنغولا. ونذكركم أن تونس باش تحتضن بطولة أفريقيا للأمم كبريات من 2 إلى 12 ديسمبر 2026 20. الثنائي التونسي للكرة الطائرة الشاطئية سيدات بوعزيز والوراسي باش يشاركوا في دورة الألعاب الأولمبية للشباب اللي باش تستضيفها السنغال من 31 أكتوبر إلى 4 نوفمبر. الثنائي التونسي جاءنا في ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات هولندا اليونان وتايلندا، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب باش تقام لأول مرة على الأراضي الأفريقية وبالتحديد في مدينة سالي بوردال في السنغال. عالميا البريمير ليج الانجليزيه، كوفنتري فاز امام نيوكاسل 4-1، سيريا الايطالي اتلانتا فاز امام فينيزيا 3-1، تورينو فازت امام اودينيزي 2-1، في الليغا الاسبانيه ليفانتي تعادل 3-3 مع اشبيليه. ننهي بتعزية أن لله وأنا إليه راجعون. منير اللحياني والد فراس اللحياني لاعب المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة والاتحاد الرياضي المنستيري، انتقل والد اللاعب فراس اللحياني منير اللحياني الله يرحمه وينعمه. تعازينا إلى عائلة اللاعب إلى العالم واسع الاتحاد المنستيري، وإن لله وإن إليه راجعون.

0: إشهار.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم طمن العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
2: بحال الخير.

0: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في بشائر هذا الصباح الجديد. التقلبات الجوية الخريفية كما تعرفوا الناس الكل ايش بشي طيب الرمان واللمسية. المهم اخر تطورات طقسنا بالنسبة لليوم والأيام القادمة مع صديقنا صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صبحي صباح النور والسرور.
1: صباح الخير أختي نجوى، تحية ليك الفريق العام هكذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنسير.
0: احنا نحاول وقدر الإمكان نعدله في المزاج. ها المزاج نعرفه ديما يتقلب معناها في الخريف، والخريف برشا الناس معناها ما تحبوش برشا على خاطر يطغى شوية على النفسية، فاحنا خلينا نعدله شوية طقس وشنو فما جديد فما أمطار ولا لا إن شاء الله.
1: هو بالنسبة اليوم الأمس معناتها سجلنا بعض الأمطار بأقصى الجنوب بجهة تطاوين، كانت تقريبا في حدود 5 مليمترات، وكذا ذلك في الفترة الصباحية فما أمطار قاعدة تنزل بجهة بنزرت، سجلنا 5 مليمترات ببنزرت المدينة، 7 بصونين و4 بغار الملح. كذلك بالواجهة الشرقية لتونس معناتها جهة سيدي بوسعيد 5 مليمترات. هنالك منخفض ضغط جوي شرقا شرق البحر الأبيض المتوسط قاعد يسير في تيارات شمالية شرقية محملة برطوبة البحر. هيك علاش معناتها المناطق اللي أكثر مطلة على البحر باش تكون فيها أمطار في الفترة الصباحية على الأقل. عموما بقية المناطق ما تبقى سحب عابرة تتكاثف بين الحين والآخر، خاصة كما ذكرنا على السواحل الشرقية. بالنسبة للرياح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا رذوبانة بالنسبة للبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب على معظم السواحل، والحرارة القصوى اليوم تتراوح ما بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 22 بالمرتفعات الغربية. اليوم نسجلوا كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة المنستير تقريبا 27 درجة. يوم الغد تبقى سحب عابرة دون فاعلية تقريبا على أغلب مناطق البلاد، رياح تتواصل من قطاع شمالي بالشمال والوسط من قطاع شرقي بالجنوب، مازال البحر مضطرب بالنسبة للغدوة. في القادم الأيام الخميس والجمعة تبدأ تستقر الأجواء نوعا ما، نجم نقوله ترتفع شوية كذلك درجات الحرارة أكثر من المعادلات العادية لهذه الفترة بقليل، مع كذلك تقلص في سرعة الرياح، وبالتالي نهار الخميس والجمعة إن شاء الله البحر يكون قليل اضطراب إلى هذا بسواحلنا الشرقية إن شاء الله.
0: نعم صبحي فما ناس راهو العومة متاحهم في سبتمبر، فشو نجم نقول لهم؟
1: والله هو البحر تو كما ذكرت لك معناتها بالنسبة لليوم غدوة مازال ما يعومش، معناتها البحر هايش فما رياح قوية. بالنسبة لدرجة مياه البحر نجم نقوله مازال دافئة، معناتها نحكيو على درجة حرارة مياه البحر 26-27 درجة في هذه الفترة، تعتبر دافئة معناتها أكثر من عام ناول وأكثر حتى من الأعوام السابقة، وإن شاء الله إن شاء الله ربي
0: إن شاء الله زينة إن شاء الله.
1: معناتها ما زالت الأيام معناتها إن شاء الله القادمة يمكن فما بوادر نتاع وصول تقلبات جوية في الأفق، وإن شاء الله ربي وصلها بالسير إن شاء الله ربي ثبت
0: أمين يا ربي. المهم نقولوا لزميننا تقني لطفي المكي ما فماش عوم اليوم،
1: أرجع غدوة نهار الجمعة الطقس ربيعي تنجمت عوم إن شاء الله.
0: شكرا ليك صبحي، تحياتنا ليك وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء يعيشك.
0: شكرا، مواصلين معكم لقاء البشائر إلى غاية التاسعة. أهلا بالجميع.

0: إشهار.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: تمام الثامنة صباحا على موجات إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عنوانها: جناحهما بعد العمليات في قسم جراحة القلب والأوعية بمستشفى سهلول بسوسة يدخل حيز الاستغلال. إصابة حوالي 80,000 أصل زيتون بمرض سل الزيتين بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية، ووزارة الفلاحة تقر إجراءات لتطويق هذه الآفة. وفي ولاية نابل انطلاقة متعثرة لموسم الزراعات الكبرى، ونسبة التزود بالبذور لم تتجاوز 15% من حاجية الجهة. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، اليوم انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تك أفريكا بالعاصمة. إلى تفاصيل النشرة. دخل أمس جناح ما بعد العمليات قسم جراحة القلب والأوعية بمستشفى سهلول بسوسة حيز الاستغلال بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرة. وأوضح رئيس القسم الدكتور سفياد الجربي في تصريح للأخبار أن هذا الإنجاز يعد إضافة نوعية لهذا القسم، إذ أصبح يتوفر على جناح ما بعد العمليات يستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة، ولا سيما على مستوى أنظمة معالجة الهواء وشروط التكلفة كفل بالمرضى خلال مرحلة ما بعد التدخل الجراحية بمواصفات عالمية.
3: قسم بتاع الإنعاش بتاع ما بعد عملية جراحة القلب وشرايين والصدر موجود من قبل، أما قاع صياغته من جديد وقاع تأثيره من جديد، خصوصا سكون أبل تخدمون دار خاطر الكليماتيزاسيون لازمها تكون بمواصفات عالمية، وهذاك اللي عملنا احنا. عملنا يعني التريتمون هذا دار خاطر احنا جراحة القلب، وجراحة القلب بعد ساعات يجم يكون حتى القلب مفتوح في وسط وحدة الإنعاش، وعندنا ماكينات يخدموا اللي هما بعد عملية نسحقوهم. دونك عملية دقيقة جدا تستحق كون يكون لي ميزور دو سيكوريتي والاسيبسي وكلهم موجودين، وهذا اللي توفرناه بتبع مع التريتمون دير هذا اللي هو مطابق المواصفات العالمية، واستغلينا الوضع باش نعاودنا جددنا الدنيا الكل بيبان وبابي، وتدخل حق حاجة مشرفة جدا لجراحة القلب ومستشفى سهلول والجهة والبلاد الكل.
2: كما أكد رئيس قسم جراحة القلب والأوعية بمستشفى سهلول بسوسة الدكتور سفيان الجربي أن هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع أخرى في المستشفى، على غرار مشروع القاعة الهجينة التي تعد الأولى في المنظومة الصحية العمومية في تونس، والتي ستمكن من الجمع بين التصوير الطبي المتقدم والتدخلات القلبية والجراحية الدقيقة في نفس البيئة العلاجية. وبين الدكتور الجربي أن المستشفى تسلم مع بداية هذا الشهر التجهيزات الخاصة بمشروع القاعة الهجينة، وأنها ستدخل حيز الاستغلال بعد 6 أشهر.
3: ثم مشروع آخر قاعدته باش يدخل حيز التنفيذ اللي هو القاعة الهجينة ساليبريت، اللي إن شاء الله بدأت المعدات متاعه تجي، وهذا أول مشروع إن شاء الله في تونس باش يصير في سهلول في قاعة العمليات تاع جراحة القلب. نورمالمون بعد 6 أشهر يبدأ هذا إن شاء الله، حتى الملكينة والكل توقع استقبالها صالة الهجينة اللي هي الأولى إن شاء الله في تونس، وهذا كله في نطاق بروموسيون دو شيروجي كاردياك. الحمد لله يا ربي نحن في تونس صرنا من الأوائل في الجراحات. يوم بركة أنا دخلت وقت لقيت حاجة اللي هي ذي لامين انفازيف باش نبداوها بشوي بشوي، اللي هو عملية القلب مع السيكاتريس متاع 3 سنتي، والمريض يلقى روحه غدوة في فرش ومرورك. يعني هذوما حاجات احنا قاعدين نطوروا فيهم براه، دي واحد جراحة القلب في سوسة طورة برشا.
2: اتخذت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية جملة من التدابير العاجلة لتطويق مرض سل الزيتين الذي رصد بمنطقتي العيثة وهنشير الشط بمعتمدية ملولش. وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين في تصريح لزميلة نادر اسماعيل أن فريقا مختصا ترأسته المديرة العامة للصحة النباتية بوزارة الفلاحة تنقل إلى هاتين المنطقتين، خلصت إلى عدد من القرارات لتطويق مرض سل الزيتين الذي أصاب 80,000 عود زيتون، من ضمنها تخصيص مبلغ 250,000 دينار لتطويق هذه الآفة.
0: عين المدير العام للصحة النباتية على عين المكان صاحبة الاتحاد والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والفريق اللي جاي معاه وخاصة معهد العالي للزيتية بالصف. وبعد كل ليلة الزيارة بجلسة عمل قعدت 4 سوايع الجلسة هذه، والمخرجات بتاع الجلسة هو أولا يتعاد الديوان الوطني للزيت، الديوان الوطني للزيت بزبيرة الزيتون على عاتقه. ثانيا خصص مبلغ مالي بما قيمته 250 مليون للوقاية من هذا المرض. حاجة ثالثة الفرحانين بها اللي هو تكوين فريق عمل مختص فني مباشر في المندوبية، باش معناها وكل الأطراف من الاتحاد إلى غير ذلك، باش معناها الموضوع هذا تابعوا متابعة يومية وتصير الوقاية معناها وعدم الانتشار من المرض هذا. يقولوا تربي ما نخليوهاش المرض هذا معناها يتفاقم في الجانب تاعنا. والله المساحة توكيل مقدرة ما يقارب 80 ألف عود زيتون معناها وقافة المرض هذا في منطقة العيفة ومنطقة هنشير الشط بما تمديد ملوش.
2: وفي ولاية نابل انطلاقات متعثرة لموسم الزراعة الكبرى، حيث لم تتجاوز نسبة التزود بالبذور 15% بعد أن تمت برمجة مساحات تقدر ب 45 ألف هكتار للزراعة الكبرى وتخصيص 21 ألف قنطار من البذور لفائدة الولاية، وفق ما أكده محمد بن معاوية رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بمنزلة ميم المكلف بالزراعة الكبرى للزميلة فاطمة بن عثمان.
4: استعدادات انطلقت منذ أواخر شهر سبتمبر، تحضير الأرض، انطلقنا في الحراسة، تهيئة الأرض، ثم اقتناء الأسمدة والبذور. المساحة المبرمجة هي حوالي 40-45 ألف هكتار بالنسبة للزراعات الكبرى. بالنسبة للبذور، البذور الممتازة هي حصص توزعها ديوان الحبوب على الولايات ولا حسب المساحات متاع الولايات. بالنسبة للولاية نابل، الحصة متاعها اللي خصتها لها الوزارة هي في حوالي 21 ألف قنطار، منها 17700 قنطار قام حصل. بدا التزود، لكن بدا التزود بخطى ثقيله شويه. احنا توي كاين نمشيو فيها 10%، ما وصلناش حتى 15%. هذا المعنى يخلي شويه تهاب نتاع الفلاح على اقتناء البذور من مراكز التجميع. نقص عندنا في ماده الدي بي مع كل اسف، اللي هي الركز عليها ياسر في الزراعات الكبرى، عندنا نقص كبير. ماده سوبر 45 متواجده، فلاح قاعده تخدم فيها، لكن كما تعرف الفلاح يحفظوا ماده الدي بي اللي هي بالنسبه ماده لامونيتر اللي كي نزرعوا بها الانطلاقه نتاع النبته تكون باهيه وسمحه.
2: في حدث نادر يحمل أهمية علمية وبيئية كبيرة، تم نهاية الأسبوع المنقضي معاينة تعشيش السلحفاة البحرية الخضراء بمنطقة الأغضابنة من ولاية المهدية. وأوضح رئيس جمعية أزرقنا الكبير صادق الدبابي أن هذه الحالة تعتبر الثانية بعد رصد عملية التعشيش أولى لهذا النوع من السلحفاة في شاطئ الرجيشة من ولاية المهدية سنة 19-2000.
5: السلحفات الخضراء ما تعودناش بها تعشش في السواحل التونسية. احنا مستنسين سلحفات اللي تعشش عنا في السواحل التونسية وخاصة في محمية جزر قوريا، هي سلحفات ضخمة الرأس. هي ثاني حالة تعشيش سلحفات خضراء تشهدها السواحل التونسية، خاصة سواحل ولاية المهدية. كانت ثم عملية تعشيش في 2019 في شاطئ الرجيش، هذه الحالة الثانية اللي يتم ملاحظتها في شاطئ الأغضابنة. الحدث في حد ذاته انه نادر، مش ديما تصير. هذه الثانية حالة يتم معاينتها، لأن هل هذا عنده معنى نجمه نلاحظوه من بعد ونجمه بالتجارب بالدراسات بلكشي تغيرات المناخية كما العادة، ولا هي حالة نادرة وتمشي؟ هذا نجمه نلاحظوه بالوقت إذا كان يتكرر، وقتها نجمه نعمل فيها دراسات. أما ما دام ما زالت حالة كل 5 سنين ولا حالة كل 6 سنين، تقعد ديما حالة نادرة وما نجموش نبنيو عليها زيبوتيز كبار.
2: تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، تحتضن مدينة الثقافة بالقاسمة اليوم وغدا فعالية الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تيك أفريكا. تظاهرة تهدف بالخصوص إلى تقديم حلول تقنية ورقمية للمؤسسات الناشئة ومساعدة تونس على التموقع إفريقيا ودوليا في مجال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وفق ما أكده رئيس اللجنة المنظمة لتظاهرة بيك تيك أفريكا اسكندر الحدر.
6: ف استثمروا أكثر من 150 مشارك أجنبي من مستثمرين في المؤسسات الناشئة خبراء. أنا تقريبا لأول مرة 100 عارض، خاصة المؤسسات الناشئة، المؤسسات اللي هي تقدم حلول تقنية ورقمية. دعونا عدد من المسؤولين عن قسم الإعلامية، قسم الرقمنة في العديد من الشركات الأفريقية، العديد من الوفود العالمية، كذلك العديد من المؤسسات من القطاع العام، العديد من المداخلات والنقاشات حول موضوع كيفاش اليوم نستعمل الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. كذلك عندنا العديد من الشركات والعديد من الرونكونتر بي تو بي اللي باش تتم بين المؤسسات هذه، انه نحبوا نموق تونس افريقيا ودوليا على خريطة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. اليوم تونس تنجم تصدر التكنولوجيا، اليوم تونس نجم تستقطب استثمارات، وهذه اللي قاعدين نخدم عليها، وهذه هو الهدف الاول من بيك تك افريكا.
2: وهكذا نأتي لنهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. جناحهما بعد العمليات في قسم جراحة القلب والأوعية بمستشفى سهلول بسوسة يدخل حيز الاستغلال. إصابة حوالي 80,000 أصل زيتون بمرض سل الزيتين بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية، وزارة الفلاحة تقر إجراءات تطويق هذه الآفة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية لطفي المكي ونصير السكلي. بشير الصباح ما زالت متواصلة مع نجوى المهري، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة المنستير،
7: إذاعة المنستير. من عشرة النصف النهار،
8: من العاشرة النصف النهار،
7: برامج إذاعة المنستير.
8: إذاعة المنستير، لكل الاهتمامات.
7: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.

0: إشهار.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
2: مع الخبير.
3: مع الخبير وفي ضيافتنا سي حمدي الشبعان، طبعا الخبير والمختص البيئي. نقول أهلا وسهلا ومرحبا بك. صباح النور والسرور.
4: صباح النور ومرحبا بجميع مستمعي ذات المنسية.
3: موضوع مهم في كل بتبيعة صبحية، نحاول قدر الإمكان أنه نحكيه في موضوع يمس البيئة متاعنا بتبيعة، وما فماش أكثر من التلوث الزراعي. حبينا نحكيه على الأسباب متاعه ونتائج الحلول، ونلقاه أنه التلوث الزراعي أنه من المشكلات البيئية اللي تهدد صحة الإنسان وسلامة النظام البيئي بصفة عامة. هكا وليسي حمدي.
4: صحيح.
3: مرحبا.
4: صحيح، في عديد الدول الحقيقة ما عطيوش أهمية للتلوث الفلاحي والزراعي. أي
3: الفلاحي والزراعي.
4: وبالأخص إحنا طو في موسم بدء السنة الفلاحية أو السنة الزراعية. هناك العديد من الإجراءات اللي لازم اتخاذها، سواء كان من وزارة الفلاحة أو من وزارة البيئة، للحصول على مائدة أو غذاء سليم. تنوع بيولوجي سليم.
3: نعم.
4: خاطر النفايات الزراعية راهي عديدة وكثيرة وكميات كبيرة موجودة منها، وتصبح خطيرة إن لم نعالجها بطريقة صحيحة.
3: نعم.
4: النفايات هذه فاش تمثل بالضبط؟ هي نفايات سائلة ونفايات صلبة، وفيها نفايات خطيرة ونفايات عضوية عادية.
3: نعم.
4: لكن ليست كلها عادية إن لم تكن عملية المعالجة والتثمين متاعها بطرق مدروسة وصحيحة.
3: نعم.
4: النفايات هذه وين موجودة؟ موجودة أغلبيتها في الحقول والمزارع. تتمثل في كل ما هو نشاط فلاحي أو زراعي، من الزراعات إلى تربية الماشية إلى الصناعات التحويلية اللي هي تابعة الفلاحة.
3: نعم.
4: وما ننساوش النفايات الخطرة اللي هي موجودة فيها، واللي هي فيها سمية كبيرة
3: مثلا، يعني المبيدات
4: الحشرية أو المبيدات الفلاحية اللي استعملها الفلاح.
3: نعم.
4: لكن هذه راهو يتمش المعالجة متاحة أو خزنها بالطرق المعتمدة والطرق الصحيحة، وهي تمثل خطر كبير جدا على التربة وعلى المائدة المائية وحتى على الغذاء بصفة عامة.
3: نعم. باهي، خلينا نقربوا شوية هكا للسادة المستمعين والمشاهدين، خاصة حول التلوث الفلاحي والزراعي كما قلنا، واللي مردود ومردود كبير برشا على البيئة والتلوث البيئي بصفة عامة. الإمات هذه الحقيقة قاعدين نشوفوا في أنا بين قوسين كوارث هكا، ولا لا سي حمدي؟
4: نعم. مش من اليوم الحقيقة.
3: نعم. معنا مدة كبيرة برشا متراكمة في بعض المناطق توا.
4: كما العادة نرجع ديما يلزم نظرة أخرى للمجال البيئي ومجال تصرف النفايات بطرق مستدامة تعتمد على الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة وتخلق فرص للاستثمار.
3: نعم.
4: ومواطن الجغل.
3: نعم.
4: هذا الحقيقة ينقصنا برشا في تونس اليوم. مازالت العديد من الأطراف وبالأخص الدولة والحكومة غير مهتمة بهذا الموضوع.
3: نعم. والموضوع هذا بالذات موضوع الساعة أنا وهنا، ومش كان في المنستير فقط، يعني حتى على مستوى وطني، لكن من ولاية إلى ولاية يختلف بطبيعة. يختلف. أنا نشوف حتى توا معنا تدخل للحوم هكا، تدخل للحوم بصراحة فما مشاهد مش نقول أقل ما يقول إنها راهو إحنا في بلاد سياحية، يعني راهو ما نعرفش لهنا يلزم فما وقفة صارمة للي قاعد يسير هذا الكل. أنا نقول حتى المواطن زيد عنده دخل يحاول، معناه حتى الساشي اللي يخرجهم من داره يلزم تكون محكمة. ما نعرفش حتى يحطها.
4: هي طلبنا احنا باش تكون إجبارية
3: الفرز. إجبارية الفرز. نعم.
4: من النفايات المنزلية والمشابهة. لكن ما ننسوش لأنه البلديات عندها كثير من التراكمات. نعرفوا احنا اليوم ما عندناش مجالس بلدية منتخبة.
3: نعم.
4: نعرف الإخلالات الكبيرة اللي كانت فيها مجلة البلديات السابقة.
3: نعم.
4: اليوم تم إصلاحها، ممكن تولي فما نظرة أخرى وعملية أخرى أكثر استشراف وأكثر منها مسؤولية.
3: نعم.
4: هذايا اللي يخلي الأسباب الكبيرة اللي ما تخليش الموضوع النفايات ينزاح بتميمي، معناها خاطر المسؤول الأول راهو على النفايات هي البلدية.
3: نعم.
4: من ثم تأتي هيكل أخرى مثل الوكالة الوطنية لتصرف النفايات.
3: نعم.
4: أو غيرها. لكن المسؤول الأول من النقطة الأولى هو المواطن، هو المنتج. من ثم البلدية.
3: نعم.

0: عادية متاع المواطن العادي. معناها اليوم فما تراكمات كبيرة برشا, معناها حتى تو معناها في الأحياء راهو إشكالية كبيرة برشا, راهو قاعدين فما ناس تهدد الصحة متاحهم, يعني الصحة البيئية. تو أنت تو تحكي على الصحة, وإحنا البيئة تهمنا اليوم, وإحنا تونس عاصمة للسياحة العربية, وإذا كان حكينا فيه قداش من مرة معناها الكلام هذية, فإحنا اليوم مش قاعدين نتقدموا في النقطة هذه بالذات.
1: نتقدموا علاش ما خديناش خطوات إيجابية, خطوات صحيحة استراتيجية واضحة باش نتخلصوا من النفاذ نتاعنا. احنا طرحنا اقتراح تقريبا مدة 4 سنوات الأخيرة لأنه يتم فصل النفاذ التجارية على النفاذ المنزلية.
0: المنزلية
1: البلدية تخلق منظومة داخلية عندها تكون عملية نقل وجمع النفاذ التجارية مش مخلوطة مع النفاذ المنزلية للحد من من من تكاثر هذه النفاذ. كذلك لخلق موطن شغل لخلق النفاذ التجاري تقريبا النفاذ مفروزة بطبع تنجم تتعدى في السيركوي اللي هو يمشي للتثمين والمعالجة مباشرة مش كما النفاذ المنزلية اللي هي تطلع النفاذ مخلوط. هذا الحقيقة ما شفناش فيه اعتماد, شفنا كلام من طرف وزارة البيئة في هذا المجال لكن الموضوع راهو يهم ديما نرجع راهو يهم البلدية. البلدية هي المسؤولة الأولى على النفايات المنزلية والمشابهة والنفايات التجارية الموجودة والحرفية الموجودة داخل المدن. الوكالة والوزارة عندها النفايات الصناعية هذايا تتحمله هي المسؤولية متاعه, كما وزارة الفلاحة اليوم عندها النفايات الزراعية ويزم تعملها برنامج متاعها كيفاش باش تكون عملية معالجتها وتثمينها.
0: نعم نرجع كما قلت أنت للحلول إلى جانب التثمين, معناها النفايات الزراعية والفلاحية شو نجم ننصحوا العباد وننصحوا الناس
1: هو ننصحوا توصيفها
0: نعم.
1: النفايات هذي ما كما قلنا تنجم تجي من الزراعة كما نلقاو مخلفات الزراعية سواء كانت خضر وغلال أو أعواد متاع الزراعة كما نقول عود الطماطم ولا حتى عود القمح والشعير. نلقاو تربية الماشية اللي هي تسيب لك مثلا نوعية من الغبار أو الروث. عندنا تربية الدواجن اللي هي الفرشة متاعها والزبلة متاع الدجاج. كذلك الدجاج النافق اللي هو يتسبب في مشاكل ومشاكل كبيرة بالأخص الفلاح إذا ما يعرفش كيش يتعامل معاه وما يكونش فما مكان مخصص ليردم أو لإلقاء هذه الحيوانات النافقة. نعرف حيوان نافق يعني فما مرض وهذا اللي هنا احنا الحقيقة فما استثار كبير, فما عديد من المزارع الحقيقة اللي عندها أبار مخصصة لهذا النوع ورش الجير عليها وما يخالف ذلك, لكن فما العديد والأغلب اللي هي تلقى في المصبات العشوائية وياخذها الحيوان ومنشوفهم بعد كيفاش تتنقل منها الأمراض وداء الكلب وما يخالف ذلك. هذا مثلا حاجات غير مراقبة كما ينبغي سواء كان من وزارة الفلاحة أو من وزارة الصحة أو من البلدية. هذه نقطة مثلا من النقاط الكبيرة اللي موجودة في النفايات الزراعية.
0: الكلام اللي تقول فيه معناها مهم جدا وفي خطورة كبيرة برشا لهنا على صحة الإنسان الحقيقة. سي حمدي راهو لهنا تفعيل القوانين وتفعيل يعني إلى حد الآن كما قلنا ما عندناش خطوات احنا صار ما قاعدين نخدموا عليها توا في قادم الأيام, وإحنا اليوم
1: هو دون حتى الخطوات راهو باش نتعامل مع الفلاح يلزمني نوعيه.
0: نعم
1: معناها وزاره الفلاحه يلزمني تعمل وعي للفلاح كيف يتعامل مع هذه النفايات.
0: النفايات
1: سواء كانت بلاستيكيه سواء كانت مخلفات زراعيه مخلفات الخضر والغلال مخلفات روث الحيوان. نعرفوا احنا طبعا مثلا صفاقس عندها مشاكل كبيره جدا من تربيه الدجاج. كذلك النفايات نتاع المبيدات ولا هي زاد مشكله ومشكله كبيره برشا, وشفنا مشاكلها في سيدي بوزيد
0: وحتى التأثيرات نتاع الصيف هذه 2026 معناها خلف برشا تأثيرات كبيرة برشا معناها على الخضر على الغلال على
1: التغير المناخي تدخل في هذا الموضوع صحيح. اللي هي تخلي المشكلة يتفاقم أكثر خاطر معناش قاعدين نعيشوا في حالة طبيعية وهذا اللي يخلينا اليوم يعملوا نظرة أخرى إلى مشاكلنا في النفايات عموما وبصفة عامة.
0: نعم للحديث بقية ديما أقول سي حمدي شكرا لك على حضورك معنا لأنه مهم جدا معناها هكا باش نفيقوا شوية العبيد ونحكيوا معهم شوية ونحسوهم بالمسؤولية زيادة الناس الكل معناها يلزم كل واحد راه ما يخليش مسؤوليته راه حتى المواطن عنده دخل
1: يلزم زادة في استهلاكه يقدر عملية الاستهلاك متاعه باش تكون قد خاطر الانتاج راهو عنده قيمه زاد كبيره.
0: صحيح
1: الفلاح ينتج برشا ويولي برشا نفايات وقت سواء كان من قطاع زراعي او حتى في المنازل.
0: نعم شكرا لك سي حمدي, نتلقاو بك ان شاء الله الاسبوع القادم وانت ديما معنا بالطبيعه بالاستشاره الخبير والمختص البيئي. نرجع معكم لمواصله لقائنا في بشائر الصباح حتى 9. اهلا بالجميع, تفضل لطفي.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: تمام 38 دقيقة على موجاتنا. أهلا بكم إلى معرض عدد من الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء 13 من أكتوبر 26 الموافق للثاني من جماد الأولى 1448 هجري. تونس تراهن على استعادة مكانتها في السوق العالمية للطاقة، وذلك من خلال الإعلان عن الأهداف من الأهداف المرجوة إلى التنفيذ الفعلي بهدف العودة تدريجيا إلى مستويات إنتاج تناهز 10 ملايين طن سنويا من الفوسفات. جاء في المقال: لا يقتصر الرهان على زيادة الكميات المستخرجة من الفوسفات، بل يشمل تطوير الصناعات التحويلية ورفع نسبة تثمين الفوسفات محليا. الصباح، وتزامنا مع إحياء اليوم الدولي للحد من الكوارث الموافق للثالث عشر من أكتوبر الجاري، تنشر مؤشرات رسمية عن كلفة الكوارث الطبيعية الكبرى في تونس، حيث تصل كلفة هذه الكوارث إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل الجفاف أكثر من نصف الكوارث الطبيعية المسجلة. ووفق معطيات حكومية سابقة، تتكبد تونس في صورة عدم تنفيذها للاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث خسائر سنوية بما قيمته 427.8 مليون دينار. دائما في الشأن الاقتصادي، الصباح وفي صفحتها الاقتصادية تحدثت عن صادرات زيت الزيتون، معلقة بالقول: الزيت السائب بين وفرة الكميات وتحدي المردودية الاقتصادية. لا يقاس نجاح صادرات زيت الزيتون التونسي بحجم الكميات المصدرة فحسب، بل أيضا بقيمة العائدات التي تحققها ومدى استفادة الاقتصاد الوطني من مختلف مراحل الإنتاج والتسويق. المغرب، تنشر تفاصيل مشاركة تونس في أشغال منتدى الطاقة مؤخرا بالعاصمة السعودية الرياض، وكتبت بعنوان بارز في صفحتها الاقتصادية: الاستثمار في صدارة الأولويات، وتونس تبحث عن شراكات استراتيجية. في جريدة الشروق وبالخصوص في الملحق التربوي للجريدة، صدر اليوم إجابة عن سؤال محوري: كيفية تجاوز عائق تغيير لغة المواد العلمية في المؤسسات التربوية. خبير في التربية يقول إن الانتقال من دراسة المواد العلمية باللغة العربية إلى دراستها باللغة الفرنسية من السنة التاسعة أساسي للأولى ثانوي يعتبر سببا رئيسيا في تراجع نتائج التلاميذ، خاصة في المواد العلمية. ويضيف الخبير بالقول: هذا الانتقال لا يعني استبدال كلمات عربية بأخرى فرنسية، بل يفرض على التلميذ عمليات ذهنية متزامنة، فهم المصطلحات الجديدة، استيعاب التعليمات وربطها بمفاهيم العلمية السابقة، ثم تنظيم الإجابة وصياغتها بلغة مختلفة. وهذا يبرز الإشكال. وفي عناوين بارزة أخرى في جريدة الشروق تقرؤون العنوان البارز في الصفحة الأولى: قيمتها 7.14 مليار تذكرة تبخرت بخط قطار أحواز تونس. بعد حجز 500,000 قطعة من الملابس الجاهزة، العالم الخفي لتهريب الماركات المقلدة، مقال تقرؤونه في الصفحة 14 لجريدة الشروق. في المواقع الإلكترونية، في موقع أفريكان مانجر الإلكتروني، عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل الياس بن عمار يتحدث للموقع عن وجود عدة تحفظات على مشاريع الهيدروجين الأخضر في تونس، إذ يعتبرها من المشاريع المستنزفة للمياه والطاقة، وستساهم في تعميق العجز الطاقي وأزمة الشح المائية بالبلاد حسب تعبيره. هذا كل ما لدينا اليوم في معرض عدد من الصحف الصادرة اليوم. المواد الإخبارية القادم في تمام 9 صباحا مع الزميلة نصيرة السكلي في موجز للأخبار. إلى اللقاء.

0: إن شاء الله يا ربي الناس الكل مبسوطة، الناس الكل عايشة روقان كما يقولوا، إن شاء الله في أحسن حال، الصحة والعافية نتمنوها للجميع. معاكم يتواصل اللقاء 8:37 دقيقة، هذا توقيتنا في بشائر الصباح. الكلمة ليك،
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك.
0: في الحقيقة الكلمة لسي فايز الزريبي مسؤول الاتصالات، وباش نحكيه على ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار 13-14 هذا الموعد اليوم ينطلق بالطبيعة. معنا سي فايز، مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح الفل.
2: بخير، مرحبا بالنسبة لكل، مرحبا، كيف المستمعين؟
0: يعيشك. في مدينة الثقافة اليوم شكون اللقاء من خلال هذا الملتقى، العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار علاقة كبيرة برشا، فماذا نستطيع القول على البرنامج والفعاليات ككل؟
2: والله هو الحق نعطيكم توا آخر الأخبار توا. نحن ديجا في السيتي دي الإقبال متاع الناس بداو يجيو، دينا قاعدين نشوفوا في ليزيكسبير الكل اللي حاضرين معنا، السبيكرز العارضين الكل سيبوا موجودين في السيتي، نشوف قاعد اقبل الجماهير قاعد يدخلوا العباد. نحن نتوقع توا باش نبداو شويه اخر في البروغرام، باش نبداو في لي بانيل وفي لي وركشوب نتاعنا، تحكيت نص ساعه اخرى كيف نبداو. دونك العباد اللي تسمع فينا دونك قلنا تنجموا تبداو تحضروا معنا اليوم، حتى اللي ما خطوش اليوم ينجم يكونوا حاضرين معنا غدوه. البرنامج يكون على نهارين كاملين، عندنا اربعه كاتر سباس يكونوا فيهم تقريبا 70 سيسيون بين لي بانيل ولي وركشوب. حاضرين معنا تقريبا 40 سبيكر من خارج تونس، من كافه انحاء العالم. دونك خلينا نعطيو فكره صغيره للعباد اللي ما تعرفش بيكتيك افريكا. دونك هو ايفينمون مخصص للايفينمون للتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والاستثمار. هو لوبجيكتيف نتاع الايفينمون هذا انه نحاولوا نحن نخلقوا ان ايفينمون يصير كل عام، من يولي وجهه للناس الكل من العالم الكل انه يجيو يكتشفوا تونس ويستثمروا في الشركات الناشئه نتاعها. يعني هو حق نحن نشوفوا البلدان تاع العالم الكل، كل بلاد عندها ان ايفينمون يجيوه انترناسيونال، يجيوه من كيف نحق العالم. وليت توا نجم نقولوا نحن هي كيما العركه بين البلدان، شكون يجيب الشركات الكبيره باش تستثمر فيهم، شكون يجيب لي انفستيسور. دونك وقيت قلنا تونس باش تبدا هي تبع ما توخرش باغابوغ البلدان الاخرين، يكون عندها ان ايفينمون خاص بها زادا.
0: إلى جانب الهدف نتاعكم هذا باش يكون جلب المستثمرين الكبار، المؤسسات الكبيرة اللي باش تكون حاضرة بالطبيعة في تونس، وهذا ما يثمن زيادة كيف احنا سياحة المؤتمرات حاجة مزينة برشا، لكن زيادة كيف عندكم ملتقى الذكاء الاصطناعي، يعني عملتوا عنوان جميل جدا في علاقته بالتكنولوجيا والاستثمار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يعني وتأثيرات على الابتكار التكنولوجي، وهذا هو اللي باش يكون من ضمن البانيل نتاعكم اللي باش يكون ينطلق اليوم وغدوه، هكا ولا ليه؟
2: حبينا في التفاصيل. هو نحن الاثنين حبينا نركزوا على ثلاث حاجات، اللي هو الذكاء الاصطناعي معناها هو وكيفاش نابليكيو التكنولوجيا في البزنس نتاعنا، ونحكيو على الاستثمار. هذوما ثلاث حاجات المحاول الكبار في بيكتيك. دونك بيكتيك الفرق اللي باش يعملوا انه باش يكون فما عديد من الخبراء يجي من برا، وهوني اللي يصير يخلي يصير فما تبادل الخبرات. نحن في تونس مازلنا مؤخرين شويه بارابور البلدان الاخرين، هوني يجي دور ليزيفينمون هذوما انه يصير تبادل الخبرات، وانه نتعلموا كيفاش نشوف البلدان اللي برا كيفاش يستعملوا الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليوميه، وخاصه لها توا نحن نحكيو في المونت بروفيسيونيل، شوفوا كيفاش الشركات الكبيره تتعامل مع الذكاء الاصطناعي وكيفاش يعاونها باش تحسن من البيرفورمانس نتاعها. نقولوا نحن دونك هذه سيسيون باش يكونوا موجودين على امتداد النهارين هذوما، باش يكونوا ماشيين اكثر في التوجه هذايا. هما دي سيسيون ماشيين اللي يستخدم يشوفوا يتعلموا كيفاش يشوفوا لي انفستيسور شنو اللي يلوجوا
0: صحيح، وكيفاش نستخدموا زاد الذكاء الاصطناعي في تحسين عمل مشروع تكنولوجي مثلا. يعني هذايا مهم جدا، خاصه كما قلت مع تواصل بالتواصل مع الخبرات اللي باش تجي معناها من مختلف المؤسسات العالميه، فهذا يفتح مجال اخر معناها للتطوير.
2: صحيح. وهو زاد حبيت نقول حاجه انه راهو نحن مانيش كل شيء العبيد اللي تخدم في التكنولوجيا معنا. انت نجم اليوم عندك مشروع في الفلاحه تتعلم كيفاش تستعمل الذكاء الاصطناعي في الفلاحه، نحكيو زاد في القطاع الصحه، نحكيو في التعليم، في كل المجالات. وني توا الذكاء الاصطناعي توا نستعملوه في كافة المجالات، نحكيو على الذكاء الاصطناعي كيفاش نستعملوه كونتخ الهجمات نقولوا نحن الاتاك سيبر سيكوريتي. معناها الذكاء الاصطناعي كيما ينجموا يستعملوه ليبيراتيو باش يتاكيو دي سيستيم، نجموا تما نتعلموا زاد كيفاش نستعمل الذكاء الاصطناعي باش ندافعوا كونتخ الاتاك هذوما. يعني حقيقة الذكاء الاصطناعي توا هو قولوا نحن كما نقولوا التراند، معنى هو موضوع
0: طبعا الآن وهنا موضوع الساعة، وهذا الذكاء الاصطناعي اللي يعيد تشكيل يعني المشهد التكنولوجي وأي مشهد كان بطبيعة في علاقته بالتكنولوجيا أو حتى معناها في علاقته بمشاريع أخرى. الاستثمار طبعا مهم جدا وبش نحكيه عليه كيفاش نجم نطوره من مشاريع متاعنا كما قلت في مختلف المجالات، مش مربوط بمجال معين يعني هكا ولا لا كما حكيتي فايز
2: هكا بالضبط.
0: نعم بي عملتوا دعوة للناس الكل، وهذه مرة أخرى عبر موجات إذاعة المنستير باش تقدموا دعوة أخرى للناس المهتمين واللي يحبوا يطلعوا أكثر، لأنه هذايا مفتوح للناس الكل باش يكونوا حاضرين في مدينة الثقافة اليوم وغدوة من إلى الساعة. نعطيه التوقيت.
2: هو نحن من 9 متاع الصباح 8:30 يبدأ ليفينمون محلول، حتىك شي نكملوا 6:30 هكاك نكملوا. دونك أنا شو نقول للناس الكل، ادخلوا للسيت نتاعنا bigtech.africa، غاديك تلقاو المعلومات الكل، تلقاو شكون هم العارضين اللي حاضرين، تلقاو شكون هم ليزيكسبير اللي حاضرين، ليزانفيسيسور، تلقاو البروغرام كيما على الامتداد النهاري شنو باش يكون. دونك ادخلوا اعملوا طلع على السيت واعملوا انسكريبسيون تاعكم، راهو مجانا والحضور والسيسيون هذه راهو مجانا. ادخلوا على السيت بتيك وافريك اعملوا تسجيل ومرحبا بالناس الكل.
0: باهي الخبراء بربي حبيت نسال البلدان اللي جاوا منهم الخبراء خاصه اللي تعاملت
2: معاهم. عندنا تقريبا 20 فوق ال 20 بلاد. عندنا من افريقيا، عندنا فيها كينيا، السنغال، جنوب افريقيا، الكوت ديفوار، عندنا البرة خارج من افريقيا، عندنا المانيا، فرنسا، كندا، عندنا من قطر، عندنا من السعوديه، يعني عديد هذه البلدان فوق تقريبا 20 بلاد حاضرين معنا. عندنا الانجلتير برشا بلدان حاضرين، من تقريبا فوق 20، تقريبا 24 بلاد 23 بلاد هكا معنا.
0: معناها فرصه كبيره، هذه فرصه
2: فرصه
0: كبيره.
2: وهوني باش نشوفوا برسم البلدان الكبيره اللي عندها اللي تخدم على التكنولوجيا واللي هي متطوره على التكنولوجيا باش تكون حاضره معنا عن طريق خبراء. دونك هذه فرصه ما تتفلتش باش نشوفوا شنو اللي فما اخر ما فما من اخر المنتجات الذكاء الاصطناعي في العالم.
0: نعم فماشي يعني على الباج نتاعكم عندكمش منصه معني حتى اللي من نجمش يتواصل معاكم ماك تعرف معناها يعني هذه مش الناس كل تنجم تكون موجوده في مدينه الثقافه اليوم ينجموش يتابعوكم يعني عن بعد.
2: هو نحن الحق نعم باش نسيت تسجيل نتاع الحصص هذوما
0: اي
2: وباش نستعملوه بعد باش يهبطوا على الشين يوتيوب نتاعنا.
0: نعم.
2: يلقاو بعد التسجيل نتاع لي سيسيون مش الكل الحق من الحصص الكبار اللي بانيل اللي يحضروا فيهم
0: خاصه البانيل
2: اللي يكونوا فيهم 4-5 ديسبير يصير فيهم حوارات نقاش يهبطوا بعد على وسائل التواصل الاجتماعي نتاعنا اللي هما كلهم تلقاهم بكتيك وافريكا تلقاهم سواء على الفيسبوك انستغرام لينكدين والا على اليوتيوب زاد.
0: نعم شكرا لك فايز الزريبي، كما قلنا ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار اليوم وغدوه باش يكون في مدينه الثقافه تحتضن مدينه الثقافه شادي الاقليبي ومفتوح للناس الكل، فهذه فرصه ثمينه انكم باش تحضروا باش تشوفوا الخبراء هذوما بالطبيعه في علاقه بالذكاء الاصطناعي، في علاقه بالتكنولوجيا، في علاقه بالاستثمار، مشاريعكم زاد كيفاش تنجموا تطوروها، كتنجموا تخدموا عليها، معناها هذه فرصة نعتبرها. شكرا لك فايز. فماشي حاجة أخرى تحب تضيفها؟
2: أنا أقول حاجة بركة، راهو اللي فاتوا نهار اليوم راهو بون، ما نحبش نقول ما فاتوا شيء خاطر النهار المعبي اليوم في برشا حاجات مهمة، ما زاد راهو ينجم يحضر معنا غدوة باش شو قاعدين ما أجور شون اللي فما كل سواء نقول انتربريز ولا إنسان عادي يحب يجور شون اللي فما آخر ما فما في التكنولوجيا راه مرحبا مرحبا به.
0: نعم خاصة اللي عنده مشروع فكرة فكرة مشروع معناها هذا يعاونه برشا باش يلقى أثنيته يلقى طريقه يلقى
2: ولا حتى إنسان عنده بروجي مي ماهوش مازال مش يسعى في التكنولوجيا يشوف شكون احنا الترانسفورماسيون ديجيتال كيفاش تصير كيفاش يتعدى كيفاش يدخل التكنولوجيا في المشروع نتاعو دونك هذه فرصه الحق ما تتفلتش حتى حد.
0: نعم شكرا لك فايز الزريبي تحياتي لك وان شاء الله بالنجاح والتوفيق. شكرا شكرا الى اللقاء تحياتي نواصل معكم لقاءنا في البشير
1: محلى صباحكم معنا.

0: على كل مع الإيقاعات التونسية. وباش نختموا بالإيقاعات التونسية نقولوا منيرة الحساني اللي تهدي كل الأغاني معناها اليوم في صباح اليوم العزة شتيوي وزوجها وسيم الجليزي، وتتمنى لهم تقول لهم السعادة والهناء بمناسبة الزواج خاصة بشير القريشي. أي بشير القريشي المستمع متاعنا الوفي نقدموا له تحية كبيرة برشا. هيك وصلنا إلى نهاية لقائنا في بشائر هذا الصباح الجديد من كلمات الفنان التونسي محمد البسكري، تغني السورية فايا يونان، ويكون هذا النغم آخر نغم طبعا في منوعة البشائر مع أجمل تحيات لطفي المكي، علي المنصوري، نجلة عطية، نجوى المهري. صغيري تقول لكم إلى اللقاء، نلتقي إن شاء الله في درة السياحة الجمعة من الخامسة إلى السابعة. إلى اللقاء.
1: صباح الخير وزقزقة العصافير.
2: نهارك زين.

0: تمام 9 صباحا على موجة إذاعة المنستير. تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. اتخذت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية جملة من التدابير العاجلة لتطويق مرض سل الزيتين الذي رصد بمنطقتي العيثة وهنشير الشط بمعتمدية ملولشة. وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين أن فريقا مختصا ترأسته المديرة العامة للصحة النباتية بوزارة الفلاحة تنقل إلى هاتين المنطقتين وقرر تخصيص مبلغ 250 ألف دينار لمكافحة هذه الآفة. أكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي أن المؤسسات التربوية تواجه عديد الإشكاليات مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة وفي مقدمتها الاكتظاظ داخل الأقسام، مشيرا إلى أن عدد من المؤسسات التربوية في جهات مختلفة من البلاد لا تزال تشهد أشغالا ولم تستكمل بعد. تحتضن مدينة سوسة اليوم وغدا الملتقى السنوي لشبكة الفرنكوفونية للنساء المسؤولات الجمعيات في بلدان الناطقة بالفرنسية بالشراكة مع جامعة سوسة. الملتقى الذي تحضره كفاءات من عديد الدول العربية والأوروبية سيبحث سبل إيجاد آليات للتصدي للعنف داخل الفضاءات الجامعية من خلال محاولة الخروج بمدونة سلوك ستعمم لاحقا على مختلف الجامعات التونسية. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار تحتضن مدينة الثقافة اليوم وغدا فعالية الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تك أفريكا، تظاهرة تهدف بالخصوص إلى تقديم حلول تقنية ورقمية للمؤسسات الناشئة ومساعدة تونس على التموقع إفريقيا ودوليا في مجال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. أعربت تونس عن إدانتها للهجمات المتكررة التي استهدفت عدد من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية وما ترتب عليها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. ووفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية اليوم، دعت تونس إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وتغليب الحوار كوسيلة للحل الخلافات بطرق سلمية. وفي المملكة العربية السعودية قررت الهيئة العامة للطيران المدني تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد بالرياض لحين التحقق من سلامة مرافقه. وجاء القرار بعد إعلان المتحدث العسكري للحوثيين استهداف المطار بصاروخ واستهداف قاعدة خميس مشيط مركز قيادة المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة السعودية والقاعدة الرئيسية لطائرات العمليات العسكرية بمسيرة، في حين أعلن التحالف إسقاط صواريخ باليستية أطلقت باتجاه الرياض. وفي اليمن أعلن مكتب حقوق الإنسان في تعز مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات جراء القصف الحوثي على المدينة وريفها، فيما حذر مكتب الصحة والسكان بتعز من كارثة صحية وشيكة وتوقف وشيك للمستشفيات والمرافق الصحية في الأيام القادمة بسبب نفاذ الأدوية والمستلزمات الصحية جراء الحصار المفروضة. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن لهذه الفتنة بعد لحظات في حكاية البحر.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

0: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام. رضيت الوالدين كل ما نختار مختلف موجات إذاعة منسير. هذا موعد جديد من البحار الحكاية، موعدكم كيما تعودتوا مع المعلومات الضحكة المسابقات وكل ما يهم البحر وثرواته. بكل حب سعيد جدا باستقبال كافة الفريق واللي يقودوا الرئيس الفنان سنوري مزهور. صباح الفل.
1: صباح النور وصباح خير للمستمعين إذاعة منسير كل والمجموعة. بكم ومرحبا بكم.
0: الله وحد عليك يا رئيس.
1: كيف زاد ذاك من غير هو ما نمشيوش راهو.
0: او بعد شويه باش نسميه بعد شويه الموعد شكون مع الرئيس في فقره الصباح.
1: ان شاء الله نعدي وحصه مزيانه
0: اكيد
1: ونفيد ونستفيد.
0: هذا هو المهم. حكايه جديده عن اسرار المهنه، واليوم عندنا مصطلح بكل شويه عرفته، هو نوت الوراثه. بعد شويه اكثر تفاصيل على نوت الوراثه مع الرئيس. يرجع لنا الاسبوع هذا المهندس والاستاذ والخبير سيراوف بسباس، استاذ علوم البحار. صباح الفل استاذنا.
2: صباح الخير. مرحبا بالسادة المستمعين والسادة المشاهدين زادة وجماعة الكل باللي كيف كاملة
0: كالعادة مع الأستاذ. نكتشفوا العجائب والغرائب اللي تسكن تحت الموجة. برشا تفاصيل معانا لهذا الموعد، وكالعادة الشامبيون حاضر الكابتن كريم السيالة في موعد جديد مع النصائح والإرشادات اللي باش تنجحنا طرح المصيد متاعنا من خلال فقرة الصياد. كابتن صباح الفل.
3: صباح الخير ورزق الوفير لجميع المستمعين ذات مستير. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وإن شاء الله نهار زين على تونس الكل. إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بالرزق والفرتونة على تونس الكل على كيف تسد المستمعين كالعادة مع أقوى شيف. بعد شوية بشي ودنا ويدكم مستمعينا بأشة وأبن الدبارات البحرية. إن شاء الله هذا الكل بسلقاوها معنا من توا حتى للعشرة، ومع الفقرات كالعادة مستمعينا ومتابعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة منستير. ندوكم كادو مزيان من إهداء شركة الحنشية فيش لتربية الأسماك، العنوان الأبرز في تربية الأسماك في تونس. وصل شراء بقيمة 100 دينار ما عليكم كان اطلعوا اسم الحوتة عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة منستير. خليوا تعليق والإجابة صحيحة نجم تخلي صاحبها هو اللي يكون فايز معنا لهذا الأسبوع. حظ موفق للناس الكل. وقبل ما نبدأ نوجه تحية للكابيتانو كما قال الرئيس اللي من غيره ما نجموش نبدأ. الكابيتانو لطفي المكي في الإخراج التقني، القائد نجل عطية بن محمد في الديجيتال، وبكل حب نحب نصبح على مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام. هذه البحر حكاية. بعد شوية نبدأ وخليكم معنا.

0: رئيس لبحار الرئيس
1: الرئيس نوري مزهور. نجدد لك التحية مرة جديدة ولكل السادة المستمعين اللي يتابعوا فينا من خلال مختلف موجات إذاعة المنسير، وكيف كيف النجم يتابعونا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك ومن خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب إذاعة المنسير. رئيس، اليوم مش نحكيه على مصطلح هو نوة البحر، ونوة قلت نوة البحر، نوة الوراط.
2: نوة الوراط أنا كما جرت العادة كيفش نحكيه على حوت، نحكيه على الفصل متاعه وقتاش يبدأ الفصل متاعه، وبتبيت حال طريق طرق الصيد. وتنرجع لك كلمة نوة الوراطة، هي الأكثرية هو معناها شانجمون، تبديل الطقس ما بين الصيف والخريف. حاجة معروفة، نبدأ الصيف كل تقريب يتعدى غليني، احنا غليني يقولوا الغليني معناها بحر كلم. غليني تياب، تياب فهم ناس يقولوا غليني، ناس يقولوا تياب، فهمت؟ أكثرية الصيف كاك وصلناه في الشارجمون تاع الطقس، هذه هي تجي نوة كبيرة، تجي نوة كبيرة. الأكثرية ديما تجي ما بين 10 أكتوبر ماكس 15 أكتوبر،
1: الفترة هذه في اللي احنا موجودين،
2: اللي موجودين فيها احنا بالذات.
1: شنو يصير فيها النوة هذه؟
2: هذه هو البحر يخدم ياسر. نو تو كيما اليوم، اليوم صباح الريح، احنا نقولوا ريح في الشرش اليوم. وريح الشرش معناها ريح بر، تسمى ريح بر، سي تان فون دو تير، خاصة احنا منين جاي مستير فون دو تير ما يجيبش بر. هو عز ريح للوراطة، عز ريح واد، وكيعمل احنا نقولوا عمل صليبية. شنو الريح الصليبي هذا؟ الريح الصليبي تلقاه ساعة لساعة بحر موش هايش، ما فيش موجة، ما فيش بك، أما فيه الهول بدي قرقب، نقولوا احنا
3: لي كورون قوي وباشا،
2: الكورون يقوى ورسة، يقوى الكورون يخلبص على الدنيا الوطن، يخلبص على لهناش مشتاقة. وهي تو وقت الصفر نتاعها، راهو تعمل نفس الباركور نتاع المجر، راهو تجي من الشرق ومتجهة للشمال، تعمل نفس الباركور. بيت حالك تبدا انت الاول، انت الاول تبدا تاخذ مزيان في تريكو نفس يد وشايخه وذاك اللي تحب، وتبدا تدني الريح، ماذا بيك
3: تتخب
2: تتخب تكنن. اما في البحر ستريت في اللوط كورون يخدم ياسر، الصليبيه هذه ساعه تعمل صليبيه ثلاثة اربع ايام نقعدوا نستناو فيه. هذوما الصليبيه فاش تخدم؟ تخدم جماعه الغزل، طو شاب الغضابنا سلقت ابدا مشابه وانت جاي لهنا ولا حد، وقرقنا شتو قصيره ياسر وشتوت ياسر. وتو احنا نقولوا انه بلايص، نقولوا النوامر انت لا وين يتعداوا الباب الوسق تحت منهم شويه يرميوا الغزل، يرميوا ما شاء الله يرمي اللي عنده 40 طرف ولا عنده 50 طرف، والطرف هي احنا نقولوا طرف معناها براسك
3: 10 متر
2: لا اكثر، هي هو الغزل كي الغزال كي تعمل في المعمل تعمل لي 100 متر. اما كيف يركب، كيف يركب فما يركب على شطر، فما يركب على ثلث، فهمت؟ تولي 30 متر،
1: ما 30 متر كيك
2: يبدا عنده 40 طرف 50 طرف يرمي، وقتاش يرمي يستنى والنوى حتى تطيح، هذا ما ينجمش يرمي في النوى الصحيح، ما يلقى شيء، يلقى لك الحبال والرصاص، هذا اذا كان لقاه
1: يستنى
2: حتى تطيح الريح. بحر شطافين نورمال مدردر اللوط، والحوثة ما ترى شيء، في الدردير ما ترى شيء، وعندهم بلايس معينة راوة، فهمت؟ بلايس معينة يمشي الحوت مسار مسلك متاع البحر مائي يزموش يتعدى من غادي. وكيف كما قلت لك تدخل بعضها صحيح، وقت هذاك يشدوا شدوا ما شاء الله، شدوا ما شاء الله، خاصة انتوا بالغزال الحريرة، انت غزال الحريرة هي هو انفيزيبل نوعا ما،
1: ما يتشافش شيء بالنسبة
2: للحوت، يشدوا معه الدردير يولي يولي واحد
4: مناسب،
2: يولي مناسب للمصيد، يصطادوا ما شاء الله،
1: خاصة في الفترة هذه كما قلت من 10 إلى 15 أكتوبر.
2: والحاجة اللي زايد على كما نقولوا على المجل وعلى اللي حكينا عليه وعلى البورة، مش نخدموها بالصنار حتى في التياب، هذيك في الصنار وبطبيعة الحال مش نخدموها في التياب، ولا نقولوا احنا شوية وبرا نرميو على البر إذا كان، أما تو المسافرة نطلعوا للفوق مع الحاشية، مع الحاشية هي الحاشية شنو ما بين الذريع والفاز، مع الحاجة هذيك تبعد من معليني دي صندوق نرمي، ولا مع الحاشية احنا تو في مستير نرمي ولا براسك فوق وزيرة الحمام الفوق. كنا قبل نخدم بالمقادف، ونوصلوا لهم بالمقاذف البلايص وبعدها اشتروا بابر صغار نرموا لها بالصنار والصنار ما يقال هو البرنج اللي الكنس والصنار تلقى فيه 500 فما الزوازي قولوا زوازي يعني زوج صنارات مربوطين في واحدة برك كان باش نقول لك بالمصطلح
1: اي فين في حد بارك اي
2: تتري من زوج صنارات مربوطين ونقولوا هذاك ما بين اللت والصنارات نقولوا احنا تسك فهمت وتعاملوا بالقريط والا بالشوابي وعز ما عز هي بالكلامار ما كلامار غالي
1: أي.
2: غالي برشا
1: لا لا ما يغليش تو بعد شويه كريم
2: شاطين لا حتى البحار شي طعم زوز ثلاثه كناس شي عمر ثلاثه كناس يطعم ثلاثه كناس ويرميهم
1: يتكلف
2: يتكلفوا برشا الشوابي اقل شويه القريط كيف كيف غالي فهمت ولا نخدموها نخدموها بالكناس حتى بتياب نخدموها
1: قداش من صنار هي معناتها حسب تقريب
2: والله باش نقول لك اذا كان زواجي تلقى عندك 500 زوز 600 زوز معناها حكايه 1000
1: صناره
2: على الكنسترو كامل تو ان شاء الله اذا كان ما زالت الكذبه باش نقعدوا مع بعضنا
1: بالطبيعه
2: نصوروهم الانواع نتاع الكنس كل عندي يعني نصورهم
1: انا السنه باش تجيب لي الكنسترو معبي
2: ان شاء الله ان شاء الله علاش لا طلع علاش لا انا قلت لك لو نخرجوا خرجه مع بعضنا
1: ها نمشي نمشي معك وحتى انت موجود
2: نمشي مع بعضنا نعملوا
1: نعملوا ها نقول لك اليوم شنو 13 15 نخرج ها وين يلو
3: لا
2: والله نبرمجوا نخرج علاش لا ناخذوا ترخيص نمشي لا باش نخرجوا
1: نمشي نمشي نعبيو لك نسر وراه
2: ولا علاش لا ولا شوفوا ولا عيل مكان روح حاجه اخرى
1: هكا ونهزوا سيرو
2: نعملوا ثلاثه ناس على الاكثريه نصحوا ثلاثه من الناس انت اذا كان باش تربي من القذاف واحد يقذف واحد يرخي والاخر باش ياخذ على صاحبه في المقذاف ونرخيهم في الوعد ونشدوا ما شاء الله شدوا 20 15 نوصلوا حتى 30 40 كيلو بالصنار تعملوا كما قلت لك بال اما القمان القمان بكري باش ترمي يلزمك اقل شيء باش تقوم معنا قبل ما تطلع الشمس يلزمك الناس يكونوا اللوطة في البحر تحت الماء
1: ما يباتوش معناتها الصنار في البحر
2: لا ما بي... اللوطة ما تباتش ما يبات من بي... اش نبيتوا الوانس تبيت يبيتوا في البر معناها في الواحد يبيتوا نبيتوا على ال... على الحناش وعلى القاروس و... بياتي فهمت الحاجة
1: عمل الوراطة لا
2: لا الوراطة جارين صبحوا لها صبحوا لها معناها كيما نقولوا احنا اذا كان عنده ميكانيك هون يبدا يرمي يرمي يرمي وهذا يرجع على الطرف واذا كان بالمقاذف انا نعملوا كيما الصفيحة نعملوا كيما الصفيحة معناها تبدا من هنا تعمل كيما الصفيحة في حصانك وترجع غادي وترجع للطرف نتاعك وتبدا تطلع تشدوا تشدوا ما شاء الله واذا كان وهي خضرة هوتا مسافرة هوتا مهدية وقتاش تولي تاكل بالباي وتمسح انا نقولوا احنا نقولوا تاكل وقتاش يكثر المس والماكله نتاعها في الرجوع نتاعها تبدا جوعانه ترجع بعض تقال وتولي اما ماكلتها ضعفت الحوت ضعفت
1: علاش انت تقول معناتها نحط الكلامار والشوابي تحصل

0: نسرقوه.
1: فهمتك.
0: واذا كان كيما نقولوا طقس سخون برشا كذا بعد ما نطعمه في الجنازه قتل نرش عليه شويه شويه ملح
1: شويه ملح
0: منه الطعمه تقلد شويه تيباس طريف وباش ما يعملش الريحه.
1: اي وتفوح للحوت زاد فرد مره
0: الحوت عنده تفوحه.
1: يعطيك الصحه رئيس. تفضل استاذ.
2: حبيت نسالك سؤال قبل في الوقيت هذا في اكتوبر في اول نوه تجي بعد اكتوبر كنا انا في المعهد الوطني لعلوم البحار عندنا الدرينا نتاع خنيس مستير كانت قبل الوقيت هذا يشدوا جراف في اول نوه تجي من غدوه يا ربي خيره
1: الجراف هي الوراثه الكبيره
0: الكبيره من الناس يقول من 700 جرام تولي اسمها جراف
1: كيلو كيلو كيلو
0: كيلو تولي جراف
2: حتى كانوا اكبر اللي وتوا ما عادش علاش
0: والله هو بصفه راهو الحوت ما يطلع كان بالصنار الحوت
3: حط الصنار ما كيفوش
0: الصنار راهو يخلق الحوت خلقان
2: يشدوا برشا بالكب
0: يعبيها اي هذيك هذيك طول البحر كيما نقولوا احنا ساعات نقول لك الحوت يناها قبل والله يقولوا تقولوا شديت كيما نقولوا قداش وراطه ولا شديت قداش براقش ولا شرف تقول الهود ينهر بالحق معناها هي واحده هي تعبير مجازي معناها فوق هذا الحوت تو الحوت قل اما راهو الطعم يخلق الحوت والترتيح زاد ترتيح البحر يا اخوي راهو ترتيح البحر والله اني فاهم من هذا المنبر علاش لا كيما كانوا قبل ما نهاش يعني انا طلعت على برشا من من من وقت من 55 وقبل يلزم ترتيح الراحة البيولوجية البحر يلزمها يفهم الراحة البيولوجية بالسيف مفروضة على البحر
1: أي وموجود قوانين راه في
0: لا الراحة البيولوجية مفروضة هي راحة النوم يعمل 6 7 أيام نوم 10 أيام نوم ما يخرج حد الحوتة تدخل الحوتة تخرج ويرتاح البحر وتنحك له سخ هذه راحة ربي سبحانه وتعالى يفرض عليك راحة وفما وخويا وراح يلزم توا من عشان يعني اهل الذكر واهل الاختصاص يعملوا يا خويا خلينا كما قبل يسكروا لي زون يا سيدي ما سكرش زون كامله خاطر انا حسب اللي نعرفه انا فما ترو زون من طبرقه من
1: ثلاثة اقاليم
0: من الاولى حتى القليبي ومن القليبي حتى الشاب ومن الشاب حتى الجنوب يا خويا نقسموا نقول تقول سناب جولف مستير باش نسكر يعني حتى غزل ناخذوا جولف سوسه ومستير هذوما سكروهم يا سيدي
1: لازمها
0: مروحه راح اخدم بالصنار اخدم بالصنار تخدم اما بالغزل راهو الغزل كيما نقولوا ارفع رجع ارفع رجع
1: سيرتو بعد الاشكاليات اللي صارت مؤخرا نتاع الغزل 24 و 26 و 28 في المجل
0: راهو
1: راهو المجل معناتها
0: راهو المجل
1: سمح للصيادين انهم يصطادوا ب 30
0: معذورين راهو البحر وراهم مش قالوا بحاجه قالوا سي تان بوسون ميغراتور قلنا حوته مسافره باش تقعد وراك بعد 26 ما تشد حتى شيء بعد 24 و 100 كنا قبل نخدمه بال 26 الحوت اجوادت سبحان الله والله ما شفت شيء ها صدقني بال 26 كيما يطلع كيما يهبط نهايته لانديزيان اذا كان حصلوا ها العشر اذا كان حصل
1: ولا تحب تعمل قوانين اعمل اما اعطيهم وقتهم
0: كيما حكيت انا كيما قلت لك انا قلت لك انا يعملوا فما اعمل رخص استثنائيه تخدم بالغزل هذا فتره معينه على حوت معين اكهو مجل اكهو مجل وفيه المجل
1: مع انت يا استاذي
2: في الحكايه بالطبيعه يعني مع البحار ومع لان هذه حاجات كيما هكا تجي في وقت الميسره قد قبل بجمعه وتقول لا راهو باش نطبق القانون ولا راهو نحب تخدم ب 40 30 وقت اللي انت تو عندك سنوات ل 24 25
1: 24 26
2: توليري ما تجيش في وقت الواحد وهذوما يجيو معناه قرارات تجي من المركزيه تجي من الاداره العامه للصيد البحري ما تجيش من المندوبيات تجي من البلاصه معناها من البلاصه
0: المركزيه
2: تتعمم مع الكل مش نجي نقول سوسه برك ولا مسير برك تتعمم مع الكل وخلينا من الوقت وكما قال الرئيس راهو توا الميله في 30 ما عادش تشد حتى ما عادش
0: اما 30
2: كذا فما بعض القوانين في تونس احنا عندنا قوانين اللي ترجع للعهد البيرة عندنا قوانين باليه عندنا قوانين قديمه برشا فما حاجات
1: لازم
2: ما تستحق المراجعه وتدخل سيد ولي سوسة الحقيقة محمود وحاجة حاجة باهية يعني الراحة حاجة باهية هو المسؤول الأول على الجهة فلتفادي أي حاجة تدخلوا
0: الحل الوحيد في الرخص الاستثنائي

0: بشباك استثنائيه لفتره قصيره.
1: واه
0: نعطيك انا نعطيك تخدم بال 24 بالحريره اما وقت المجد
1: اكهو
0: اكهو
1: وحتى لين
0: وفي المجد
2: جمعتين في العام كان مع شقائق الغزاله
0: في المجد ترفع هكاك نمشي معك
1: فهمتك
0: اما مش كيما
1: على مدار العام
0: على مدار العام
1: الموسم باهي احنا بعد شويه باش نرجعوا للحياه تحت الموجه مع الاستاذ روف بسباس باش يعطينا برشا معطيات ومعلومات على انواع من الاسماك اللي تعيش تحت عمق به. وانت يا رئيس طبعا شويه تزيد تفيدنا مع الرئيس كيف كيف الصياد حاضر معنا برشا اجواء. نزيد نذكركم مستمعينا بمسابقتنا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المناسي سهله برشا انك تطلع اسم الحوت نتاعنا وتبارك الله معناتها ولاد بحر كلهم متابعينا وقاعدين يطلعوا ويكتشفوا معناتها ما شاء الله عليهم اغلب الاجوبه صحيحه. بعد شويه نكتشفوا الفايز نتاعنا. نرجع لجو الايقاعات نرجع لكم مستمعينا بعد شويه من خلال فقره تحت الموجه.
0: والله عندي

0: زريبة صوف زهوان عالموجة 104.7
1: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، وقفة مع كل ظاهرة.

0: نور السبيل. تحت الموجة.
1: تحت الموجة فما برشا حكايات وأسرار وفما برشا أنواع متحوت عندهم طبيعة خاصة واستثنائية. هذا أكثر باش نكتشفوك العادة مع أستاذنا سي رؤوف سباس. على شنو باش نحكي اليوم في تحت الموجة؟
2: احنا حكينا المرة الأخرى على اللمبوكا وعلى موسم اللمبوكا وكيفاش نصطادوا اللمبوكا. قلنا اللمبوكا تقعد تحت الحاجات العائمة القناطسيات، احنا نسميهم قناطسي، ولا اي حاجه عايمه تنجم تكون
1: طايف على الماء
2: ولا
1: جريد
2: اي حاجه عايمه هي تقعد تحتها. ومع اللمبوكه فما انواع اخرى اللي تعيش كيفها وتتشد بنفس الطريقه. ومن جمله من عاش كان فما صور، اما من جمله
1: الانواع هذه
2: الانواع اللي نشدوها فما الفنفرو، هو نوكراتيس دكتور يتسمى بويسون بيلوت. لا هذه الباليست، هذا نسميوه الفار، هذا الفنفر، نخليه الفنفر،
1: نخليه الفنفر.
2: هذا ما يكبرش برشا، حوت الريد برشا بنين، يتلم زادة تحت القناطسيات ويتشد فرد وقت هو واللمبوكا.
1: أما حوت أزرق هو؟
2: حوت أبيض، نجم تقول أزرق، نجم تقول أزرق هو خطر في
1: يا رئيس عندي
3: أنا نعرف أزرق من عائلة التنيات هي
2: بريسكيري.
4: أما لحمته بيضة، السبله نتاعو بيضاء وفاوه
1: راهو ازرق.
2: خلينا نوضحوا، راهو في المجال العلمي فماش حوت ازرق وحوت فما بويسون غرا وبويسون ميغر. فما حوت مزيت معناها غرا وحوت ميغر اللي هو كيما القاروس والوراطه. هذا تنجم تقول من بويسون غرا، بيناتهم بين الغرا حكايه الازرق والابيض معناها في العلوم معناش ما فماش الوحده هذه. مي جينيرالمون الحوت اللي يبدا غرا كيما السردينه كيما الواحد نقولوا ازرق.
1: والفنفر وقتاش يتشد؟
2: الفنفر يتشد مع
4: اللمبوك
2: فرد موسم
4: مع اللمبوك،
2: معناها من من من من اوت. احنا اللمبوكه تبدا
1: 15 اوت
2: في 15 اوت حتى لاخر العام. هو تو بدا ينقص، بدا ينقص برشا خاطر بدا يكبر، واذا كان كبر يبعد من تحت
4: منولو شويه.
2: هو صغير ما نشدوش حاجه كبيره،
4: جر زوز
2: في اما يتسمى بواسون اكومبانياتور معناها مصاحب للمبوكه. وما يكبرش برشا، وكان معبي كان عندنا برشا في المرشي وتو بدا ينقص. النوع الثاني هو الباليست اللي ريناها البكري،
1: هو
2: الحلوفه. فما اللي يسميوه فارة،
3: الفارة
2: في صفاق سيدور لي فارة،
4: الفار والفار البلدي
3: الفار البلدي.
2: هذا زاد في الاحجام الصغيره نلقاوه تحت القناطسيات وتحت كل ما حاجه تعوم. هذا فيه خاصيه يعرفوها الفنانين، يقول لك احسن دربوكه هي بجلد الحوت. يبان جلد الحوت هو جلد نتاع الباليست هذه الفار، اي هذه باليستس.
1: معناتها فما دربوكه بجلد الحلوفه، جلد
2: احسن دربوكه دربكجيه يعرفوا تو قلالت برشا. قبل كانوا يعملوها، كانوا برشا يصنعوا الوحده وتتباع غاليه برشا. واحنا كانت عندنا وحده في الدار، كانت تحب برشا الفن وكل، كانت عندنا وحده مصنوعه بالجلد هذا، بجلد الحوت. زاد هذا
1: تعرف هذه رئيسه؟
4: لا نعرفها
1: تبارك الله.
4: اما تعقيب على كلامك سامحني، راهو اذا كان كبر
2: ما
4: تلقاه معناتها، لا راهو هذاك الحجم الوراق هذاك يولي ايش اللوطه
1: في الاعماق،
4: تشد بالصنار هذا وتشد بالغزل. اما الحجم هذاك ذاك
2: قداش كبيره شويه،
4: 2 كيلو ونص
1: جري. هذا بالنسبه للناس
4: اما الاغلب يبدا صغير. وفما نوع اخر آخر من الحلوف، فمه كبير والله على تبتغش لساني، اسمه لا إله إلا الله سيد محمد رسول الله
1: ألف ولايزي به خمم في عقل.
4: أما هذا الحجم هذاك ما عادش يقعد
2: أي لا كي يكبر. لا
1: وشو نجمون عفل آخر الحلوف
2: حتى الفنفر كما قلت راه كي تكبر شوية تخرج من تحت القناطسي كيما اللمبوكة. اللمبوكة توصل 40 سنتي 50 سنتي تخرج من تحت القناطسي، هم كي يبدأوا صغار. وفما نوع ثالث اللي هو الشولة، احنا نقوله لهنا لا سيريول بالفرنسية سيريولا دو ميريلي. وفما اللي يسميها راتشولا
4: في المهدية، يقولوا راتشولا بنزرت يقولوا بيتشي ليموني،
2: بيتشي ليموني
3: بيتشي ليموني
4: تاعت الصفرة. وشخص قلق يقولوا صفيرة
3: صفيرة
2: كل واحد
4: كل بلاد
2: ورطانة كيفاش يسميوها. احنا شولا عندنا في الساحل في المهدية راتشولا، ولا تشولا زاد يقولوا راتشولا
4: وتشولا تشولا تخشان يقول لك،
2: ولا البيشي ليمون في بنزرت. هو حوت لذيذ برشا، ما نصطادوش برشا، نصطادوا في حدود 150 200 تورناتا في العام شويه، على خاطر الطرق نتاع الصيد نتاعو هو يتشد في الاعماق، ينجموا يشدوه بال بالبالونغريات
3: بالشورجيك.
4: شوف بالبالونغري ما يشدش، ما يشدش برشا. تو فما سيستم جديد بون، هو راهو يمكن موجود من قبل، اما تو احنا نقولوا احنا مشدات شاخذوا ياخذوا يعرفوا البلايص هما راهم معروفين، ويتبع الفصوص. الفصوص هما حجر كبير والا بلاصه فيها حديد ايباف تاع طياره
1: تاع فلوكه
4: تاع فلوكه غاطسه، والا فصوص حجر كبار تلقاها كيما نقولوا داير بها فازي كله، وانت تلقاها كيما جار دي مونطاني صغير وحجر يوحي وخاصه الحديد. بس اش عملوا له هما؟ يجوا عملوا له مشده. شو المشده هذا؟ حبل كبير فيه أنكرة كبيرة، ولا ما يحطوش أنكرة مخصوص خاطر ما عادش باش يطلعها، يحطوا ثلاثة أربع حجرات كبار وفيها حبل، ويحطوا غزل قديم، غزل قديم ويخل دي فاصون يخلي لك ال المشد ما يطفش الفوق ما يطلعش نص ماء نص ماء، لا بالشاوي كيف يطلع هو؟ وكما يقولوا الغرق 70 متر هو يحطوا 30
1: واضح.
4: اوكي
1: واضح.
4: باش يطلع يسمع حاجه مرفوخه كيما يقولوا بوي والا خفاف، يطلع يطلع بعد يلقى روحه مشدود يقعد غادي. هذيك هذيك تربي شغله هو يقول قايل تو كيفاش يعملوا هنا ما جابش راه البحار عندهم واحد انسان يعوم صوبه غطاس اذا كان موجوده دور عليها
1: اذا ما مش موجوده
4: ويطلعوها بشويه بشويه راه طلعوها طالما تطلع الفوق خاطر مش يمشي يخدموا على 40 متر ولا 30 متر ولا 20 متر. فما
1: تكنيك،
4: فما تكنيك طلعوا به بسهوله، وقت اللي تطلع دور عليها بالأمبارة الكبيرة أمبارة فوندو. وعندنا في المستير ثلاثة ولا أربعة إخصائيين توا نوجه لهم تحية نذكرهم، كان ناس بحارة اختصاص نتاعهم المشدات
3: هذو
4: ويجيهم إن شاء الله. وفما زاد
3: اللي
4: وفما الليل وفما فمن يصطادوا بالواحد كيف يلقى يبدا عنده مشد ويرخي له كيما
3: بالجيك
4: كيما الرئيس كريم يرخي له بالواحد يرخي له بالطعم ويطلعوا ما شاء الله طعم شغل راهوه
3: طعم
4: شنو الطعم تاعها المفضل
3: كيلو
4: الحوت المفضل تاعها ولا المج
1: المج
4: يا ميمتي يبدا حي يغور غوران.
1: قداش نجم توصل كبر كعبة الشولة مثلا؟
2: توصل 90 سنتيمتر وتوصل
3: توصل 20 25 كيلو
2: 30 كيلو في الطول كما قلت لك متر ومتر و20
4: اللي يتعمر بالفوندو بالقامة قامة اما انتر 20 30 كيلو موجود.
1: هو لطفي المكي اكد لي قال لي في جبل الحلوف كعبة طلعت 50 كيلو
4: توصل
3: يوصل
1: ما شاء الله واضح.
2: هو توا في فما بون احنا في الساحل يشدوها الاكثريه كما قال الرئيس معناها بالشباك وبالواحد، اما في بنزرت يصطادوها برشا، واكثر برت فيه انزال معناها نتاع شوله بيش ليمون كما يقولوا هم في بنزرت، وفي بنزرت الوقت هذا يخرجوا لها ويصطادوها
4: بالاكثريه. يا استاذ علاش
2: باللينيا؟
4: خاطر ابتداء من قليبيا
2: تحب الحجر
4: حتى الطبرقه حتى حدود الجزائر حجوره محجره نقول واحد تبع الحجريه محجره
3: وبرشا يبافيت وبرشا
4: وبرشا وبرشا اللي شباب غادي ياسر والبحر صعيب غادي بحر غليظ احنا نقولوا وبحر مش
3: اي ريح
4: يخرج
3: اي ريح يخدمه ناحي السود ناحي الريح الجنوبيه راه مفخ شرش يطلع موج يطلع زوج ثلاثه متر مفخ سماوي شمالي مفخ شرقي
4: كله يخدمهم كان بحر غليظ
3: بحر محلول
4: نوم وياسر اسيدي على الشهر كي تعمل ثلاث سرحات تم
1: شنب هاي باش نسكر الفقره معاك سي رؤوف. هذوما الثلاثة أنواع اللي نجم نقول
2: هذوما اللي الحقيقة احنا بما أننا نحبوا نفيدوا معناها الأخوة البحارة يلزم نخدموا عليهم شوية كما قال توا الرئيس. هو الفنفر موجود ما نصطادوش برشا، إذا كان لقيناه تحت القناص يخدمنا ما كانش ما نخدموش. التشولة كيف يلزم معناها يلزمنا نطوروا التكنيك دو باش، خاطر جيراننا في صقلية معناها في إيطاليا ولا في تركيا ولا في اليونان يصطادوه ويصطادوه بكونتيتي معناها كبيرة بطرق يلزمنا بتاتر وليزادابت هنا نخدموهم في تونس نطوروهم باش نطوروا المنتوجات خاطر موجودة هي إسباس موجودة ومحبوبة برشا ومن أحسن من أحسن متاكل
1: معناها ما بين متاك ما بين متاك يعطيكم الصحة. بعد شوية موعدنا مع الصيد باش حكينا على زيد على حاجة مع عز متاك زيد الكلامار وكيفاش نجم طلعت الكلامار وبدا يظهر نجم نقوله وبدا موجود
4: مازال شوية
1: مازال شوية نشوف احنا تقول مازال شوية أما عند كريم كل شيء بدا موجود راه
4: وش الحوت ما تختارش توا تعرف احنا في الديركت
1: توا في الديركت أما شنو نخرجوا فاصل نرجع لكم

0: أمال ماهر توصلنا مستمعينا للتسعة وستة واربعين دقيقة من إذاعة المنستير وإحنا في المباشر يا رئيس موعدنا الآن مع الكابتن كريم سيالة من خلال فقرة الصياد.
1: الصياد. الصياد.
0: كابتن كريم سيالة موضوعنا لليوم شيكون على واحدة من أكثر أنواع الحوت اللي نحبوها والرخويات اللي نعشقوها.
2: اي بيان سور
0: هاي الكلام
2: ما شاء الله الكلامار يجي كل شيء مسكسي محشي رز جربي
0: وقت فطور توا وقت فطور وقت فطور
2: زيد ما تاي توا براتيكمون الوقت هذايا نبداو احنا الصياد الكل نستناو في اول كعبه كلامار تظهر نبداو نحضروا ماتريالنا ونستناو خاطر كي نقولوا احنا الكلامار نقولوا الديبي سيزون جاني الزيتون
0: هاي
2: معناتها يبدا جماعه الزيتون تبدا الميسره نتاع الكلامار والقاروس
0: باه
2: اللي هما لي بلو غران ابن زوز بريداتور عندي انا ونشيخ بمصيدهم باه دونك مش نحكيو وقتاش يبدا وقته وطريقه الصيد نتاعو واماكن تواجده.
0: الناس اللي تبع فينا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك يشوفوا اخر انجازات سي كريم كعبات كلامار مزود بهين بهين الحقيقه فما كعبات بهين
2: يا اخي تمشي في في بلاصه تعمل قهوه العشيه تمشي تعمل ساعه ساعه ونص تعمل تريح كيما كيكا اللي ما خيرش منه
0: والله العظيم
2: دخل عشاء اليوم وعشاء غدوه
0: كيفاش نحضروا روحنا تو كريم
2: به بالنسبه للكلامار هو من رخويات المفترسه هو تقع بريسك ديما موجود هكا شفت مع الكلامار فما كعبات مجل مخبيين هكا مع اليمين دونك سكر باري جاي يخلط في جرة المجل اللي حصل
0: حصل
2: بالنسبة للوقت الكلامار اللي هو نبدأ ونستناو كما يقول الرئيس في النوة هذية خطر النوة هذه هي اللي بش تقلب درجة الحرارة متاع الماء اللي يكون سخون باش يبدا الماء يبرد وتطيح درجات الحراره تنخفض درجه الحراره نتاعو لله سيد محمد رسول الله
3: احسن ميثاق
2: طريقه الاماكن اماكن وجوده بون هو موجود على طول العام اما احنا كصياده بالقصبه ديما نحكيو بالكان نبداو نستناو فيه وقتاش يهبط لنا الشطوط وشنو هي الاعماق
0: اللي تنجم تلقاها فيها
2: دونك بما انه الاماكن تواجده ديما تلقاها في افام ابرات مع توين نلقاو الطعام المفضله ليلو اللي هي مثلا مجل الشفرات الانواع الحوت الصغير اللي تعيش في معناتها كيما نقولوا احنا في الاماكن الصخريه ولا الشواطئ اللي تلقى فيها صخريات والا معناتها
0: لوزف
2: بالضبط
0: حاجات الحوت الصغير
2: اللي لوج عليه دونك الكلامار كيفاش نصطادوه ووين نلقاوه قلنا وين نلقاوه نلقاوه في الشواطئ الصخريه الاعماق مش كبيره برشا دونك وقت اللي يبرد الماء يولي يقرب ويقرب برشا للشطوط العميق نتاعو تتراوح لزوز متر وثلاثة متر وأربعة متر بريسك ماكسيموم هذيك
0: قداش تنجم تحط لها مثلا انت الرصاص
2: بون ما عادش نحكيو على الرصاص في الكلامار في الكلامار نستحقوا
3: بولا
2: حتى بولا لا رئيس نستحقوا طريقة الصيد نتاعو هي تشبه برشا للسبين هي نوع من انواع الصيد بالجر معناتها لونسي رامني معناتها طيش الطعم نتاعي ونعود ريكوبيري مع تقنيات نتاع تحريك الطعم نقولوا احنا الانيماسيون به الريشه نتاعو سي مش نستحقوا موليني يكون الكبر نتاعو قلنا الكان تبدا من 2 متر و40 توصل حتى كشي 3 متر في حد اقصى معناتها تلقى 2 متر و40 2 متر و50 2 متر و70 3 متر كل واحد والطول نتاعو والبلاصه اللي يصطاد فيها زيد ما نجمش نصطاد مثلا في فاليز معناتها سطح الماء بعيد عليه برشا ونعمل القصبه نتاع قصيره نتاع 2 متر و40 ماذا بيا تكون القصبه توصل حتى كشي 3 متر باش تعاوني حتى في تطليع كعبه الكلامر موليني معبي بالخيط ويحب هذا يكون تريس معناتها خيوط كي نقولوا تريس معناتها هي فيره نتاع خيوط حريريه والديامتر متاعه يبدأ كما نقوله احنا من 14 من 14 سنتيم يوصل حتى يكشي 18-19 و بير ديكا 18 يكون هي البرشة, خاطر كل ما يخشين كل ما مسافة الرمي تنقص. وفما الريشة متاعه اللي هي نقوله لها تيرليوت ولا كربارة ولا كعبارة ولا تختلف التسمية متاعها. دونك قلنا الموليني والقصبة للطول متاعها شنو هو, والموليني يزم يكون تريس ونعملوا التيرليوت هذي. التيرليوت هذي يبدأ ميزانها انتر 20 و 15 غرام, معناتها مش تلقى القياس متاحة من 2.5 3 3 ونص. كل ما يكبر حجم الكالامار كل ما نقويه له معناتها الكبر متاع
0: الكربارة.
2: الكربارة بالضبط,
0: واضح. خليوا الباقي في الحصة الجاية خاطر الموضوع ويطلب برشا برشا معطيات ومعلومات. اما اخذين الاساسيات توا, اهم حاجة قالك ابداوا حضروا ماتريالكم, اعرف شنو تشري, اعرف شنو تخبي
2: بالضبط, صحيح.
0: واعرف خاصة
2: كنا القصبة, القصبة بين سيت حاجة في القصبة, فما القصب في الكلامار, فما الايجينك معناتها سبيسيالمون كلامار, ولا القصب متاع سبين الاكسيون متاعها ما تفوتش ال 40 غرام,
0: واضح.
2: باش تبدا الانيماسيون تاع الريشه هي
0: او جايك او جايك هذا باش يقعد للجمعه الجايه يا رئيس. انا باش نمشي السير اوف, نمشي السير اوف. شنو هو شاهي فطور بالمجل اليوم؟ شنو تحب
1: بالمجل؟ كسكسي
0: سميد. كسكسي سميد, خلينا نشوف زعما الرئيس حضر لنا كسكسي سميد ولا هذا وقت تعفو في دبره بحري.
1: انا هبل نقول لك
3: دبره بحريه.
0: دبارتنا اليوم كالعادة أمنها الشيف مازي عيسى. أهلا وسهلا شيف.
4: أهلا زيني ومرحبا بيك ومرحبا بالأساتذة كلها اللي معاك والرايس وكيف الليكيب الكل وكيف متابعيني بعد مناسبة.
0: شكرا جزيلا. هاي باش تودنا بالمجل اليوم سير أوف شيء قال كسكسي.
4: هاي سير أوف والرايس شيء كسكسي بالمجل وأي ما تمجل هي الناس كل تعرف ولميلة تو مثال يحضروا مهرجان لميلة يا ديلي في قصور الصيف بينتو إن شاء الله آخر الشهر
0: إن شاء الله
4: الجمعية تكون موجودة وإن شاء الله نجيب لكم الفائز بالجائزة الأولى غادي شو يعمل. ولكن الكسكسي بالمجل أحسن ما تاكل, والكسكسي هو يحب سميد رايس نسمع فيه, ولكن نجمو نعملوه حتى شمسي, نجمو نعملوه حتى قمح, نجمو نجنجلو فيه, ولكن احنا خلينا لنا احنا تو في المسير نحبوه كسكسي سميد كما قال سميد المجل.
2: ولا حتى ماشي ما عندك ما تقول فيها شيف.
4: لا أسمع وجهك على حديث. أصبر عليه وخيا شهدني. احنا راهو شو ناكلو كسكسي بالمجل ومعاك عبا مشوية تبدأ على الكانون فهمتني. نحب كل شيء يكون, لكن المجل ما نعرفش اني ما حضرتش الأساتذة ترقوله ولا ديما نحاولوا كي ننظفوه نحيلو كل في الكرش نتاعو كل الوحده
0: الشيء
4: لك هذاك فوالا خاطر فيه شويه مرارة هذاك.
2: صحيح صحيح رئيس
4: هذا كيف وكل ميرلو معناتها كيف هذاك نحاولوا نحيوه هذيك, والبقعه نشخشوها شويه هريسه عربي شويه مثال وفي المشويه ونفوحوا شويه ملح وكمون يمشي على الكمون يمشي حاجه مزيانه برشا. الا فما شكون يقول لك نحط شد عادي ما يحطش الكمون في المشوي يبدا يطعم في مطعم الحوت فيه, ولكن احنا توانسه ناكلوا برشا اي بي سي ناكلوا حاجه فوحه ديما في المشوي. الكسكسي بتاعنا اللي هو الكسكسي العادي نورمال فهمني خضره بصل وقراع وفما شكون يزيد بطاطا فما لا والقرون فلفل اكيد تبدا موجوده معناتها في الواحد. الدمارج نتاعو عادي كيما نطيبوا اي كسكسي, ولكن الحوت بعد ما يتفوح الفلفل الاحمر والملح والفلفل الاكحل نسقطوه في الخ مش كي ديما راجع نتاع كسكسي الحم ولا دجاج لان الحم والدجاج يمشي من الاولى ديما الحوت نحطوه في الاخر, وكما قلنا ما نحطوش في الكمون في الحوت اذا كانش طيبوه في الكسكسي. اذا كان عندك شويه كمون خليه للمشوي هكا
0: نقولوا
4: هذه لي ديمارات. بديت انت بالطماطم كعب نتاعك قصتها جويده هي والبصل يحب البصل راه الكسكسي وكذا الطماطم معجونه نتاعك فوح على روحك شويه امرق بماء سخون ماذا بيك خلي يعمل غلو وخليك القروسية تتنحم بعد ابدا سقط الخضرة دي فيراميزي في الاخر سقط الحود متاعك على ديجا خليته في الفاح ونظفته من الصباح بكري انت وحتقول ما قلت الفاح ويبدا فلفل الاحمر وشوية ملح وفلفل اكحل فقط تسقطك الكعبات حوت متاعك وبعد تحاول ما فيهمش روح وما باس دقائق يطيبوا فهمت خليهم شادين رواحهم وبعد نحيك الخضرة متاعك سقي وزين التبسي متاعك يبدا كعبة مشوية تبدا من فوق وكعيبة مطبوخة وقرية فلفل مقلي وزيادة حتى بالسوس النجم وطرحوه بقرية فلفل ويبدأوا كعبات مثال مشوية زيادة وشوية هريسة مشوية شوية بريات شوية زيتون مملح شوية فلفل مسير زين بيها مطالو يهدي لنودك ولا شيء.
0: الله الله الله الله لا حد عليك يا رئيس شهاني من غادي يشيف تبارك الله معناتها أعطانا دبارة مزيانة وبنينة وزمنية وفيها برشة منافع وكما قال أعطانا ديزاستيوس راه الحوت يتحط في الأخر
3: ما خاطر ما عندوش روح ما عندوش روح وليلة الله محمد رسول الله خاطر كان باش تخلي غادي احنا نقول غادي نسقطوا وبعض حتى كان الكسي مازال ما فورش سقط طلع هوتاتك خليه مشيره وبعد السق في عقلك وتبدا ابدا بالهوت قبل اشبه بالهوت وبعد كمل بالكسي
0: هكا
3: ما انا تاكل كسي وتخلي الهوت
2: خذ بايك من الاول
3: قول الهوت واذا كان باش ما تكمل بالنابه
0: نعم شايف
4: وفما حتى شكون الكسي الحوت يفور كيما يفور التريلي كيما يفور الشركة وريتو مثال الحوت يزيد شوية تصلوا مع دموس وشوية كذا كذا يحط يفور ويحط يفور فوق الكسي راه يزيد يفوح ويطلع مفور يطلع زاد حاجة مزيانة برشا
3: أما لكن نسيت شاف عز ماكلة في المجن زاد نسيت هان أنت محمص طاقمها يا حبيبي
0: ما عملنا لمحمص في اللمبوكة
3: مش خير من اللمبوكة محمص حاجة أخرى
0: حتى تزيد تبرد الدنيا يعطيك الصحة شيف مازري عيسى نورتنا كالعادة وفصلنا الختام هذا الموعد وكل مرة الشيف مازري بشي ودنا بالدبارات انتم خليوا شهويكم وكهر والشيف هو تو يستمتلنا الحكاية الكل يعطيك الصحة رئيس مولي مزود نورتنا أخذت بخاطر أستاذنا روف بسباس قال شيء كسكسي عمل له كسكسي قمقوم سير روف نورتنا كالعادة
5: يعيشك بارك الله
0: فيك إن شاء الله المعاد يتجدد معاكم صياد كابتن
2: ذيلي
0: حذر روحك عاد عندنا شامبيونة كبيرة وعندنا دورة كبيرة معاملين عليك
2: وقاعد على ربي إن شاء الله ربي يوفقنا
0: إن شاء الله يا رب شكون فايز معنا عملية القرعة مدام علي المنصوري اسم الفايز هو سي عبد الواحد المهدي سي عبد الواحد المهدي ألف ألف مبروك عملية القرعة شكرا جزيلا مدام علي المنصوري هو الفايز معنا بوصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء شركة الحنشية فيش لتربية الأسماك العنوان الأبرز لتربية الأسماك في بلادنا نجموا تقضي بهم وراتا اللي ما خلطش عليها الغراب القاروس ما شاء الله الخيرات فرويد مير موجودين وبرشا حاجات اخرى او كتدلوا رواحكم تدلوا الناس العزيز عليكم نحب نوجه تحيه للكابيتان لطفي المكي اليوم في الاخراج التقني وبرشا معطيات ومعلومات الحقيقه لطفي شكرا جزيلا القائد نجل عطيه بن محمد تعبنا اليوم معنا كالعاده من خلال الصور في الديجيتال وفي الاخراج الرقمي تنجموا تتفاعلوا معنا مستمعينا الكرام مع مختلف فقراتنا وترجعوا لهم وخاصه استضافتنا مدام علي المنصوري شكرا جزيلا مدام امير بن زرت يعطيك الصحه نتمنى لكم في الأخير متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة منازل بسلامة

0: تمام العاشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة اليوم فعالية تحت عنوان التمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي، بمشاركة عدد من الفاعلين في المنظومة الاقتصادية والاستثمارية في تونس. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة اليوم وغدا فعالية الدورة الثالثة لتظاهرة بيج تيك إفريقيا، تظاهرة تهدف بالخصوص إلى تقديم حلول تقنية ورقمية للمؤسسات الناشئة ومساعدة تونس على التموقع إفريقيا ودوليا في مجال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. أعلن مكتب حقوق الإنسان بتعز مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات جراء القصف العشوائي الحوثي على المدينة وريفها، في حين حذر مكتب الصحة والسكان بتعز من كارثة صحية وشيكة وتوقف وشيك للمستشفيات والمرافق الصحية في الأيام القادمة بسبب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية جراء الحصار المفروض. قررت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد بالرياض لحين التحقق من سلامة مرافقه، وجاء القرار بعد إعلان المتحدث العسكري للحوثيين استهدف المطار بصاروخ وقاعدة خميس مشيط بمسيرة، في حين أعلن التحالف إسقاط صواريخ باليستية أطلقت باتجاه الرياض ومدن سعودية أخرى. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تقدمان المساعدة لإيران، مشيرا إلى أن أي مساعدة لطهران ستعلم بها الولايات المتحدة. اتهمت روسيا اليوم بريطانيا باستخدام نفوذها الإعلامي لتخريب الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidetirestore.tn.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: صباح الورد، مرحبا بكم معنا على موجة إذاعة المنستير في برنامج أعطيني الحل. كل ثلاثة كما العادة من العشرة نصف النهار نرافقكم في هالمساحة هذية، وإن شاء الله يا ربي تتحقق الفائدة للجميع. كما تعرفوا نحن في برنامج أعطيني الحل، الناس اللي أول مرة تابعنا رانا ناخذ وضعية شهادة ننطلقوا منها، وبعدها بالطبيعة نتوسعوا في الحديث، لأنه ديما الشهادة هذية فيها موضوع يهمنا عن قرب أكيد ويمسنا الناس الكل. اليوم مش تحكيوا في موضوع مهم برشا، نجم نعطيكم فقط معناها طوطة صغيرة باش نحكيوا على الإهمال العائلي، وانتوما وين يزاد معاكم، كيفاش يبدا الصغير خاصة سواء كان في عمر طفل أو في عمر مراهق يتعرض إلى الإهمال، وكيفاش هذية ينجر عنه بارشة ربما سلوكات نجمو نحن نقوله بين ظفرين اليوم محفوفة بالمخاطر، لكن هي سلوكات طبيعية كردة فعل على الإهمال ذاك اللي عاشه الصغير. الإهمال شنو معناها؟ نحن ديما في المواضيع متاعنا نقوله السند، معناها واحد إذا كان ما عنده السند، فاقد أمه، فاقد أبوه، ربما يتيم، ربي إن شاء الله يحفظهم الكل، فنحن نحيطوا به كمجتمع كهياكل كمؤسسات دولة. لكن ساعات وديما حالات موجودة تلقاه في وسط عائلته، عنده أمه وعنده أبوه وعنده عائلة موسعة، لكن يحس بروحه غريب في وسطهم، يحس روحه ما عندوش شكون معاه، ما عندوش الحنين الكافي، ما عندوش الإحاطة والرعاية النفسية الكافية، فهذا زيد راهو يعيش إهمال عاطفي، وهذا ربما أخطر، لأنه كيبدأ ما عندك حتى حد تقول عندي ربي وديما عنا ربي، لكن كيبدأ عندك شكون صعيبة يسر عليك. هذا هو تقريب موضوعنا اليوم، باش بالطبيعة قبل ما نبدأ في تقديم الوضعية وبعد النغم أكيد معني هدية لكم الكل، نبدأ الساعة بالتحية للأستاذة اللي حاضرين معنا، مشكرهم برشا، الأستاذة نادية محجوب محامية لدى التعقيب وسيطة ومكونة في الوساطة. صباح النور.
1: صباح النور، صباح الأخبار الطيبة، صباح الفوز، صباح النجاحات.
0: يعيشك.
1: ومعناها من خلالك مدام عواطف، أولا نبارك لك أنت معناها ونبارك نقابة الصحفيين على انتخاب المكتب التنفيذي الجديد، إن شاء الله تكونوا ضمانة ودعامة للصحافة الحرة وللكلمة الحرة.
0: نعم.
1: وفقط قوسين، ربي فرج على كل صحفي مسجون من أجل الكلمة الحرة والموقف الحر.
0: يعيشك، شكرا جزيلا ليك. راهو ماهوش معناها غريب من أستاذة ومحامية تدافع على الحريات وعلى الحقوق، وإن شاء الله ربي فرج على الأولاد الكل المسجونين، وكيف كيف زاد المعتقلين والملاحقين، وعنا برشا وليدات ربي إن شاء الله معاهم. فهذا هو الخدمة، تكون إن شاء الله للصحافة الحرة من أجل إعلام حر ومن أجل إعلام مسؤول زيادة، مش فقط حر، حر ومسؤول. شكرا لك مدام نيدي، ونشكرك برشا على الورود الجميلة، على باقة الورد، معناها المزيان يجيب الحاجة المزيانة، هذاك هو ربي فضلك.
1: كامل الفريق أعطيني الحل.
0: يعيشك، نشكركم برشا، نشكر زيادة برشا السيدة فرح الميلي أخصائية في علم النفس الاجتماعي استشارية علاقات أسرية وتنمية ذاتية. مرحبا.
2: صباح الخير. صباح النور. عيشك. لباس إن شاء الله، إن شاء الله كنا لباس. بدوري حتاني نبارك لك على المنصب هذايا اللي هو راهو تكليف قبل ما
0: تكليف
2: يكون
0: مش منصب
2: قبل ما يكون تسجيل.
0: تكليف تكليف ومسؤولية وأمينة كبيرة.
2: المسؤولية. نعم. في أيدي أمينة إن شاء الله. يعيشك. حاجة يعيشك مؤكدة من يعيشك تجربتي الصغيرة معك.
0: ربي فضلك، ربي يعزك. عيشك مدام فرح، وراهو كل واحد عطى صوته راهو بالحق أمينة في رقبتي، إن شاء الله ربي قال لي خير، معناه ينجم يعطينا القوة والقدرة إن نحن نغيروا الواقع هذية بطبيعة، إلى جانب فريق الكل اللي ربي سهل نقولاني بين ظفرين، لأنه عمل جبار وكبير باش نجم يطلع للمكتب التنفيذي والمكتب التنفيذي الموسع. ربي وفق زملائي الكل وزملاتي الكل اللي ما فيه خير القطاع هذية إن شاء الله. بعد النغم هذية تحية للجميع، باش نبدأ في الموضوع اللي قلت لكم عليه وتسمعوا معنا الشهادة، وتوا إن شاء الله منها هي ننطلقوا. 73 460 800 تنتظر فيكم زميلتنا العزيزة عليا المنصوري، تاخذ المكالمات الهاتفية وتنسق فقرات الحصة، ونشكرها برشا ديما على وجودها وعلى ابتسامتها الدائمة، ربي يفضلها إن شاء الله. هيثم إن شاء الله، هيثم والناس من أمام الكونسوليت نشكره برشا زيدة، إن شاء الله يواصل معنا إلى حدود منتصف النهار. وبعد زيدة كيف كيف تحية موصولة النجلة عطية في البث الرقمي، تنجموا تتبعوا بطبيعة الحصة سواء كان على الفيسبوك وإلا على شين يوتيوب. تحية لكم الكل، إلى اللقاء.

0: 73 460 800 هو رقم التواصل المباشر مع البرنامج كل ثلاثاء من العاشرة إلى منتصف النهار. شارك برأيك بتجربتك وخبرتك وفكر معانا في الحل.
1: واحد هنا في الدار فهمت من اللي عرست أختي بدلت العلاقة معه ما عادش محسوب كيفاش كي ندخل الدار كليني مشني موجود حبيت نعرف المشكل وما عرفت الجن عملت برشا حاجات. أول حاجة بديت الدخان في عمري 8 سنين كي شادني قلت له هكا تتكيف وكلها تتكيف حتى أنا كبرت لازمني نتكيف نصحوني بقيت بريود بطلت وعودت رجعت بديت نشرب في الخمر عمري حكيت 12 مع شوية من صحابي شوية من ولاد الحوم أمي وبابا في بيالو مش هاي ذاك الكل في بيالو هم أعطيهم نبعد عليها شط كي ندخل الدار مشني موجود جملة معناها كنيني مشني ولده وليت دروك كوكايين سوبوديكس الحراب إيش بنوحة زطلة بنوحة وأشكالها نمشي معناها نمشي لذاك نقول له أعطيني حاجتي بكمية باش نبيع وباش نشيخ يعطيني نمشي أنا ندور عليسيات كتلانفة نقول مش اللي جربوا هذي ندور فيليسيين سلعة باهية كي تدخل تقرأ معناها حتى الأستاذ ذاك يبدأ يحكي معاك وانت تبدأ تضحك تغزل له كيما نقولوا نحن كلون تغزل له حاجة كي باش نخليه يشري بعد وصلت معناها وصلت مبركي في العباد كفرت منشيخ نفيق الصباح نلقى عندي تليفونات كان يبدا واحد من صحابي يبدا حاضر على الحكايه يحكي لي يقول لي راك عملت وعملت وعملت وعملت قدام المره نتوقف انا توقفت برشا مره شوف المستقبل تاعي نشوف فيه البر مش في تونس ركزت اموري شوي قلت خل ندورها ندبر شوي فلوس فهمت نحرق قلبي ولا كحل نغزل العباد كلها كيف كيف نغزل لها كلها كيفين نرقب كيفين معناها دارنا يخلوني نوصل نعمل لك المهمو معناها من أول ما تكيفت سيجارو معناها ينصحوا سايب عليك ضرب ميسيرش نحمل الضرب نحاول نصلح في روحي أما ما نجمش بصرح روحي ببعشكو معليش كون يعاون ما نحب حد انا مو عندي حتى واحد باش يعاوني باش نبعد على الريتم هذا يدخلني في عالم اخر هم عندهم هم ما عادش فما حتى حل اما انا مازال عندي امل
2: باش نبدا من الجمله الاخرى يقول عندهم هما يقصد في والديه ما عادش ثم حتى حل لكن اني مازال عندي امل هذه اخر جمله قالها في الشهاده هذه لكنها معبره برشا اليوم الناس اللي ربما تفقد الامل في وليداتها تقول لك ولدي خرج في الثمانينجي ولا يبراكي ولا لا يقدر مدمن ولا لا يقدر مش عارف تخلى السجن قداش من مره حاولت نصلحه لكن ما نجمتش في ايس يسلم امره لله ويقول ما عادش فيه الولد مشى على روحه وربي معاه خاصه كي يكبر شويه في العمر الوليد في السن العشرين فلهنا الوالدين كأنهم يسلموا رغم أنه صغار وكما سمعنا الوليد يقول لك لا هما فقدوا الأمل فيها لكن أنا ما زال عندي أمل فريد كيف نحكيه مع الوليدات قد ما يكبروا يقعدوا ديما صغيرات وديما محتاجين الوالديهم أنهم يقفوا معهم قد ما غلطوا الحاجة الثانية يقول أنا اللوم على بابا وامي توا علاش من السيجار ولول ما رجعونيش رغم اللي هو قال كيف بابا قال لي معناها شبيك تتكيف قلت له هاك انت زادت تتكيف أنا خاطرك وليت راجل وني زاد راجل وليت معناها نتكيف كيفك فبعد سنين اكتشف أنه لو كان بو شد فيه صحيح وقال كنت نتحمل الضرب كان بابا شد فيه صحيح وضربني راني رجعت ما خلانيش نمشي في ثنية هذه في هيك التهاون زيادة في التعامل هذه من النقاط الهامة. أيضا نرجع لبرشة تفاصيل حكي فيها كيفاش هو دخل في عالم معناها بين ظفرين الإجرام, كيفاش يبراكي, كيفاش أدمن, كيفاش ولا يمشي للصغيرات
3: يبيع
2: في برشة ممارسات ولا سلوكيات هو معناها دخل فيها وقام بها, منهم اللي هو واعي بها ومنهم اللي هو مش واعي بها لأنه تحت تأثير ربما مخدرات وغيره. لكن هذا الكل يقول هو بسبب هك الإهمال متاع بابا وأمي رغم اللي هما موجودين لكن إني في الدار كأني مش موجودة معهم. هذا هو اليوم موضوعنا باش نحكيو فيه, وباش نبدأ بالطبيعة بالجانب النفسي. تسمح لي شوية دكتورة نادية باش نمشي لك فرح في الموضوع هذايا مهم برشا الجانب النفسي. نحن نقولوا هاو عنده أم وبو هاك عايش في وسط عائلة كيفاش مش لاهين بيك هاك يوكلوك يشربوك أكيد باش يحكيوا معاك شنو تحب عيدك راهم يعيدولك مناسبات راهم واقفين معاك كيفاش تحس روحك أنت كأنك غريب ومهمل. ثم هالإحساس هذايا متاع الصغيرات داخل عائلاتهم
4: بيه هو سلون الإكسبرينس متاعي المتواضعة وحسب شوية الناس اللي جاوا بعضها يقولوا أحنا
2: أي بطبيعة الحالات نعم
4: أي نشوفوا ساعات اللي الأم والبو على كثر ما عندهم أنفغدو وإلا كي تبدأ الأم عندها برشة مسؤوليات ولا البو وحده ولا الأم وحدها دونك تولي التركيز الأكثر على كيفاش نوفر لقمة العيش
2: أيوة.
4: وحياة كريمة أكثر من أني إني نركز على نفسيتك وش حويلك ولباس وولدي شو عامل وكل شيء. دونك ساعات كي تكثر المسؤوليات مانيش نبرر بالطبيعة
2: أكيد نعم
4: ولكن
2: نحب نفهمه
4: الحالة شنية. دونك على كثر ما هما يحاولوا أنهم يوفروا حاجات في وسط الدار دونك نقاور وإحنا نهملوا جانب نفسي مش خاطرهم هما ما يعطيوش اهتمام ولكن على خاطر هما تركيزهم تام على حاجة معينة. ولكن الحصة هذه تنجم تكون فرصة كبيرة برشا للأولياء إنهم يفهموا اللي راهو الاهتمام مش كان ماكلة وشرب ولبسة ولكن زاد اهتمام عاطفي ونفسي ونقعدوا مع صغارنا. وديما نوصي وننصح أنه على قليلة فما ساعة نص ساعة نقعدوها على تابل غوند كما قوليني نقعدوا نحكي وكيفاش تعدى نهارنا الناس الكليكي. دونك الإهمال العاطفي هذا ينجم يولد فراغ كبير برشا.
2: نعم
4: وكما تقول القاعدة الفيزيائية أنه ما نجموش تكون حاجة فارغة ما فهمش فراغ مي ديما تتعب البلاصة. دونك نفس الشيء بالنسبة للإنسان كي تبدأ فما فراغ نحاول نعبيه
2: نعم.
4: منعبيه بأقرب حاجة موجودة قدامي مهما كانت الحاجة هذيك. في حالة السيد اللي يعطيه صحة عطانا
2: الشهادة
4: متاعه دونك هو مشي الجانب الإجرامي أكثر كما نقوله أحنا
3: حرف
4: ولا انحراف أنه هو يتكيف
2: أنه نوقفك دقيقة فقط مثلش. في الجانب هذا يلترى الإهمال العاطفي هذا يهزنا للفراغ عفوا يخلي فراغ لكن يهزنا الثنية هذية اللي هي محفوفة بالمخاطر بين ظفرين وإلا ينجم يهزنا زادة للإبداع والحاجات بها ديما يهزنا للحاجات السلبية
4: به. هو الفراغ إذا كان هو ما هوش بيع أنطوري إذا كان ما فهمش أستاذك اللي يتلهي بيك
2: تعرف آخر خارج يعني
4: ولا إذا كان ما فهمش في دور الشباب ولا دور الثقافة شخص هكا شافك وقال والله فيك هكا حاجة نجمه ونستغلها وقتها هو يلقى روحه في الشارع في الشارع نمشيو الأقرب حاجة اللي هي أنه نجم تكون مخدرات ولا نجم تكون سلوكيات محفوفة بالمخاطر كما قلنا واللي ما تعاونش برشا الإنسان أنه هو يمشي لطريق الإبداع ما لغزمه.
2: نعم.
4: كما قلت لك مثلا التليفونات اليوم معتها كي نلقى إهمال من عند الأولياء دونك أقرب حاجة شنية هي التليفون سيرتو إذا كان وفرنا له مع شنو قلنا أحنا بكري أنه نوفروا الحياة الكريمة ماكل شرب دونك حتى اللبسة
2: نشريرو أحسن الأنواع
4: غياك تلهي في أمورك
3: مش
4: إني نتلهي في أمورك
2: وقال هو هذا قال معناها المهم أنت بعدوا علي فوالا يبعدوني عليه
4: الحاجة هذه تنجم تكون عندها ديديقة كبار برشا خاصة إذا كان نحكيه على صغار في العمر الحاجة اللي احنا نشوفوها بسيطة هم يشوفوها كبيرة

0: الطفل وقت اللي يبدا فما فراغ عاطفي يتملئ بمشاعر اخرى اللي هي مشاعر خايبه، امي بابا ما يحبونيش ولا يحبوا فلان اكثر. اذا كان نحكيو زاد على برشا مقارنات في وسط الدار اللي هي بربي ما نعملوهاش. بالحق نحرص برشا انه ما نقارنوش، راهو المقارنه عمرها ما كانت بناءه. اذا كان تقول شوف خوك خير منك ولا ولي كيما خوك لي مي بلوتو تزرع الحقد وكراهيه في نفس الانسان اللي تتم المقارنه نتاعو بالاخر. دونك الفراغ هذايا راهو يخلي الانسان يعيش في مشاعر سلبيه، وكيما قلت لك بويسكو ما عندوش دي بريوكوباسيون اخرين، ما عندوش حاجات يهتم فيها، يلقى روحه مشاعره السلبيه تكبر برشا. نوليو نحلموا، نوليو ياسر مركزين حتى في لي ديسان اللي يعملهم صغير تلقاه مركز برشا كونه اللي هي جات قدامي يحط روحه وحده مثلا، وتلقى العائله كامله موجوده وحدها، معناتها هما يحبوا بعضهم. نراقب في المحبه هذيك ما اني مانيش قاعد نتحب. الحاجه اللي تقعد ياسر في مخ الصغير معناتها الصغير في عمر صغير برشا راهو،
1: لكن هذا يكبر معانا تو. هذا اللي يحكي شباب راه معناها نقول ربما كيف نكبروا نداويو رواحنا بين ظفرين، نداويو جروحنا بشوي بشوي، لكن هو تحسه كبرت معاه معني الحكي.
0: وقال من عمر 8 سنين
1: يظهر اللي هو 8 سنين
0: حاجه هذه. دونك اي تكبر
1: كبرت معاه
0: تكبر معانا تكبر معانا. اذا كان ما لقيناش حل، واذا كان ما لقيناش الاحاطه اللازمه، يلقى روحه وحده ويلقى روحه محاط بالمشاعر السلبية، والمشاعر السلبية هذيك تخليه يحاول يبعد باش يلقى محبة أخرى ولا يلقى اهتمام آخر، يلقى اهتمام من نوع آخر اللي هو اهتمام خطير برشا. دونك يمشي في مسار اللي هو ما عنده حتى علاقة بالحاجة هذي. ولكن نحب جوست نحط إيدي كما قولوا على حاجة مهمة برشا اللي هو قال أخته. دوبا ما مشيت أخته، دوبا ما عرست أخته، هو مشي والأمباكت متاع أخته اللي هو موجود إلى الآن بالكلمة اللي قالها في الأخر اللي أنت عقبت عليها أنه مازال فما أمل، عندها مازال عنده أمل أنه هو يرجع لباس. هذاك خطر البذرة الأولانية اللي هي باهية اللي هي ديما موجودة. دونك نقعد ديما نحب نرجع، نحب نرجع معناها للأصل،
1: عنده الإرادة أنه يتصلح. نعم.
0: ولكن الإشكالية اللي هو يتعرض لها وإن شاء الله يسمع فينا أنه هو قال حاول يبعد ولا حاول أنه يبعد على الحاجات هذه. دونك أنت ما عندكش البديل باش تبدل من السلوكيات الخايبة، ركي تقعد وحدك في الفراغ، رك مخك ديما باش يمشي للحاجة هذيك. كيما اللي يتكيفوا في الدخان يحب ينحي الدخان، هو ما ينجمش خاطر ما حطش البديل. يقعد مخه ديما يمشي في الأكت متاع التدخين ولا الفايت أنه هو التدخين يعمله أن غران بليزير مثلا، مين الجمش خطر ما لقاش بديل.
1: نعم، يعني لهنا ما نقولوش هاو كبروا ربما وتجاوزوا المراحل العمرية الصغيرة تو بشوي بشوي يدخلوا في المجتمع ويصلحوا رويحهم. تحس انه اللي ديما محتاجين لشكون يحيط بينا، شكون مدنا يدي حتى في عمر كبير شوي. وهذا اللي فهمته من كلام، ثم ناس ما تنجمش تكون مستقله بين ظفرين او تعمل برشا على رويحها، خاصه كي تبدا عايشه في هشاشه نفسيه من الاول وما كانتش قويه. فنتصور حتى في العمر هذا ساعات نحن الوالدين يقول لك تكبر ولا راجل 20 سنه تو البو مثلا. الخطاب يقول لك شنو تشاو في طولي، هو مانيش نقعد نتبع فيه، كبر ويعرف مصلحته. فالكونتر هو يعرف هو المصلحة، لكن ما ينجمش يمشي لها إلا ما تمد انت يدك تقول له إيجا نهزك معايا هاو نعاونك كيفاش باش تخرج.
0: لي تروما دونفونس هي عبارة على شقوق موجودة لداخل، كل ما تكبر تقعد ديما موجودة إذا كان احنا ما صلحناهاش وما حكيناش وما عبرناش. ذيك علاش دور البسيكولوج ولا بسيكوسوسيولوج مهم ياسر. باش هو ينجم يداوي الحاجة هذيك اللي هي اللي هي بالحق جرح يكبر معاه. احنا بيدنا عنا حاجات عشناها في الطفولة كسوسوا من عائلتنا ولا من العبيد اللي هما دايرين بينا واللي احنا اعتبرناهم ناس مهمين، ما قعدت كبرت معانا. نعم. المشكله هذيك
1: صحيح. يعطيك الصحه، نشكرك برشا باش نرجعوا لك بالطبيعه ونفكوا اصلا اكثر ربما. يعني كي تبدا الحكايه هذه من صغره، شنو هو المشاعر اللي يحسهم الصغير وهو صغير وكيف يكبر زاد كيف شنو احساسه، كيفاش يرى العالم الاخر، على خاطر هو النافذه نتاعو الاولى اللي دوب ما تولد نتصور وكبر النافذه نتاعو على العالم هي امه وابوه. فكيف يكبر ما به الاحساس هذا، نتصور حتى نظرته للناس تختلف على طفل متوازن وشبعان بالحنان والمحبه، خاطر الشبعان بالحنان والمحبه يعطي، كي يخرج يعطي قدر ما ينجم، يقبل معناها الموجات الايجابيه، يحب الناس. هو قال اني ما نحب حد، ما نحبش يعني ما نحبش روحي وما نحب حد، ما يحب حد. يعني هذي الكل ماذا بينا نفهمه شوية معك بعد شوية إن شاء الله نرجع لك. مدام نادية، كيفاش ريت الوضعية هذي؟ ربما الجانب القانوني لهنا نجم نقول هو نتيجة

0: نتيجة ونجم يكون آخر حلقة أنك أنت باش تعمل براكاج وتتوقف، لكن قبل هيك البراكاج، لأنه الإنسان كيف يقف قدام القاضي ربما القاضي يرى في الفعل متاعه شني ويحكم على أساسك الفعل اللي قام به، لكن الإنسان هذاك ما وصل له قف قدام القاضي كان ما وراه قصة طويلة تنجم تكون معناها القصة هذيك موجعة ومؤلمة، وتنجم تكون برشا ناس تورطت فيها ما تحاكمتش.
1: صحيح.
0: تحاكم كان هو لأنه
1: الحلقة
0: هو
1: الأخيرة.
0: هو الحلقة الأخيرة لكن
1: والأضعف
0: والأضعف صحيت هو اللي جاي قدام القاضي، لكن اللي قبله كان ثم ناس تنجم تكون هي زادة تحمل مسؤولية وتتحاكم زادة، اللي هم الوالدين كما النوع هذي اللي يهملوا في صغيراتهم ويخليهم يوصلوا لهذا، وثم اللي يعذب صغيراته وثم اللي يعمل برشا ممارسات تخلي الصغير ربما يوصل يقف قدام القضاء ويدخل للمحاكم ويتعاقب وحده وقت اللي من المفروض يتعاقبوا الناس اللي تسبوا له في هذا. نخليك الكلمة، شنو كيفاش فهمت الوضعية، كيفاش تحب تقدمها لنا؟
1: بهي مدام عواطف اسمح لي زادة إن اليوم فبت. بين قوسين
0: فبت.
1: احنا في شهر أكتوبر ومعناها من أيام جمعة اللي فاتت 7 أكتوبر أحيا العالم الكل الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى. بالمناسبة هذه معناها ذكرى ثالثة وكأنه سيئ وفي معناها الإبادة والتجويع والتهجير والتقتيل اللي قاعد يمارس فيه الكيان الصهيوني على أخوتنا وأهلنا في غزة وموفيش. معناها نحب نترحم على كل الشهداء،
0: نحب
1: نقول لهم اللي احنا القضية الفلسطينية هي في دمنا. ربي ينصرهم ومعناها إن شاء الله ربي يرحم الشهداء، المجد للمقاومة والحلول للشهداء. وربي ينصر القضية الفلسطينية. وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، هذه قوس نغلقوه. نرجع للحكاية متاعنا، أنا ديما نحب نحيي كل واحد يتجرأ ويحكي على وضعيته.
0: أي. أكيد.
1: ويقول معناها الحاجات التابو ولا وقت الصمت سيء وفي لازمني أنا نحكي على روحي، خطر أنك تحكي على روحك راهو الخطوة الأولى للوعي.
0: أكيد.
1: والخطوة الأولى لأنك تصارح روحك وكأنك تغزر في المراية وتقول أنا توا لازمني نصلح ونحب نصلح. أول ثنية باش نمشي نصلح معناها نمشي فيها باش نصلح هي أني أنا نصارح روحي ونحكي وكأنه هو قاعد بينه بالروح ويحكي وإحنا نسمع فيه.
0: نعم، ثم حاجة أخرى مدام نادية تسمحني، راو كيف نحكيه نكتشفوا أنه عنا برشا حاجات مشتركة، خاطر ساعات الإنسان كيف يبدأ وحده في وضعيته وما يحكيش عليها يحسها كبيرة برشا، وكين وكان هو عايش في الوضع هذية وكيفش باش يخرج منه حاشم، وفما برشا حاجة تدخل في الموضوع وتعرف المجتمع متاعنا والوصم وكذا، في ينكفئ على روحه ويقعد عايش عمره كامل في هيك الوضعية. باركونتر معناه بالعكس وقت اللي نحكيه راهو عنا برشا ناس تعيش كيف كيف،
1: روحك في الآخر
0: تشوف روحك في المرية الأخرى. صحيح. رانا نتقاسم برشا
1: حاجات مشترك حتى ولو كان حزين وسلبي، لكن فما المشترك.
0: فما المشترك
1: ويقول لك كل معناه الشنقة مع جماعة خلاعة ولا كل حمل الجماعة ليش
0: خف عليه ويحس انه ثم ناس
1: هو حمل إفكتيف ما حتى حمل نفسي.
2: سمحني نعقب على كلامك، فما سنساسيون بتاع الناس اللي تقول لك كيف نرى همي عند عبد
0: يكون عليها بالضبط. أي.
2: دونك هذي نحب نفسروها
1: يكون عليها همي يقول لك مش كانين نعاني أبخيتو فما برش عبيت تعاني كيفي. دونك الولد هذي يعطي صحة إنه جرأ وحكي. حكيت على حاجة مهمة برشا مدام عواطف، في الأخر يتحاكم له الولد هذا، كان وقاصر بطبيعة باش يتحاكم من معناها بحضور وليه. وفي النهاية إما إنه باش يتسلم الولي أو باش يمشي الإصلاحية، لكن في النهاية عقوبة إذا كان مشي لا قدر الله الإصلاحية بما إنه هو معناها صغير في العمر، دونك باش يتعاقب. الإصلاحية هي تصلح بين قوسين اسم على مسمى ماهيش لا تصلح الإصلاحية، معناها وذي بالنسبة لي مسألة ثابتة. القاضي كي يقف قدامه ولد كيف هكا، ونرجع نقوله للأسف راهو البعد الإنساني ما نقولش مفتقد وإنما مغيب نوعا ما في التعامل مع هذه القضايا.
0: نعم.
1: بمعنى إنه القاضي يغزر كان وهو مطالب باش يطبق القانون.
0: أيه.
1: لكن فما ما يسمى بكل احنا نقول الذوق القانوني، ولكن هو اكثر من الذوق القانوني، هو المعيار الانساني البعد الإنساني. راهو الشخص هذاك ما هوش كان اوراق، ما هوش كان مؤيدات، ما هوش كان محضر بحث عمل ولا ما عملش، راه وراه حكاية وراه قصة وراه معاناة كبيرة وراه ألم كبيرة. نرجع نقوله زي ده كيف كيف، مش كل قاضي بشي حل ويقعد يسمع، خطر للأسف كثرة القضايا والضغط الكبير على المحاكم يخليش وما يسمحش للقاضي باش كل ملف يفليه من الناحية الإنسانية. ولكن نقول نجم يستعينوا بخبراء نفسيين، ينجم يحيل ملف مثلا خاصة بالنسبة للأطفال الجانحين، معناها تنجم صحيح وجود أخصائي اجتماعي مهم معناها وجوبي في عند استنطاق الصغار هذولا ولا سماحهم، لكن هذا ما يمنعش انه الملف الكل لازم يكون فما سويفي، فما متابعه من اخصائي نفسي، اخصائي اجتماعي، هو اللي ينجم يفهم لك الوضعيه نتاعو، هو اللي ينجم يقول لك علاش معناها، خاطر احنا ديما نلوجو مش باش كما قلت فرح باش نبرو، انما باش نفسروا.
0: اي نحن كانه نلوجو امام القضاء باش نثبت التهمه، باش ندينه صحيح، باش نقولوا هاو ثم ادله تدين معناها والفعله موجوده وانت ارتكبتها معناها مع سبق الاصرار والترصد. قلت لي هو اللي في الوضعيات هذيا لو كان نرجعوا الاخصائي النفسي والاجتماعي ونعملوا تقاريرنا كيما يلزم، خاطر هذيك حياه انسان راهو كي باش تسلبها،
1: مستقبل
0: انسان راهو. في اذا كان نرجعوا لهذا راهو نجموا نلقاو برشا اسباب ادت للفعل هذيك، نلقاو برشا اعذار للشخص هذا يخفف عليه الحكم وينجم معناها يمشي في ثنيه اخرى معالجه من نوع اخر ربما.
1: صحيح هو. هو انت قلت نبحثوا عن اسباب الإدانة، هو راهو في القانون يقول لك القاضي يبحث على اسباب البراءة مش الإدانة.
0: يعطيك الصح،
1: معناها الاصل في خاطر الاصل في الانسان هي البراءة. نعم. الى ان يثبت ما يخالف ذلك، لكن للاسف احنا ولينا نتعاملوا الاصل في الانسان هو الإدانة الى ان يثبت ما يخالف ذلك.
0: بالضبط.
1: وهذا المؤسف معناها الولد هذايا الجانب النفسي تحكي فيه فرح برشا، معناها هي ادرى مني به، لكن للاسف معناها كان الحلقة الأخيرة والأضعف في حلقات متتالية، معاناة متتالية، إهمال وعدم إحاطة، وكما قال هو كان معناها قال كلمة ياسر توجعنا في الأخر، والله بكينك سمعت معناها التيمونياج نتاعو، قال أعطيهم بعدوني من وجوههم. عرفت صغير توا باش تعطيه تليفون باش بعد عليا برك، هما خلوه لعالم الإجرام والانحراف باش فقط يبعد من وجوههم.
0: يعطيك الصحة، مواصلين معاكم إن شاء الله. بعدها ترتيح على القصيرة هذه، نحب نقول لكم 73 460 800 نجموا تشاركونا الحوار وتعطيونا رأيكم في هالتجربة هذه اللي نشكر برشا كما قالت مدام نادية صاحبها، وأيضا أيضا تقولون يل ترى نجموا نصلحوا له ليد هذية وإلا لا وكيفاش. مرحبا بكم.
3: العنف، الإدمان، البطالة، الخيانة، الضغوطات، مشاكل نعيشوها، أما هل الكلام وحده يكفي؟ لا، أعطيني الحل. من المشكلة إلى الحل.

0: نشدك والدنيا غابة.
1: عندك مشكلة حقيقية ما لقيت لهاش حل؟ اتصل بينا واحكي حكايتك، تلقى عنا مختصين يسمعوك يعاونوك باش تفهم وضعيتك مليح ويعطيوك حلول قابلة للتطبيق.

0: 73 460 800 هو رقم التواصل المباشر مع البرنامج كل ثلاثاء من العاشرة إلى منتصف النهار. شارك برأيك بتجربتك وخبرتك وفكر معنا في الحل.
1: مواصلين معكم ديما على نفس الموجة إذاعة المنستير في برنامج أعطيني الحل. اليوم الوضعية بين ظفرين، نجم نعنونوها بالعنوان الكبير الإهمال العاطفي داخل العائلة في وجود أب وأم، لكن الصغيرات يحسوا رواحهم كأنهم كيفهم كيف الإثاث بين ظفرين سمحني. وهذه نحن ديما نقولوه، مثلا كي نطرح وضعية نقول والله في علاقتي بزوجتي ولا بزوجي مش حاسبني وكيفي كيف الكرسي في الدار، سامحوني في الكلمة. فحتى الولاد راوي نفس الشيء، نجموا يعيشوه ونجموا يحسوه. هذاك علاش اليوم حبينا نركزوا على الموضوع هذا، نضويه أكثر على المشاعر والعواطف اللي يحسوها. هكا ديما عواطف موجودة اللي يحسوها الصغيرات هذوما. فشاركونا الحوار، شاركونا تجاربكم على 73 460 800. باش ناخذ معايا محمد. مرحبا يا محمد، صباح النور.
2: صباح الفل أخت عواطف،
1: كيف الحال؟ شنحوالك؟
2: الحمد لله، بارك الله فيكم على إثارة مثل هذه المواضيع.
1: يفضلك يا سيدي، بارك الله فيك. شكرا لك على التفاعل انت. اي قل لي سيدي، شنو حبيت تقول لنا في الموضوع هذا؟
2: نعم، بديش لطول اللي احنا نلاحظوه، شبابنا يعيش حاله فراغ.
1: اي،
2: والطبيعه تقبل فراغ.
1: اي،
2: كان احد الصحابه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملينا. معناها اذا كان تحب قاوم الظواهر السلبية عند الشباب والانحراف والإدمان، هذا يلزم تملال وقته.
1: أيوة.
2: بل كانت المدارس، كانت ثم الورشات اللي تعلم الصغيرات المهارات، كانت ثم النوادي في المعاهد.
1: أيوة.
2: كانت ثم النوادي كانت تقوم دورها. طبعا للأسف الشديد معناها الجهات المسؤولة هذه تخلت عن الشباب.
1: نعم.
2: أنا مثلا في شيبة أنا ألقى مشكلة باش نهز صغير يمارس نشاط، باش نهز الجمعية نحبه يترنى، يعني في المنطقة نفهمها حد ونفهمها ولا نشاط، معناها نجم نحط فيه صغيري نجم منعه من الشارع.
1: اي يا سي محمد، وثمش حتى نشاط والانشطه الموجوده حتى كان انت قريب راهي مكلفه برشا، راهو ما نجموش نقولوا انه هذا متاح للناس الكل. صغيراتنا الكل المفروض عندهم معني الحق انهم يمارسوا الرياضه، انهم يمشوا للنوازي، خليه الدوله تدخل لهنا
2: بالحق. أي،
1: تعمل اسعار معقوله على
2: نوادي الشباب. نعم. نوادي الشباب فاش قاعدين يعملوا نادي الشباب نهار صرت مسكر، نهار لحد مسكر في شيبه النادي نتاعنا في شيبه، فاش قاعد يعمل مثال.
1: نعم،
2: فهمتني؟ وزارة الثقافة الدعم اللي تعطي فيه في مشاريع معناها باهتة ومشاريع نخبوية، الدعم ما وجهه للشباب، وجهه خلي مشاريع ثقافية تكون فاعلة وتكون وتمس الشاب.
1: اي،
2: تمس الشاب. تو الثقافة شكون يمشيلها تو؟
1: صحيح،
2: بالحق
1: شبابنا كل في القهاوي وفي الشارع وتحت الحيوط بين ظفرين.
2: الثقافة يمشوا لها على مكانات وكعبة.
1: نعم،
2: للأسف. يعني أخت عواطف راهو مشكل خطير.
1: ايه سي محمد، خلينا نرجع بك شويه. انت مشيت لنا الملء الفراغ البرة، وهذا مهم برشا باش الصغير ما ينحرفش، لكن داخل العائله زيدا ملء الفراغ نتاع المشاعر والاحاسيس ونتاع المحبه والاحاطه والرعايه، وانك ديما موجود تكون مع عائلتك، هذا زيدا مهم ولا؟
2: بالطبيعه، بالطبيعه. تعطيه من وقتك وتعطيه من جهدك وتعطيه من نفسيتك وتقعد معاه وتهبط له لوطه.
1: ايوه،
2: مش تعطيه تكتفي بالاوامر والنواهي.
1: أيه.
2: أيه. ويجب تشاهد معاه الوثائقي وتشاهد معاه الكوميك، حتى ساعات من الكوميك ولا ساعات من البورتابل يورثوا له سموم ويورثوا له معناها انحرافات.
1: بالضبط،
2: ولدك راه ماهوش عبء عليك، راه ولدك هذاك مسؤولية أمانة خذها من ربي عز وجل.
1: نعم.
2: يعني مش أعطيه الوسيلة باش تتخلص منه، لأنه هو هرج بالنسبة لك، لأنه هو قلق.
1: يعطيك الصحة، مهم برشا الشهادة نتاعك.
2: والله بالحق، وعواطف والله، ربي ان شاء الله يقدرنا على
1: امين امين
2: على امين، نحميو شبابنا من انحراف.
1: اي،
2: وان شاء الله السلطات يسهلوا العمل التطوعي.
1: نعم،
2: انا اللي يحب يتطوع، اللي يحب يصلح استاد ولا يحب كذا، ما نعقدوها لهش، نقولوا مرحبا بيك، مدوا دينا. اذا كانت الدولة مش قادرة باش تحط فلوس وكذا، خلي على الاقل اللي باش يتطوع تهدوا وما تعقدش عليه الامر، وخلينا الناس تكون خطوة دينا في بعضنا ونحميو شبابنا من الكوارث هذه اللي ربي يسترنا منها.
1: شكرا لك، امين، يعطيك الصحه سي محمد. نمشيو للمكالمه الثانيه. ام محمد، مساء النور ولا صباح النور، عاد قولي مازال بكري يا عواطف. اهلا بك.
3: صباح الورد لله.
1: صباح الفل والياسمين، شنو احوالك ام محمد؟ لاباس
3: بفضلك، عايشك ربي يخليك.
1: شنو
3: عندي خدام، انا عندي بنيه بون قرايه اللي موين تاعها الكل من الكنز، وانت ماشيه
1: ربي يفضل
3: عاقله دخلت برشا كل شيء، لكن نحس فما شويه بيرتورباسيون. مثلا عمناو خاطر جابت موين 13.93 ما عجبتهاش، الوغ فلسفات الكارني نتاعها بون فقت بها وعقبتها بون شنو
1: شنو عملت سمحني الكارني دلسة الكارني اي
3: قالت لي اني نقولها شبيك جبت المعدل هذاك مع انه ما تعرف ما هيش حاجه كبيره وعقبتها شنو نحيت لها التلفزه ما تعملش حتى شيء ديما في البيت.
1: سمحني انت عقبتها على خاطر دلست وخبيت عليك ولا عقبتها على خاطر جبت المعدل هذاك تحت يعني في المعدل؟
3: لا مدام لا الوندي لا عقدتها لانها دلست وما قالت ليش لاني يعني فقت من بعد
1: بيه
3: بون شدتني هي الحقيقه. ما فيش تليفون ساعه ما عنديش تليفون خاطر انا ضد تليفون تتفرج في تلفزيون هزها معناتها عادي وفاكونس يوتيل ديما نحوس ونسكن في وسط البلاد بحذا البحر ديما نحوس مش محرومه حتى من حتى شيء بون بس المره هذه معناتها فقت حاجه عندنا معناتها شقاق نحطوا فيهم الفلوس
1: نعم
3: هي وحدها ومتاعي وحدي لحس لي اني الشقاقه نتاعي كنت معبية نحسها متفارغه حكيتها اول البارح يا اخي نحي منها شفت معناتها قالت لي اني نحيت منها بون ماهوش مونطون صغير بيزير معناتها بخف بلوس كو 100 دينار بون نحي تشري مع اني انا مش حرمتها من حد شيء وما قالت ليش وحتى كي انا فقت وقلت شبي شقاقه هيك وقعدت نستغفر ونقول سبحان الله ما مس لي حد من بحذاه حتى خاطر نعيش انا وياها وحدنا. من بعد ولات تبكي وكل شيء واستعرفت لي بون انا البارح مشيت باش نشوف معناتها اخصائيه نفسيه نتاع صغار ما لقيت زوز وحده في الخارج وحده ما نجمتش ناخذ رونديفو.
1: يعني انت الحكايه هذه قلقتك برشا اما سامحني ما قالتلكش شنو عملت بهم ال 100 دينار؟
3: لا مش جبدتهم اون فوا بور توت مدام
1: كل مره شوي اي لكن انت موفره كل شيء هي شنو تعمل بهم الفلوس؟
3: مش محتاجه حتى شيء وانتر بارونتيز هي متبنيه راهو
1: بنتك انت متبنيتها
3: ولا ديفيرونس داش كبيره برشا ما بيني وبينها بريس 40 طون
1: هي في بالها في بالها بالموضوع هذا
3: وقت اللي عمناول قلت لها
4: شو كانت ردت فعلها وقت اللي قلت
1: لها هو ماذا بي ان الوضعيه هذه نخليها الاسبوع القادم على خاطر نحن الاسبوع القادم مش نحكيه في موضوع التبني هذيه هذيك علاش ام محمد نقتصر فقط على النقطه هذيه انه كل شيء متوفر ورغم هذيه البنيه معناها ربما تحس امها اللي هي مش مرتاحه تقوم بسلوكات ربما مش كما ربيتها نجم نقول يعني نحب نركز على النقطه هذه خلينا في التبني ونرجع ناخذ عند عليا بعد الرقم نتاعك مدام ام محمد ونرجع لك ان شاء الله الاسبوع القادم مهم برشا ناخذ الشهاده نتاعك
4: سؤال بارابور لها هي وفرت لها كل شيء واللي هي مش حرمتها من حتى شيء انه وقت اللي هي تعطي فيها اسكو سالتها شنو تحب ولا هذه نقطه مهمه وتاخذ رايها وقت اللي تعطيها الحاجه اللي هي تعطيها لها ولا وقت اللي تشري لها وقت اللي تخرجها اسكو تسالها ولا تاخذ رايها في حاجات ولا اذا كان ما تاخوش نولي نفهم علاش هي تهز في الفلوس وتشري الحاجات اللي هي تحبها خاطر بوتيتر تحس روحها ما هيش مسموعة وإلا منش عاطينها الاهتمام اللي معناتها نجم تختار شنو تحب على ديفيرانس داش نفهم اللي هي تقول إني نعرف شنو تحب معناتها نعرف شنو تستحق هذيك تسحق لها هذيك لا هيك علاش حبيت نزيد نحكي معها شويه
1: اما نخليوها الجمعه الجايه خاطر مهم برشا الموضوع وماذا بيا نزيدوا نتوسعوا فيه هذه من الاثار ربما نتاع انك اكتشفت انه المراه هذه او السيده هذه المحترمه ونوجه لها تحيه على شهادتها انها هي ربيتها مش امها الحقيقيه نجم يكون هذا كل ردة فعل الاسبوع القادم ان شاء الله ام محمد اكيد باش تكون ان شاء الله باذن الله معانا ونسمع الوضعيه نتاعك تقول ان مدام فوزيه صيدي نقدم لها تحيه تتبع فينا على شان يوتيوب نشكرها برشا تعلق تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بك استاذه وبضيوفك الكرام ان شاء الله تكون حصه مفيده وفيها اضافه للمستمعين كما عودتونا عايشك شكرا ليك تقول القاصر الجانح ما يتعاقبش وحده يلزم المشرع يدخل عقوبه الوالدين اللي ما يقوموش بواجبهم في رعايه اولادهم مهمة برشا الملاحظة كما كنا نعقبه منذ قليل فالمشرع يظهر لي مش قاري حساب أنه القاصر هذا راه هو نتيجة ربما أو ثمرة متاع تربية متاع عائلة أو تخلي زادة متاع عائلة ربما ولا ضغوطات من نوع آخر نجمو زعما نهار نوصلوا نمشيو في التوجه كما هذا
5: أنا نقول شوف كل القوانين معناها إذا كان تقرأ قوانين مجلة حقوق الطفل وتقرأ مجلة جزائية أكيد فما فلسفة متاع مشرع كالكبار يحب يصلح يحب يرجع للثنية. لكن هل إنه هل مجلة حقوق الطفل ترجع من عام في التسعينات يظهر لي 95 إذا كان ما خانتنيش الذاكرة. معناها هل إنه طفل 95 هو طفل 2026؟ هل إنه الجيل هذي ما تغيرش؟ مش لازم نبدلوا أساليب التعامل مع الصغير أكيد. حتى في المحاكمة حتى في التعامل معناها القضائي والقانوني إن نقول علاش ديما زيدا نمشيوا للعقاب البو والأم صحيح غالطين لكن هما زيدا محتاجين شكون يوعاهم شكون يقول لهم راهو طريقتكم في التربية غالطة لو أنا ما نجمش ربي ولدي توا كما ربيني بابا كما ربوني بابا وأمي راني أنا محتاجة في خضم هذا الكل باش نخلق وقت لصغيري على خاطر أنت تحكي بكري مدام عواطف إنه هو يلوج باش يخلق حياة كريمة ويوفر حياة كريمة لصغيره. لكن سامحني شو مفهوم الحياة الكريمة؟ شو معنى حياة كريمة؟ حياة كريمة كما كنت تحكي أم محمد نعطيها كل شيء نمشيو نحوسو نخرجو في الليويكاند نمشيو للليوتيل اسكو تحكي معاه كما قلت فرح تحكي معاه تخصص الوقت باش تسمعه خاطر هو ساعات تحتاج صغير يحتاج باش يتسمع
6: اكيد اكيد
5: باش يتكلم
6: وانا ريت وضعيات مدام نادية تصديقا لكلامك بتاع عائلات محدودة الدخل وفقيرة وما عندها حد شيء وتبارك الله معناها أولادها وبناتها متوازنين صحيح. على الأخر يحبوا ماتهم وباتهم على الأخر مضحين معاهم صابرين معاهم يعاونوهم بقدر ما ينجموا لأنهم هم شبعانين بك الحنين مش الفايدة أنك أنت سكنوا في قصر ومعناها كما كما كل نقول العصفور يتحطوا في قفص مزين قد ما تزين القفص قد ما تعمل له بهرس يقعد هو قفص فريت هك المعاملة هذيك مش محتاجة فلوس برشا راهي محتاجة برشا محبة وبرشا حنية وبرشا صبر وبرشا برشا انك تحسوا انك انت ديما معاه قد ما راهو قد ماك باش تطيح راني مش باش نسلم فيك تجيب 20 في موينك تجيب 8 تجيب 0 راك انت ولدي ما يغير حتى شيء وراك تنجم تعمل ما خير وكان ما مشيتش في الثنية هذيك تنجم تمشي في الثنية الاخرى فالكلام هذيا نقولوه ساعات نحن الكبار لكن ما نقولوش ليهم هما ساعات تقول تبدا تحكي مع واحد يقول لك ولدي ما قراش ومقصر وتعبني والله تعبني برشا وكذا وكذا اما اني في كل الحالات معناها اش باش نعمل ما نلوحوش ماله الا ولدي قوله له يمكن كي تقوله له يتغير يمكن كان انت تقول له راه انت ولدي وما نسلمش فيك مهما يكون فاشل ولا ناجح انت ولدي يمكن هو يتغير وقتها ويولي ينجح فهذا مهم برشا حتى التعبير ونحن لهنا
5: احنا ما نعرفوش نعبروا على مشاعرنا
6: ما نعبروش على مشاعرنا نقولوا لبعضنا الكبار نقولوش للصغار
5: ما نعرفوش نقولوا الكلام الحلو رغم ان راهو الفوكاب نتاع لهجتنا معبي برشا بكلام حلو لكن للاسف ما تربيناش عليه وكانه حاجه تحشم كانه ما تقولش لولدك راني نحبك ما تحملوش ما معناها بالحق يعني نتذكر الوالد الله يرحمه انا يعني قلت علمت الحب من بابا هو معناها اكثر من حتى ربي يفضل لي والدتي كل لكن تعلمت الحب من بابا كان يعبر على مشاعره الأمي كان يعبر على مشاعره لنا احنا دونك باهي برشا مهم برشا انك تقول نحبك لولدك راه نحبك راهي كلمه عظيمه وكبيره وبكري سي محمد كان يحكي على منهج التحليه والتخليه والتحليه عند الرسول صلى الله عليه وسلم انك تفرغ له قلبه معناها القلب كل وعاء ما تنجمش تحط فيه حاجه طاهره ونظيفه طالما هو ملوث من داخل ملوث من بالانحراف باش حاجات خايبة
6: بتبيعة دخلت
5: تلوث بالمعنى
6: دخلت عليها حاجات ربما ما خلتش الصفاء
5: نتاعه دونك انت لازمك معناها تفرغوا كان يفرغونا ثم يملينا ثم يملؤنا معناها يتفرغوا من الحاجات الخايبة بعد تعبيه بالحاجات الباهية بالمشاعر الباهية لكن مش با لا فيون روز مش الحياة تخلي زيدا مسؤول بتحبوا لكن تحبوا تعلموا كيفاش يكون مسؤول
6: نعم هنا ماذا بيا نسأل مدام فرح أنه هل أنك تفرغ المشاعر السلبية ديك الكل ونظرته ربما ليك اللي في وقت ما نجموا كنا نغلطوا ونقصروا في حق وليداتنا نجموا نظلموهم راه ونحن معناها ما نش ملايكة حتى الوالدين رانا عنا برشا أخطاء فإذا كان نحن نجيو باش نصلحوا هذي عنده عمر معين ولا تنجم أنت في كل نعرفش في كل الأعمار ولا كل مراحل تصلح مع ولدك وتبدأ من جديد
7: هو ديما ما نقطعوش الأمل ديما في كل وقت رن نجم ونصلحه حتى ناس كبار معناها تبدأ كبير وأم وبوه كبار ينجم يصلح لكن قديش الأم والبوه هما منفتحين على أنه صغير وإلا ولدهم يعبر على مشاكل ولا يعبر على أحاسيسه السلبية برابور تعاملات الأم والبوه مع هو هذيك الكيستيون وين تكون أما إذا كان نعبر الأمي وبابا نقول لهم ريت وقت اللي عملت هكا وهكا راني الإحساس اللي حسيته هو هكا وهكا بغض النظر على أنه غلط وإلا صحيح الكلام اللي نقول فيه ولكن أحاسيسنا برابول الحاجات اللي تتعمل ديما صحيحة مثلا جوستك حرلي قحرة هما يقصدش يقحرلي ممكن عبر نقول راهو ريت وقت اللي عملت كيك راني حسيت حاجه معينه
6: وجعتني كل حاجه.
7: مهم ياسر انه البو ولا الام وقت تقول راني ما قصدتش اني نكحر راني جوست نغزر مثلا ولا حاجه. هو ديتاي ياسر ديتاي الحاجه اللي اني قلتها. ولكن لنا نحب معناتها جومي اون فالور
6: كلمك مهم. سامحني فرح على خطأ والله سامحوني ساعات النظره قديش مهمه. نحن نفهموها ككبار لكن الصغار راهو زيد تدخل لهم القلب طول ساعات ما غير ما تتكلم يقول لك شبيك ماما تغزر لي كيكه. هو يحسها كي تبدا عندك انت احساس معناها مثلا بفخر بولدك تغزر له نظره مزينه تحس وجهه ينشرح. اذا كان انت تبدا متغشش ولا تبدا مثلا مش عاجبك تغزر له نظره اخرى يفهمها راهو ما غير ما تكلمه يفهمها.
7: صغار ياسر يديتكت الحاجات هذيا الخزرات
6: فننتبهوا ساعات راهو يراه هو روحه في عينيك قد ما يراك انت من ناحيته هو معناها محبط كانك مش عاطي في أمل كأن تدخل قد ما هو راهو يوصل له الإحساس هذيك وين نجم يفقد الثقة في روحه. فمهم برشا زادة هذي مش كل الكلام يوجع راه حتى العينين توجع راه حتى ما لو نغزر لك قلوب قلوب معناها والناجة كيف كيف معناها نحبك يوصل المساج في العكس زادة العكس يوصل راهو ما غير ما تتكلم فهمت. نفس الشيء لأولادنا
7: ريت أنه الصغير يركز ياسر على النظرة نتاع أم وبوه هي حاجة به أو ممتون حاجة لازمنا نردو بالنا منها. أيوة. على خاطر إذا كان ياسر يركز على النظرة متاعك سيكو أنت ديما تو كريتيك
6: صحيح
7: ولدك.
6: صحيح
7: دونك أيوة. يلقى روحه ديما محل أنه قوش عليه ديما يعدي في إكزاما ولا دفوار.
6: أيوة ديما تحت المراقبة
7: ديما أيوة. تحت المراقبة أيوة. ولكن لو كان هو ديما نحطه أون فالور أكثر شخصيته وكونه هو إنسان به وكونه هو أي حاجة صغيرة يعملها نحطها أون فالور أكثر يولي عنده ثقة في روحه أكثر ويولي الغزرة متاع الناس الأخرين ما تهموش ياسر ولا يولي يركز ياسر على أفعاله هو مش على غزرة العبيد اللي خاطر هو متأكد من روحه وش عمل هو متأكد من روحه هو عمل حاجة باهية مش ديما يستنى في ش قولك اسكو باهي اللي عملته ولا مش باهي نزيد نحسن ولا ما نحسنش فهمت معناتها مهم ياسر انك
6: من عايشوها مش تحت الضغوط هذيا ديما راك تحت امتحان لا ما يصيرش مسموح لك انك تغلط كلنا تغلطنا وتعلمنا
7: اي خاصه أي. خاصه حاجه راهو ولدك ماهوش احلامك ماهوش انت ماهوش الحاجه الناقصه اللي هي في حياتك خاطر عنده شخصيته وعنده كيان وعنده احلامه استقلاليته وعنده
6: خليه يعيش تجربته
7: فوالا
6: ربي جابه للدنيا باش يعيش هو حياته ولا. مش باش يعيش حياتك انت
7: مش
6: ربما
7: هيك علاش ساعات يكون تحت المراقبه برشا وترسيله معناتها ما ينجمش يكون نفسه
6: يفقد الاكيليبر يفقد التوازن نتاعو ينجم يغلط ينجم يغلط. شكرا ليك يعطيك الصحه استاذه. بعد الاخبار باش نرجع ان شاء الله كيما العاده 73 460 800 نرجع نقرا زيادة تعليقاتكم على الشين يوتيوب تحت برنامج اعطيني الحل. مرحبا.

0: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
1: 97.3 الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: برامجنا منكم وإليكم.
4: منكم وإليكم.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستير. قال عضو الاتحاد الجهوي الفلاح بنابل والمكلف بالزراعات الكبرى محمد بن معاوية أن انطلاق هذا الموسم يتسم بخطى ثقيلة نسبيا، حيث تقدر المساحة المبرمجة للزراعات الكبرى بالجهة بحوالي 40 إلى 45 ألف هكتار. وأضاف أن عملية تزود الفلاحين بالبذور من مراكز تجميع تشهد نسقا متواضعا لم يتجاوز 10%، ما تسبب في حالة من التهافت والتردد بين الفلاحين. أكد نائب مجلس نواب الشعب عن ولاية زغوان الناصر الشنوفي أن نقص أطباء الاختصاص يعد من أبرز الإشكاليات التي تواجه القطاع الصحي بالجهة، خاصة مستشفى الفحص والمستوصفات بالمناطق الريفية. وأوضح أن هذا النقص يؤثر على مردودية المؤسسات الصحية ونجاعة التدخلات الطبية، ودعا وزارة الصحة إلى توفير مزيد من الأطباء في مختلف الاختصاصات وتعزيز الإمكانيات البشرية للمؤسسات الصحية ولمتساكني المناطق الداخلية والريفية. خلال جلسة عمل بمقر ديوان تربية الماشية وتوفير المراعي، تم إعداد برنامج عمل مشترك لتثمين مخلفات النخيل واستغلالها على نطاق واسع في التغذية الحيوانية، وذلك في إطار تكريس مبادئ الاقتصاد الدائري وتثمين مخلفات النخيل في مجال التغذية الحيوانية والحد من كلفة الانتاج، بما يضمن استدامة منظومة الانتاج الحيواني وتعزيز الاعتماد على المواد المحلية المتاحة. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 28 فلسطينيا من قرى وبلدات جنوب غرب نابلس وشمالها. وفي جنوب قطاع غزة أصيب مواطنان بنيران قوات الاحتلال في خان يونس وفق مصادر صحفية. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات من لواء مناشيت أنفذت عمليتي اعتقال هذا الأسبوع بناء على معلومات استخباراتية وردت إليها من جهاز الأمن العام، وأحبطت هجوما في شمال الضفة الغربية وفق زعمه. قالت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد، وشدد على أهمية احتواء التوترات في ظل انعكاساتها السلبية على أمن دول المنطقة واستقرارها، وأكد ضرورة الوقف الفوري لجميع الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية. اللقاء يتجدد مع زميل عواد في جبال متابعة طيبة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: وحدي هنا في الدار، فهمت؟ من اللي عرست أختي بدلت العلاقة معه، ما عادش محسوب. كيشت كي ندخل الدار كليني مشني موجود، حبيت نعرف المشكل وما عرفت الجن. عملت برشا حاجات. أول حاجة بديت دخان في عمري 8 سنين. كشادني قلت له هكا تتكيف، وكلها تتكيف، حتى أنا كبرت لازمني نتكيف. نصحوني، بقيت بريود بطلت وعاودت رجعت. بديت نشرب في الخمر عمري حكيت 12، مع شوية من صحابي شوية من ولاد الحوم. أمي وبابا في بيالو باش هي ذاك الكل في بيالو، هما عطيهم نبعد عليها. شط كي ندخل الدار مشني موجود جملة، معناها كنيني مشني ولده. وليت دروك كوكايين سوبيتكس الحراب باش بنواحة زاطلة بنواحة واشكالها. نمشي معناها نمشي لذاك نقول له اعطيني حاجتي بكمية باش نبيع وباش نشيخ. يعطيني نمشي أنا ندور عليسيات كتلانفة نقول مشدو جربوا هذي ندور فيليسيات بسلعة بيها. كي تدخل تقرأ معناها حتى الأستاذ ذاك يبدأ يحكي معاك وانت تبدأ تضحك تغزله كما نقولون نحن كلون تغزله حاجة كي باش نخليه يشري. بعد وصلت معناها وصلت مبركي في العبيد، كفرت منشيخ فيق الصباح نلقى عندي تليفونات. كان يبدأ واحد من صحابي يبدأ حاضر على حكاية يحكي لي يقول لي لك عملت وعملت وعملت وعملت. قدام المرة نتوقف، أنا توقفت برشا مرة نشوف المستقبل تاعي نشوف فيه البر مش في تونس. ركزت أموري شوي قلت خل ندبر شوي فلوس، فهمت؟ نحرق. قلبي ولا كحل، نغزل العباد كلها كيف كيف، نغزل لها كلها كيفين، نرقب كيفين. معناها دارنا يخلوني نوصل نعمل لكي المهمو، معناها من أول ما تكيفت سيجارو معناها ينصحوا سايب عليك ضرب ميسيرش نحمل الضرب. نحاول نصلح في روحي ما منجمش نصلح في روحي، بمعشكم ما عنديش شكون يعاون، ما نحب حد. أنا ما عندي حتى واحد باش يعاونني باش نبعد على ريتم هذا، يدخلني في عالم اخ. هم عندهم هم ما عادش فما حتى حل، أما أنا مازال عندي أمل.
1: ثلاثة وسبعين 460 800 هو رقم التواصل المباشر مع البرنامج كل ثلاثاء من العاشرة إلى منتصف النهار. شارك برأيك بتجربتك وخبرتك وفكر معانا في الحل.

0: لحدش وحدشنا دقيقة على موجة إذاعة المونستير. مرحبا بكم، هاكا كنتوا تسمعوا، عودنا عدينا الوضعية باش تفهموها. اليوم نحكيوا على الإهمال العاطفي داخل العائلة في ظل وجود أب وأم في العائلة، لكن الصغار ربما أو المراهقين، وهذا اللي لاحظناه حتى يكبر معانا الإحساس هذايا، نحسوا أنه كأنه غرباء داخل العائلة متاعنا. بالطبيعة الوليد اللي كنا نسمعه في الشهادة متاعه مشي لطريق الانحراف، وهذا هو الخطير في الموضوع، لأنه المستقبل متاعه، هو قال المستقبل متاعي نراه البرة من تونس، يعني يخمم في حرقة، يخمم أنه يخرج خارج البلاد. شوف قداش ينجم، وين ينجم يهزنا، معناها الإهمال هذايا. إنسان كيحس بروحه غريب في بلاده، فأكيد ما يهموش في أي بلاد ينجم يكون، خطر ساعات تجيك فرص باش تمشي البرة تقول لي ما نمشيش، ما خليش بابا وامي، عليه لأنه هيك العلاقة قوية برشا، ثم رابط قوي يربطك بالعائلة، يربطك بالوالد بالوالدة، يخليك تقعد في بلادك رغم كل الإغراءات. لكن نحن كي نفقدوا هيك الرابط هذاك ما عادش يتساوى يعني. وهكا سمعتوا كيفاش يفكر الوليد. نحب نقدم تحية للناس اللي قاعدة تكتب لنا على صفحة الإذاعة على الشين يوتيوب، نقول لهم يعطيكم الصحة، مشكورين برشا. ألفة ألفة مينوشا، أحليها التربيجة دي يا ألفة، ربي فضلك إن شاء الله، صباح الخير وألف مبروك عيشك، ربي فضلك. تقول ألفة راهو الفايدة في الوالدين، هكا يا ألفة به به عنا مثل يقول كان ميمتي تحبني من العظيمة الأولى تردني، هذه منيرة الويتي، منيرة تحية ليك، صباح النور يا منيرة. كان ميمتي تحبني من العظيمة الأولى تردني، والباقي الأستاذ الأسادة تتحلل وتناقش به. واضح يا منيرة، كلامك مهم برشا، على خاطر بالحق معناها هو قالها، قال له كان أني بابا وأمي وقفوا لي من السجارة الأولى، معناها راهو يمكن ما وصلتش الثنيه هذه، رغم اللي هما ربما يحاسبوه، لكن لفظيا كما قلنا في البدايه قال اني مستعد كان كانوا يضربوني ونتحمل الضرب، لكن ما يخليونيش الثنيه هذه، كنت النجم ربما نرجع. وهذا هو المثل، انت كان ميمتي تحبني راهي من العظيمه الاولى ردتني، هي المثل هذه للصغار اللي يسمعوا فينا، معناها اذا كان انت لا قدر الله سرقك الصغير هذيك عظيمه لم هزها حتى باش ياكلها ولا باش يودها بها، تقولوا لي عايش ولدي نتاع الناس راهو للناس حرام، وترجعوا وترجع العظمه وربما تطلب السماح. هكا كيفاش تكون التربية يملول، مش تاكلها وتقول له يعطيك الصحه ولا تعمل روحك ما ريتش صحيت ولدي ودني ساعدي بيها اكثر وكثرين، هذاك تزيد تحلو في ثنيه
1: تجيب لي دجاجك لازم
0: فريت محليهم. امثال نرى والحاجات البسيطه، وخاصه الحركه الاولى اللي فيها خروج على السك، اول حاجه
1: تقفوا
0: يلزمك تلقف من اللول، ولكن شراهم بعد ينجم يكون صعيب وساعات يوصل مستحيل. فبالحق ننتبهوا برشا للصغيرات، ساعات واحد صغير تعجبه حاجة عند صحابه وشد فيها صحيح، وانت قلت لنا المثال هذا قبل، تمشي لدار ويقول لك ليه نحب نروح بهالبيلوش هذية ولا بهاللعبة هذية وشد صحيح فيها، راه لو كان متعلموش انه هذيك تغييرك ويزمك، معنيها تعرف انه كل انسان عنده حاجاته وما تنجمش تهز متاع الناس وتفك هكيك على خطر انت حبيت، فراه ولدك هذيك غدوه ينجم يهز اي حاجه اخرى ويحللها روحه.
2: هذه يدخل في التيرم سوسيولوجيك، هو في التنشئه الاجتماعيه. التنشئه الاجتماعيه اللي هي اللي تبدا من اول سنوات متاع الصغير، وقت اللي يبدا يعمل في حاجه ويبدا يجرب مثلا يهز حاجه ويقعد يغزر لك، ينجم
0: ردة فعلك
2: انت فوالا نجم انت تقول له لا، هو يمشي عاود يعملها كي يعملها الحاجه دي. كنحب نقول للاولياء راه مش قاصد انه هو بالعاني عليك ولا
1: يتحدى
2: فيك، لا هو يحب ياخو تاكيد اللي الحاجه هذيك لا يجب عاودها مره اثنين ثلاثه، مي طون كل ريبونس نتاعك تقعد هي بيدها لا، ما غير ضرب ما غير عيط ما غير حتى رياكسيون كبيره، راهو يفهم اللي هذيك لا سي لا.
0: نعم
2: هذا يدور
0: معناه هو يشوف فيك يقيس كان انت باش توافق ولا باش ترفض، وبناء على ذلك هو يصلح ويعدل سلوكه.
2: فوالا من اللي بدينا في الوعي الى 5 سنوات 6 سنوات وهو يحاول يفهم ويستوعب لي نورم سوسيال اللي هما موجودين في وسط العائله، وانت دورك كوالي انك انت تتعزز قيم ومبادئ وحاجات انت تراها صحيحه ولا غلطه عند ولدك. هكا
0: باش نصلحوا نحن ساعات نقولوا 3 سنين و4 سنين مازال صغير، خليه يهزها مثال، ليش ما تخليوش يبكي يعطي، خليه يروح بها ولا خليه يخوك الحاجه، فانت وقتها قاعده تعزز له في سلوك غلط. وغدوه بكي باش يكبر راه باش يعمل هكيك باش يفك.
2: فما مقوله قالها لي صديقي ما عندهاش برشا، يقول اللي ولدي يربيني. الكلمة هذه حسيتها مهمة برشا، علاش؟ أخطر غيال ما وقت اللي تغزر الكائن صغير مازال كي تولد انت واش عليك باش تكبر عبد كامل، باش تكبر شخصية متوازنة وإلا شخصية باش تكون فاعلة في المجتمع.
0: نعم.
2: أما كيفاش باش تطلع، كيفاش باش تعمل؟ معناتها أنت باش تراجع روحك، باش تراجع مبادئك والحاجات اللي أنت تعمل بهم، باش تنجم توصل له الحاجة صحيحة. دونك أنت في وأنت تحاول تكون
3: باهي
2: مع ولدك، تلقى روحك اللي أنت تراجع في روحك وتحاول تكون أحسن نسخة ينجم يشوفها ولدك. أي في
3: قدوة،
0: قدوة لي هاي مهم برشا. ريت قداش يلزمنا نحن نكونوا معناها دقيقين في التعامل مع صغيراتنا.
2: لنا نوصي الأولياء ولا نوصي العبيد اللي هما قادمين على عرس، راهو فما تيرابي دو كوبل تتعمل من الأول باش انت تفهم كيفاش تتعامل مع البارتنير متاعك، مع اللي بزوان متاعك واللي بزوان متاع البارتنير متاعك، وإسكم توما بالحق عش صالح لأنه يجيب صغار وإلا لا.
0: نعم.
2: الحاجة هذه مهمة ياسر باش انت تفهم روحك على شنو قادم.
0: يعطيك الصحة.
2: هي ماهيش، هي صحيح تجربة ولكن مش تجربة باش تعيشها متاع اي برا اصدم وكهولي. لازمتك تكون متحضر نفسانيا جسديا ذهنيا لانك تستقبل كإنسان جديد في حياتك، انك انت تستقبل صغير شو هو ينجم يكبر في مليو سان. مي زادة اللي عرسوا واللي هم ما عملوش ينسخ دو تيرابي هذي ينجم من بعد تلي يزيد يتعلم، وكي نسأله راهي ماهيش حاجة غلطة.
3: أيوة.
2: كي نلوج ماهيش عيب.
0: أيوة.
2: ماهوش تنقيس من أمومتك ولا الأبوة متاعك ولا من ذاتك وشخصك ومعرفتك. ليه مساعات حاجات نجهلوها ولازمنا نتعلمها.
0: أكيد.
2: وأحنا حتى كأخصائيين باقي نتعلموا ونقرأ وبرشا حاجات جديدة والدراسات جديدة نتعلموا منها.
0: يعطيك الصحة، كلنا نتعلموا بعضنا. مدام فوزية الصيدي تقول لك هذا علاش لازم الدولة تبدأ في دورات ما قبل الزواج وتكون إلزامية كما الشهادة الطبية معناها عند عقد القران، وهذا مهم برشا بشكلك.
2: مهم ياسر. لازم نعملوا نقرأ ونقولوا احنا قبل الزواج.
0: نعم.
2: دورة.
0: نحن نقرأ في الروبة منين والحجامة منين وشنو نعملوا، قديش يلزمنا معناها الليلة هذيك وشكون باش يجينا في العرس، اما الباقي الكل نتصدموا به معناها. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب تكون
2: صحة.
0: نشكرها برشا. مدام منيرة يعوض في اني منيرة الحسيني العويتي تدلل انت منيره والحسيني والعويتي. لالا مرحبا بك، تحيه ليك. سامحني قلت الويتي بكري فنصحح. شكرا جزيلا ليك على التفاعل، يعطيك الصحه. ألفة، الفايده في الوالدين اش تربي؟ اي مهم برشا بالطبيعه، هي الفايده في الوالدين اش تربي في الاخر، نحن نتيجه تربيه والدينا. تحيه ليك. نعم. ألفة الفنانين، تحيه ليك يا ألفة. شكرا ليك على التهنئه وعلى كل كلام الحلو اللي قلته. مكالمه هاتفيه، مرحبا. صباح النور، على السلامه.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمه. شكون معانا؟
4: مرحبا بك اختي، نحب نشارك في البرنامج.
0: تفضل. شكون معايا انت في البرنامج مباشر؟
4: اي ام اروى. اني
0: مرحبا يا ام اروى، تفضل. لله
4: عيشك يا ربي، يبارك لكم محلاها البرنامج ومحلاكم انتم الكل، ما شاء الله عليكم.
0: ربي يعزك. فضلك. شنو حبيت تقول على الشهاده هذه؟ شنو حبيت توصل لنا؟
4: عندي اني بنيه عمرها 9 سنين.
0: هي؟
4: لكن في مش ممتازه برشا في الدراسه نتاعها، حبيت تعطيني حل معناها شنو نجم نعمل معها في سنة رابعة ابتدائي.
0: هي مش ممتازة في الدراسة نتاعها معناها قديش؟ معناها معادلاتها طايحة برشا معناها.
4: حديش معناها متوسط، متوسط.
0: اي لبس لبس نسخلك باش تقولي معناها طايح برشا معناها نعرفش، لكن انت علاش حسيتها توخرت ولا هي هكيكة من الأول ولا كيفاش؟
4: معناها الحساب الذهني تجيب لي شوية في القراءة وفي معناها ما فهمتش انا شنو نعمل معها، تقرا في اليوتيوب معناها
0: وفرت لها الظروف لاباس. اي
4: ما انا حبيت تقولي شنو نجم نعمل.
0: اسمعني اني حسب رايي تو نعطي المدام فرح خاطر هي تنجم تنفعك اكثر مني. اما حسب رايي المتواضع هذه تنجم تكون استشاره خاصه، خاطر اكيد ثم اسئله يلزم تعرف وبرشا حاجات يلزم تعرفها على البنيه، فرقمك اكيد عندنا وكان تحب من بعد نتصلوا بك. اما فرح كان عندك سؤال تفضل.
2: به برابور الحاجة هذية اللي قلتها مدام، كيما سألتك مدام عواطف إسكو هي من قبل نتائجها طايحة برشا وإلا زادت طاحت على قبل؟
0: مش تسمع فينا يظهر
4: من الأول، من الأول من الأول من معناها سنة أولى
0: والثانية
4: ثالثة الرابعة من الأول معناها
0: ربما صعوبات تعلم، ربما ثم برشا برشا برشا ظروف نجمو ما نجموش نعرفوها توا. أما توا نتصلوا بيك وناخذوها، خلينا ديما في موضوعنا باش ما نخرجوش ربما من الموضوع نتاعنا. الأكيد الأكيد الأكيد اللي أنت معناها مش مهملتها عاطفيا، هذا اللي بيه الفايدة نحب نسألك عليه.
4: أنا مني أم بو ومني أم حكم معناها إحنا مطلقين بها وما وفرت لها كل شيء معناها.
0: الحنين موجود ما الرعاية والحماية
4: والعطف كل شيء موجود
0: يعني ديما موجودة ما هو العطف والعواطف موجودين هكا
4: بالحنين والعطف الدنيا كل ما شاء الله
0: ربي فضلك ليها هكا هو هيك اللي بيه الفايدة
4: يعني جبتها بعد 40 سنة مدام معناها
0: سبحان الله
4: والحمد لله
0: ربي فضلها لك تراها نوارة إن شاء الله كيما تحب وتفرح بها يا مدام وربي يخليك ليها ربي يخليك
4: وجودك الله يبارك لك
0: من كل عيش اختي العزيزة يفضلك نرجع لك
2: احوز قصر هليل
0: اي اي اذا كان قريبة انت تسكن قريب من السير ولا اي
4: اي اي
0: هكا هو مو تفهمين بعد انا رقمك موجود عند مدام عليا واكيد نرجع لك شكرا لك يا ام اروى ربي يفضلها لك ان شاء الله ناخذ مكالمه اخرى الو عسليمه صباح النور الو
3: صباح النور
0: مرحبا يا عسليمه
3: عايشك جابر من نابل
0: مرحبا يا سي جابر نورتنا
3: عايشك
0: تفضل
3: جست مانيش باش نهرب على الموضوع
0: تفضل
3: الموضوع نتاعك هو الحنان اللي يعطيه الوالدين لولاد
0: اي ماله
3: اكون موافقه مدام لو كان نحيدوا

0: كيفاش نحارب؟ بالطبع الوالدين عندهم قسط كبير من المسؤولية. إذا كان مش يخرج الولد عايق نورمالمون في آج معينة الوالدين ما عادش ينجموا يتدخلوا، خاطر تحس اللي حتى الوالدين يتكلموا يقول لك رانا تغلبنا.
1: صحيح.
0: وهي هو عذر غير مبرر، ما مش مقبول.
1: يعني ما لازمناش نسلموا، ما نقولوش تغلبنا.
0: ما لازمناش نسلموا، نقولوا على المثل الدواء ينقب الرخام. حتى لين يعرس ولدك راك مازلت تعطيه نصايح مازلت تربي فيه.
1: أيوة
0: معرسه بصغاره. كيف كيف؟ أنا لفت انتباهي جست مانيش تخرج على الموضوع.
1: تفضل.
0: ولكن النتيجة نتاع قلة التربية، ما أنا مش نقوله حنان، الحنان راهو يبدا من الرضاعة. يرضع من صدر أمه، ديجا أمه تعطيه في الحنان. احنا نقولوا وقت اللي يوصل أج معينة يبدا مازال قاصر، معناها نحكوا في المدرسة الإعدادية. معناها من ستيام ويتيام نفيان يخرج من السجامانية، فيا يمشي للليسي يلقى خلطة ما شاء الله سيرتو طويكة في المدارس نتاعنا وقلة الرقابة من الأسرة التربوية للأسرة الأمنية. يعني طول نشوفوا فيه نشوفوا في غرايب قدام عيننا والنتائج نتاعو هاني ظاهرة. أبداها من اللي عملت ضجة الجمعة اللي فاتت شو اسمه يقين، وهذيك ممكن هي ظهرت للإعلان.
1: وثم برشا وضعيات مش ظاهرة. صحيح.
0: خمسية كان أعظم.
1: هذه الكل نتيجة لي ربما تخلي الأولياء عن المسؤولية. هيك ولا؟
0: بالضبط. يعني قدموا استقالتهم على بكري.
1: صحيح.
0: ثم حاجة مدام
1: نختموا بها باش ناخذوا مكالمة بعد.
0: أيوة. حاجة كانت ظهرت يعني جست بعد الثورة.
1: أي.
0: حكا ثم مشروع قانون قالوا إذا كان نشوف أولاد معناها عياق معناها خارجين على القانون كان لازم نحطوا البو في الحبس. يعني خاطر هو المسؤولية بتاعه هو الأولانية.
1: أي هو حتى كان
0: نشوفه في غرائب من الأولاد قصر. يعني جرائم.
1: صحيح. تقول انت الوالدين وين يلزم الوالدين يتحملوا مسؤوليه؟
0: الوالدين موجودين لكن يسلموا في ولاده.
1: يعطيك الصحه.
0: ومعهمش معناها تقول انت كل معناها منشغلين برشا. لا ايش تبقى في القهوه تبقى ما نعرفش يعني وقته ضايع.
1: بالضبط.
0: هو مستنى في ولده. هذا من المفروض يتعاقب.
1: نعم.
0: ولذا كان كيف ما قلنا الحكمة قالت للدكتوره يعني يلزمنا نسايسه يلزم زباه نسايسه. لكن اذا كان انت مش تتلهب بالطول اللي مش تسايسه يخيب الحق العام. راهي جرائم ترتكب حق
1: واضح سي جابر. يعطيك الصحه. واضح سي جابر. ناخذ مكالمات اخرى على خاطر بعدك، لكن مهم برشا الكلام اللي تقول فيه. راهو الوالدين يلزمهم يتحملوا مسؤولياتهم كامله. ما يقولش ولدي صغير كبر وما عادش نجم نتبعه ولا صاي كما قلت انت فلت من يدي. لا، يلزم بالحق نتبعوهم الى اخر معناها العمر كان صحه العباره. صحيح. ثم وقت معين الانسان يتحملوا هما زاده مسؤولياتهم، لكن زاده ما نتخليوش عليهم. مهم برشا كلامك. والجرائم اللي قاعده تصير كل اكيد راهو فما فيها بعد هذايا انه الانسان ربما تخلي والديه خلاه يدخل في الانحراف وفي غيره. نشكرك برشا على الراي نتاعك. نمشي لمكالمه اخرى. الو، عسلامه
2: اختي عواطف. صباحكم توفيق من رب العالمين.
1: شكرا لك. عايش كيس المنصف. مرحبا. شنو احوالك؟
2: ربي يخليك. تحيه معناها للضيوف الحاضرين معاك في الاستوديو ويعطيكم الصحه الناس كل.
1: شكرا لك. تفضل
2: اختي عواطف. هو راهو النجم نحوصل اليوم نقول ان الغصونه اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومتها الخشب. الصغار اخت عواطف التربيه معناها الوالدين يتحملوا القسط الكبير معناها من صغرتها. معناها انا نحكي على تجربتي اخت عواطف مع صغاري.
1: نعم.
2: متابعه يوميه سواء بالهاتف او لما نكون في البيت.
1: نعم.
2: الصغار معناها أختي عواطف يلزم معناها حتى الإطار التربوي معناها يلزمنا نكون في تواصل معاهم ونحكي معاهم ونزور المؤسسة التربوية. ثماش نقايص ثماش معناها صغير ما هوش قايمة معناها بواجبه من ما يقراش بالباهي معناها وإلا معناها عنده سلوك متاعه تغير. وحتى معناها زوجتي معناها نقول لها كيف ترى معناها سلوك صغير تغير معناها علمني باش أنا نتفادى المشكل. ما نخليوش معناها

0: هيك الاشكال هذاك يتواصل مثلا من حيث اللباس ولا من حيث معناها الاخلاق السلوك الاخلاق نتاع الصغير تتبدل معناها واحنا معناها وكانه شيء عادي.
1: نعم.
0: واحد معناها من الاول معناها
1: يتفطن يتفطن ربما هالسلوك هذا اذا كانت بدر كما قلت بدايه الانحرافات. لكن سي منصف حب نسالك على العلاقه بين الاب وصغاره، يعني البو مكانته كبيره برشا مهمه برشا، لكن نحن بصفه عامه البو ديما يقول لك اني هاني نخدم ونجيب الفلوس، هاني نعطي الفلوس للمراه نعطي الفلوس للاولاد، هذاك هو معناه تعب نروح نرتاح، ولا تلقاها معاد يشتر النهار في القهوه ومن بعد يروح يتعشى ويرقد على روحه. هاكا المراه هي مهمتها انها تربي، المراه مهمتها انها تسمع. يكفي حسب رايك هذا؟ يزي دور المراه تقوم بهذا؟
0: عواطف انا مهمتي ودوري ما يكتفيش في توفير الماكل والملبس والمال فقط.
1: نعم.
0: المتابعة اليومية لابد منها، معناها حتى في الهاتف متاع ابنتي أختي عواطف.
1: نعم.
0: أما ديزيبليكاسيون معناها يزمني نقصها من الهاتف متاعها، منخليهمش متواجدين، معناها كيما التيك توك كيما برشا حاجات، معناها فما حاجات يضروا بهم ليس ينفعوهم.
1: اي
0: نخليه كان مثلا حاجة تستحق في قرايتها سيدو. لكان أنا معناها تخلي لها الهاتف معناها بين يديها معناها
1: من غير مراقبة.
0: أي طبعا فيهم في سن المراهقة ينجروا وراء الحاجات هذيك. هو أختي عواطف يقولوا إذا صلح الفرد صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع.
1: نعم.
0: يلزم الفرد معناها يبدأ معناها عندنا صغير واحد يعرف كيفاش يربيها على سلوك قويم.
1: يعطيك الصحة يا سي المنصف، نشكرك برشا على الكلام اللي قلته اللي هو الكل مهم أكيد، وفي برشا رسائل للأولياء وإن شاء الله ربي يفضلك إن شاء الله صغيراتك. حبيت أن نرجع شوية للحكاية أنك في إطار أنك ربما تحفظ وليداتك تنحي لهم الحاجات اللي تراهم زايدة، خاطر نحن توا ياسر الأولاد مهتمين بالتليفون. فقط الكلمة هذه من حقك أنت كوالية أنك تنحي له معناها التطبيقات اللي تراهم ينجموا شكلوا عليه خطر.
2: بي هو حتى لو كان انت تنحي له التطبيقات اللي انت تراهم يشكلوا خطر، راهو باش يوصل باي طريقه
1: بصحابه برا واي علاقاته
2: قدامك ما نستعملهمش بعيد عليك نجم نستعملهم. ولكن اذا كنت تحب تنحي تطبيق من عند صغيرك ولا من تليفون صغيرك لازمتك تحكي معاه في الموضوع هذا. علاش انت تحب تنحيه له؟
1: اي اكيد هو باش يحكي مع بنته. نعم يعني اقناع.
2: هو احنا ان شاء الله يحكي مع بنته بالطريقه هذه، حتى لو كان هو ما يعملش ماذا بينا يولي يعمل. تسألها شنو هي الحاجات اللي انت تحس فيها مفيدة من التيك توك مثلا سوا ديزون تيك توك، وشنو هي الحاجات المضرة من التيك توك لازمها هي تعطيك هذا كوليكي. شنو هي الفايدة اللي حصلت لك من التيك توك؟ إذا كان إني بنتي تقنعني اللي فما فايدة من التيك توك فازي تفرج على روحك.
1: نعم.
2: إذا كان هي تقتنع اللي فما مضرة أكثر من نفع من التيك توك،
3: وحدة وحدة باش نحي
1: يعني زي ما نمشيو للجانب الحوار والإقناع.
2: إذا كان بنتي ميمسي احنا اقتنعنا اللي هي تحب تستعمل تيك توك، معناتها اقتنعنا اللي هو مضر تيك توك ما هي تحب تستعمله، دونك لنا نولي كل يوم نحكي مع بنتي شنو هي الحاجه الخايبه اللي شفتها في تيك توك وهي نتناقشوا فيه. زعما خايبه هذيك الحاجه هذيك خايبه برشا والا خايبه شوي؟ الى اي مدى هي خايبه والى اي مدى هي باهيه والى اي مدى هي تنجم توصل للعبد الحاجه مضره؟
1: نعم.
2: فهمت؟ اذا كان اني ولدي صعيب برشا دونك نقعد ديما نستعمل الحوار، مي معتها عرفت
1: يعني يكون القرار كأنه منا نحن الاثنين نابع طريقة غير مباشرة نوصلوا صحيت بالتشاركية نوصلوا للقرار هذاك.
2: أما باش نرجع قرار على بنتي وهي ما تحبش مني كمان نقولها ليه دونك غادي وين المشكلة تنجم هي أصلا تفوتني ولا تتجاوزني مع الغير علمي. دونك تكون أنت عالم بالحاجة هذه ميمسي غلط وهي تعمل فيه وباقي تقعد معها هذاك مهم باش انت تحيط بها باش هي ما تمشيش ثنية اخرى غالطين.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة. ثم ثلاثة مكالمات جاي وتقريب من المجموعة المكالمات مازال عنا باهي، خليني ناخذ المكالمة هذه ثم نرجع للملاحظة هذه مهمة. الو مساء، مش بيني على المسائين اليوم، اليوم صباح نحن راني عواطف مازلنا احنا في استوديو مسكرة نحسوا روحنا معناها صباح النور. مرحبا شكون معنا؟ الو عسلامة صباح الورد مرحبا. مش قاعد يسمع فينا يظهر لي. الو تسمع فينا اخويا؟
4: نسمع فيك.
1: مرحبا شكون معنا؟
4: عبد الله من سوسه.
1: عبد الله من سوسه؟
4: نعم.
1: مرحبا يا سي عبد الله تفضلي، شنو حبيت تقول لنا؟
4: والله الموضوع اللي جبتوه أخت عواطف معناها حساس جدا وعجبني برشا.
1: وأنا
4: من رجال التعليم ولكن متقاعد.
1: ربي فضلك.
4: والله الأمر هذا معناها متاع ولداتنا ولذات أكبادنا يلزم تضافر الجهود. اولا وبالذات كما قلتوا انتم الاسره
1: هي.
4: الاسره هي الحاضنه الاولى ذات كذلك معناها راهو الاحاطه تكون كامله اذا كان المدرسه ذات كذلك تساهم لكن النوادي هذيك معناها كان تقبل معناها موجوده برشا في المدارس وكذلك المؤسسات التربويه كيف الكشافه كيف المطاعم والجولات كيف دور الشباب هذوما الكل ليك يلزمهم يخدموا مع بعضهم في الاحاطه باطفالنا معناها بالطريقه هذه زاد كذلك نضيف لهذا سامحني نضيف لهذا انه معناها زاد ثم جمعيات قرآنية ما شاء الله في البلاد معناها ناجحة وكذا هذوما الكل اللي كان بتضافر الجهود تكون الإحاطة بأطفالنا ونبعدوهم على كل ما هو يضرهم فهمتي
1: أي.
4: سواء داخل الأسرة ولا خارج الأسرة
1: يمشي
4: يلقى راحته
1: أي يعني يعني سي عبد الله باش هكاك نختموا معنا استاذي العزيز انه الصغيرات حتى ولو داخل العائله كان عندهم فراغ وكان عندهم ربما عدم احاطه بين ظفرين ولا ملقاوش الاولياء على الاقل كيف يخرجوا للشارع يلقاو دور الشباب ويلقاو المؤسسات هذه يلقاو دور الثقافه يلقاو الناس اللي تستقطبهم في الاتجاه الايجابي ما يلقاوش رويحهم في الشارع في طريق الادمان وفي طريق الناس اللي ربما تترصد فيهم وتستنى في الوضعيه هذه الهشه باش تستغلها. نشكرك برشا سي عبد الله ان شاء الله ربي يشدك بالصحه. نحب نرجع لنقطة مهمة على خطر عنا نعش هيثم كان مازال عنا مكالمات ولا لا لا به خلينا نتوسع شوية ثم ثلاثة تقريب مكالمات ترجع لنفس النقطة انه اني واحد يقول ولدي ولا بنتي خبيت عليا انها جابت معدل كذا كذا الاخر يقول اني بنتي راهو ضعيفة ومعدلها كذا كذا الاخر يقول ان يلزم معناها نعملوا كل شيء باش صغارنا يجيبوا معدلات باهية فنحس كأنه ثم برشا تركيز راهو على المعدلات كأنه الوليد سلوكه إيجابي إذا كان جاب معدل به وقت لي إني نعرف حالات اللي معدلتهم باهية وصدقني يعملوا في كل شيء ربما الولدين بالنسبة ليهم يكفي إنه يجيب معين به
3: معيار الأساس
1: هذا المعيار الأساس اختصروه في أعداد في أرقام في معدل وقت لي هو هذا زادة ربما فرح ينجم يكون زادة وراء انحرافهم لأنه أنت ترى فيه فقط عدد وهيك علاش هو يحب يخبي عليك وهيك علاش ينجم خطر التدليس هذاك راهو ينجم يكبر به غد وراء حاجة خطيرة كما قالتي ويعطيها الصحة كيف وقفت البنتة إما بالحق الصغير يمشي لهذا لأنه يرى في روحه هو مختصر في رقم
3: يعطيك اللي حاجتك أنت بيه
1: أنت صحيت أنت حاجتك بالعدد ها جبت لك العدد وثم أولياء بالضبط راهو مدام نادية هكا عنده لباس جاب معين خليهم بحروا بين ظفرين
3: قالتها بك المدام اللي دخلت قالت تجيب لي شوية
1: تجيب لي صحيت فإني بالحق ركزت برشا في التدخلات حسيتهم يسر مركزين في الأرقام والأعداد وهو ماشي للمدرسة يزمني نقول له كذا وفي القراءة يزم كذا ونحي له تليفون خطره بشي قرأ فهمت نحن تدخلتنا الكل كأنه صغارنا فقط جاوا للدنيا هذه باش يقرأوا راهو بالحق سمحوني بالحق حتاني صغاري يقرأوا ماذا بيا ينشحوا ويكونوا من الأوائل لكن والله لا يعنيني انهم ما يكونوش من الاوائل ولا يعنيني انهم يجيبوش موينات معناها كيما نحب ولا حتى اقل من اللي نحب علاش على خاطر بالحق الصغير راهو اذا كان تختصروا في موين راهو ينجم يعطيهولك الموين هذاك وهو يبدا خرج على السكه جمله وغدوه تكتشف انه في معاملته معك وكيف تكبر في محبته ليك وفي هو ربما قديش متعلق بيك تكتشف حاجات توجعك برشا وريتني وضعيته وسمعته ولادهم ناجحين طب واساتذه احنا وصلنا طبيب ومهندس قتل امه
2: اي
1: سمعت ولا وهي محامي معناها نحن راهو مش الفايدة أني أنا ولادي يقراو في أعلى المدارس وفي أعلى الجامعات ويجيبوا أحسن معينات وقت اللي هو علاقته بيا ما فماش وهو ما يحبنيش ويقدرني، هو فقط أعطاني اللي نحب عليه. مهم برشا ننتبهوا للنقاط هذو، بربي حبيت نعرج فقط على
2: الحاجه. هو المجتمع التونسي وسلون لي ريغيرش سوسيولوجيك كيما مثلا الكتاب شخصيه تونسيه نتاع منصف والناس الله يرحمه،
1: الله يرحمه.
2: دونك نقولوا يقول اللي المجتمع التونسي ياسر يعطي قيمه كبيره للقرايه. علاش؟ على خاطر القرايه هي اساس المكانه الاجتماعيه. دونك انت عندك مكانه اجتماعيه محترمه، دونك العبيد باش تحترمك، واحترام العبيد ليك انت يتقال احترام العبيد ليا اني كوالي كبوك. دونك في الحاله هذه هيك علاش نحط قيمه كبيره للقرايه وللمجهود الدراسي والعلامات الكبيره ومهندس وطبيب وكل شيء.
1: يعطيك الصحه.
2: اي دونك الحاجه هذه تخلي البو ياسر مركز ولا الام ياسر مركزين على المعادلات، ويجيب لي ويعمل لي ولي اني ريانكو على خاطر فوالا خاطر
3: ما كان البزوان نتاع هو كوالي.
2: على خاطر زاده ما كان نقولوا احنا في المجتمع في وسط العائله ولدي
1: باش يتفخر بيه وكهو خايل نتاع سباق. نحن عايشين في سباق واولادنا خيوله وشكون وصل الاول هذا. هو الحقيقه معني هذا هو الموجود. العباد تتبجح بنجاح ولادها كاينه نجاحها هي. لا سمحني انت عندك حياتك اللي لازمك تنجحها وهو عنده حياته اللي هو ينجحها زاده بالطريقه اللي يحب عليها. ماكش امتداد، ماهوش امتداد ليك راهو الامتداد هذيك اني بالحق تقلقني برشا الكلمه هذيك. راهو هو شخصيه ربي خلقها منفصله، انت صحيح عن طريقك جاي لكن هو راهو شخصيه وحده.
2: احنا نحبوا نفهموها نحبوا نفهموا لو فينومين سوسيال، اما معناتها سي تان هيريتاج هو في الاخر. هو موروث ثقافي كامل.
1: أي.
2: من الاول احنا ديما لازم ولدي يطلع حاجه باهيه خاطر نجاح ولدي يتقال
1: نجاحي اني.
2: ولكن النجاح مش فقط في الاعداد كما قلنا.
1: نعم.
2: مي نجاح انه ولدك يطلع شخصيته متوازنه وينجم يربي جيل اخر متوازن. نحب نعقب زيدا على كلمه قالها سي جابر.
1: نعم.
2: نوجه له تحيه بالطبيعه.
1: أي.
2: اللي هو قال نحطوا البو في الحبس. وقت اللي ولدي مثلا وقت اللي ولده يعمل حاجة غلطة يبان الحل مش بالردع ومش بالضرب. وديما وقت اللي حد يضرب ما لازمنيش نرجع له الضرب على خاطر هكيكا باش تقعد متواصل ضربة وراء ضربة. حتى حد ما هو باش يربح في الحالة هذه. ولكن في عوض الحبس نجموا نقترحوا دورات تكوينية في السلوكيات الإيجابية ولا في طريقة المعاملة الصحيحة مع الأبناء اللي هي مهما كبر الصغير ومهما وصل نيفو حتى لو كان نقولوا احنا بصغاره نقعدوا ديما نجموا نصلحوا طونكو احنا منفتحين للاصلاح. ورجال التعليم والا الناس اللي هما عندهم مستوى كبير في الثقافه نلقاهم ديما هما منفتحين، ولكن العبيد زاد اللي تسمع في الاذاعه وديما منفتحه على المعلومات الجديده نتصورها حتى هي زاد تنجم تكون منفتحه على حاجات كيما هكا انك انت تتعلم من لول وجديد كيفاش تتعامل مع ولدك حتى لو كان هو حتى لو كان هو كبير.
1: نعم نصلحوا رواحنا بالطبيعه ديما ونتعلموا من بعضنا.
2: أما نلاحظوا زادة اللي الأم والبو وقت اللي يوليوا عندهم أحفاد وقتها هما يتعلموا كيفاش يتصرفوا بطريقة صحيحة. نعرفش نتوما نتصور في مجتمعكم ولا في الانتوراج متاعكم تعرفوا الحاجة هذه
1: أكيد.
2: أنه الاهتمام الكبير أنك أنت تنجم تتعامل مع ولدك بالصحيح وقتها تنجم تعرف تعمل حاجة هذه. علاش حسب رأيكم؟ على خاطر ما عادش عنده دي بريوكوباسيون أخرى كيما خدمة كيما التزامات كما اي حاجه اخرى. سي بون هو وصل لمرحله اللي هو بينه وبين روحه قعد ونجم ينجم يلقى وقت
1: يمكن زيدها على خاطر مش كيما الجد كيما الام والاب لانهم هما تحت ضغوطات ويلزمهم ينجحوا اولادهم وينجحوا الصوره قدام المجتمع وكل. لكن الجد والجده التالي يعني في الصف الثاني نجم نقول يعني مش مباشره تحت الضغط هذيك فتلقاهم ولاقين راحتهم اكثر.
2: هما الحاجه الايجابيه في الجد والجده وقتها انهم هما لقاو وقت لرواحهم واللي ينجموا يعملوا الحاجه في عقلهم.
1: نعم.
2: ما هوش مزروب يطيب في الفطور ولا ما هوش مزروب يروح باش يرقد بكري باش يقوم بكري خاطر هو يعمل في الحاجة في عقله. دونك لنا نحكيه على جيستيون دو طن وأهمية المهارة الحياتية اللي هي جيستيون دو طن وجيستيون دو بريوريتي. أنك أنت تنجم تلقى وقت أنك أنت تعمل بأن بروغرام لنهارك شنو باش نعمل بالضبط باش تلقاش روحك. فوالا أما اللي
1: كان نجيو نحطوا بروغرام نحن تو مثلا خلي نكونوا شويه عمليين باهي
2: فوالا
1: الناس اللي تسمع فينا تخدم بصفه عامه المات والبات اللي هم عندهم اولادهم تو صغار ولا مراهقين ولا في عمر الشباب يخدموا الوقت نتاعهم مليان ويقول لك اني ماذا بيا نعطي لولدي اكثر اهتمام ووقته كذا لكن ربما مانيش لاقي معناها شنو البرنامج كيفاش ينجم يكون البرنامج اللي هو على الاقل يضمن لنا حد ادنى من انك تكون مع اولادك بالكيفيه مش بالكميه اللازمه فنخلي لك تعطينا شويه هكا مدام فرح
2: اول حاجه لازمك تنحي تليفونك تحطه على جنب خاطر باش يجيك مساج من هكا وهكا وهكا باش تقعد تخمم على برشا حاجات اخرين الوركو انت تستحق شويه وقت مع روحك تقعد تتنفس مليح اي توا باش نعمل ان بروغرام نتاع جمعه ولا نتاع شهر ولا نتاع عام نجم هي ديما نعملوا هذه فما بروغرام نتاع عام ومتاع شهر نتاع جمعه ومتاع نهار كل نهار انت باش تعمل فيه قديش انت قدمت بارابور لوبجيكتيف نتاع الجمعه وفات الجمعه قديش انت قدمت بارابور لوبجيكتيف نتاع الشهر قديش قدمت لوبجيكتيف نتاع العام هي صعيبه تحب لها شويه وقت اما الشفيه تبدا فيها تولي تستنس بها بشويه بشويه انت شنو الحاجات المهمه بالنسبه ليك انت وشنو الحاجات اللي اقل اهميه والحاجات اللي ماهيش مهمه جمله هذوما الكل باش تحطهم قدامك كل واحدة باش تعطيها بورسنتاج متاع اهتمام قداش تستحق وغادي وين تبدا تنجم تقسم
1: في الوقت هذايا اللي انت قاعده يعطيك صحه في الوقت هذايا اللي انت قاعده تحط فيه في المخطط نتاعك انت قاعده تعطي في رسائل المخك اللي هو راهو الاهميه باش تكون مثلا لولادي راهي اكثر من اي حاجه اخرى مثلا بعد والاهميه بعد ربما للعمل ولا للدار ولا كل واحد واهتماماته ولا للرياضه ولا كل واحد واهتماماته لكن انت في الوقت هذاك قاعد تبرمج في مخك بطريقه غير مباشره وهذا اللي يخليه ربما يعاونك باش تلقى مساحات اكبر لاولادك يلقى تلقى وقت اكبر لاولادك يعاونك باش انت تنظم يومك على حساب معناها الاولويات اللي انت حطيتهم له معناها مهم برشا وكيما نحن نبرمجوا في اورديناتور قدامنا بالحق خاطر الرياضه هذه مهمه على الاخر انك مخك تبرمجه على اساس راهو عندي وقت معين لاولادي هو ريت يخلق لك الاجواء هذه انت تخلقها بطريقه غير مباشره تلقى روحك مع اولادك اكثر اذا كان انت ما عملتش البرنامج هذايا راهي باش تاخذك الدنيا وانت مش فايق
2: واذا كان ما تعملش سويفي نتاعك برابور البرنامج هذاك زاده باش تاخذك الدنيا باش تلقى برشا حاجات تطيح عليك
1: تتراكم عليك
2: دونك لازمتك في البروغرام هذاك تحط لي زامبريفو علما وكونه باش تنجم تعمل حاجه كيما هيك لازمتك سويفي مع شخص كيما اختصاصي اني بسيكوسوسيولوج وكل اللي هو ينجم يعاونك ولا كوتش
1: صحيح
2: ولا بون برشا دي كوتش موجودين لازم ان سويفي مع شخص مختص باش انت تعرف تلقى روحك بالحق قاعده تقدم افيكاسمون ولكن الوقت الاساسي اللي لازمتك تعمله في الحقيقه مش مع اولادك الوقت الاساسي هو مع روحك اذا كان انت تكون ستابل دونك لا ستابيليتي هذيك باش تتعدى لصغارك باش تكون ميروار اصلا لصغارك خاطر صغارك في الاخر هما باش انت الايدول نتاعهم انت القدوه انت الشخص اللي يحبوا يكونوا كيفه دونك لازمك تكون انت بيدك ساتيسفي من روحك باش انت تنجم تعطي مش انت ماكش مستوي وتحب ولدك مستوي مثلا هذاك علاش نلقاو صغير يقول لبوهك انت تتكيف
1: بالضبط
2: اي اما اذا كان انت تعرف كيفاش تحكي مع ولدك وتقول راني اني ديجا داخل في ديفي اني نحي الدخان هاي ندخلوا مع بعضنا
3: هذايا
2: هاي نلقاو كيفاش دي تكنيك اما كما حكينا من الاول بالكل الفراغ هو الاساس نتاع كل شيء
1: ما نخليوش
2: الفراغ اساس المشاكل الكل وانك انت تعرف كيفاش تعبي الوقت هذاك ولا تعبي فراغ الحاجه اللي انت لقيتها بحاجه اخرى اللي هي افيكاس راك تنجم تقدم بحياتك فهمت هذا المهم
1: يعطيك الصحه بالنسبه للوليد هذا اللي هو طالب الناس تعاونوا ويقول معناها نحن على الاقل نجم نعطيوه بعض الحلول اليوم الأب والأم اللي هما ربما ينجموا يكونوا يسمعوا فينا أو ربما غيرهم اللي هما نفس التصرف متاع هذا وأولادهم ربما يعبروا على هذا يقول له أنت مكش لهيبية أنت مكش تخمم فيا أنت تخمم في روحك أنت مثلا أنت وأمي معني عايشين وما كنت متعرفوش عليها حتى شيء برشا كلام يقولوا صغارنا نحن ربما ما ننتبهوش لهذا ساعات يقولوا الكلام هذا ونسمعوا منهم حتى ساعات نتفرجوا في بعض ربما البرامج المباشرة في التلفز ولا في غيره اللي يبدأوا الأولاد على يقولوا كلام خطير راه بين ظفرين معني
2: الكلام هذاك الخطير اللي يتقال هو في الحقيقة تعلمناه من والدينا.
1: أي.
2: خاطر أم والبو يحكيوا بأون فاسون كيما هكا.
1: بالضبط.
2: لذلك علاش لازمتك ديما تحرص على الكلام اللي تقوله.
1: تختار الكلمة نتاعك.
2: تختار كلمة.
1: لكن حبيت نقول لك أستاذة أنه هذايا ينجم معناها يكون مؤشر أنك تنتبه أنه صغيرك ناقص ربما رعايه منك او اهتمام منك او ربما حتى منك، لانه ينجم يقول لك فيه بطريقه غير مباشره. ينجم يقول لك بطريقه غير مباشره. فاليوم شنو مطلوب منا نحن كاولياء باش ما نوصلوش للوضعيه اللي ربما حس بها الوليد هذا، انه هو كانه في الدار كيف وكيف اي حاجه اخرى، معناها كما الجماد ما حتى حد ما له بيه. كيفاش ننجموا نحن اولادنا نحميوهم من الاحساس هذا؟ شنو يلزمنا نعملوا؟ وهذه ماذا بيا تجاوبني عليه بالطبيعه بعد ترتيحه القصيره هذه. نعطي الكلمه لهيثم ثم نرجع إن شاء الله نكمله.
2: وإني مستعدة هكا بس.

0: تعبيني يا امي معناها ريت الانسان قد ما يكبر راهو ديما علاقته بوالديه تقعد ديما كاينه طفل صغير ديما يغزر لهم هما هو ولدهم الصغير هما يغزروا له زاده هو صغير قد ما يكبر. فالعلاقه هذيك سبحان الله رابط من عند ربي سبحانه. فلهنا بالحق مهم برشا انه نرجعوا لك السؤال اللي طرحناه قبل الغنيه ونجاوب عليه. ولادنا شنو محتاجين منا؟ كيفاش نجموا نحنا نملاو لهم هاك الفراغ هذاك عاطفيا؟ ما نحسوهمش بالاهمال، ما نحسوهمش بالغربه في ديارنا، وين خليهم يخرجوا متوازنين وما يمشيوش للطرق نتاع الانحراف كيما الشهاده نحن اللي انطلقنا منها واللي نحكيوا على اساسها معنا في الموضوع هذا. خليك الكلمه مدام فرح ونعطي بالطبيعه الكلمه مدام ناديه وهكا نجم نقولوا وصلنا معناها للختام. نعم
1: بي خليني نحط حاجه في مساواه الاول للساعه اللي هي كل شخص عنده حياته الخاصه عنده اهتمامات وعنده مجتمع نتاعو عنده اصحاب عنده خدمة كوا عنده عالمه. دونك إذا كان إني ولدي ما نخليش يخرج وينجم يعمل العالم الخاص متاعه هو باش يقعد ديما ديبوندون للعائلة وما ينجمش يتحرك وما ينجمش يكون ثقافة خاصة به هو اجتماعية ويبدأ عنده رأي في برشا مواضيع. دونك مهم ياسر أنه إني كوالي نهز ولدي باش ينجم يشوف كيما قالوا معناتها المتدخلين كيما دور الثقافه دور الشباب اللي هي تخدم راهو عندها، لكن العبيد المقبلين هي اللي ماهيش قاعده.
0: نعم.
1: ما فهمش عبيد مقبلين.
0: نعرف نعم.
1: هذاك علاش ساعات نلقاو دور شباب تسكر ولا حاجه.
0: أي.
1: دونك مهم ياسر انه نوري ولدي ثنيه انه كيفاش ينجم يعمل حياه خاصه اللي هو وحده. في الحاله هذه وقت اللي هو يبدا عنده حاجات مهمة ينجم حتى كي يروح للدار يحكيها، وقتها يولي عنده شخصيته وعنده ذاته وعنده هيك يحس بقيمة روحه.
0: نعم.
1: يقول إني إنسان مهم في الأخر. أما كي يبدأ هو محطوط على جنب لا نعلمه لا نوريه وممتان ما نهتمش به، لأن عبارة بالحق كما قال هو حطيت حاجة هيك حطيتها في الدار وكذا.
0: نعم. دونك مهم يعني نحسوا بقيمته نوريه الطرق اللي نجم يملى بهم وقته وفراغه حتى في غيابي أني مش موجود معاه كأب ولا كأم، هكيك نضمن على الأقل أنه الصغير هذي ما ينحرفش.
1: نعلمه كيفاش يلوج على المعلومة. نعلمه كيفاش التليفون هذاك يكون اليوزاج متاعه راهو بطريقة إفكاس. راهو مش كان تيك توك فيسبوك، راهو تنجم تعمل دي ريشيرش فما برشا بحور.
0: نعم.
1: كتب أونليني كتب تسمع معناتها برشا حاجات مهمة موجودة في الانترنت.
0: نعم.
1: ولكن وقت اللي انت تعطي تليفون اللي هو حاجة راهو اختيرة او ميمتان اولترا افيكاس تلقاه ما ينجمش يستعملوا افيكاس وخاطر اني ما علمتوش كيش يستعملوا.
0: نعم.
1: يستعملوا في الحاجة اللي راني اني نعملها كيما فيسبوك ولا واحد، اما كي راني اني نلوج ونحب نلقى معلومة
0: أيه.
1: او ميمتان يشوفني لاني نهتم برشا وقت اللي هو يلوج على المعلومة. دونك مهم ياسر انه اني نعلمه كيفاش يلوج.
0: يعطيك الصحة. وهذه حاجات معناها هي باش تحميه.
2: أيه.
0: مدام نادي
2: بكري قالت فرح حاجة مهمة برشا، هي جيسيون دو تون دو بريوريتي. ساعات الأم والبو باش يتحجوا يقولك ما عندناش وقت.
0: نعم.
2: ندعوهم فقط شوية يقعدوا شوية مع رويحهم. هل أنت ما عندكش وقت ولا ما تعرفش تستغل الوقت اللي عندك؟ خاطر فما وقت زيادة ضايع في الفيسبوك في التيك توك
0: برش.
2: في الواحد في برشا حاجات ضايع
0: في القهوة
2: في حاجات ماهيش نافعة. لو كانت شوية تعمل لك جيستيون دو تون وترتب أولوياتك تلقى برشا وقت عندك نجم تستغله. مهم برشا انك تعزز حاجة عند الصغير هي الانتماء. انتماء للعائلة، الانتماء لروحه، والانتماء للبلاد، والانتماء للمجتمع. مفهوم الانتماء واسع برشا. كان نبدأوه بالعائلة، هو يقول لك أنا نحسه كأنهم كما كنا نحكيه بكري أعطيهم يتخلصوا مني ويبعدوني على وجوههم، موش حاس أنه منتمي للعائلة. وإذا كان فقد انتماءه للعائلة بش فقد انتماءه للوطن
0: بطبيعة يحس في غربة، يحس بغربة كما قال هو نرى مستقبل برا
2: يحس باليوتهم في وسط عائلة بوه وأمه موجودين.
0: نعم.
2: معناها عزوا الانتماء عند صغاركم. وراه شوف نرجع أنا كوسيطة، راه الوساطة فيها برشا آليات باهية بما فيها الحوار غير العنيف. إنك الحوار غير العنيف اللي مبني على برشا حاجات بما أهمهم وركز متاعهم إنك تعزز عند الصغير إنه يفهم احتياجاته، يعرف يتكلم على البزوان متاعه، يعرف فيش يقدم الدم الدموند متاعو، يعرف فيش يحكي على روحه، كيفاش يحكي على شو محتاج. تعلموا
0: يعني يقول له كين عندك حاجة مقلقتك احكي لي،
2: احكي لي عليها،
0: حسوا بالأمان والثقة يحكي لك ويوصل.
2: تعلموا يحكي على مشاعره، خاطر كي يشوفك انت زيدا تحكي بحب وعلى مشاعرك، هو راهو باش يتعلم يحكي زيدا على مشاعره.
0: يعطيك الصحة ديما، أي موضوع نرجع للحوار ونحكي ونسمع بعضنا، نصغي لبعضنا خاصة لوليدات. نشكركم برشا فرح الميلي، مشكورة برشا أستاذة فرح على كل ما تفضلت به. فرح أخصائية في علم النفس الاجتماعي، استشارية علاقات أسرية والتنمية الذاتية، نادية محجوب محامي لدى التعقيب وسيطة ومكونة في الوساطة. تحية الأستاذ رضوان الفارسي، مختص في التدخل الاجتماعي مع الأسرة والطفل. إن شاء الله الجمعة الجاية يكون معنا، متغيب علينا رب يحفظه. شكرا لك هيثم والناس، شكرا لك علي منصوري، نجلة عطية، عوض في جبالي. تقول لكم إلى اللقاء غدوة الصباح من 9 إلى 10، لكن الأغنية هذية تحية لكم على خاطر اختياركم. إيه في أمل، ديما ثم أمل.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. في عناوين هذه النشرة: بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن 2288 محكوما عليهم بالسجن. الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقيروان يقلل من خطورة مرض سل الزيتين ويدعو إلى ضرورة التوقي. في النشرة نتابع فعالية الدورة الثالثة لتظاهرة بيج تيك إفريقيا، ونواكب فعالية تحت عنوان التمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي. إلى تفاصيل الأنباء: بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا عن 2288 محكوما عليهم بالسجن أدى إلى صراح 1573 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالصراح الشرطي. قلل رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان المولدي رمضاني من خطورة مرض سل الزيتين الذي انتشر بعدد من مناطق ولايتي المهدية وسباقس، مشددا على أهمية التوقي منه من خلال قطع الأغصان المصابة وحرق الفواضل لمنع انتشار البكتيريا.
1: سل الزيتون مرض معروف من قديم الزمان، الظاهرة اللي هي ظهرة توا في ملولش من ولاية المهدية. المرض أصبح منتشر بشكل كبير برشا، أتى على عدة مساحات أكثر من العادة من اللي كنا نشوفوه. يلزم الأطراف المتداخلة سلطة الإشراف وكذلك معهد الزيتونة يلزم يكونوا على بينة من الشيء هذايا، يعطيوا النصائح اللي يلزمها تكون للتوقي من هذا المرض. المرض هذا يجي كي يتعرض الغصن متاع الزيتون إلى رذوذ بعد حجر البرد أو الجني بالعصا أو توقع الفروع في الغصن، هذا ينتج عليه سل الزيتون. ننصحوا باش ما تعديش المرض هذا من شجرة لشجرة، يلزم التوقي من تسترة القصار كذلك المقص، ويلزم فواضل هذيك وقت المقصة عملية الحرق متاعها الرذوذ اللي مصيروا على الأغصان، ويكون ثم رطوبة كبيرة برشا راهو يسهل عملية انتشار السل متاع الزيتون. ما ثماش حاجة اللي هي تخوف برشا الانتشار متاع المرض هذايا، اللهم إذا كان ثم دي فيكتور أخرين اللي احنا ما نعرفهمش، يلزمنا نشوفوا حل للمساحات هذيك الكبيرة اللي انتشر فيها ومداواتها، أخذ الاحتياطات اللازمة.
0: إلى زغوان، حيث ستشهد مشاريع التنمية المندمجة بمختلف معتمديات الولاية تقدما في الإنجاز خلال شهر أكتوبر الجاري من خلال التسريع في نسق تنفيذ المشاريع، من بينها تهيئة عدد هام من التجمعات السكنية المبرمجة بكل من معتمديات بير مشارقة والفحص أزريبة. المدير الجوي للتنمية بزغوان خالد حسني، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
2: عندنا عديد المشاريع إن شاء الله مستنطلق خلال شهر أكتوبر الحالي، على غرار التهذيب حي السعادة بالزريبة قرية والحي السياحي بزريبة. عندنا كذلك مشروع تهذيب سيدي ناجي اللي هو في طور الإنجاز، توصل نسبة متقدمة 80% وإن شاء الله ينتهي خلال شهر نوفمبر، كلفة جملية تقدر ب 3.9 مليون دينار. كذلك بالنسبة للمعتمدية الفحص، نحن تو بصدد استكمال الإجراءات الإدارية للشروع في تأييد وتعبيد 14.6 كيلومتر المسالك الريفية، تشمل مسلك الشرايفية، مسلك الإمام. كذلك عنا تهذيب الحي السكني بدلي العروس بمعتمدية بير مشارقة. كذلك إن شاء الله يقع معنا فضل الإشكال العقاري بالنسبة للملاعب الأحياء، وإن شاء الله نطلقوا فيهم خلال هذه السنة. تهذيب الحي السكني وادي الربح اللي مش ينطلق عن قريب، وكذلك بني دراج، دونك تهذيب بني دراج اللي هو في طور الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية.
0: تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة اليوم وغدا فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة بيج تيك إفريقيا، تظاهرة تهدف بالخصوص إلى تقديم حلول تقنية ورقمية للمؤسسات الناشئة ومساعدة تونس على التموقع إفريقيا ودوليا في مجال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. اسكندر الهدار رئيس لجنة تنظيم التظاهرة تحدث بأكثر تفاصيل للزميلة نجد حسن.
3: بيك تيك أفريكا هي تظاهرة وموعد مهم ترسخ في عالم التظاهرات والمؤتمرات اللي بيش يحتضن أيام 13 و14 أكتوبر بمدينة الثقافة. تقريبا 100 عارض جلهم من المؤسسات الناشئة التونسية، كذلك عنا تقريبا 30 عارض أجنبي. اليوم عنا تقريبا 120 متدخل جايين بيش يحكيوا على مواضيع حساسة جدا في قطاع التكنولوجيا، قطاع الذكاء الاصطناعي، قطاع سايبر سيكوريتي، اللي هما هذوما المواضيع اللي تهم المستثمرين، مواضيع تهم الكونتينون أفريكا بصفة عامة. اليوم زاد كيف المؤسسات الناشئة التونسية العدد نتاعها قاعد يكبر والحاجيات نتاعها قاعدة تكبر. هذيك على جبنا تقريبا 30 مستثمر، منهم 20 مستثمر أجنبي من أمريكا، من آسيا، من أفريقيا، من أوروبا، جايين باش يتعرفوا على المؤسسات الناشئة. اليوم ولا في تونس عندنا إيكو سيستيم ومنظومة نتاع مؤسسات ناشئة وتكنولوجيا اللي احنا ولينا نجموا نعرفوا بها. هيك علاش نحبوا نعملوا بيك تيك أفريكا، باش العباد نقول لهم اجيو شوفوا تونس، اجيو شوفوا تونس شنو هو الطاقات نتاعها، شوفوا اللي اليوم ثم مناخ اعمال واستثمار مهم. اليوم حبينا زاد نجيبوا المشترين الكبار من افريقيا يجيو يتعرفوا على المؤسسه الناشئه، لانه المؤسسه الناشئه ابار الفينانسمون حاجتها بالاسواق.
0: على هامش فعالية نظمها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالعاصمة تحت عنوان التمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي، أكد رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف قيس السلامي، أكد أن انخراط المؤسسات التونسية في الذكاء الاصطناعي قد بدأ فعليا، لأنه لا يزال بطيئا مقارنة بالتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم. وأشار السلامي في تصريح للزميلة صلوحة بوكاري إلى أن المرحلة القادمة لن تقتصر على مجرد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بل ستقوم على ما يعرف بوكلاء الذكاء الاصطناعي.
4: في العالم كامل فما انخراط سريع جدا، كناخذ اوروبا مثلا، الشركات اللي يستعملوا الذكاء الاصطناعي على الاقل في ميدان الشركه تقام تعدوا من 15% الى 20% في 6 اشهر. في تونس مازال بطيء، فما وعي، خاطر العالم قاعد يتبدل والشركات ما تتبعش تطور الاقتصاد، فما ريسك كبير للانحدار. حاجة أخرى، الذكاء الاصطناعي كشركات مش جست مش يستعملوا ليزوتي ولا حاجة، فما اللي نسميوه الوكلاء الذكاء الاصطناعي لي زاجون، هما اللي مش يعاودوا ولا مش يعاونوا مش يساعدوا مديرين الانتاج، مديرين لي فونت معناتها البيع، مديرين الشراءات، باش يعاونوهم باش يخليهم يقروا فيسع، يقروا خير ويخصوا أكثر وقت بالاناليزي باش يفهموا أكثر. الشركات التونسية قاعدة تكتشف، وفما بعض الشركات قاعدة تنخرط بصفة فعلية أكثر، خاطر الخيرات في الذكاء الاصطناعي مش جوست معناتها استعمال دي زوتي كلود ولا تشات جي بي تي وكذا، هو أعمق من ذلك، خاطر باش يخص الميادين، الشركة في الصناعة، في الشراء، في البيع، في الصناعة، في الماركتينغ، في التحول. هذا الانخراط مازال بطيء، الشركات المتوسطة هو اللي يلزم أكثر وعي، فما استعجال في الانخراط نتاعهم.
0: في بقية أنبائنا، أكد رئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد التونسي ياسين فريعة أن الديوان يستعد لمرحلة جديدة من التحول الرقمي من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي وإحداث منصات لفائدة حرفائه قصد تجويد الخدمات المقدمة.
5: التحول الرقمي في تناغم مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، واحنا زاد سنا بقدرة ربي دخلنا باش ندمجوا الذكاء الاصطناعي وما أدراك من الذكاء الاصطناعي في عمل البريد، في معناتها تحليل البيانات، في توفير المسارات نتاع التوزيع. احنا نوزعوا برشا، احنا نتنقلوا برشا، عندنا برشا معناتها تسيارات وكل قاعدين يتنقلوا ينقلوا البريد في مختلف الجهات، في التوزيع حتى اللاست مايل هذاك الكيلومتر الاخير. يعني ثم فكرة انه ندخلوا لاجون هذاك اي اي اللي باش يعاون في تجربة الحريف باش يجاوب على الأسئلة نتاع الحريف. فاحنا عندنا تقريبا مليون سنويا مليون استفسار، دونك هذوما ان شاء الله بالذكاء الاصطناعي باش يسهل لنا التعامل مع الحريف واسرع، ويكون كما نقولوا 24 ساعه على 7 ايام على 7. يعني ثالث محور هو محور انه ان شاء الله باش نعمله انه تكون منصه متكامله انتجري للتجاره الالكترونيه واللوجيستيك. البريد كله باش يولي ان شاء الله عنده لوجيستيك، قاعدين نحاول قاعدين نعمل في تحويلات كبيره باش يولي هو منصه متكامله. وعندنا معناتها دي بروجيات مشاريع اللي هو ايزي اكسبور اللي هو مشروع مهم جدا، وقاعد عندنا تو 11 شباك موحد نتاع ايزي اكسبور في مناطق من الجربل تقريبا تبارك ومن زرتك.
0: بهذا نصل الى ختمة النشرة، وهذا الان تذكيرهم بابرز عناوينها. بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن 2288 محكوما عليهم بالسجن. الاتحاد الجوي للفلاحة بالقيروان يقلل من خطورة مرض سل الزيتين ويدعو إلى ضرورة التوقي. نهاية النشرة. نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
6: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
7: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسير. نجم الرياضي الساحلية المديرية تواصل وتجدد ثقتها في المدرب الفرنسي لفريق كرة القدم كريستيان براكوني بعد الجلسة اللي كانت جمعته البارح بالهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي بحضور زياد الجزيري المدير الرياضي للفريق النجم الرياضي الساحلي. وتم تقييم النتائج الحاصلة مؤخرا وخاصة أما الهزيمة اللي كان تكبدها فريق النجم الرياضي الساحلي من نادي حمام الأنف يوم الأحد فارت في ملعب سوسة الأولمبي لخلفة غضب كبير برشا من طرف أحباء النجم الرياضي الساحلي. النادي الصفاقسي مدربه محمد الكوكي يباشر اليوم المهام تاعه رسميا. المدرب الجديد محمد الكوكي يخلف مرة أخرى نبيل الكوكي بعد ما كان نبيل الكوكي هو اللي خلف محمد الكوكي في نهاية الموسم الفارط. فإن محمد الكوكي يعيد يخلف نبيل الكوكي، قعدوا زوج يخلفوا في بعضهم محمد ونبيل أولاد الكوكي، طبعا هم من أبناء الأولمبي الباجي من مدرسة العريقة. قلنا محمد الكوكي باشر اليوم المهام تاعه رسميا في الحصة التدريبية لفريق النادي الرياضي الصفاقسي بعد ما تم الاتفاق في انهاء العلاقه التعاقديه مع المدرب نبيل الكوكي وهيئه نادي الصفاقسي، وايضا مع تعيين محمد الكوكي. فانه حتى المدير الرياضي طارق سالم كان قدم استقالته الهيئه المديره لفريق النادي الصفاقسي، كانت قبلتها وكانت وجهت برساله شكر ونشرتها على صفحه النادي الرسميه بالفيسبوك على المجهودات اللي كان قدمها طوال ممارسه المهام نتاعو في كمدير رياضي للفريق. تعينات الجولة السادسة ذهب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهار السبت في ماضي ساعتين ونص. أمام حمام سوسة يستضيف اتحاد بنقردان، ونهار الأحد 18 أكتوبر في ماضي ساعتين ونص اتحاد المنسيري في ملعب الأولمبي مصطفى بن جنات والمنسيري يستضيف تقدم سقيط الدائرة. الأولمبي الليبيجي يستضيف النجم الساحلي، مستقبل مرسى يستضيف النجم المتلوي، ونادي حمام الأنف يستضيف شيبة العمران. في حين دفعة الثالثة باش تكون نهار الخميس 29 أكتوبر باعتبار الأندية التونسية ملتزمة إفريقيا، النادي الإفريقي الملعب الترجي جرجيس نادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي. نهار الخميس قلنا 29 أكتوبر دفعة الثالثة من بقية منافسات الجولة السادسة ذهاب للرابطة المحترفة الأولى في ماضي ساعتين ونص نلقاو النادي الإفريقي مع نادي البنزرتي، ملعب التونسي مع ترجي جرجيس، نادي الصفاقسي في كلاسيكو الجولة يستضيف الترجي التونسي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. في تصفيات الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس وأيضا 2028 وكذلك تصفيات كأس أفريقيا للأمم، المنتخب الوطني التونسي كبريات سيدات اليوم على موعد مع مباراة الإياب في السنغال في داكار في 6 متاع العشية بتوقيت تونس. تونس تواجه منتخبنا التونسي واجه منتخب السنغالي. مباراة الذهاب منتخبنا كان انهزم بهدف مقابل صفر يوم 8 أكتوبر الجاري في المباراة اللي كانت لعبت في ملعب محمد العقربي في رادس. عصام المداسي هو المدرب الجديد لفريق سبورتينغ الموكين خلفا لمحمد السويحلي، وهذا تأكيدا لما كنا انفردنا به يوم الأحد الفارط من خلال الفيديو المسجل مع رئيس النادي السيد مودي الغربي، كنا نشرناه على صفحتنا الرسمية راديو منسير سبورتس على الفيسبوك البارح في ساعة متأخر من الليل. يأتي للتأكيد لما انفردنا به نشره أن عصام المداسي هو المدرب الجديد لفريق كابر كرة القدم لسبورتينغ الموكين في الرابطة المحترفة الثانية، باش يكونوا معاه في بقيه الإطار الفني حمزة شنباح كمعد بدني، عماد بحبة كمدرب لحراس المرمى، وأحمد الحجري كممرض ومدلك للفريق. وعصام المرداسي يباشر اليوم المهام تاعه رسميا في الحصة التدريبية اللي تطرق على الساعة الثانية بعد الزوال في ملعب المرحوم العجمي سنين في المكنين. في كرة السلة اليوم الدفعة الأولى في مقابلة في مباريات الجولة السادسة ذهاب للبطولة المحترفة البرو أ 6 متاع العشية في قاعة حمام سوسة، نادي الرياضي بي حمام سوسة يستضيف النادي الإفريقي. وغدوة بقية المقابلات في 6 متاع العشية الاتحاد المنسيري يستضيف دريد غرومبيلي، شبيبة قيروان تستضيف النجم الساحلي، اتحاد الأنصار يستضيف الملعب النابلي، شبيبة المنازة تستضيف النجم الراسي، ونجم حلق الوادي يتقابل في قاعة بن عمار في حلق الوادي مع النادي الصفاقسي. في كرة اليد الجامعة التونسية لكرة اليد باش تنظم دورة رباعية للأمم الكات ناسيون لدورة الأمم الأربعة في إطار استعداد منتخبنا التونسي كبريات لكأس أفريقيا اللي باش تحتضنها بلادنا من 2 حتى 12 ديسمبر 2026. دورة رباعية باش تضم منتخبات السيدات كبريات منتخبات الأرجنتين والكونغو الديمقراطية والسنغال.
في الجولف الجامعة التونسية للجولف باش تعقد غدوة الأربعاء ندوة صحفية بملعب الجولف ستروس بالحمامات بداية من نص النهار لتسليط الضوء على تنظيم بطولة أفريقيا للرجال اللي تستضيفها تونس لأول مرة في الحمامات من 15 إلى 17 أكتوبر بمشاركة منتخبات تقريبا 19 دولة أفريقية باش تقام على هامش البطولة هذه الجلسة العامة الانتخابية للكونفدرالية الأفريقية لرياضة الجولف. عالمي الختام برابطة الأبطال الأوروبية في الستة غير ربع العشية اليوم لونس الفرنسي يتقابل مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي صباح الأذربيجاني يتقابل مع صافي براغ التشيكي بقيت المقابلات في الثمانية متاع الليل أرسنال الإنجليزي مع الليل الفرنسي أتليتيكو مدريد الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي غلطة سراي التركي مع برشلونة الإسباني انتر ميلان إيطالي مع كلوب بروج البلجيكي لايبزيغ الألماني مع بي إس في إندهوفن الهولندي فايكينغ النرويجي يتقابل مع بايرن ميونخ الألماني وفيريال الإسباني يتقابل مع نابولي الإيطالي. نهاية الأخبار الرياضية أجمل تحيات نجلة هيثم عليا تحية مقدم الميكرو شوق الحمدي شاي طيب الجميع.

ما حبيتش وعمري يا

0: وأرسلت مثلا. قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية والتاريخية.
1: من استنعج
2: أكلته الذئاب.
1: نهاركم طيب. من استنعج أكلته الذئاب مثل يضرب لمن أذل نفسه فصار عرضة للمكروه. والمقصود باستنعج أن يجعل المرء نفسه نعجة فتطمع فيه الظوال. أول من قال المثل معاذ ابن الجندب، وكان معاذ هذا رجل صنديد شجاع اجتمعت فيه كل الخصال الحميدة، وكان محل احترام الكبير والصغير. لكن النار تخلف الرماد، تزوج معاذ من بنت عمه وأنجب منها صبي ظهرت عليها على بكري علامات الحمق، وكان الصبي هذا اسمه هدبة، جبان عديد لئيم ولا يعمل الخير ولا يدل عليه. حار فيه معاذ، جرب معاه القوة، جرب معاه الرفق، شيء ما فاد. كان في كل مرة يخرج فيها من الدار يعمل بعض عملة ويهرب. يجيوا المتضررين يتشكاوا البوه، ويحاول البوه في كل مرة إنه يفض المشكلة ويجبر الضرر ويصلح الغلطة اللي غلطها ولي. وقعد سنين على هيك الحال، اللي جيه يقول له ولدك عمل ولا صلح يقول له أنا أكفيكه وأخلف عليك. وقعد يدفع في الغرامة في جرة الغرام وهو متبهذل، ماذا بيه الأرض تنشق وتبلو. ونساو الناس معاذ الصنديد وولاو ما يشوفوا كان في أبا هدبة المتحرج من عمايل ولده اللي يطلب في السماح ويبوس في اليدين. خرطوا عليه العباد وما عادش عنده قدر في وسطهم. نهار هز معاذ هدبة عند أخواله في أرض تبعد على أرضهم مسيرة 3 أيام، وخلاه بحذاهم بطلب منهم ورجع وحده. دوب وصل لداره يلقى واحد من جيرانه يستنى فيه والشر يطاير من عينيه، ورمى قدامه زوز دجاجات ميتين وقال له أيعجبك ما ترى. في ظروف غير هيكي كان معاذ باش يبدأ يطلب في السماح ويفهم إنه ولده هو صاحب العملة وباش يخرج سرة الفلوس ويدفع الغرامة. أما بما إنه ولده في أرض بعيدة وغايب عنده أيام اتعجب معاذ وقال لجاره ما بالك يا فلان؟ قال له الجار بعين صحيحة هدبة ابنك خنق دجاجتي هذا الصباح. قال له معاذ أرأيته وهو يخنقهما؟ قال له نعم رأيته، وضحك حين صرخت فيه وقال لي عليك بأبي. قال له معاذ هدبة قال لك ذلك؟ قال نعم، ولولا حق الجيرة لشكوتك وشكوته لدى القاضي. افهم وقتها معاذ اللي هو ولا ألعوبة في يد الطماعين، وإنه اللي يموت له حيوان ولا تفسد له سلعة ولا يتحرق له مخزن يتهم به هدبة بالبط ويجي ياخد تعويض من عنده. وقتها أشهر معاذ سيفه في وجه جاره الكذاب وطرده وسمعوا ما يكره وقال: من استنعج أكلته الذئاب. وأرسلت مثلا. ويقول أبو العتاهية: إذا ما أراد المرء إكرام نفسه رعاها ووقاها القبيحة وزينا، أليس إذا هانت على المرء نفسه ولم يرعها كانت على الناس أهونا؟ نعوذ بك اللهم من المذلة والهوان، ونسألك أن تجعل عزة نفسنا دوما مضرب المثل الطيب. إلى اللقاء مع أمير غنيم وخميس مسعيد.
0: وأرسلت مثلا. قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية والتاريخية.
2: إشهار مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو. تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سومة دقيقة 190 مليم.
3: أريدو، طور عالمك.
4: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة ميتا خلال مؤتمر متاحة سنوي ميتا كونكت 2026 عن مجموعة جديدة من الأجهزة والمزايا التقنية، إذ ركزت على النظارة الذكية وتقنية الواقع الافتراضي والذكاء الصناعي. وجاء في مقدمة الإعلانات نظارات الميتا في آر غلاسز اللي تنقل تقنية الواقع الافتراضي إلى تصميم أقرب إلى النظارات الذكية التقليدية، مع الاستغناء عن الأشرطة المستخدمة في سماعات الواقع الافتراضي المعتادة. وتزن النظارات نحو 100 جرام، أي أقل بنحو 5 أضعاف من ميتا كويست 3، في حين تعتمد على وحدة صغيرة محمولة تتصل بها عبر سلك وتضم مكونات المعالجة والبطارية والتخزين. وتعمل النظارات بمعالج كوالكوم سناب دراغون رياليتي إيليت مع ذاكرة عشوائية قدرها 18 جيجا بايت وسعة تخزين قدرها 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى شاشة ميكرو أوليد بدقة تصل إلى 5K ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. وتعتزم ميتا طرح الميتا في آر غلاسز في ربيع 2027 بسعر يبدأ من 1299 دولار، مع دعم استخدامها كشاشة افتراضية خارجية عند توصيلها بأجهزة ماك أو ويندوز، بالإضافة إلى الوصول إلى مكتبة تطبيقات وألعاب ميتا كويست ودعم الإكس بوكس كلاود جيمينج. كشفت ميتا عن خطط لإتاحة مساعد الذكاء الاصطناعي ميوز على نظارتها الذكية، إذ يمكن للمساعد مستقبلا تقديم إرشادات أثناء التمارين وتسجيل الوجبات وحجز المواعيد والمساعدة في شراء المنتجات اللي يراها المستخدم. وكانت أعلنت ميتا عن مزايا جديدة لميوز، منها إجراء مكالمات فيديو باستخدام صورة رمزية مباشرة قابلة للتخصيص، مع حصول وكلاء ميوز على عناوين بريد إلكتروني خاصة تتيح لهم تنفيذ المهام والتواصل مع المستخدمين. وفي ختام الإعلانات كان مارك زوكربيرغ كشف عن جهاز جديد باسم ميوز شارم، وهو جهاز صغير مخصص لتشغيل مساعد ميوز ويجي بتصميم يشبه نسخة كبيرة من لعبة تاماغوتشي. وقالت ميتا أنه مزيدا من التفاصيل حول الجهاز ستعلن قريبا، بينما تستهدف الشركة طرحه في موسم العطلات المقبلة. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
6: إشهار
2: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
3: أريدو طور عالمك
4: نيو تيك تيك مع ريم الهيني.
7: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم عفواً بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء شمل 2288 محكوماً عليهم بالسجن أدى إلى سراح 1573 سجيناً. اتفق وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال اللقاء الذي جمعه برئيس التحالف الألماني للصحة رولاند هوغندي على تنظيم منتدى تونسي ألماني للصحة لبحث مشاريع استثمار مشتركة وتنظيم زيارة لوفد اقتصادي ألماني إلى تونس يضم مصنعي الأدوية والمعدات والتقنيات الطبية وذلك خلال السنة القادمة. دعا مهنيو قطاع الصناعات الصيدلانية في تونس إلى تعزيز التعاون بين الهياكل العمومية والقطاع الخاص لمرافقة المؤسسات الصناعية في الانتقال إلى النظام الإلكتروني الموحد للملفات الفنية المشتركة بما يدعم الرقمنة ويرفع من تنافسية القطاع وقدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. شددت وزارة الصحة اليوم على أن اللقاح ضد الإنفلونزا بسيط وآمن وفعال ويحمي الفئة الهشة من المضاعفات والاختطار وهو موصى به خاصة لدى كبار السن 65 سنة فما فوق والمصابين بأمراض مزمنة كالقلب والجهاز التنفسي والكلى والسكري ونقص المناعة والنساء الحوامل ومهني الصحة. أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للقيادة للمشاركة التونسية في معرض إكسبو بلغراد 2027 المقرر تنظيمه بالعاصمة الصربية بلغراد من 15 من مايو إلى 15 من أوت 2027 تحت شعار اللعب من أجل الإنسانية الرياضة والموسيقى للجميع. ختاماً أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن توفر فرص انتداب جديدة لفائدة الكفاءات التونسية للعمل بكندا تشمل عدداً من الاختصاصات في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة إلى جانب مهن البناء والميكانيكا الصناعي وصيانة المعدات الثقيلة. نهاية الموجز بعد قليل الكلمة للزميلة حياة الكوني في نبض الجهات إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn

0: على نفس الموجة والمسار، نقل الواقع ونعيش مع كل دار.
1: نبض الجهاد،
2: نبض الجهاد مع حياة الكوني.
3: نبض الجهاد حياة الكوني، هيثم والناس، حكيم اسطنبولي، هويدا بن ساسي، هذا هو الفريق اللي بيشكون في رفقتكم حتى المطلثة بإذن الله في نبض الجهاد. مواضيعنا عديدة كلها في خدمتكم مستمعين، اليوم عديد الأصوات بشتوصل على موجاتنا على أمل أن يكون لهذا الصوت يكون عنده صدى عند صناع القرار في بلادنا. ذوي الإعاقة بيشكونوا حاضرين، مطالب عديدة ما زالت الأبواب مغلقة أمامهم، كذلك باش نحكيه على مشاكل كبيرة وعديدة هي الإشكاليات في بعض المدن في ولاية سوسة. نغطيه مؤتمر من أكبر المؤتمرات الطبية اللي باش يصير في بلادنا بإذن الله، والموضوع يهم العائلة التونسية ويهمنا جميعا ويهمنا كمجتمع، كي نحكيه على المستجدات في أمراض الأطفال. مرحبا بالجميع. هذا النغم لولاني بصوت أصالة، في برشا محبة، برشا إحساس، برشا روح، لأنه تغنى بالوطن.

تهدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفاك

0: مرحبا بكم مستمعينا في الاستماع، ومرحبا بضيوفنا اللي جاونا. مرحبا بهم منورين استوديونا بإذاعة المنستير. مرحبا بهم، هم محملين بأمانات كثيرة، محملين بأصوات الناس كما قلنا، اللي إن شاء الله يا ربي تلقى صدى على موجاتنا وتوصل لصناع القرار في بلادنا. وإذا كان ما لقيناش حلول نقولوا حتى نلتمس الطريق إلى الحل. سي فراس الدقا مرحبا بك، اهلا وسهلا. سلياس بوزعبيه اهلا وسهلا، مرحبا بكم. بحذانا اليوم باش نحكيوا على مشاغل المواطن في زاويه سوسه في القصيبه في الثريات. نحسهم تقريبا التشكيله هذه اكثر من جيران، اكثر من علاقات جوار، اكثر من يعني تقريبا في نفس المنطقه، ولو انه المشاكل تختلف بين الزاويه القصيبه والثريات. مرحبا بكم سي فراس. اذا كان باش نحكي ونبوب المشاكل، صراحة نحب نحكي على موضوع، سامحوني باش يكون هو عنده الأولوية لأنه تحكي فيه برشا. نحكي على سنة دراسية كيفاش كانت الانطلاقة متاحة في الزاوية القصيبة والثريات.
1: شكرا لك مدام، نشكروك ونشكر الاستضافة هذه، وأنك أتحت لنا الفرصة باش نحكي على مشاغل معتمدية الزاوية والقصيبة والثريات. رحبوا بيك، ومعتها نشكر جميع مستمعين إذاعة الوطنية إذاعة المنستير. الحقيقة إحنا مش صدفة اليوم في معتمدية الزاوية والقصيبة والثريات، حلينا السنة الدراسية معناتها استفتحناها بدو كرياسيون.
0: الحمد لله،
1: الحمد لله يا ربي.
0: عندكم جديد؟
1: عنا جديد ولا الحقيقة هما دو كرياسيون صاروا بعد مد طويل. معناتها ليفوليسيون، احنا كزاوية قصيبة وثريات هي باش المستمع يكون في الإطار، هي منطقة محاذية جدا لمدينة مدينة سوسة. سيتادير معناتها
0: نحكيو على أجوار
1: ولا معناتها 3 كيلومتر تلقى روحك في وسط البلد، في وسط سوسة المدينة.
0: فقط 3 كيلومتر تفصلكم كما قلنا احنا على باب بحر.
1: فوالا دونك المنطقة هذه تشهد الحقيقة انفجار ديموغرافي، معناتها أكثر من النمو العادي الطبيعي على مستوى الجمهورية.
0: دولي بعد الثورة بعد 2011 تطور ديموغرافي كبير، تطور زاد زحف عمراني رهيب بالضبط. في الجهة هذيك
1: دونك عنا اليوم الحقيقة البلاد اللي كانت 10,000 في قبل الثورة، اليوم نحكيه على معتمدية فيها
2: فوق 60,000
1: سكن.
0: فوق 60,000
1: سكن. مدينة زاوية سوسة مدام 10,000 ولا 40,000 تو.
0: أي متطلبات أخرى، احتياجات أخرى.
1: ولا معناتها اليوم يلزم النمو الديموغرافي هذايا يتبعوا مؤسسات، يتبعوا مدارس، يتبعوا ليسيات، باش ما نلقاوش اليوم نلقاو من بعد نقولوا معناتها ولات فما احياء كما نقولوا احنا، احياء فيها الجريمه واحياء فيها
0: للاسف
1: الحاجات الاخرى لا يحمد عقبه.
0: للاسف ولات في كل مكان للاسف.
1: اكزاكتومون. بعد الروتار اللي صار الكوليكي انفا عندنا دو كرياسيون. كرياسيون عملتها الدوله اللي هي مدرسه الازدهار،
0: مدرسه ابتدائيه.
1: مدرسه ابتدائيه
0: خفت الضغط على المدارس الأخرى
1: شوية لأنه الحقيقة احنا طالبين نقبل هذايا، كانت فما مدرسة بير الحلو كنا طالبينها، لأنه المدرسة هذه اللي طالبينها هي محاذية لأول مدرسة تبنيت في البلاد هي مدرسة الجمهورية. مدرسة الجمهورية توا فيها 1,100 تلميذ
0: ما شاء الله،
1: وقدامت المدرسة، وقلنا يلزمنا مدرسة أخرى وعنا سنوات نخدم عليها. أوروزمون تو وصلنا الحل انه فما انتزاع للارض والمشروع باش يعاود ينطلق لانه كان مشروع معطل. مدرسه الازدهار حلت 150 تلميذ طب كبدايه، فيها ثلاث اقسام هذيك بدايات كل مدرسه. سألنا نفس السؤال حتى احنا، هي بدايه
0: علاش؟ لانه اي لانه تحكي عليها التطور الديموغرافي الكبير، كي حلينا مدرسه مش ثلاث اقسام، تمنينا راه 16 قاعه
1: معناها شوف احنا
0: دوله تبني هذه راهي مش
1: الله يرحمه قال خذوا
0: الله يرحمه. اي صحيح،
1: على الاقل هات ناخذوا
0: بعد انتظار طويل، هات نحلوا المدرسه صح.
1: الحقيقة احنا في مدينة زاوية سوسة، سيرتو مدينة زاوية سوسة في ثلاثة مدن هذوما، مدينة الزاوية هي اللي فيها مشاكل
0: أكثر
1: في التعليم. مشاكل كبيرة جدا لأنه فيها اكتظاظ كبير فات تولي مويان. خلنا نحكيو خلنا نتعداو للمدرسة الإعدادية. عندنا مدرسة إعدادية فيها ما يقارب 2,000 تلميذ.
0: مدرسة إعدادية 2000 تلميذ
1: من أكبر من أكثر المدارس الإعدادية اكتظاظا على مستوى جمهوري.
0: 2000 تلميذ قداش يحب لهم من قيم من إداري؟
1: هو قداش يحب لهم ما قداش موجود زد.
0: ما قداش موجود أي.
1: معناتها المدرسة الإعدادية هذه توا اليوم تعاني من نقص اليوم إلى يومنا هذا. فما ناس ما دخلتش تقرأ في بعض المواد، معناتها تلقى قسم تو في اللحظة هذه فما قسم فيه 3 ماتيريات ما يقرأهمش، مات وعلوم حياة وأرض وحسيله. معناتها توا
0: رغم أني سيفيرس ما نحبش نحكي على أنه نسكته كي يبدأ أستاذ التشكيلي ما التشكيلية غايبة مثالش، المهم الأساسي لا يا سيدي كله أساسي في تكوين أولادنا كالرياضيات كالتشكيلية كله راهو.
1: أنا اليوم ولي معناتها ولدي نبعثه باش يقرأ كسو سوا ساعة ديسان ولا سبور ولا مات
0: كيف
1: الساعة هذيك كي ما يلقاش أستاذه ونمشي يقعد يسرتو. اليوم الناس كل كان نحكيه على محيط المدرسة معناتها على مستوى الجمهورية واللي صاير في محيط المدارس، معناتها مهما تكون المادة مش هذا اللي يهمنا. يعني اللي يهمني تلميذ يدخل القسم يلقى قسم محترم وفي أستاذ.
0: هو سي فراس قبل ما نمشي والناس ولينا نحكيه بالمكشوف على المخدرات اللي غول معناه مخيف جدا ويقتحم العمار الكل وشبابنا وليداتنا حتى في عمارة صغيرة. للأسف أنه كنا قبل نحكي على التدخين تو تجاوزناه، واللي تنشوف ولاد ستيام ويتيام يتكيفوا تقول عادي خير من أنه يمشي الحاجات حاجات أخرى. للأسف كيفاش طبعنا مع الحاجات هذية.
1: عندنا كرياسيون أخرى مدام حكينا شاية
0: قبل أبش نحكي ونقول للدولة قبل ما تجيب لنا هالبرامج الكبيرة والتظاهرات والحد من المخدرات، إيه انت شعملت باش التلميذ يكون في المعهد متاعه ساعة
1: الحقيقة اليوم مدام
0: قبل هذا الكل شعملت كيفاش إلى حد الآن صحيح. ما يتوفرش أستاذ في القاعة.
1: كلامك معناتها في الصميم، لأنه مثلا اليوم عندها جمعة تالي نلقاو جورنية تحسيسية في أحد المدارس. الحقيقة معناتها هو باهي، اما هل هذا كافي؟ معناتها هل المخدرات الاف هذه اللي قاعده تضرب في صغارنا توا
0: من حرام وكذا
1: هل يلزمها يوم تخصيصي؟ معناتها جابوا امام وجابوا واحد طبيب وجابوا باش يعطيو كلمتين ويمشيوا، هل هذا هذا يوم تخصيصي؟ إيه مش هو البرنامج التخصيصي نحكيو نورمالمون على برنامج يمتد على معناتها على سنوات وفيه دي زوبجيكتيف ا لون تيرم وفيه دي زوبجيكتيف ا كور تيرم.
0: مع احترامنا للبرامج هذه اليوم نقول معناها انت توا تعمل لي في برنامج نهير هكا كلمتين يا ودي هات اتلهاب المدرسه نتاعك شوف ايش فيها، وفر له الاستاذ خليه يقرا وبعد تنجيوها. الايام التحسيسيه برشا اطراف تنجم تقوم بها، عندنا مجتمع مدني ما شاء الله متطوع ومتظلع، عندنا الاساتذه والايمه وعندنا هات انت قم بدورك الساعه كوزاره التربيه. كيفاش الى حد الان اليوم 13 اكتوبر اليوم اكثر من شهر من انطلاق العوده المدرسيه نلقى وليدات ما يقراوش رياضيات ولا علوم الحياه والارض، وغدوه هذا ما عندوش تاثير على تكوينه للبكالوريا، غدوه مطالب باش يعدي مناظر. ولا كيت سيلياس انت موجود عضو مجلس محلي، نعرف انتم قوه اقتراح، لكن مهما يكون معناها حاجه ساعات ما تسكتش عليها. ومركي ماذي
2: بار انه الاستاذ انه موجود ومش موجود، هو اليوم التلميذ وصل انه كي يدخل في في في ساعة معناتها مش يمشي يقرا يقعد بربع ساعة يدور من كلاس لكلاس باش يلوج على كرسي على شيقعد يعني هي ديجا حصة ضاعت من 4 ساعة فهمني باش يلوج على كرسي فواحد، ومن بعد يلزم يهز الكرسي يرجع وان كان
0: ايه شوف قداش ضيعنا من الأستاذ يعرف قداش ما قعدوا ما شدوا بلاصتهم الساعة هذو وهذولي وصلنا ل 15 دقيقة ولا 20 دقيقة.
1: الحقيقة زاد هنا نحب نعطي معناتها حق لبرشا ناس. المجتمع المدني في زاوية سوسة قائم أكثر من الواجب نتاعو. معناتها ناس توا أبار أنه معناتها ينحي من عنده باش يعطي للمدرسة نتاعو اللي يرى فيها عليه. هو راهو لهنا يراهو فما وعي مش كان أنه مش لازم ولد ولا يقرأ غادي لأنه الولد اللي ماهوش يقرأ غادي كي باش يكون في حومته ونجم نهار آخر يتعلم يولي يعمل براكاج ونجم نهار آخر فهمتني. معناتها
0: هي مسؤوليته المجتمعية،
1: هي منظومة كاملة منظومة تعليمية وأمنية وكل كامل.
0: لكن هذا يعاون راه ما يغطيش الحاجيات، هو المجتمع المدني ما غطاش الحاجيات،
1: ما ينجمش يغطي
0: ما ينجمش حاجياتك
1: ما ينجمش مادام المجتمع المدني ياخو دور الدولة. ترى الدولة عندها إمكانيات
0: فقط يعاون
1: أما من نجمش ياخذ دولة
0: اليوم إذا كان معناها سنة تربوية يحكيوا على الاستعدادات ويحكيوا على انطلاقة معناها متبشر بكل خير اليوم معناها نلقاو وراه المعضلة مش كان لهنا معضلة أخرى زاد المبكيات المضحكات أنه المعهد النموذجي زاد في المنستير يفتقر لطاولات وكراسي بالشاي
1: نفس مشاكل مع
0: نفس المشاكل
1: حتى مع النموذج في
0: سوسة للأسف معناها
1: شوف مدام نعطيك يمكن هي ضحك شوية الأحداث الجديدة اللي حكيت لك عليها اللي هو مدرسة إعدادية المدرسة هذه ابنها من عنده مستثمر خاص مش الدولة
2: رجل الأعمال من جهة
1: خنعطيك معناتها قبل
0: ربي ما نساش سمي هنا
2: شكر كبير
1: سي محمد بعصيدة
0: شكرا لي يتكفل ببناء مدرسة إعدادية علاش رجال الأعمال كانش من شهروا بهم لا سيدي هاو يعملوا حاجات به للبلاد هذية معناها
2: لحظة هي حتى المندوبية فهمني على معتمدية الزاوية القصيبة وطريات خذت فكرة أنه المجتمع المدني قد يعاون درجة كبيرة وتقريبا في كل المدارس الموجودة في المعتمدية تخلى المجتمع المدني يعاون
0: حاجة به على الأخر
2: وسي محمد يعطيه ألف صحة معناتها مش كان الكلية شضايا خذيه حتى مدارس أخرين وحسنهم وفهمني وقعد
0: ربي يبارك له إن شاء الله وذي المسؤولية المجتمعية
1: فما حملة الحقيقة باش يعملوا في كلاج معهد الزاوية كلاج الأعدادية الزاوية لو القصيبة والثريات يحبوا يعملوا شبابك وبيبان حديد على خاطر صار انه دخلوا لهم ومعناتها ان شاء الله يكملوا فيها الحمله هذه
0: ما نشوفوش المنظر هذا نتاع الحديد في مؤسستنا التربوي من المفروض راهي محميه بمحبتنا ليها
1: صحيح
0: مؤسف
1: صحيح.
0: جدا راهو
1: سيل الكوليج هذايا قبل ما يتبنى وقتها السيد حب يبني كوليج توجهنا للمندوبيه قلنا لهم عندنا شكون صايب باش يرتحكم من هذايا ويبني كلش عندكم مشروع كبير انتم باش تعملوه نتاع 14 مليار في كوليج وفي ليسي ها هو باش يبني الكوليج وانتم كملوا الليسي يرجعونا شنو لا يمكن نخليه السيد هذا يبني علاش قال لي انه مشروع كامل ممول مع عند بنك وما نجموش نجزئوه كيفاش قلنا هالحكايه الحديث هذا معناتها فك الياس هذاك الحقيقه هي في نهار كيكا وقتها كي جاتنا المعلومة هذية وأنه ما فماش إمكانية أني ونايب شعب سيوسف تومي طلعنا للوزارة قلنا خلنا نقابل الوزير خلنا نعملوا آخر كرتوشة كما قلنا قابلنا شيف دو كابيني تاع الوزير وقتها
0: رئيس الديوان نتاعو
1: ولا والحقيقة معناتها قال كيفاش تقولوا لي الحديث هذا يا خونا لو كيكا
0: وعن
1: الرد أوفيسيال زاد ولا جاب الجوريديك جاب كذا ومن وقتها انطلقت العملية والحمد لله وتبناها توا الليسي الكوليج هذايا اللي تبناه جا سي محمد بصيدة وحط فيه عساس خالص من عنده لأنه الدولة ما نجمش توفر عساس ولأنه هو في منطقة الحقيقة ما زالت مش مأهولة بالكدا بالسكان
0: مش مشكل
1: جا باش يعمل فيزيت للواحدة بعد محل اللي تتقري وكذا حاب يعمل طلع وشوف فماش نقايس دخل الفيستير القاهم مصري علاش لانه زاد المندوبيه ما نجمتش
0: ما وفرتش منظف
1: باش معناتها احنا توا عطيناك حسيت انه حطينا الوزاره في في في احراج وقت اللي حضرنا كوليج جديد في عام هو في عام حضر كوليج دونك انت الكوليج باش تولي الوزاره مطالبه انها تجيب العمله وتجيب الاساتذه وتجيب كذا حسينا اللي احنا حطيناها في احراج لانه ما عندهاش باش تحط عامل ينظف الكوليج هذه من الحاجات اللي بوتيتر عن احنا نضحك اصلا معناتها
0: بالحق والله معناتها تلقى شكون ريحك من مليارات في المصروف
1: exactly.
0: والانتداب يظهر لي حق من بالنسبه للتوانس انه تنتدب حد من الجهه يكون موجود باش يخدم غادي وإلا أنك تعاود تتصرف في الموارد البشرية اللي عندك سواء كان من الولاية يجي وإلا يجي ومن إدارات أخرى ما همش قاعدين يخدموا فيها وإلا عندها
1: ولا عندها
0: شنو المشكل معناه يعمل توزيع جديد للعمل سيليا سنتي كده رامي يتصلوا بيك ديما أهم النقص وين موجود خلينا نقول على مستوى مدرسي ونقفله الموضوع
2: قلت لك هو مدرسنا الأكثرية في بلدية الزاوية الأكثرية المدارس الكل فيهم

0: البوثرية تقايم بالواجب متاعه أكثر. اليوم نداء للمندوبية أن زادة تقوم بالواجب متاعها،
1: لأنه زادة سامحني ما نجموش ينتدبوا لكم أساتذة باش يقريوا زادة راه المجتمع المدني
2: يعني. ما نجموش أنا
1: ما نجموش يظل ما نجموش نقريوا
2: هو مدام بربع كده
1: أنا المجتمع. بنينا جيبوا أنتم الأساتذة تقريوا
2: معناتها في المجتمع المدني عمنا والصارت جلسة عندنا زوز أقسام أيلين للسقوط في شي حاجة والتلامذة ما عندهمش وين يقرأ فما شكون تبرع عنده روضة تبرع يا أخوي بزوز أقسام قال كملوا فيهم العام وبلاش تدفعوا لي هذا شيء المفيد قريه والتلامذة باه أنتر طون جينا عملنا جلسة في المعتمدية متاعنا احنا والمندوب الجهوي على اساس احنا باش كمجتمع مدني نبنيو قسم نركحوا قسم وهم يركحوا قسم فهمتي باش ما توليش الحكاية كبيرة عليهم وما نجموش يخدموها بيتيتر التزمنا الناس الكل كي بدينا نخدموا في القسم يا ودي رانا بدينا نخدموا جاو خدموا ها باش نجيو ها باش نجيو كي لقيناهم سايي ماهمش باش يفيو بالوعود نتاعهم كملنا احنا زوز اقسام من عندنا وقلنا احنا ما استنيناش الدوله خلينا نكملوا على روحنا
0: اليوم المجتمع المدني قام بالواجب
1: تحية ليه والله حاجه مثال يحتذى به
0: في واحد انه ال 14 مليار يلزم يخرجوا من المعتمدية نتاعنا يوم حشتنا مش كلاج برك حشتنا بكلاج اخر خاطر الكلاج هذايا ديجا ماهوش محلش المشكل ككل حشتنا زاد بليسي خاطر الليسي ديجا في اشكال كبير وكبير وديجا فما برشا تلامذة من الليسي حطيناهم في الكلاج معناتها حطيناهم في
1: وش به الليسي زاد
2: الليسي في 1900 اليوم لقاو حل وحيد انهم جماعه انه يقريو بريمير اني في الكلاج معناتها
0: يعني
2: بريمير اني مادام باش يكون في بالك الكلاج مقابل الليسي البريمير اني ينجم يقرا ساعة طول هنا في الكليج الساعة الثانية يمشي يتحول يقراها في الليسي ويقول يشق الكياس معناتها شوف السيتياسيون اللي احنا فيها
1: فوضى
2: فهمتني فما نوع من الفوضى زد على ذلك الفوضى بوتيتر هل لونكومبرومون الكبير وعدد التلامذة الكبير الحقيقة ولا عنده انسيدونس نيجاتيف حتى على لاجيستيون متاع المؤسسة معناتها اليوم في المعهد ولا في الكليج قاعدين نسمعوا في انه حتى الإدارة وليت معناتها
1: لأنه طبيعي معهد تبنى 600 تلقى فيه 2000
2: بالضبط
1: لا معنى دورة المياه مش تستوعبهم لا القاعات مش تستوعبهم
0: ولا
1: الإطار الإداري كافي راهو إشكال كبير ما زلنا مواصلين مستمعين نحكيه على مشاغل المواطن في زاوية سوسة في القصيبة في الثريات زادة مانيش ناسين الأجوار بالنسبة ليهم زي ما يحكيوا على مشاغلهم مازال في راس دقة وسي إلياس بوزعبية مواصلين معنا هذه غناية ومكملين معاكم ومرحبا كان عندكم بعض ما تسألوا إلا عندكم بعض الملاحظات اللي تحبوا توجهوها

0: Richard.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
3: 104.7
4: ومن إذاعة لمونستير مواصلين معكم نبض الجهات. مرحبا بكل مستمعينا والتحية نوجهها لكل متساكني الزاوية القصيبة والثريات. اليوم نحكيه على مشاغل متساكني الجهة. بدينا بالملف التربوي، نعتبره أولوية قصوى بالنسبة للعائلة التونسية. كي نحكيه على تلميذ يقرأ، جدول الأوقات متاعو مريح. مش معناها مريح، مش معناها نهار كامل مرتاح ويمشي كان من 5 to 6، معناها معقول جدا. جدول الأوقات مريح وزاد محيط آمن وأساتذة الكل موجودين، يعني يقرأ قراية عادي. هذا هو العادي. أما يظهر لي العادي مهوش، مازال مهوش موجود، فماش استقرار بالنسبة لل يعني في المنظومة التربوية. وإن شاء الله من هنا من استوديو إذاعة المنسير من وراء الميكرو هدايا رجاء مندوبية التربية ذولي، ولينا نقول رجاء سيفرس، معناها راهو واجب، واجب ماهوش مزية أنك اليوم تقول انطلقت السنة التربوية ونحن تقريبا كل الثغرات جينا عليها. ذولي ماناش طالبين، تونسي مش طالب حاجة كبيرة، طالب أن ولده يلقى طاولة وكرسي ويلقى أستاذ يقري فقط. يظل الكونفور والحاجات
5: دي، معاش نحكيه على جودة،
4: معاش نحكيه على جودة،
5: نحكيه على تعليم ساعة.
4: تعليم صحيح.
5: الجودة هذيك لمن استطاع إليه سبيل، معناتها اليوم اللي يلوج على الجودة بيتر مالورزمو، معناتها احنا توا من حتى حد من نجم يطيح من قيمة التعليم
4: أكيد
5: التونسي وال معناتها المدرسة الوطنية اللي خرجت
4: ومازلت
5: تتخرج، معناتها هذايا حاجة
4: مازلنا منجم كفاءات والحمد لله،
5: معناتها حاجة مفروغ منها. أما مش معناها احنا مازلنا نخرجوا رانا دون لي كونديسيون فافورابل. اليوم أبار ان نخرجوا زاد فما يمبيرت، معناتها فما تلامذة وفما ناس تقطع مبكرا عن
4: شوفوا الانقطاع عن التعليم،
5: فما زاد أولادنا قاعدين يمشوا للانحراف. معناتها انت كدولة من واجبك كالطفل هذاك انك تحميه من نفسه، تحميه باش انك تخلق له معناتها لي كونديسيون فافورابل،
4: وفر له ظروف ملائمه
5: معناتها
4: باش يتجاوزك الظرف الصعيب. راهي مراهقته صعيبه، راهو انه الباساج من الابتدائي للاعدادي صعيب على الاخر، لازمك ترافق وتكون حاضر.
5: فمش واحد ما معناتها ساعات
4: ما حادش شويه
5: اي ولا يقول الحمد لله تعدي
4: ما جاتوشك الرجه هذيك الرجه.
5: معناتها اليوم اذا كان انت ما توفرش في لي كونديسيون، اقل حاجه في لي كونديسيون راهو باش يصير فويت كبير. أكثر من هيك مدام المندوبية متاع الحقيقة المندوبية الجهوية بسوسة وجهناها احنا كمجلس محلي، وجهنا لها دعوة فهمتني، باش لأنه فما صارت مشاكل حتى تشكيات من أولياء، تشكيات من أساتذة، تشكيات من إداريين، وفما حتى معناتها عرايض كتبت لها. وجانا لها دعوة باش تجي تقعد معنا، وإلا هي تمشي تبت في كل التشكيات اللي جات لها. الحقيقة معناتها الرد هو ما هو كانش كتابي، الرد جاي شفوي عن طريق المعتمد انه بور لو مومون لهين بال هذيك التنقيل والواحد دونك
4: يا اخي هذه انك تنقل من قسم لقسم، ولا نحن قداش يزم الجيش العرام من كل نتاع التربية.
5: الحقيقة هو حتى احنا نفس السؤال سألناه وهنا مازلنا نستناه، يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معناتها ينجموا يلقاو وقت باش يجيو يقعدوا معنا ويشوفوا مشاكلنا ومشاكل معتمدية كامله. هو الحقيقه مدام المشاكل تاع معتمديتنا موجوده في كل بلاصه،
4: في كل بلاصه
5: يمكن تفاوت شويه
4: نتشابهوا، رانا نتشابهوا
5: هذاك هو
4: الموجود. جهات الكل تتشاب. والله حاجه برك باش نختم بها الملف هذا، ساعات كنشوف العائلات ونشوف الرقم اللي يقرا في التعليم الخاص، نقول لو كان هذايا جاء على عاتق وزارة التربية في تونس شنو يكون يسون؟
5: تحسها ممنهج الحكاية باش يمشيوا للتعليم الخاص؟
4: لا شنو لو كان معناها هذوكم جاو يتمتعوا بحقهم في تعليمهم العموم؟
5: احنا صارت لنا عم ناول،
4: كيفاش باش نتصرف
5: مادام عم ناول صارت لنا معناتها نفس انت توريت اللي حكيت وتوا
4: ولا هما يتصرف
5: عم ناول من الكوليج. عندنا كوليج بريفي خرجوا من الكوليج بريفي مشاو للليسي. الليسي خاطر في زاوية سوسة عنده سمعة حسنة، حبوا معناتها الناس حبت تمشي ترجع تقرا في الليسي، ما قبلوهمش وحطوهم، مش ما قبلوهمش، حطوهم في ليسي بعيد
4: بعيد،
5: قالوا هو ليسي بجنب دارو
4: بجنب دارو،
5: قالوا لا تمشي تقرا في البلاصه الفلانيه.
0: ايه. معناتها علاش خاطر زي على الازدحام، انت
5: الازدحام
4: مش ذنبي، الازدحام مش ذنبي، مش كمواطن مش ان شاء الله نتجاوزوها، لانه نشوفوا العام كيفاش يجري، معناها صيف ثلاثيه هاي قريب توف، معناها
5: وزلي ما احنا توا مازلنا
4: نتجاوزوا النقص الكبير خاصه في اطار التدريس.
5: باش نطلع شويه من الميكرو نمشي شويه للماكرو، احنا قاعدين نعيشوا في ترقيع من عام لعام، قاعدين نرقعوا، راهو اليوم الولي قاعد يحط في برشا فلوس الى انفستي في صغاره، فهمتني، يحط في فلوس، واليوم عندنا مشاكل نتاع ترونسبور، وعندنا مشاكل معناتها، وهذا كل سيتانتور راهو يخدم التعليم، معناتها كي يقولوا ترونسبور معناتها باش يمشي يتنقل باش يقرا باش يلقى مشاكل زاده.
4: صحيح.
5: دونك يا ريت معناتها يكون موضوع التعليم هذا اولويه. اولويه فاش اليوم كان كان كان يتحسن التوقيت المدرسي وينقص البرامج التعليميه ولا تصير فيها ريكتيفيكاسيون
4: تخف،
5: تو نلقاو فما شويه وقت نلقاو شويه اقسام تفرغد، ونلقاو شويه وقت للصغير باش يتفرهد، والمعلم باش يقر لي ويروح مرتاح، معناتها سيتان تو، يا اما نخدموا منظومه كامله،
4: ما نلقاوش الانتظام نتاع الثمانيه في المحطه الكل، نص النهار في المحطه الكل الخمسه، الوقت خانق جدا بالنسبه للتونسي. ملف تربوي مهما حكينا عليه، نعرف مانيش باش نجيو على النقائص. صحيح. الكل ناس تنتظر انكم تحكيوا على مشاكلهم اكثر، نمشيوا للنقل، نمشيوا للطرقات، المشاغل الاخرى. سياسي تارق متساكني الزاويه والقصيبه والثريات،
0: هو الحقيقه فما عديد الحاجات اللي بالحق تو المواطن اللي مواطن تيت الزاويه والقصيبه والثريات قاعد ينتظر فيها وقاعد يستنى. وكنت تو كنت انا وزميلي جايين في الطريق، يقول لك المجلس المحلي وين هو كذا شنو، فهمني علاش الطريق هذاك مكسر، علاش برشا مشاكل الحقيقه نتاع ربي، قاعدين نفضوا قاعدين نخدموا في كل مشكله كانت، واكثر هي المشاكل تو حاليا هي الطرقات اللي مكسره جراء التدخل نتاع السونات، وهي لما حاله كما قلنا بارتو، معناتها فؤاد انه اليوم السونات جي تصلح لك معناتها تكسيره
4: فويت مثلا،
0: فهمني،
5: سيرتو مادام البريد الاخرانيه حسينا بروحنا لا احنا نعوموا تحت ناب نتاع ماء
4: ملي فويت.
5: صدقني البريود هذه يمكن يوميا فما دو تروا فويت كبار مش صغار،
0: يوميا
5: فما دي فويت
0: كل اليوم، انه تكسرت للأسف. انه في واحد ما عرفش اليوم سونات نورمالمون في واحد، انه المقاول كي يمشي يصلح حاجه يرجعها كيما هي حتى لو كانت معناتها ما عرفش يعني تروتوار معناتها ولا مزلز ولا شنو، اوبليجي عليه انه يرجعها كيما كانت كيما هي،
4: يعمل اعاده تطبيق.
5: والله هو نداء مدام حتى حد ما حب ما نجم يفهمها، السونات كيف تعمل هالمناقصه مع المقاول، هل معناتها كي عملتها معاها انه يرجع السيتياسيون على ما هي عليه، معناتها كيف يحفر كياس يرجع،
4: فما متابعه والا لا،
5: مادام ما فما حتى حفره،
4: فما رقابه، فما حتى حفره السيد هذا ولا لا،
5: حفرت ورجعت على الاقل بوندون، حتى كان مش ترجع بعد عام عامين، معناتها انا حاجه
4: نتاع مترو تولي بمرور الوقت،
5: هو نداء يعني، هو نداء للوزارات المعنيه، مش خاطر الحكايه خاطر سي بيزار او حتى واحد ما نجم يفهمها. نعطيك حاجه اخرى مادام بيزار اكثر شويه، معناتها لهنا في حتى اهدار المال العام، عندنا كياس ابري 24 اور ملي تكيس كياس كبير
4: بعد 24 ساعه،
5: بعد 24 ساعه
4: مش 24 شهر ولا
5: 24 ساعه
0: صارت تكسيره،
5: صار اليوم غدوه مش تكسيره، معناتها ماهيش حاجه معناتها قوه قاهره، فما انبوب تكسر لازم ندخل باش نصلحوا، لا تكسر باش يعاديو ماء، وقعد الى يومنا هذا توا عنده اكثر من شهرين هاك الحفره هيك مكسره، معناتها كياس تخدم في 24 ساعه يتكسر ويضرب توا، هاو عندنا اكثر من شهرين وثلاث شهور وهو مازال على حاله هذيك
4: للاسف،
0: وراهو ما يصير التدخل الا
4: هما، شكون عطاه الحق باش يتدخل في كياس مازال جديد ومازلنا صارفين عليه فلوس؟
5: لا طلبناه احنا، ان شاء الله حكايه الحفره هذه تتحل، لانه كان نعرف شكون المسؤول ونحاسبوا المسؤول، تو بيتر نجم خاطر احنا ما فهمناش شكون يتحاسب،
0: هو الكياس هذا بالذات مازالوا يخدموا فيه، ما خدموا البارتي الاولانية وكملوا في البارتي الثانية، والسونات دخلت في
4: تعدي في الماء ظهر لها وقتها معناها
5: باش فما اوتوريزاسيون معينة تاخذت من عند حد بوتيتر الله اعلم. مانيش باش نشوف يعني مانيش مهمتنا احنا، احنا مهمتنا ان نقترحوا مشاريع ونراقبوا زادة، معناتها عندنا قوة المراقبة،
4: قوة الاقتراح زادة، اقتراح والمراقبة زادة ونراقبوا ونسألوكم زادة، من حقنا نسألوكم انكم تجاوبوا.
5: هو مادام ما نحبوش نكونوا دغمائيين شوية برشا، راهو زادة فما إنجازات صاير معناتها الحقيقة اليوم عندنا الازدهار، فما تكيس الكيسات صارت عندنا حي كبير كامل معناتها تكيس بكله معناتها دخلت فيه لاريو والحمد لله، عندنا كيسات باش تتكيس زادة والمقاول واخو كل شيء معناتها وبدأ باش معناتها فما إنجازات، فما إنجازات، لكن بين اللي يطلب وش موجود باش تحققه اللي هو كبيرة برشا.
4: هو تقول لي فما إنجازات هذاك العادي والطبيعي، إنه تكون فما إنجازات تكون فما خدمات هذاك العادي، معنى لازمنا نعيشوه في البلاد دي، وليش الإنجاز هو الحاجة اللي مبهرة بالنسبة لنا؟
5: طلب كبير برشا معناتها سيرتو ها قلت لك مع
4: تراكمات السنوات،
5: تراكمات نمو ديموغرافي كبير
4: كبير.
5: فما زادة مدام نقولوا حاجة، فما ساعات الإداري اللي موجود واخو بوست في إدارة اليوم ماكش مطالب اللي أنت مش تخدم العادي، لأنه العادي نجم يخدم به موظف عادي، أنت اليوم مدير جاي باش تاخذ ديسيزيون،
4: وربما ما تكونش عنده صلاحيات، ربما يكون مكلف فقط، ربما تكون ما عندوش قانون يحميه مثلا. هذه المشكلة في بلادنا زادة برشا، هما مكلفين
5: ولا أما أنت مسؤول،
4: يقولك شنو حدوده، خاصة أنه مكلف معاش اللي دارين يفهموا أكثر في الأمور هذه.
5: هذايا حتى احنا
4: سؤال معندوش أي ما علاش فما ناس تتسمى في مواقع قرار مهمة جدا وما عندهاش الامكانيات تصيب لهاش يديها باش تاخذ قرارات.
5: انا يعني اليوم حاجتي بك باش تلقى لي سوليسيون، ماكش باش المشاكل
4: بوتيتر يعني
5: عضو نائب محلي ولا مواطن عادي ينجم يجيب لك المشاكل، مش مهمتك انت باش تعطيني المشاكل،
4: اسهل حاجه
5: انت مهمتك اليوم مش تلقى لي سوليسيون. احنا ساعات بالعكس احنا نهزوا لي سوليسيون وكي تعرضها عليه يزيد يخلق لك فيها مشاكل. بتعلق انه
4: سيفي راس ما حسيتش اللي نحن طبعنا معاها المشاكل هذه، بالعكس ولينا توا نحاولوا كيفاش نعيشوا معاها المشاكل هذه، نلقاو في حلول باش نعيشوا معاها المشاكل هذه.
5: كاين مدام ساعات مسؤول نقولوا بربي نقولوا بربي ساعات اخرج من الصندوق اللي انت عايش فيه واللي تتخمم فيه، خمم خارج الصندوق اخرج شويه شوف تلقى فمتني دوتر سوليسيون.
4: هذه مشكله صي موجوده ما نجمش نحلها، شنو اللي نعمله باش المشكلة هذه نعيش معاها فقط؟ هذا هم كيفاش يفكروا توا؟
0: هو الحقيقة مدام اليوم مجلس محلي، كي نحكي حتى على المجالس المحلية اليوم مجلس محلي ولا في أي مكان وفي أي بلاصة يقول لك وين هو المجلس المحلي،
4: وين المجلس
5: المحلي ولينا باراشوك ولا
0: صحيح. يعني اليوم حتى لو كان البلدية ما هزتش حتى ببولة ولا ما
4: مضتش كلاسة
0: فلانية ولا مضتش فهمني وين هو المجلس المحلي، ليش المجلس المحلي ما دخلش في هذه، علاش المجلس المحلي ما دخلش في هذه اللي هي اليوم راهو عندنا المشاكل نتاع المعتمدين نتاعنا الكل بالديتاي بالحومه
4: وبالحي
0: بالحي في وعد، وحتى حطيناه في مخطط التنميه نتاع 2026-2030 ظاهره، حطيناه بالحي وبالمشكله بالمشكله موجود. اليوم مجلس محلي شنو خدمته اليوم؟ قوه اقتراح،
5: اقترح
0: مشاريع انت
4: ما عنديش ميزانيه يعني باش نصرفها،
0: لا عندي ميزانيه ولا عندي صلاحيات اني نفرض على فلان ونفرض على كذا انه يجي يخدمني. دونك اليوم عندي قوه الاقتراح اني مش نعمل نقترح مشاريع على البي ار دي على الولايه ونقعد نستناهم من العام للعام
4: وندافع عليها زاد المشاريع
0: تبع يزمني نتبع الدوسي هذاك ويزمني نتبع ويزمني نلقاه ويزمني نجيبه باش نضرب على المواطن هيك. لكن لقينا رواحنا انك انت اي حاجه تصير في المواطن دي انت وينك اليوم السونات ولا المقاول نتاع السونات ما يصلحش كياس المجلس المحلي وينه وعلاش الكياس هذاك مكسر، البلدية ما هيش قائمة بواجبها وما هيش تخدم في خدمتها وينه المجلس المحلي وكذا واحد. دونك فما مشكلة حتى لو كنا نحكيه على المشاريع زادة فما مشكلة انت خلط الأدوار
4: فما في العقلية متاع الناس زادة. ما هي تجربة ديمقراطية جديدة والعباد فرحانة بها
0: احنا لها احنا بالعكس احنا لها
5: لقيت واحد جاري وبحذاء يقعد معي في القهوة وكذا نجم نكلم
4: ونحكي معه ونحكي معه على مشاكل
0: أما
4: طريقة كيفاش يطلب هذيك هي المشكل.
0: احنا موجودين لهني للشي هذاك واحنا لها
5: لا نقلق ولا نملو، احنا أولاد المنطقة ولا نقلق ولا نملو. فما حاجة أخرى مدام ساعات تجري وراء المشروع وتحل المشاكل. ساعات تلقى راهو مشروع واقف على مشكلة عقارية بسيطة جدا وتجري وراها وتحلها وتتفاهم مع الناس وتقعد حكاية أمور إدارية مش يخدم مش يخدمها المسؤول المعين الخطر هذه أنت ما هيش خدمتك. فهمتني؟ هالعلاقات مع الإدارات وكل شيء عند المسؤول الحقيقة راهو ما نحكيه احنا في خاطر وزلي
4: عليه ساعات جينا... ما خرجتوش من السيركوي شوية ومشيتوا الوزارات ومشيتوا
5: للسوق توا رجعونا قلنا لا تمشيوا بالنظام باش نحترموا الدولة ونحترموا كذا به احنا نحترموا الدولة. اما جيت تلقى ساعاتك بعد ترجع بعد شهرين ثلاثة شهور تقول ايش عملت في الموضوع هذاك تلقاه كما هو
4: كما هو للأسف
5: مالوريزمون. معناتها انت اليوم في وقت وكلنا نعرفه اللي احنا بلادنا ماهيش في الوضعية المثلى متاحة
4: صحيح ظرف صعيب.
5: دونك انت اليوم كل انسان جاي ماهوش باش يخدم اقل من طاقته كي تخدم 100% شوية يزمك تعطي 150% باش الناس كل كان قدم
4: صحيح.
5: يزمك تعطيني حلول يزمك يزمك تكون كرياتيف وتعطي حلول في اي مشكل موجود عندك
4: يزمك تخلق
5: راك الحقيقه معناتها يا اما باش تعمل هيك يا اما خلي خيرك يخدم
4: لانه ماناش في وضع عادي ما يلزمناش مسؤول عادي
5: بالضبط.
4: كل هذا هو معناه
5: هذا اللي نحبوا نوصلوه للمسؤولين الفوق رانا ما نحبوش مسؤولين عاديين راهو نحبوا ناس جايه
4: خرجنا من ازمه
5: باش تعطي اكثر ما عندها ومش تكون كرياتيف ومش تعامل
0: وراهو مشكلة ما تحل إلا على مستوى وطني ما تنجمش تحل على مستوى محلي لإني ولا المستوى جهوي
4: ما زلنا في مركزية القرارات والملفات.
5: اليوم اليوم اليوم ترجع للقرار المرسوم تاع وزير الداخلية معناتها يقول الكراه للمجالس المحلية يجب أن توفروا لها كل الظروف تتعاملوا معها وتتعاونوا معها لأنه في التصور الجملي إحنا معناتها أنكاتاليزور معناها معناتها إحنا مسرع للنمو
4: صح.
5: يعني قريب ومش نقترح ولاني مش نوصل لك وراني وبالعكس في الصنص هذا اللي نوصل لك وفي الصنص اللي مش نرجع به للمواطن لأن المواطن زاد حاجته بشكون يحكي معه
4: مش بكون نحن مشي نحكي مع الوزير مثلا
5: المواطن هيش يقول لك كاني نحب على كذا
4: خاصة كي نحكي على مرافق سفيرس حيوية نحكي وطريق نقل ما مش طالبين رفيرة يقول لي ما حكيتش على منتزهات
5: ما حكيتش
4: على مدينة ثقافة وما حكيتش على على معناها ثقافة ومهرجانات لا مازلنا نحكي وذايا في كرامة الإنسان في جودة الحياة هذا فش نحكي
5: بالضبط
4: هذا فش نحكي
5: والحقيقة خلنا نرجع وإحنا توا قلت لي على على خلنا نسردوا شويه زاد المشاريع اللي جات للمنطقه ما نقولوش باش
4: مشاريع معطله وقع
5: عندنا مشاريع مثلا المعطله
4: مثلا الملفات فيها
5: تسريع الملف نتاع شو اسمه لوتيران نتاع الحي عندنا ملعب حي جات الوزاره عطاتنا مونطون باهي قالت لنا باش نعملوا فيه مشروع متعطل فهمتني متعطل على ورقات ولا على حاجات بسيطة
0: هذا كيف كيف مشروع متعطل
5: عندنا منطقة حرفية فيه مشكل قانوني وعقاري ما نزلنا ما نعرفوش شبيه لتوا عنده سنوات الله عنده عندنا منطقة حرفية مدام في الزاوية مبنية والدولة خسرت عليها فلوس وإلى يومنا هذا موجودة هيك لا لي شيء لأنه قال لك فما مشكل قانوني ما نعرفوش عليه شنو فهمتني ولا نعرفه أما أم بو كومبليكي إن شاء الله يتحلوا كهو فهمتني. عندنا بعض المشاريع الأخرى عندنا بإذن الله بينتو باش تنطلق الأشغال متاع تعشيب ملعب ملعب البلدي القديم فهمتني إن شاء الله هذا حلم ولا معناتها ملعب من عام 63 إلى يومنا هذا هو ترباتو نقص منه نحينا منه لليسي ما قلت لك احنا رانا نثمنوا التعليم في منطقتنا
4: أكيد.
5: ورهنا على التعليم لذلك فما دي كادر وفما كفاءات موجودة في المنطقة فهمتني. دونك نحينا الليسي منه نحينا دار شباب وما زالنا لتوا نحلموا بالتعشيب متاعه فهمتني. وفما ناس مش مصدقة انه صاير مقاول خذال للواحد لانه قال لك من صدق الا مرة
4: نشوف بعيني
5: الا مرة ترى اخضر فهمتني.
4: وان شاء الله هذا قريبا باذن الله
5: ان شاء الله زي بشيخ المقاول
0: انا تو نقول زاد التعبيد نتاع حي الامتياز ان شاء الله موجود وتجاه قاعدين يخدموا فيه عندنا نهج منصب به ان شاء الله على قريب فهمني مش يصير تدخل تعبيده بعد منصب به ان شاء الله بعد نهج منصب به ان شاء الله مش يكون سويهله مش ندخلوا في تعبيده. وكذلك كما حكينا بكري كأنه اليوم نقترحوا عديد المشاريع متاع ماء وتطهير وتعبئة معناتها وتنوير وكذا على البير دي
4: ما هيش 100% موجود متغطية بشبكة التطهير الزاوية
5: شوف مدام عنا حي فيه ما يقارب 500 دار إلى يومنا هذا ما عندهمش الماء الصالح للشرب يشربوا في سيتيرنات هكا هكا سيتيرنا المسرطنه
4: التو ما تحل ملف الهدايا
5: تحل مشي وعملوا ليتود وقال لك المونطون كبير برشا ويزم على يزم الوزاره هي اللي تتدخل وكذا وكذا والحكايه عندها جي 3 سنين ولا 4 سنين اللي تعملت ليتود وإلى يومنا هذا الحي هذا اللي هو حي أحمد دار الجربي والجنانة مشروع كبير إلى يومنا هذا الحي هذا ما عندهمش الماء صالح للشراب معناتها وليداتهم يستعملوا في الحاويات هذيك المسرطنة ويحطوا فيها الماء ويستعملوا فيه مالوريزمون معناتها هذا واقع نحكيو فيه معناتها مؤلم كتراس وليدات صغار
4: 3 كيلومتر على سوسة
5: 3 كيلومتر على سوسة هي هي. فهمتني عنا أحياء كما هنشير ساس اثنين إلى يومنا هذا زادة ما عندهمش الماء صالح للشراب فما جي كما فما جي ما يقارب عملنا الوحدة 120 دار ما عندهمش ماء صالح للشراب هذا ما بين حي الرياض والزاوية معناتها
4: هذوما اللي ما يعرفوش رواحهم لا تابعين الرياض
5: هذوما اللي يعرفوش رواحهم
4: تابعين الرياض ولا تابعين
5: رزمون بالقانون الجديد اللي طلع المرسوم تاع الجمهورية صحيح باش يوليو تابعين بلدية الزاوية فهمتني أما هما تابعين معه تمدية متاعنا الحقيقة نضربوا عليهم وصار تعطيل كان المشروع باش يتعمل ومن بعد عطاونا معناتها كما نقولوا احنا اسباب واهيه الحقيقه ما نجموش نوصلوا لهما اقنعونا ولهما اصلا مقتنعين
4: مقتنعين
5: ما مش مقتنعين ما عملوش المشروع ان شاء الله يتعمل السنه
4: ان شاء الله كما نحكي كما التعليم والماء صالح للشراب اولويات تدخل في في بالضبط. في في راحه بالضبط. التونسي وكذلك بالقانون هذه مضمونه بالدستور النقل وما ادراك
5: النقل الحمد لله الحمد لله توا باتصالات قام بها زيد السيد النائب يوسف تومي مع معناتها وفروا كار سبيسيال للتلامذه اللي باش يهزوهم عندي صوت نحب نوصله اللي هو الصوت التاكسيستيه على طريق مساكن زاويه سوسه اللي هما عندهم فما تاكسيستيه عندهم اكثر من 20 عام يخدموا في الخط هذاك الخط هذا يتعدى على ثلاثه مدن الزاويه ومساعدين ومساكن ويرجع بنفس الطريق الى يومنا هذا عندهم قداش من عام ما فما حتى واحد من زاويه سوسه خذ رخصه في الواحد بالرغم احنا ما نقولوش اذا كان هو فيه الشروط وعدد النقاط اللي
4: ما تحرموش
5: ما تحرموش يسكن على الطريق ويخدم على الطريق عنده سنوات وفي الاخر تقول له راه لا نعطيكوش المعتمديه الفلانيه خاطر انت خاطر المعتمديه معناتها فما ظلم في الحكايه
0: حتى لو كان تهبط معناته وياخذ الرخصه نتاعو فانه ما ياخذهاش على الخط هذاك بالذات معناته ياخذها خارج الخط يعني هو يخدم 20 عام ولا قداش فهمني على
4: هذه المشاكل الكبيره
0: يعطي رخصه تعطيها لخط اخر
5: لا مادام حاجه اخرى المواطنين في الزاويه كان في الكار يزمو يستنى الكار الاولى باش تعدى معبيه ما يركبش فيها ما توقفلوش اصلا لانه اخر احنا في الاخر
4: اخر محطه ما عندناش الثانيه
5: كيف كيف يمكن في الزاويه ما عندناش يلزم يمكن الكار الثالثه باش تبدا توقف باش يهز
4: يعني معناتها يعني زاويه لقصيبه ثريت فماش كار
5: لا
4: تخرج
5: لا لا فما زاويه لقصيبه ثريت نحكي لك الخط اللي منا اللي هي مساكن مساعدين الزاويه احنا جينا في خط مشترك
4: مشترك
5: دونك ديما نقعدوا من الفضل حتى في الواجهات معناتها انت كان تمشي مواطن يمشي يخدم الثمانيه يطلع السبعه ونص ما ينجمش يخلط الثمانيه لا يلقى كار تهزه ويلقى ولا يلقى الواجهة
4: والله على مشكل الوقت هذايا وسامحونا شفت ساعة ونحن نحكيه ولا أقل معناه وما زالت المشاغل كثيرة نتشكيه برشا من نقل حتى نحن زاد مساهمين فيها بطريقة أو بأخرى الثمانية نخرج الثمانية غير ربع نخرج الثمانية غير درجي طب كنا نعرف وضعية النقل في بلادنا ونعرف اللي هو مشكل ما فيها باس نخرجه وبرت مشيت شوية كانت في سوسة ولا في مستير على البحر نحكي على الناضجين العقلاء مش نشجع في صغار انهم يخرجوا قبل الوقت ويقعدوا مطيشين قدام الليسية تما نحن الكبار اللي نجموا معناها ان نرجدوا وقتنا ونعرفوا فين نحطوا ما فيها بس مش لازم كنا ثمانية نخرجوا ولا كنا نجموا صحيح. معناها بصراحة ياسر في هذايا
5: فما منه فما منه راهو راهو البلاد بلادنا شوف مدام
4: من الطين ما نزيدوش الماء نحن ماذا بينا
5: البلاد هي مجموعة من المواطنين إذا كان فما حاجة راهو زاد سبب فيها المواطن
4: ايه. واللي عنده سيارة علاش ما يخرجش بكري مع صغاره مثلا حتى نقعد نحكي معاه في الكهرباء كذا حط الكهرباء بعيد نتصرف علاش نخلي روحي فك لومبوتياج الكبير
5: ساعات الفرق هو درج
4: درجة.
5: تطلع بعد درجي واليوم بوتياج
4: يعمل الفارق فنكون واعين أكثر صحيح. هذيك صحيح. هي بلادنا ويزمنا الناس كل نشاركوا في أننا نلقاو حلول نعرف اللي مهما حكينا مازالت المشاغل
5: إن شاء الله صوت اللواء التاكسيستية يوصل للسيد الوالي وإن شاء الله معناتها على الأقل يكون الحكاية معناتها فما البارتيسيب معاه الناس هذوما أصحاب المهن باش يعطيوا رأيهم
4: إن شاء الله
5: وفما مشكلة فلاحة ما نعرفش
4: اسكو سياس ينجم يوصل نختم معك سياس
0: هو الحقيقة أنت ربي وكل القطاعات اللي لقيناهم معناتها كي جينا في المعدن دي لقينا اغلبيه القطاعات فيها معديد
4: النساء يلزمها تدخل.
0: كذلك عندنا مشاكل بيئيه كبيره في معدن ديه الزاويه اللي هي مشكله نتاع السبخه الموجوده في معدن ديه وواد حمدون اللي قاعد يعمل في كارثه بيئيه كبيره كبيره كبيره.
5: هذه سبخه مدام في 7 سنين جفاف ما شحتش
0: واللي
5: تعداو علينا 7 سنين جفاف
4: وهي
5: ما شحتش اللي هي قبل كنا قبل الوقت اللي في الصيف يكوروا فيها الصغار. علاش؟ خاطر المال وناس يصب فيها
0: المال وناس يصب فيها وفي نفس الوقت فما إجراء
4: أنا وقع تدمير معطى طبيعي معطى من المفروض يكون موجود مجرى
0: كان
4: عنده
0: المجرى المجرى متاعها اللي هو يهز للبحر دونك وقع إغلاقه فبقى الماء راكد غاديكاية وعامل كارثة بيئية كبيرة. كذلك قلت لك واد حمدون ومشاكل واد حمدون واللي فيه معناتها قريب حتى للديار وعامل معناتها حتى من الوشواشة ومن الخنازير البري موجود فيه وأديت من
4: للأسف
0: عندنا مشكلة كبيرة ونجم نقولها اللي هي مشكلة الفلاحة حتى القطاع الصحة واليوم عندنا قطاع الصحة في معدن دي نتاعنا معناتها مضرور بدرجة كبيرة نقص في الأعوان نقص في الأدوية اليوم معناتها أمه مرأة كبيرة ولا بونا مرأة كبيرة معناتها رجل كبير ولا معاش يحب يمشي للمستوصف نتاع الزاوية يقول لك مش نمشي
4: مش نلقى
0: حتى شيء نولي نضطر اني نمشي للبريفي ولا نمشي نطلع سوسة ما نقعدش
4: ولا يمشي المستشفيات الكبيرة نسهلوا له فرحة حشاد
5: نرجع قرب من السوسة 3 كيلومتر هو لضرنا راه ساعات
4: يقول لك فما سبيطارات كبيرة تنجم تتنقلها اما 80 سنة باش ينجم يتنقل
5: ساعات دو ترونسبور ولا يحكي لك 80 سنة باش يمشي صحيح اما فما دو ترونسبور باش تخلط
4: عارف المشاغل كثيرة جدا هذا جزء
0: طلبنا حتى انه مش تكون فما ارجونس يقول لك قريب السوسه
4: قريب السوسه
0: طلبنا انه يكون فما اموا يكون فما وسيط في المعتم دي ان شاء الله حتى احنا في مخطط التنميه ان شاء الله يكون موجود
4: يكون فما استجابه
0: كما قلنا كان مازال
4: ان شاء الله المحبه هذه للزاويه هي اللي باش تخدمها باذن الله هذا هو
0: كان مازال عندنا شويه وقت
4: ثواني رجل
0: ثواني مش جوست على الفلاحة والمنطقة السقوية عنا إشكال كبير على على على إنتاق المنطقة السقوية بمعدن ديه الزاوية والقصيبة طريات وفما أنه مش يصير فما استاسيون جديدة مش تحل على القصيبة والطريات وتوسع السد الياني لكن اليوم منطقة زاوية سوسة تشكو معناتها من قلة الماء من
5: الجفاف
0: من الضوء ديما مقصوص على المنطقة السقوية فلاح اليوم ولا ما عادش مهتم بالأرض متاعه جملة ولا هارب على الأرض متاعه هذه دوسيات كبار ضم دوسيات يلزمهم دخلنا حتى كنطاق محلي ولا نطاق جهوي ما تحلوش ما قاوش معناتها
4: ان شاء الله اكيد باش تسعوا انتم ما كنتوش تقعدوا ساكتين فما وزاره فلاحه فما مندوبيه فلاحه فقط باش نختم عذرا مرحبا بكم ان شاء الله نرجع مره اخرى اما تكون فما انجازات تكون فما حتى بعض المشاكل اللي تحلت شكرا لكل اللي سمعونا في الزاويه والقصيبه والثريات باش ننهي لان الغنايه هذه برمجتها البنيه اسمها يقين اللي زينت الدار على مهال غالي وعلى ياسين مديمغ ألف مبروك العائلة مديمغ المولودة الجديدة يقين مديمغ إن شاء الله من العالمات الصالحات بإذن الله والغناية هذه لها والجنازة ده
6: اللي شوكولاتة والفم فديتة والخد بست

راحت الوجنة هذا الخدمة اشبع منا بيها شي عيني بيها شي اتريق اتريق من خد واتغدى اتغدى من خد عيني افرش افرش واتغدى

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. دعت وزارة الشؤون الاجتماعية المؤسسات الخاصة والعمومية والجمعيات الخاضعة لمجلة الشغل إلى تقديم ملفات الترشح لجوائز العامل المثالي والتقدم الاجتماعي واللجان الاستشارية للمؤسسات ونقابات العمل والصحة والسلامة المهنية بعنوان هذه السنة، وذلك في أجل أقصاها 30 من ديسمبر القادم. تحتضن الضاحية الشمالية لتونس العاصمة ندوة علمية حول صحة التربة واستدامة الأنظمة الزراعية للحبوب في تونس، التحديات والابتكارات والأفاق، وذلك يوم غدا الأربعاء 14 من أكتوبر الجاري بمشاركة عديد الأطراف المتداخلة في القطاع الفلاحي. أعلنت جامعة قرطاج عن فتح باب الترشح للحصول على منحة تنقل جامعي إلى جامعة قادس بإسبانيا، وذلك في إطار برنامج إيراسموس بلوس بعنوان السداسي الربيعي من السنة الجامعية 2026-2027 الممتد من فيفري إلى جوان 2027. بلغت قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون 4 مليارات دينار موفى سبتمبر المنقضي، مقابل 2.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة زيادة بقيمة تناهز 1.1 مليار دينار، أي بنسبة 37.4%. يمتد الخط الكهربائي المزدوج على طول 49 كيلومتراً عابراً 4 ولايات، من بينها ولاية زغوان، حيث يبلغ طول الجزء المار بترابها نحو 4 كيلومترات. أعربت تونس عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة التي استهدفت عدداً من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما ترتب عليها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. ختاماً، يتميز طقس اليوم بظهور سحب أحياناً كثيفة بالجنوب الشرقي والمناطق الساحلية لأقصى الشمال، مع أمطار مؤقتاً رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
3: نبض الجهاد. نبض الجهاد.

0: بيت تتحوش كلموش يغرق بيك ولا يفوش
1: ولا يفوش
0: بيت تتحوش وكلموش يغرق بيك ولا يفوش.

0: مهما تخمم وقد ما تسكت ولا تتكلم مهما تخمم وقد ما تسكت وما تتكلم
1: ما تتكلم
0: مهما دهري وجعك ويقلب مهما دهري وجعك ويقلب وتشوف كل الناس فيها احزانها وتشوف كل

0: تلقاو إذاعة المنسير ديما في خدمتكم. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا، نواصل معكم حتى المطلثة. نبذل جهات قريبا في سوسة باش يكون المؤتمر الطبي الأول لطب الخط الأول حول مستجدات أمراض الأطفال، وما أدراك من هذا الموضوع المهم. كي نحكي مستجدات أمراض الأطفال نحكي وصحة المجتمع في قادم الأيام. أهلا وسهلا مرحبا بالدكتورة كوثر يونس رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر. دكتورة مساء الخير، أهلا وسهلا مرحبا بك، وأعرفك مناضلة في هذا المجال.
1: مساء الخير، عسلامة، ربح ومرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
0: إن شاء الله تربح، مثالش اسمي حياة، نعرفك تعودت أنك تتدخل مع ربح، مثالش أهلا وسهلا. وبالمناسبة تحية لزميلتنا ربح، شكرا لك. شكرا لك دكتورة. اليوم نحكيه على المؤتمر الوطني الأول للطب الخط الأول، نحكيه على مستجدات أمراض الأطفال. هات الساعة نفصلوا الطب الخط الأول، شكون هم اللي باش نقاوم في الخط الأول؟
1: أطباء الخط الأول هم أطباء المراكز الصحة الأساسية، المستشفيات الجهوية، كذلك أطباء الطب الخاص، الطب العمومي والطب الخاص.
0: نقول وكل الطب العائلي طب عام، يقول لك انسان طب عام.
1: نعم، طب عام وطب العائلي الاثنين عاد، ولا الطب العام ولا طب اختصاص هو في حد ذاته وراه في تونس.
0: في تونس. هذا المؤتمر شكون باش يكون حاضر فيه؟ اهم الجلسات العلميه اللي باش تكون فيه.
1: يعطيك الصحه حياه. المؤتمر الوطني الاول للطب الخط الاول، معناها اطباء الخط الاول، اطباء والاطار الطبي والاطار شبه طبي، هو كلنا مدعوين للحضور في هذا المؤتمر. وهو في الاساس الايام 13 الصحه الاساسيه، او المبدا الايام الصحة الأساسية، صحة الخط الأول. ثم في الأيام 13 قلنا نحوله إلى مؤتمر وطني يشمل على العديد من المحاضرات من والمحاضرين من أرقى ما يكون في طب الأطفال في تونس، رؤسائنا أساتذتنا الجامعيين القدم والجدد ما شاء الله في جميع الاختصاصات. عندنا الطب، معناها طب الأطفال المعروف، طب الأطفال كما تعرفوه أنتم، طب الجراحي للأطفال والطب النفسي للأطفال. المحاضرين من سوسة، من تونس، من المهدية، من مصير، وذلك الكل زاد المؤتمر بتاعنا أو بارتناريا أفيك بالتعاون مع كلية الطب المنسيك ولجانب المستشفى الجهوية بمساكن ومجمع الصحة الأساسية بسوسة والإدارة الجهوية للصحة بسوسة
0: بإذن الله. وقتاش باش يكون المؤتمر؟
1: سينعقد نهار 29-30-31 أكتوبر بإذن الله في مدينة سوسة، في أحد نزولها الراقية كما تعرف.
0: أهم في المؤتمر أنه تونسي صميم، يعني ما فماش أطباء
1: صميم. نعم المرة دي إن شاء الله مؤتمر وطني، وإن شاء الله ينجح ويتألق ويولي مؤتمر دولي. نجيب من محاضرين من مختلف الدول العربية والأوروبية إن شاء الله.
0: إلى أي مدى الأمر مهم باش نحكيه على مستجدات أمراض الأطفال؟
1: كما تعرفوا أمراض الأطفال راهي في تحول دائم. نظرا للتحول اللي يشهده العالم على مستوى الصحة ومستوى الاقتصاد ومستوى الاجتماعي والمستوى النفسي، معناها العالم قاعد كرة أرضية قاعدة تدور، ماهيش جامدة تدور بالبوبيلاسيون إلا فوقها، معناها طب الأطفال تجور أو موفمون، معناها دائما في حركية دؤوبة. كما قلت لك فيه الطب النفسي للأطفال، وما أدراك من الطب النفسي، فيه محاضرات في الطب النفسي للأطفال وما أدراك من الطب النفسي.
0: أكيد
1: للأطفال.
0: أكيد
1: كما تعرف أنت حياة، كما كنا نتحدث على صعوبات التعلم، على التوحد، على الدمج المدرسي، كيف ما وضعي ديما إذاعة المنسير بارك الله فيها ديما
0: العفو، الملفات ثقيلة جدا في مجال الطفولة على المستوى جداً الصحي والله ثقيلة جدا. وإذا كان صغيراتنا ما نلقاوهمش حل من هنا راهو الأمر يمشي يتفاق، راهو غدوة باش يكونوا في صفوف ذوي الإعاقة، راهو لازمها يفهموا دولتنا خطورة الوضع اللي يلزمهم يتدخلوا فيه بكل الإمكانيات البشرية وحتى المادية، لأنه أهم عنصر الإنسان، ما فماشي حاجة أخرى. إذا كان ما نوفروش للإنسان كل متطلبات الحياة باش يكون غدوة سوي في المجتمع، رانا باش يقعد مجتمع أعرج بالتأكيد.
1: مما لا شك فيه. يعطيك الصحة يا حياة. الوطن هو الإنسان راهو.
0: أكيد.
1: الوطن ما هوش كان قناطر ومصانع وعمارات. الوطن هو الإنسان. ما كان الإنسان في صحة
0: أكيد.
1: عقلية وجسدية سليمة، كون متأكدة راهو الوطن في صحة عقلية وجسدية أيضا سليمة.
0: مما لا شك فيه. الموضوع على غاية من الأهمية، إن شاء الله بالتوفيق لدكاترتنا الكل المختصين اللي باش يشاركوا في هذا المؤتمر، لأنه أكيد عن طريق تجاربهم أكيد باش فيها قدراتهم تزيد بإذن الله، وكل ما القدرات انضافت لها الجديد كل ما كان عنده انعكاس على العمل متاعهم وعلى علاقتهم بالأطفال. الأكيد باش تحكيوا غلاء المعيشة وما يرافقوا من غياب بعض المتطلبات للأسرة التونسية، راهي غدوة باش يكون عندها تأثير على صغيراتنا. صغير اللي ما ياكلش الفواكه الجافة، الصغير اللي ما ياكلش الغلة، الصغير اللي ما ياكلش اللحم وما يتمتعش بالحوت وما ياكلش عظيمة كل نهار، راهو الصغير هذايا راهو غدوة لا قدر الله باش يكون عنده أمراض. اليوم العائلة اللي ماهيش قادرة انها تحضر البسيسة في الدار، شنو هو مستقبل الصحي للصغير نتاعها؟ غدوة الصغير اللي باش ياكل الفارينة راهو باش ياكل الخبز كل نهار، وياكل الفارينة وياكل السميد وياكل الحاجات هذيا وياكل ياغورتا، راهو ماهوش هذايا الصغير باش نبنيو به مستقبل غدوة نتاع البلاد. بربي حتى يا احكيوا عليه بالكش اذا كان صوتنا نحن ما وصلش، صوتكم انتم ان شاء الله يوصل.
1: محاضره قيمه للتغذيه السليمه للطفل، كانك حاضره معنا. يعطيك الصحه
0: ان شاء الله.
1: كل الجوانب ان شاء الله ستطرق باذن الله،
0: وان شاء الله توصل. اهم من ان نحكيوا فيها، ان شاء الله توصل للناس اللي مسؤولين في بلادنا. راهو تغذيه صغارنا مسؤوليه امام تدهور للاسف اللي نعيشوه نتاع المقدره الشرائيه للاسره التونسيه. اللهم إن قد بلغنا. شكرا لك دكتورة، إن شاء الله موافقين نحكيه على المؤتمر الوطني الأول لطب الخط الأول حول مستجدات أمراض الأطفال. شكرا لك دكتورة كوثر يونس رئيسة اللجنة العلمية.

0: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
1: 95.7
2: انتم تسمعوا
3: في إذاعة المنستير
4: معكم
3: وين ما كنتم
2: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل

0: مرحبا بكم. لقائتنا متواصلة في نبذ الجهات، ملفات أخرى نفتحوها مستمعينا. ومرحبا بضيفنا اللي معانا في المباشر، سي فوزي بن عثمان، الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة. سي فوزي مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجة إذاعة المنسير.
1: ومتعيشك مساء الفل والياسمين لك ولكل الفريق العامل معك ولكل مستمعي من بنزرة البرج الخضراء.
0: شكرا لك. نعرف اللي الملف اللي نحكي عليه ثقيل وثقيل جدا، هي التراكمات السنوات الكثيرة، وحتى كي وصلنا انه

0: تقتلعوا بعض الحقوق وتفتكوها يظهر لي قعدنا في عتبة التنظير.
1: نعم سيدتي، قبل كل شيء أنا حبيت لو تسمح وبعد أنهنيكم أيضا بعامكم 39، لأنكم أنت إذاعة المستير تأسست 1979، أنهنيكم لما قدمتم برامج.
0: شكرا، قريبا نحتفل بالخمسينية بإذن الله.
1: لا إن شاء الله. ونشكركم الكل ونشكر كل من مر من مذيعي وإطار عامل في هذه القناة وهذه الإذاعة الفتية، الإذاعة اللي بالحق تستمع لها كل، إن شاء الله تكون رائدة أكثر وأكثر.
0: شكرا جزيلا.
1: كما أهني أيضا شعبنا الكريم وشعبنا الشعب التونسي بعيد الجلاء 15 أكتوبر، ونترحم على شهدائنا اللي هم عددهم حوالي 36، اللي بالحق إن شاء الله يكونوا في أهل من أهل الجنة إن شاء الله
0: يا رب. إن شاء الله
1: بإذن الله اللي هم وفوا في إجلاء أو إخراج آخر جندي فرنسي لتكون تونس دولة مستقلة، دولة يتطيب فيها العيش. أختي كريمة أجبتك الموضوع أنه ذو العاقة، أنه بالحق اليوم أنه كنا نحن في حاجة إلى سماع صوتنا، وخاصة على موجات إذاعتكم أو الإذاعات الأخرى، إن شاء الله أنه تفتح الأبواب أمامنا حتى نوصل أصواتنا ونوصل مشاغلنا ومشاكلنا. سيحن سيد كريمة أنه تقدمنا بمبادرة تشريعية وهي الآن عدد 62 أمام السنواد، للأسف الشديد ربما تأخر مرورها على التصويت، ممكن وجود أشياء أخرى أفضل، لكن تناسوا أنه نحن في اليوم اللي هي تمثل سدس المجتمع التونسي، إحنا حوالي 1,700,000 من ذوي الإعاقة، اليوم نعدنا 375,000 سيد الكريمة اللي هما معناها من العاجزين تماما، اليوم بالحق هذه الفئة أنه بالحق لا مجناش كل يسمعنا، وللأسف شديد لو كان هنالك حق معناها، وأنه اليوم هذه الفئة بدون أن تستجدي حقوقها، لو كان هنالك عدل وعدالة اجتماعية لكان المسؤول في حد ذاته هو على من يبحث حتى يوصل حقوقنا إلينا معناها، وهذا العمل اللي يحبه. لكن للأسف شديد اليوم أنه سيدة كريمة أنه أمرت في الميزانية 2026 ونحن كتنسيقية شاركنا في هذه الميزانية على مع بعض النواب وخاصة السيد أحمد بنور اللي قدم له تحية اللي كان بالحق معناها مرابط معنا، وكان بالحق أنه نسهر الليالي، وكان بالحق اتصالات معه، نشكره اللي بالحق أنه وصل صوتنا حتى داخل المجلس وتقدمنا بقوانين، وأنه حتى تمر في ميزانية 2026. للأسف شديد هنالك قوانين مرت وقعت تصويت ومنزلت في الرائد الرسمي، لكن إلى حدود هذه الساعة سيد كريمة اليوم أنه 26 قريبا سنكون
0: يغادرنا هذا العام معنا.
1: نعم هذا العام، ولم يكن هنالك تنزيل الأوامر الترتيبية لأنه حتى يتمتع ذوي الإعاقة بهذا الحق البسيط، الحق الذي أعطي له معناها عن مضض حسيناه، خطر حتى خاصة في مناقشات المجلس النواب حسينا بالحق معناها أنه بالحق كلما أتى موضوع لذوي الإعاقة إلا ما كان بالحق ليس به اهتمام كما أنه المواضيع الأخرى أو القوانين الأخرى التي تمر منهم عديد القوانين حل الباب. المشكل الكبير أنه اليوم نعد القوانين القانون مثلا أنه عدد الفصل عدد 35 سيد الكريمة اليوم أنه بالحق معناها لمرض كوريدورم وهو مرض حساسية دابوق للقمح يوم 30 دينار جزء من مصاريف اقتناء المستلزمات. سيد الكريمة هذا الفصل اليوم ما مرش اليوم، أنه عدنا اليوم الفصل 71 للأطفال المصابين بمرض السكري من عائلات الفقيرة ومحبة الدخل المسجلة ببرنامج الأمل الاجتماعي في الدنيا، وهي منحة مالية حوالي 150 دينار. يوم أنه أيضا أطفال القمر
0: هي كنت باش نذكرهم، لأنه تواصلنا مع سي خالد القربي اللي هو صراحة يعني مناضل شرس على الفئة هذه، فئة أطفال القمر اللي وقع رصد منحة ليهم اجتماعي، لكن إلى حد الآن ما قاعد تفعيلها، إلى حد الآن صغيرات هذوما ولا واحد فيهم تحصل على المنحة هذه.
1: وبالرغم سيدتي كريمة أنه المصاريف هم
0: كثيرة جدا، مصاريف كثيرة
1: وخاصة من
0: الزي والمراهم، المراهم اللي يستعملوا فيها،
1: المراهم اللي تكلف معناها غالية برشا،
0: وللأسف يصنفوا فيها للتجميل وقت اللي هي راهي دواء ماهيش للتجميل للأسف.
1: وهذه للأسف شديد اليوم أنه كل ما أنه دائما يوجد أنه غلق باب لا نعلم لماذا هذا كله، وهذا أنه بالحق رو مصاريف مياسة، وخاصة في العائلات المعوزة اللي ما عندهاش اللي هي
0: عندهاش إمكانيات،
1: عندهاش إمكانيات. وزيد الإشكالية الأخرى سيدتي كريمة اليوم اللي هي عقبة حتى أمامنا كله، احنا قدمنا فيها ومقدمة في اليوم في المبادرة التشريعية هي الكفالة، الكفالة اللي كانت بالحق أني أقصد ذوي الإعاقة من المنحة الهزيلة، اليوم أنه تكون عمرك معناها في كفالة والديك، حتى أن باباك يقف في 250 دينار تقاعد من معناها 250 دينار تقاعد، ليس لك الحق في أن تأخذك المنحة متاع 280 دينار، أنك على الأقل بتشارك بكرامتك ولا كذلك.
0: يعني مهما كان العمر متاعه حتى وكان جاوز العشرين سنة
1: حتى ولو 60 سنة، وهنالك يعني مشكلة كبيرة أنه بالحق معناها ثم عائلات مثلا مات الأب وتكون المنحة متاعها 170 دينار تأخذها الأم، وعندها واحد من ذوي الإعاقة أنه لا يتمتع بهذا لأنه السيستم ما يعديش، لأنه يأخذ لأنه الأم أن تسلم في جراية عمرية. هذه إشكالية كبيرة وإحنا طلبنا بها، لأنه للأسف اليوم لماذا يبقى ذوي الإعاقة أنه محاط بكل الإعاقات، راهو سيني بانو لي زونديكابي في لونتوراج لي زونديكابي محيط، لماذا لا تزيح من أمام الإعاقات وتجعل أنه بحق يعيش بكرامة؟ اليوم نحن ما طالبين شيء، احنا رانا طالبين حاجة، أنه طالبين الكرامة وعدالة اجتماعية، نعيش بكرامة، هذا اللي طالبينه سيدتي كريمة. اليوم أيضا الفصل 81 المصابين بطيف التوحد اللي هي معناها قانون الموجود 150 دينار تكفل بجزء من مصاريف تأهيلهم وإدماجهم، وأنتم تعلمين سيدتي معناها مرض التوحد والمعاناة، وخاصة
0: أكيد
1: للوالدين والعائلة كاملة، وأنه هذا
0: وما وسمحني ما يطلبوا سي فوزي من وسائل تعليمية، راهو الطفل طيف التوحد راهو يعني مش إعاقة بقدر ما هو معنى وضعية نفسية مخصوصة للتلميذ هذا، يلزموا وسائل تعليمية خاصة، يلزموا المرافقة، يلزموا الإدماج باش نخرجوه يعني من من من التوحد اللي هو فيه، وإلا باش حتى يخف عليه أكل الضغط اللي تعيشه العائلة. للأسف هذا كل ما فماش للأسف معناه
1: مع نقص المراكز أيضا، يعني
0: نقص المراكز
1: إلا في بلايات معينة، ثم ناس التجأت إلى النقلة إلى أن معناها باش تقرب شوي لهذه المراكز، وإشكالية كبيرة برشا اليوم، وأصبح أنه حتى في المدارس اليوم، لأنه عملناش أنه برنامج حقيقي سيدتي كريمة لإدماج ذوي الإعاقة في التعليم وفي المدرسة في المعهد. اليوم حقيقة نتحدث ونستشعر بذلك وبرش حديث نتحدث فيه، لكن سيدتي كريمة للأسف الشديد اليوم أنه على أرض الواقع أنه نلقوا صعوبات كبيرة، وهذه الإشكالية الكبيرة اللي قاعدين يتخصوا فيها اليوم. وأنا من خلالك مقدم بتحية حب واحترام وتقدير وإجلال لأمهات ذوي الإعاقة
0: وأبائهم للمناضلات والمناضلين، والله
1: اللي قاعدين بالحق انهم يحملوا ويهزوا وشقاء، وراو مرات يتعرضون للضرب، يتعرضون لبرت حاجات خاصة من طيف التوحد، هذا انه اشكالية كبيرة، مع انه اليوم اني برش عائلات متعالي امهات وغيره وانهم ما يقوش باش يشروا حتى يكوش، لانه انت العاجز تماما اليوم انك تشوفي انه غلاء يكوش وغلاء برش حاجات، انه غير قادرين على توفير ابسط الاشياء لهذه الفئه، وهذه اشكاليتنا اختي.
0: تمنينا والله سي فوزي نحكيوا في مشاريع وفي قرارات مش ارقى من هكا، اما كنا تجاوزنا هذا الكل، لانه هذايا راهو يدخل في الزاميه الدوله، راهو في واجبها تجاه ذوي الاعاقه. تمنينا انه نلقاو الام اللي عندها مثلا معوق في الدار انها مثلا تتمتع بتوقيت نصف العمل لانه عندها التزام اخر في العائله، راهي مش كيفه ومش كيما الام اللي عندها الاسويه انه دولتها تقف معاها باش هي تنجم تربي صغيره ذاك وتكون قادره على انه
1: تقريبا انقطعت حتى العمل، لانه حاجه للأسف. اولى ما تجيش من تقلي وده، حاجه ثانيه ما ينجمش حتى واحد اخر انه باش يقبلوا، حاجه ثالثه انه المروضات اليوم راهو ما عادوش يقبلوا المروضات، والمراكز اني ولا تقبل الا بالعدد لانه يلقوا صعوبات، لو حتى في المناطق الكبيره اليوم اني ضحت المراه بكل شيء بشغلها، ضحت بحياتها من أجل هل أبنائهم المرضى، لكن لا يجدون حتى شيء أنه يقدم لهم من هذه الدولة اليوم. أنه بالحق نحن سيادة الرئيس يتحدث عن العدالة الاجتماعية، ولكن لم يفهموا ما معنى عدالة اجتماعية. نحس الباقي الوزارة اليوم ننشدها اليوم، شوفوا الناس الحقيين اللي هم من دولة عاقة كيف يعيشون حتى يوفروا لكم ويقدمون لكم الحلول، لأنه نحن عدنا برشا حلول، لأنه منبثقة من من من ألامنا. احنا نطلع الحلول من ألامنا ونعطوا معناها فكرة باهية أنه بالحق اللي تساعد وتخلي أنه بالحق نحفظ كرامة هذا الإنسان. عملونا بكل إنسانية كما نرى هذه الإنسانية في كامل العالم.
0: سي فوزي، المنحة عذرا على المقاطعة، المنحة اللي شملت بعض الطيف من ذوي الإعاقة، مش الكل أما البعض اللي شملتهم، يعني منحة 100 دينار 120 150 ولين تثبت زيادة بالملف ولين تثبت معناه شرعيتك باش تاخذ المنحة هذه، ما هيش يعني بالعزيز الغالي اللي ما نجموش نوفروه وقت اللي نوفروا في فلوس في مجالات أخرى ما جابت حتى نتائج للأسف.
1: نعم نعم سيدتي الكريمة، وأنه المشكلة فينا ربما يمشي في بال أنه الشعب التونسي الكريم، أنه ربما حتى سيادة الرئيس يمشي في باله وحتى محيطه، علما نحن دائما نتكلم نحبه نوصله لرأس السلطة أنه اليوم ذوي الإعاقة في القانون ما عندوش منحة سيدتي الكريمة، لأنه هذه منحة المعوزين. أما في القانون لا يوجد منحة لذوي الإعاقة، وإنما تعطي المعوزين ساعات أنه يمشي صاحب إعاقة يقولوا له إلا ما تتزوج باش نعطوك هذه المنحة. وهذه الاشكاليات اليوم، انه اصبحنا انه ما بين بين المطرقه والسندان سيدتي الكريمه. اليوم هذه اشكاليتنا اليوم. ايضا هنالك الفصل اللي هو صندوق النهوض لاشخاص ذوي الاعاقه، احنا تقدمنا به عام 2023 للحكومه وكذا، صحيح انه تمر هذا الصندوق، مر هذا الصندوق واليوم نهبط هذا الصندوق، وانه هو يعتني اليوم بالتكوين، يعتني بالشغل، يعتني بمشاريع الإدماج الاقتصادي والرياضي والثقافي، لكن إلى يومنا هذا أيضا اليوم الأوامر الترتيبية نزلت اليوم أني ما لم تنزل، كما أني يراه الإشكالية أنه اليوم هذه ما نعرفوش احنا اليوم وين حبوا نوصلوا بالضبط سيدتي الكريمة. علاش هذا كله؟ أنه ما تنسيش أنه أيضا ذوي الإعاقة القانون الامتياز الجبائي للسيارات اللي هو بالحق معناها انه معضله كبيره اليوم، اللي معناها الى متى انه اليوم هذا القانون يوم سنه 2026 انه مش نبدو نعمل على ميزانيه 2027 وهذا الامتياز الجبائي الذي معناها يساعد ذوي الاعاقه على ضعف الايمان او العاجز تماما انه يتحصل سياره، على الاقل انه يمشي للطبيب، يتنقل للمدرسه، لانه اليوم وسائل نقل مع انه الحق باش انه كل سنه انه يظهر مرات حاجات من كل حاجه الباهيه. اليوم الحافلات اليوم اصبحت اني ممكن قادرين انه باش نجيبوا قادرين انه بيشركوا نحن كذا واعاقه، ولكن مازال راه مش ساهل انه باش تكون انه كل يوم نحن راه في حاجه لكل هذه الحافلات اللي باش تكون مهيئه. نحبوا ايضا القطار مهيئ، نحبوا ايضا اليوم انه للاسف شديد سيدتي الكريمه راك اليوم ما تنجمش تستعمل تاكسي انك باش تمشي من ذوي الاعاقه، ما نجمش لانه يقولوا له الكروسه، لانه اصحاب ممكن مع احترامي ليهم مع سياره الاجره انه من سيارات التاكسي ما يحبوش ذوي الاعاقه، لانه يعني هو مشكله، لانه نجم الصندوق ما يهزش، نجم انه هو ما يهزش باش يهز ذوي الاعاقه، ونلقوا صعوبات كبيره في التنقل ان كان للمدرسه او للشغل او انك باش تمشي للسبيطار او تمشي لغيره. مع سيدتي الكريمه الموضوع الاخر اللي هو توزيع الكروسه او الموبيلات بثلاثه اللي هي نسبه بسيطه جدا اليوم قاعده توزع لذوي الاعاقه، اللي هو ذوي الاعاقه اليوم في حاجه الى كرسي متحرك ليرى الشمس سيدتي الكريمة، لأنه احنا عندنا ناس اني مدفونة ما بين أربع جدران
0: للأسف.
1: فأصبح اليوم سيدتي الكريمة الفق الوحيد من قبر إلى قبر، إن كان قبر الحياة ثم إلى قبر الذي لا حياة فيه. ونحن اليوم سيدتي الكريمة نطمح بأن تتغير هذا، يتغير المسؤول نظرته أيضا لذوي الإعاقة، ويعلم أنه ذوي الإعاقة لهم الإحساس ولهم الحق في الشغل ولهم الحق في الحياة ولهم الحق في الزواج ولهم الحق في أن يعيشوا كما كالباقي، لأنه ذوي الإعاقة راه يحس بذلك اليوم أنه لا نجد
0: هذا. فوزي، أمام الصعوبات الكثيرة هذه وأمام حتى المنح الممنوحة واللي ما وقعش تفعيلها، بالإمكان نحكيه على حق ذوي الإعاقة في التشغيل وفي نسبة معينة في سوق الصعيبة في في ظروف صعيبة، في ظروف تنقل صعيب؟
1: والله شوف، احنا انا بالنسبه لينا صحيح انه نرى وشوف عندنا صعوبات كبيره، احنا حتى في نسبه تشغيل ذوي الاعاقه اللي هو كاني به، وانا نقولها سيدتي كريمه، نحن لسنا بلاجئين، نحن رانا ابناء هذا الوطن، مخصص لنا نسبه في 1% كانت قبل الثوره، بعد الثوره اصبحت 2%، والامر من ذلك ان غير مفعله وغير مطبقه، وانه اليوم انه بعد 6 سنوات تكون هنالك مناظره وحيده لذوي الاعاقه ويقبل 197 فقط. اليوم انه سيد الكريمه اشوف المناظرات اللي هبطت والتشغيل اللي وقع حتى من قبل ال 25 جويليه والتشغيل، لكن لم تراعى نسبه ذوي الاعاقه انه باش يكونوا موجودين. اليوم انه نطمح ايضا اليوم قانون 18 لتشغيل اصحاب الشهيد العليا، احنا عندنا عدد باهي من اصحاب الشهيد العليا لذوي الاعاقه، نتمنى انه يقع ادماجهم وفي الاوامر التبديليه العدد 18 ان شاء الله انه يكون معناها تشغيل اصحاب الشهيد العليا من ذوي الاعاقه اليا بدون انه ما يقع
0: مرورهم بالمناظرات. سي فوزي، قبل ما نختموا معاك، سنه نيابيه جديده باش تكون فيها تحركات لذوي الاعاقه؟
1: ان شاء الله ان باش تكون هنالك تحركات، وكذلك ان شاء الله ان باش تكون في مشاركه مع بعض اعضاء مجلس النواب لتقديم بعض القوانين ان شاء الله ان تمر في ميزانيه 2027، باش نركزوا خاصه اليوم على جرايه عموريه، خاصه العاجزين عن العاجزين تماما، اضعف الايمان ان يكون هنالك جرايه عموريه. انا حتى 280 دينار ما تنجمش تعمل بحد شيء، اضعف الايمان انه السبيد هما 370,000، واخاطب السيد الوزيره نقولها راه مش العدد اللي قلتيه في معناها في مجلس النواب المره اللي فاتت، راه 375,000 بركه، احنا طالبين ماناش طالبين المليون و700، الباقي انه طالبين انه التشغيل وتفعيل 2% والاملاء ان تصبح 5%، مع انه هنالك نطالبوا انه الامتياز، ربما المرفت سيدة الوزيرة تتحدث عن الامتياز الالات الطبية والشبه الطبية اللي هو منعدم، لان هذا نحن نحب اليوم اعفاء تام لهذه الالات الطبية والشبه الطبية، مع ان هني اخوتي الخطر نهار 15 ايضا هو اليوم العالمي للعصا البيضاء. اليوم نتمنى انه اتصالات تونس ووزير الاتصال، انا طلبت وحبيت اني باش نقابله على اساسه باش نقدم معاه برنامج، ولما لا انه اليوم انه نشوفوا انه نحن اليوم الذكاء الاصطناعي اليوم ونحبوا نعملوا برشا برامج اللي تساعد ذوي الاعاقه، لانه سيدتي كريمه اليوم تعلمين انه الكفيف ما يتعرض له في الشارع، لانه عندما ياخذ تلك العصا وينقرها على الارض انه تصدر صوت، وهناك الكلاب السائبة كثيرة اللي موجودة عند سماعها لهل الصوت هذا، وكأني بها تحس أنه كان موجة لها، فإنه يتعرض إلى الهجوم من الكلاب السائبة. رأوا اليوم أنه بالحق يزبنا أنه نظرة شاملة اليوم لهالفئة هذه، اليوم أنه بالحق رأوا اليوم نبحث على حكماء حقيقيين
0: اليوم، إذا كان ما قلناش تأخر الوقت اليوم،
1: سيدتي كريم، وسأطالب أيضا إن شاء الله مع وقفة احتجاجية سوف نقدم برامج، وخاصة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حبوا أنه اليوم يكون هنالك في الانتخابات التشريعية أيضا على الأبواب، وأنه يتقدم برامج بالحق يجب أن يكون هنالك من ذوي الإعاقة في مجلس النواب، مع أنه التغيير المرسوم عدد 10 اللي بالحق انه اشكاليه كبيره الحق في هالجرعه، نحن رانا ناس موجودين كاملي العقل وكاملي التفكير ولنا من المعرفه والدرايه، قادرين على تقديم برامج وقادرين من هو يكون يتحمل المسؤوليه، خير من افضل من انه هذه الجرعه ربما تنجح لنا وتجلب لنا ممكن ناس غير قادره حتى على الكتابه والقراءه.
0: استحسنتم وجود ممثل ليكم في المجالس المحليه للتنميه؟
1: والله شوف، هو استحسننا ولا نستحسن، لأنه النتيجة نتاعو كانت لا غير هنالك مرضية.
0: أي تجربة أولى، هو التجربة أولى ككل في تونس، علاش هالرؤية السوداوية؟ علاش ما تعطيوش فرصة أخرى؟ ومازال قدامنا الوقت باش نقيم التجربة هذه ونقيم تجربة وجود ذوي الإعاقة في المجالس المحلية للتنمية.
1: سيدتي، احنا نحبوا اليوم أنه تتغير الأمور وبيتصبح بالجرعة، نحبوا بمعاق يقدم برنامج ويكون هنالك من يستحق ويكون انه متعلم وله القدرة على التغيير ومطالبة بحقوق ذوي الإعاقة.
0: شكرا لك سي فوزي عثمان الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، وان شاء الله نلتقي قريبا. برشا محبة،
1: شكرا، وان شاء الله تنطلق الحياة من جديد لذوي الإعاقة عن طريقك وبارك الله فيك.
0: شكرا، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا ليك، كل اغاني الحصه برشا محبه، البرشا دكاتره يبليو البلاء الحسن، برشا دكاتره يخليو في الانسان انطباع جيد. اجمل التحايا للدكتوره ميار الشريف، هي طبيبه اسنان بالمستشفى الجامعي سهلول، قسم الاسنان بسهلول الجهه، تحيه من عند المرضى نتاعها اللي يمشيو يلقاو القبول الحسن. شكرا ليك ميار الشريف، يعطيك الف صحة، بالتوفيق ليك وبالطبيعة كل الناس اللي تخدم بضمير. شكرا لكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء، هذا النغم راق لي فاخترته لكم.

0: من إذاعة المنستير، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى موجز الساعة الثالثة للأخبار، تعلم شركة النقل بالساحل كافة المترشحين المعنيين باجتياز الاختبارات الكتابية للمناظرة الخارجية لانتداب إطارات وأعوان بعنوان سنة 23 و2000 أنه تقرر إجراء هذه الاختبارات يوم الأحد الموافق للثامن عشر من أكتوبر الجاري، وذلك بمقر كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بحي الرياض بسوسة. ودعت الشركة المعنيين بالامتحان إلى القيام بسحب استدعاءاتهم الخاصة بالمناظرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة من خلال الرابط التالي www.stsail.tn/concours. وتشدد الشركة على ضرورة التزام جميع المترشحين بالاستظهار وجوبا بالاستدعاء وبطاقة التعريف الوطنية الأصلية يوم اجتياز الاختبار والحضور في الموعد المحدد المدون بالاستدعاء واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان الالتحاق بمراكز الاختبار في ظروف مناسبة، كما يمنع من عن باتا استخدام الهواتف الجوالة أو الساعات الذكية داخل القاعة. تستعد تونس لإنجاز التعداد العام للفلاحة 26 و2027 على أن تستكمل عملياته قبل بداية الموسم الفلاحي 27 و2028 في خطوة تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات الوطنية للقطاع وتوفير مؤشرات دقيقة تساعد على رسم السياسات الفلاحية وتوجيه الاستثمارات. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب يوم غد اجتماعا بالبرلمان ابتداء من الساعة 10 صباحا، ويخصص هذا الاجتماع لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. ويعد التشريع المرتقب مبادرة تشريعية تقدمت بها مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب. يتولى زياد دبار رئاسة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لعهدة انتخابية جديدة مدتها 3 سنوات، وفق ما أفرزه اجتماع توزيع المهام بين أعضاء المكتب المنتخب المنتظم اليوم بمقر النقابة. ووفق بلاغ للنقابة دائما، فقد تم توزيع المهام بالتوافق بين جميع أعضاء المكتب بحضور رئيس المؤتمر 7 للنقابة والمؤتمر 29 للمهنة مراد علالة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، تدعوكم إذاعة المنستير إلى الاستماع إلى حصة خاصة يؤثثها كل من المقاوم الهادي بالريانة، أحد المشاركين في معركة بنزرت خلال شهر جويلية 1961، والعميد المتقاعد من الجيش الوطني توفيق عياد، وصاحب عديد الدراسات عن المعركة. الموعد الخميس من 1 إلى 2 بعد الزوال مع الدكتور عادل بن يوسف.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم موضوعنا هو أكتوبر الوردي، شهر التوعية من سرطان الثدي. باش نحكي لكم على التغذية السليمة باش نتفاداو هذا المرض، عافانا وعافاكم الله. إذا ننصح المواطنين نبعدوا على المواد المصنعة اللي فيها الدهنيات المشبعة، نبعدوا على الأكلات السريعة، نبعدوا على المواد المصبرة. كيف كيف ننصحكم باش تستهلكوا كل ما هو طبيعي، نبعدوا على كل ما هو مغربل، نستهلكوا كل ما هو كامل، يعني كما الفرينة المغربلة برشا، ماذا بينا الكومبلي اللي هو الكامل. نستهلكوا نبعدوا من اللحوم الحمراء، نستهلكوا في عوضها اللحوم البيضاء كما الدواجن، كما لو نستعملوا زاد الأسماك، البيض، الألبان، مشتقات الحليب الكل، خاطرها غنية بالبروبيوتيك اللي هو فيه بكتيريا نافعة. نستهلكوا الخضر والغلال بحرية، خاصة لألوانها غامقة، خاصة للونها أحمر، للونها موف بنفسجي، هذيك ثرية بالمضادات للأكسدة اللي تحمينا من هذا المرض. ننصحكم بالنوم، معناتها سوايع النوم يجب أن نكونوا ناخذوهم كما لازمين، والراحة والابتعاد عن الستريس. مع تحيات أخصائي التغذية نجاة بوسكارو.
3: دقيقة صحة بكل الألوان، بكل الألوان.
4: يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بصحه، الناس الكل اللي تسمعوا فينا واللي ما تسمعوش فينا، توانسه الكل ان شاء الله لباس. ونتلقى في بكل الالوان من تو حتى الاربعاء متاع العشيه ان شاء الله في السويعه من الوقت، تلقاو لقاءات غنيات وان شاء الله وين ما انتم موجودين تكون هكا سويعه خفيفه وظريفه. معنا محمد سيدي، هيثم والناس، هويدا بن ساسي، حكيم اسطنبولي، الفه جمالي في الاعداد والتقديم. هذا هو الفريق اللي سلم عليكم فردا فردا، والبدايه اخترناها بصوت الفنانه سليف، ربي يعطيها الصحة. تسمعوا توبي لله
3: بكل الألوان.

وبدينا بالنغمة التونسية توبي لله يا عيني في نسخة الفنانة سوليف، النسخة اللي غنيتها الكلمات وألحان موريس ميمون، وثم نسخة ثانية ونسخة ثالثة، نسخة بصوت السيدة نعمة الله يرحمها وسيدة عليا الله يرحمهم الاثنين. قلت ميساج مدام عادينا الأغنية اللي مش ديما تتعدى في إذاعة المنستير، خلي نسمعكم بالجملة الثلاثة نسخ هذوما.

0: توبي لله يا عيني. النسخة دي بطيئة مقارنة بالنسخة اللي كنتوا تسمعوا فيها في أول لقاءنا للسيدة سوليف. سوليف شوية في إيقاع ليبي بطيء، السيدة عليا الكلام نفسه لكن الإيقاع بطبيعة مختلف. احنا معكم في بكل الألوان، بدينا بقطيعات هكا تونسية إن شاء الله عملتوا عليهم كيف الموسيقى والأغاني بكل الألوان حتى للأربعة، وألواننا فيها مجموعة من اللقاءات تعرفوا مضمونها تباعا. لكن قبلها خلينا نتوقفوا مع آخر تحينات الطقس لمحالة اليوم نقصت شوية تونة درجات الحرارة، أما المدة الجاية الوضع كيفاش باش يكون هذا اللي تعرفوه من المعهد الوطني للرصد الجوي. وفكركم أنه في حدود ما 3:16 دقيقة نرفع إذان صلاة العصر وراجعين مع مختلف استضافاتنا في بكل الألوان. إن شاء الله عاد تبقى معنا في الاستماع.
1: أحوال الطقس
2: بالنسبة لهذا اليوم ما زالت الوضعية الجوية ملائمة لنزول بعض الأمطار بين الحين والآخر، سحب تتكاثف خاصة بمناطق أقصى شمال الشرقي نظرا لتمركز لمنخفض الضغط الجوي شرقا، قاعد يسير في تيارات شمالية شرقية محملة برطوبة البحر، وبالتالي المناطق المطلة أكثر على البحر الجهة الشرقية للشمال وكذلك للجنوب تقصف يكون فيها ملائم لنزول بعض الأمطار في الفترة الصباحية. وبالنسبة للرياح تتواصل من قطاع شمالي بالشمال والوسط ومن قطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا خاصة بسواحلنا الشرقية، البحر مضطرب شديد الاضطراب بأغلب السواحل، والحرارة تقريبا القصوى تتراوح اليوم ما بين 24 و29 درجة، مع داب المرتفعات تكون في حدود 22 درجة وتصل إلى حدود 31 بأقصى الجنوب الغربي تقريبا تكون في حدود 31 درجة. بالنسبة ليوم الغد تبدأ تتحسن الأجواء نوعا ما، تستقر، تبقى سحب بعض الأحيان ما تكون كثيفة دون فاعلية. وبالنسبة للرياح ما زاد قطاع الشمالي بالشمال والوسط من قطاع الشرقي بالجنوب، بحر مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشرقية، والحرارة تبدأ في نسق الارتفاع، ارتفاع طفي في درجات الحرارة إلى غاية آخر أسبوع إن شاء الله يكون طقس في استقرار.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير
2: بكل الألوان.

0: نهار قرنفل.
1: شكون اللي قال لك كبرت؟ انا نقول لك زدت صغرت. ليه؟ بالعكس، معناها تحسها غنية تهز معنويات كل امراه هكا ولا ليه؟ فمش امراه تكبر، راهو الارقام وبرا تزيد، اما الشباب والشبوبيه ديما في القلب. هذيا اغنيه وتحيه لكم الكل بصوت الفنان لطفي بوشنيق، ان شاء الله عجبتكم، وتحيه لكم من خلال اذاعه المونستير، معاكم في بكل الالوان حتى للاربعه. واستضافتنا توا على ايقاع الحدث الفني والثقافي في تونس في مختلف جهات الجمهوريه، من ذلك سوسه اللي تعيش من 10 ل 24 أكتوبر على إيقاع تظاهرة الأكتوبر الموسيقي نهار الخميس 15 أكتوبر الموعد، مع هذا الصوت.

0: على العرض مع الفنانة صاحبة العرض سونيا بن عبد الله. أهلا وسهلا بيك، شرفتنا في إذاعة المنستير.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك ألفا، ومرحبا بكل المستمع إذاعة المنستير وخاصة المستمعين لبرنامجك.
0: يعيشك،
1: فاجئتني بالإكستري.
0: عجبك ولا ليه؟ إيه نعيش نقول لك ملي زكتري لي مسوني برشا راهما.
1: لي نطنجو بالنسبة لي، يعني كنت نستنى بشي اسمه حاجة هكا سونيا تغني في الشرقي، لقيت حاطت لي في التونسي الأصيل.
0: ليه باش نبين لكم قيمة هذا الصوت اللي أنا شخصيا نفرح كيف ساعة. خليني ما نعطي رأي شخصي ميسالش راهو، كيف نشوفك في عروض نفرح برشا، ونأمن بقيمة هذا الصوت الفخم كيما يأمنوا به برشا، ونقولوا مصاب نشوفوها ونسمعوها أكثر سونيا بن عبد الله. وهو فرصة باش يسمعوها إن شاء الله في حمام سوسة، راهو سمعتوها في التونسي من عرش أشواق تونسي ولا شرقي، هذا باش نعرفوه معاك يا سونيا.
1: أشواق هو اسم العرض، أكيد بش أكيد العرض يتضمن أغنية أشواق للرائع والعملاق رياض الصنباتي اللي غنيتها ميدة الحناوي. هذه معتها ليش تم اختيار العنوان هذا؟ أشواق تبرئ لوعة المشتاق.
0: أيوة.
1: بالنسبة لي المشتاق للكلمة الجميلة، المشتاق للجملة اللحنية اللي تمس القلب. الكلنا هكا نحس رواحنا ليه وقعدنا أتشيل، كل ما عنده علاقة بالنوستالجية، عنده علاقة بموروثنا وموسيقانا، سواء التونسية الأصيلة سواء الشرقية الفخمة. معناتها الناس ولات محتاجة، وكينا أنه الاسم هذا بالحق يتناسب مع الكونتكست نتاع العرض الكل.
0: ويتناسب معك انت، خاطر انا نعرف حجم وكم الشوق اللي عندك للسين وللجمهور وللعروض. ولا
1: بالضبط هذا هو، والله بالضبط هذا هو اللي كان فيه الجزء الثاني معناتها من سبب الاختيار. اكيد جدا اني يعني لي برشا وقتي على المسرح وتفاعلي مع الجمهور وكل احساس وكل ايش نعطي من روحي وايش باش نوصل. نحب نقول للناس راني موجوده، سونيا موجوده، والفن الاصيل موجود، وتونس راهي ولاده.
0: صحيح.
1: ولاده، راهو عندنا اصوات بسم الله ما شاء الله قادره ان تنافس على مستوى عربي ومستوى عالمي، فقط ياخذ شويه حظ.
0: نعرف الخدمه موجوده، الحظ إن شاء الله يكون زيدا موجود بما يليق بقيمة حضورك سونيا. أشواق الطرب حاضر فيه، خلي ناخذوا فكرة حتى شوية على المضمون اللي بشي يجي يتفرج على سونيا بن عبد الله إن شاء الله. شنو بشي يسمع؟
1: بشي يسمع برشا حبيب، بشي يسمع الأم كلثوم، بشي يسمع خاصة إنه ذكرى عيد الجلاء. فمغنية وطنية نحبوها الناس الكل،
0: بني وطني
1: بالضبط. سونيا بن عبد الله أول أغنية غنيتها قدام جمهور كان عمري 8 سنين، هي بني وطني.
0: يا حسرة.
1: فأشواقي هزتني لك الحقبة الزمنية نتاع طفولتي، هي فترة زمنية هكية. شوف سونيا بعدك السنين الكل وهي تعاود تغني فيها زعما بنفس الروح، زعما صوت سونيا كبر، زعما بنفس الإحساس، ولا الإحساس مش يكون أكبر. والأكثر
0: مش يكون أكبر، نتصور حتى أنا نتصور هكا الإحساس باش يكون أكبر بحكم نقول وإحنا حتى الخبرة، لكن ديما حب الفن حاضر في قلب سونيا بن عبد الله، عمره له بشي شيخ بالكل بالكل بالكل، هذا على أذمنتي إن شاء الله. هذا بالنسبة لعرض أشواق كما قلنا في إطار تظاهرة الأكتوبر الموسيقي، لكن إحنا
1: بشيكون مهم جدا، مش نقول إنه بشيكون بقيادة الأستاذ والفنان وليد مليشي وخيرة. أيوة. خيرة العازفين على الساحة التونسية. لذلك نضمنوا للناس بالحق عن أجواء متاع برايب قاعدة تتعدى ولا أروع، صلتينا احنا كل ما نتلموا نتصلتنا
0: نتصور ونعرفك سيلكتيف برشا حتى في الاختيارات على مستوى الفنانين والمجموعة اللي تكون معاك. به ذي عرض أول، خلي نقوله مع بداية موسم ثقافي جديد، فماشي رؤية العروض أخرى، وعود إما بالفم والملال عروض أخرى سونيا والإنتاج شمذ شنو تمجدت؟
1: سونيا عندها إنتاج جديد إن شاء الله، أغنية خليجية أخرت نزولها.
0: أيوة.
1: أخرت نزولها لأسباب اللي كنت تعرفوها لكل فترة، إن شاء الله يا ربي كما يقولوا الوضع يكون هكا العام يكون مناسب لخروج الأغاني، ولكن نقول سونيا في الأخر الفن راه دواء.
0: أكيد
1: دواء دواء بالحق. وقيت بشتنزل غنيتي الخليجية قريب إن شاء الله، كملناها مزدت فيها جزء صغير إن شاء الله بإذن الله.
0: شكون الفريق اللي معاك سونيا في الغنية هذية؟
1: الفريق الكل من عمان. أغنية عمانية 100% معناتها إيقاعات خليجية نص خليجي، وإن شاء الله هذه تكون التجربة الأولى نقولوا أحنا بالنسبة لي إكسكلوزيف، هذه بالنسبة لي معناتها حاجة سكوب إن شاء الله. هذا بش ينزل، والحقيقة عندي برنامج

0: دائما لعرض لمشروع حضرته ان شاء الله برمضان
1: ان شاء الله يا ربي. مهرجان مدينة
0: ان شاء الله اي حاجه مزينة على الاخر خليوها دي يا ألفة جيت قاعده
1: في وقتها
0: في الصوره في وقتها
1: في وقتها ان شاء الله كل التوفيق ليك ان شاء الله.
0: حلمتي راني مقبل عندي حلمه نحب نعملها اني نأدي سهره كامله من اولها لاخرها اغاني روحانيه.
1: تتفكرها كالتجربه اللي عملناها في بيت العرب وكل قويلة المزينة مع مجموعة للا البيا اللي نوجه لها تحية، وقديش غنيت في الأجواء الروحية والصوفية وقديش كانت أجواء مميزة وقديش سلطنت. بالتالي أنا نتصور شنو باش تكون النتيجة
0: حاجة بالحق من منهم فيهم أنت جيتي الخاص.
1: أيبي
0: يعني عندي أغاني دينية موجودة حتى على اليوتيوب فوقيتهم باش يخرجوا في عرض ولكن يكون عرض عنده تيم كاملة رؤية كاملة بإخراج كما نقولوا احنا باش يكون معايا ان شاء الله خبراء سواء في المسرح ولا في الإضاءة وفي كل
1: شيء. باهي برشا ان شاء الله ديما موافقة. انتاجك الخاص باش نسمعوه في أشواق ولا في فرص أخرين ان شاء الله؟
0: في فرص أخرى
1: ان شاء الله.
0: الوقت ما يكفيش ما بحاول اللي نسمعه ان شاء الله.
1: ما نحبوا نسمعوك في انتاجاتك الخاصة اللي فيها برشا ما يتسمع اكيد. سونيا بن عبد الله نهار 15 اكتوبر يوم عيد الجلاء 6:30 متاع العشية في عرض موسيقي ضمن الأكتوبر الموسيقي في سوسة، عرض أشواق 6:30 متاع العشية في دار الثقافة علي الدعاجي في حمام سوسة. باش نقول لك أنه فريق البرنامج قال يا أخي باش نسمعوها سونيا بن عبد الله شوية في المداخلة هذية تغني لنا حتى جملة، والله العظيم قلت له أنا نعرفها كريمة راهو أي قول أي اسمعني استنى استنى نعطيك التوب نرجعوك من توا العمر 8 سنين ولا لا تحب؟
0: زعما خليوش نهارها زعما
1: كيما تحب. انا اقترحت لك ان الاختيار ليك انت
0: حاجه موال من من من غنيه باش نغنيها لفريد نهارتها.
1: يلا قول
0: اللي هي حبينا
1: حبينا حبيناكي حبين يلا

يا حلوة الحلوين حبي وسهري ده الحب بين الناس.

0: الله الله الله الله الله توا ذي صوت يغيب علينا يا رسول الله. عماد العوني يقرئك السلام، قال لك الله الله الله عظمة على عظمة يا سونيا بن عبد الله. ما شاء الله عليك، هذا الصوت اللي باش تسمعوه نهار الخميس 15 اكتوبر على ضمانتي باش تسلطنوا وتعملوا 66000 كيف انا 66. كل التوفيق ليك وبالليلة تغيب علينا يا سونيا، بوسه كبيره ليك يعيشك. شكرا لك،
1: تحياتي لكل مستمعي اذاعه المسير وكل المشتغلين باذاعه المسير العزيزه على قلوبنا.
0: اسمع ارجع اسمع اسمع الفيديو وشوف واسمع روحك وانت تغني، تو تشوف انه كلامي ما كانش فيه حتى ادنى مجامله. كل التوفيق وإلى اللقاء. بسلامة، عايشك يا سونيا يسيرج، خليكم تسلطنوا زيد على أجواء تونسية بإمضاء سونيا بن عبد الله. نواصل معكم بقية لقاءاتنا بعد شوية
2: بكل الألوان.

0: إذا الفن التونسي ومواصلين تونسيا في بكل الألوان وأكيد وين ثم راية تونسية مرفوعة وين ثم تتويج تونسي إلا ونفرحوا أنه نحكي عليه. واليوم نقول مبروك الفريق المهندسين التوينسا بلاك شارك تيم اللي شاركوا في بطولة العالم للروبوتات القتالية بروبوت من فئة 110 كيلو في روسيا وتتويج بجائزة All for One في مواجهة الروبوتات اللي داخل الحلبة. إنجاز تونسي نحكي عليه مع أحد العقول المدبرة وكان معنا لما حال قبل ما يمشيوا لروسيا وأحد مهندسي بلاك تيم شارك عبد السلام جري. مرحبا بيك, حاب أقول لك مبروك على طريقتنا زيد عبد السلام.
1: مبروك.
0: أيوة مبروك, إن شاء الله ديما متوجين وديما رافعين الراية التونسية رغم برشة تعب. نعرف راهو مش سهل المشاركة كانت بالكل.
2: صحيح, يعطيك الصحة مدام ألفة على الاستضافة هذه, يعطيك الصحة ديجا معناها المرة اللي فاتت قبل المسابقة بجمعة كنا زادة تعدينا معك في الراديو. يعطيكم الصحة على الاستضافة. في الأول معناها أول حاجة نحب نشكر الفريق متاعي اللي بفضله بفضل الله ثم بفضله معناها تمكننا من الإنجاز هذا ووصلنا ربحنا معناها مسابقة عالمية.
0: صحيح.
2: في الليكال انترناسيونال في روسيا في ثلاث روبوات رواسة وروبوت تونسي بيناتهم والحمد لله معناها كان التتويج تونسي
0: معناها ربحت رواسة في عقر دارهم.
2: ربحنا رواسة روبوات رواسة في حلبة ضد بعضهم الكل معناها في عقل دارهم في روسيا في موسكو الحمد لله.
0: انتم فزتوا قدام 64 فريق في الاجمال وعندهم امكانيات مش كبيره الغادم الكبيره ودي سبونسور وتعرف معناها ضخامه اللي وراء الفرق اللي شاركت معاكم. شنو اللي صنع الفرق رغم ضعف الامكانيات؟ لازم هذه الكلمه نقولوها خاطر تتفكر وقت اللي حكينا على نديم تاعكم باش ناس تدعمكم باش تخلصوا لي تيكي نتاعكم لي بيي نتاعكم باش تمشيو تسافروا وغيره من التفاصيل الماديه.
2: صحيح, معناها وقت اللي نحكيوا على امكانيات ونحكوا على توفير امكانيات ونحكوا على مستوى عالمي, الحق معناها نشوفوا انه الفريق نتاعنا كان في مكان لا تقارن معناها بالموجود غادي, ولكن الحمد لله معناها البرسيفيرونس متاعنا والإصرار متاعنا وحتى بعد ما أنه لأنه هو المسابقة في شكل تصفيات ثم نهائيات. احنا الحق تعثرنا في المباراة الأولى هو باش تترشح للنهائيات تربح زوز مباريات, احنا تعثرنا في المباراة الأولى ولكن عزمنا أنه نحاول وغادي بالإمكانيات الموجودة. بعد صرت برشة تكسير في الربوح صلحنا الروبو وحضرناه للمواجهة الكاملة معناها هي 16 روبو في المجموعة متاعنا يترشحوا 4 ولا 12 الأخرين عندهم الحق يلعبوا الأول فور وان. احنا كي من 12 هذوك برشا تكسروا بس بقوا كان 5 روبوات 4 منهم قبلوا انه يلعبوا من بينهم, احنا صلحنا الروبو ولعبنا والحمد لله فزنا بالامكانيات الحق معناها شيء لا يقارن. نحكوا على ناس تدعم فيهم شركات ناس يمثلوا شركات ديلابو كبار معناها التفكير متاعنا الزايد في منين نجيب الحاجه هذيك وين باش نصنعها وشكون باش يعديها لي وقداش باش نخلص عليها ديوانا وقداش كذا و هذه هم ما عندهمش التفكير هذا, هم تفكيرهم وتركيزهم الكل كان على التكنيك على كيفاش باش بالتكنولوجيا كيفاش باش يصنع البياسة هذيك كيفاش باش يعمل الحاجة اللي باش تخليه يربح الروبوات الأخرين. كان عندنا ديما شارج زايد, احنا الفريق التونسي كان عنده ديما شارج زايد اللي هو شارج متاع الإمكانيات المادية اللي باش تخليك وتخول لك انك تعمل الحاجه هذيك.
0: به انتوما فما شكون عاونكم المره هذه بعد لابيل اللي عملتوه معناها في علاقه بالليبي وغيره من التفاصيل الماديه؟
2: صحيح, باش نذكر اشخاص بالاسم, سي نجيب طبال من فرنسا, سي تقي الدين بن مسعود من تونس,
0: يعطيهم الصحه.
2: اي سي تقي الدين بن مسعود يعطيه الصحه, زاد اتصلت به وعاوننا بالباهي. سي نجيب طبال هو اتصل بينا, دكتور عماد الرمضان يعطيه الصحة ديما يدعم فينا على الاخر. هذوما معناها سي مروان بوسيف يعطيه الصحة زادة دعمنا بالباهي هو اللي جابنا الماتريال من برا. الأربع أشخاص هذوما الحقيقة كانوا هما المفتاح متاع السفر متاعنا روسيا، متاع شحن الروبو، متاع شراء المكونات اللازمة، متاع متاع كل شيء اللي خلانا نوصلوا ونعملوا الإنجازات.
0: يعطيهم ألف صحة ويعطيكم أنتم ألف صحة. كما سميت الناس هذوما باللي يسمي لي اسم اسم فريق بلاك شارك تيم اللي التوج، نفكر أنه آخر مرور لكم تحصلتوا فيه على المرتبة الخامسة كيف كيف زادة في روسيا. المرة هذه نحبك تسمي لي شكون اللي ربح بعد التعب هذا الكل، وبعد فما حتى دي دود ساعات واحد يحسهم زعما نمشي زعما ما نمشيش، شكون تسمي في إطار التتويج هذي يا عبد السلام؟
2: أولا نبدأ بالناس اللي كانت عندها القدرة لأنه إنها تمشي، لأنه كما تعرف البداية أنه كانت المشي كامل على جيوبنا، معناها مش الناس الكل عندها الإمكانية ومش الفريق الكل موجود في تونس إمكانية الوقت وإمكانية الخدمة وإمكانية القراية. نبدأ باللي تعذر عليهم المشي اللي هما طالب عمر طريفة، نبدأ به هو الأول، تعب برشا معانا عمر طريفة من المدرسة الوطنية المهندسين بتونس. إن شاء الله معناه مستقبلا المدرسة يخلوه يسافر معانا ويشارك معانا. تعذر عليه المشي لأنه ما ينجمش يغيب على القراية. المهندس محمد أمين بن عمار حاليا في متواجد في ألمانيا بحكم الخدمة وكل شيء، ما ينجمش يسافر معانا.
0: إن شاء الله في فرص جايين إن شاء الله.
2: المهندس أسامة بزيوش حتى هو تعذر أنه يمشي بحكم الخدمة ويقري زادة في الانيكار ما نجمش يسافر معنا. هذوما معناها الناس اللي تعذر عليهم السفر. وبالنسبة للناس اللي سافرت معنا عبد السلام جراي ومعنا سي أحمد حمدي، معنا زاد ريان جراي ومعنا بديع الصامت، هذوما الأربعة اللي مشينا غادي سير تيران ولعبنا وبالمجهود متاعنا الحمد لله وصلنا معناها عملنا الإنجازات.
0: رفعتوا راية تونس وكل التشجيع عليكم، وخاصة خليكم ديما بنفس الحماس رغم الظروف ورغم الإمكانيات، خاطر الإرادة أقوى من برشا حاجات أخرين. نشكرك برشا عبد السلام جري، نشكر كامل الفريق اللي مؤخرا شاركوا في بطولة العالم للروبوتات القتالية في روسيا والتوجوا بجائزة All for One في مواجهة جماعية بين الروبوتات داخل الحلبة. كل التوفيق، احنا ديما لهنا باش نحكيوا على تتويجاتكم إن شاء الله المستقبلية. نشكرك برشا وحاجة تفرح خلينا نفتخروا بكم. تفضل.
2: قدم تحية للوالد والوالدة لأنه هما الحقيقة معناها من اللي بديت هما اللي يوفروا لي الدعم هذا الكل، وكان هما الدعم الأول لي. نقدم لهم تحية أمي عائشة والوالد محمد، وبطبيعة تحية كبيرة معناها للزوجة اللي صابر علي برشا مدام سهام.
0: تحية ميلة قول ميلة اللي وراه دعوة الوالدين ورضاية المدام، قلت ربي ما يخيبش وربي معاه زادة أكيد. نشكرك برشا عبد السلام، وإن شاء الله ديما موافقين ومحليهم شباب تونس. هذو من الناس اللي نحبوا نحكيوا عليهم، وهذو من الناس اللي يظهروا صورة بلادنا كيفاش نحبوا نشوفوها. شكرا ليك وإلى اللقاء. احنا قريب نختموا معاكم لقانا ميسيرش، نسمعوكم نورد ورحمة بعد شوية ونرجعوا نختموا معاكم لقانا في بكل الألوان.
1: بكل الألوان.

0: كل الألوان.
1: خل واحد قال لي على السلامة سي محمد، قلت له مرحبا. قال لي سي محمد بالله أنا عندي صاحبي يحب يغني على سي دو. قلت له علاش شادد صحيح في سي دو؟ مش كان يغني على الفا مي أقرب له من سي دو؟ قال لي ليه، خاطر بيناتهم دو سي قديم. قلت له اسمعني صاحبك الفاري نتاعو يلعب على زبيب وانا مانيش برشا في جوي وراني فادو فادو علخ. خرج دخلت واحدة قالت لي سي محمد عندي مشكل مع اللامي. قلت لها شنو مشكلتك مع اللامي؟ قالت لي طبيعته دري كيفاش وماهوش فاسي لا معناه في المعاملة. علاش؟ قالت لي اخر مرة جبت له على السولدو قال لي مش وقته ما عنديش فلوس. قلت له مش مشكل نعطيك سولفا ومن بعد رجع لي. شد صحيح في لا لا، شديت صحيح في سي سي، تغشش. قلت له علاش الغش؟ برد وجهك بشويه مي. مشى وخلاني وحدي في اللاري وقال لي من اليوم عاش عندي بيك حتى سي لا. روح للدار طول دخل البيت ومن غير ما سلم على لا فا مي، سكر الباب جبد الغي دو فرش على الصال وعمل دو دو بجنب كلبه مي دو
0: بكل الألوان.

شهد برمدة الأغنية القبل الأخيرة. بعد شوية فضل شاكر مع تحيات هويدا حكيم محمد سيدية، وبعد شوية الكلمة للرياضة مع ذاكر الزرافي. نخليكم مع صوت فضل شاكر في مسك الختام. ألفة جمالي تحييكم وتشد على أيديكم وتقولكم بسلامة الناس الكل، وملتقانا كان مازال في العمر بقية غدوة من 8 ل 10 متعديل في أغاني وأجيال. هاني نشط على الموسيقى يا محمد، ونخلي المستمعين يتمتعوا بصوت فضل شاكر. بسلامة.

0: من إذاعة المنسير. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الرابعة للأخبار. دعت تونس اليوم إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتقال من المبادرات المتفرقة إلى شراكة استراتيجية قارية من شأنها بناء أسواق رقمية متكاملة وتعزيز القدرة التنافسية للقارة على المستوى الدولي. وأكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي لدى افتتاح الدورة الثالثة للصالون الإفريقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات والاستثمار بالعاصمة أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه القارة الإفريقية يتمثل في الانتقال من المبادرات الفردية والمشتتة إلى منظومات تعاون وشراكة موسعة. تنطلق حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية يوم 27 أكتوبر الجاري، وذلك وفق ما أفاد به منسق البرنامج الوطني ضد النزلة الموسمية حكيم الغرد. وأوضح أن المعنيين بهذا التلقيح هم كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة والمصابين بأمراض مزمنة على غرار أمراض القلب والجهاز التنفسي والكلى والسكري ونقص المناعة، إلى جانب النساء الحوامل والأطفال الحاملين لأمراض مزمنة ومهني الصحة. ودعا منسق البرنامج الوطني ضد النزلة الموسمية إلى الإقبال على التلقيح والالتزام بجملة من القواعد الصحية. أشرف والي المنستير صباح اليوم بحضور عدد من الإطارات الأمنية والجهوية والمحلية على حملة للتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للأرصفة والملك العمومي. شملت عددا من المناطق بمدينة المنستير من بينها المدينة العتيقة ومحيط السوق المركزية البلدية وساحة الفنون والحي السادس. وقد أسفرت الحملة عن حجز عدد من التجهيزات والكراسي والطاولات المستغلة في الانتصاب الفوضوي مع تحرير عدد من حاضر المخالفات. انطلقت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان في تنفيذ جملة من مشاريع البنية التحتية بالمؤسسات الثقافية. وفي تصريح للزميلة حن العباسي، استعرضت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان أهم المشاريع ومن بينها إعادة تهيئة المركب الثقافي الذي ستنطلق أشغاله قريبا باعتمادات مالية تبلغ 1,800,000 دينار. وذكرت كذلك بأن أشغال التهيئة والتوسعة لقاعة العروض بدار الثقافة ببيرم شارقة متواصلة منذ شهر جوان المنقضي. كما تحدثت كذلك عن قرب استلام مكتبة عمومية للشباب والكهول بالفحص بعد توسعتها وتهيئتها بكلفة 800,000 دينار. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
2: إذاعة المنستير
1: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
3: حديثنا سبورت.

0: مسيكم بالخير مستمعينا، اهلا وسهلا بكم. حديثنا سبور لنهار 3/12/2026. حديثنا سبور باش يكون في حديث البارح وخرنا ما حكيناش على الحكام واهم ممكن استنتاجات واداء التحكيم في الجوله الخامسه، لانه المعلم غايب علينا اليوم. التحق بنا سي مراد الدعمي. مرحبا سي مراد، ان شاء الله منا خير في كل الحالات.
1: حلوة مسيكم بالخير يا ذاكر. على كل حال مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين إذاعة المنستير، مرحبا بأخواتي ما نقولش أصدقائي نزار صالح. البارح غياب يعني لظرف
0: ان شاء الله
1: لاباس، الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: طبعا انا اليوم رجعنا وتلحقنا بالركب، ان شاء الله نعدي على شويه حلوه كالعاده، كلمتي وجمتي الحلوه نفيد ونستفيد
0: ان شاء الله. شكرا لك. قبل ما نكمل نرحب بقيه الاخيين في الاستوديو، تحيه لمحمد سيديه في الهندسه التقنيه، هويده بن ساسي في التنسيق العام، وحكيم اسطنبولي في الاخراج الرقمي. تابعونا على صفحه اذاعه مناستير راديو مناستير سبورتس، تابعونا ايضا على اليوتيوب راديو مناستير، تابعوا في المباشر كل المعطيات، واكيد نحاولوا نتفاعلوا معاكم. نحيي نزار بقرعه، مرحبا بك.
2: مرحبا بك اخويا ذاكر، مرحبا بسي مراد وخونا صالح، مرحبا بكافه مستمعي اذاعه مناستير.
0: تحيه لصالح مزالي، مرحبا بك.
3: مرحبا بك ذاكر، مرحبا بالحضور الكرام، ومرحبا بمستمعي مستمعات ومشاهدي مشاهدات اذاعه المنستير.
0: صالح مزالي اللي عامل بوز النهارين هذوما،
2: خاصه البارح.
0: البارح جاتني سيكونس ريل الدور
2: سيكونس تخوف شويه،
0: نحاولوا نبربشوا نشوفوا بالضبط شنو
1: الوضع. البارح يا سي ذاكر قال ما يجب ان يقال.
0: اي هي وانت انت انت تكتب بالكتيبه وهو باللسان.
1: نكملوا بعضنا.
0: كملوا معكم. على كل كما قلنا باش نحكيوا شويه على الحكام والتحكيم ومردود الحكام، متواصل اعتراضات الانديه، وفما حتى مطالبه باعاده مباريات. والبارح استاذ علي عباس كان دخل معنا واكد انه برشا الشيء اللي صار، ممكن قرار الرابطه الوطنيه لكره القدم باعاده مباراه النجم الساحلي والمستقبل مرسى حلت برشا ابواب، وتوا حتى مباراة السيابي والاتحاد المناصري معناها مطالبين وفما اخطاء نتاع تحكيم من هنا ومن هنا. بالنسبه لند بنزرتي كان احتج رسميا لدى الاداره الوطنيه للتحكيم. ايضا باش نحكيوا على الاداره الفنيه لجامعه كره القدم بعد 100 يوم من عمل رضا الجدي. غدوه باش يكون ان شاء الله لقاء صحفي رضا الجدي بالاعلام، واكيد انتم كفنيين معناها شباب تبارك الله، شنو رؤيتكم للاداره الفنيه؟ كيفاش نجم ينجح الاداره الفنيه في المرحله القادمه؟ النادي الصفاقسي تغييرات بالجمله، هل الوضع يتطلب ذلك؟ خروج مدرب، خروج مدير رياضي، هل الوضعية فريمون تاع سي اس اس وصلت لمرحلة أنه يلزم كل شيء يتغير في النادي الصفاقسي؟ رغم أنه صار التغيير، لكن باش نرجعوا بالتحليل وبالحديث حول الموضوع هذايا. وفما البارح شكون قالنا ما حكيتوش برشا على الترجي الرياضي التونسي، الترجي تغير لم يتغير، ترجي نسخة بابلو، هل هي شنو تغير بينه وبين نسخة المدرب السابق المدرب الروماني ريجي كامف؟ هذا كل المعطيات إن شاء الله باش نحكوا فيهم بعد شوية. نبدأ بالتحكيم سي مراد، في رؤية وقراءة شاملة لأداء الحكام بالنسبة للجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، بين الرضا النسبي وبين اللوم وبين يمكن احتجاجات الأندية، وكما قلنا فما أندية احتاجت منهم من النادي الأفريقي على كرة معناها يعتقد أنه فما تسلل في المباراة الأولى، وفما حتى المفيولة أكدت ذلك، ثم زاد فما سي أبي، فما الاتحاد المناصري لاكسيون تاع بوعسيدة والإصابة البليغة تاع بوعسيدة، برشا مقابلات فيهم برشا نقاط استفهام اللي يمكن نرجعوا لها بأكثر تفاصيل معك سي مولاد.
1: شكرا ذاكر. هو بالفعل البارح الجولة متاع الأسبوع هذا يعني تعديت جولة فيها برشا اضطرابات بكل صراحة في عديد المقابلات، باعتبار يعني التعيينات اللي تكلمنا فيها وقلنا كانت تتفكر ذاكر وقتك جبدنا على ماتش سيابي الوسام وجبدنا على ماتش كلوب أفريكان ياس بن قردين، قلنا زوز مقابلات هذو ملعاب ثقيل، لابد على الإدارة الوطنية التحكيم وتحديدا لجنة تعيينات الحكام أن تأخذ مأخذ الجد في تعيين هالحكام هذا. ولكن كيف نشوفه يعني توا حكم مباراة نادي رياضي بنزرتي واتحاد مناصيري حكم دولي، حكم دولي وقديم من أقدم الحكام، من المفروض يعني ما يقعش في أخطاء كما الأخطاء اللي وقع فيها يعني في المباراة هذيك، وأخطاء يعني لصالح الفريقين، يعني أخطاء ضد الاتحاد المنصري وأخطاء كل صراحة زادة ضد نادي رياض بنزرتي. ولكن الخطأ اللي لفت انتباهي ذاكر هو يعني الخطأ الذي يحتسبه عكسي عند إصابة بوعسيدة لاعب الاتحاد المنصري، شفنا كيفاش لاعب النادي بنزرتي تدخل يعني عنيف تجاه هذا اللاعب، ناهيك للاعب هذا يغادر الميدان من جراء يعني حدث الإصابة يعني قام بتدخل فيه تهور كبير وكبير جدا بمسالمير الحذاء. من المفروض الحكم هنا يقصي اللعب، ما فيهاش اجتهاد هذيك، ما في حتى الفار ما تترجعلوش بطبيعة الحال. اللهم إذا كان أنت تبدأ بعيد وما تشوفش اللقطة والشان دو فيزيون متاعك مسكرة إلى آخره، وهذا الكل يعني ما هوش مسموح لك باش تكون كحكم دولي. أعتقد أن الخطأ هذا يعني خطأ جسيم ولا يسمح له كحكم دولي أن يخطأ مثل هذا الخطأ.
0: هو من ناحية أخرى فما لو من جماهير نادي بنزرت وهيئة نادي بنزرت على تعيين حكم الفار له عمر شوشان اللي يقول لك من سوسة
1: أنا جايين وإحنا قريب دون من سوسة. عمر شوشان هو من الحكام الممتازين ولكن تغيب عن الميدان 3 سنين طويلة. ما ترجعوش انت يعني دون لو بان، اعطيه يعني في لي ديفيزيونير اللوت، اعطيه سي 1 يصفر، اعطيه سي 2 يصفر، خلي معناها يرجع، خلي
2: يرجع للفار.
1: اي ولو ولو
2: اسمع عمل المطلب ورجع باش يكون حكم فار مش حكم ساحه.
1: ولو ذهنيا يعني زار خويا ماهوش جاهز ذهنيا، يلزم يتدرب يعني شيئا فشيئا بادارته لمقابلات سي 1 وسي 2 حتى يسترجع انسافه وحتى ترجع له ثقه نتاعو، وماش هرب عليه التعيينات. وانما حكم كان يعني متغيب منقطع يعني انقطع عن التحكيم لمدة 3-4 سنوات،
3: غيبوه زي مرة
1: غابوا غيبوه كيف احنا نحكيه على المدة اللي بتعد عليها يا صالح وما ترجعوش تودانكو معناه في ماتش سي امبورتون كو ماتش سي ابي يو اس ام. بكل صراحة معنا ما حتى شيء، عامر هو من الحكام قلت في بداية الكلمة متاعي من الحكام ممتازين. مباراة زادة كيف اللي زفر محرز المال كيف كان فيها يعني
0: شبيبة العمران
1: ومستقبل مرسى، واخي مستقبل مرسى البرج متاعها بالاحترازات الفنية كيف ما قال رئيس الجمعية متاعها. ولكن هنا اللوم ولوم كبير على الكاتب عام تاع شبيبة العمران انه بعد يعترف يقول لا الزوز انظارات ما كانوش نفس اللعب، في اللعب رقم 6 ولعب رقم 5 وكل حد اخذ انذار، كان عليه ان يتثبت هو في كلتا الحالتين لم يقدم ولم يدون احتراز يعني على فني على وقت التحكيم. دونك ما عادش هذا فيه حتى كلام. مباراة النادي الافريقي واتحاد بن قردان ايضا
0: باسم بالعيد ومين الفقير حكم الفار.
1: تتفكر سي ذاكر ايش قلت لك انا بعد المباراة مستقبل مرسى والنجم الساحلي والخطا الفظيع؟ قلت لك انا سي جي تي على بلاس دو لو بريمير ريسبونسابل ديال ديانا، كنت انا مكان المسؤول الاول على ديانا، كنت ما نبعثوش اسمه للقائمة الدولية باعتبار شفت البوليميك اللي حل انت تو معناها تشوف كيفاش معناها طاس ولجنة استئناف وقرار أول في الرابطة الوطنية إلى آخره، يعني محامين كل محامي يعطي في الرأي متاعه، الله أعلم شكون الصحيح وشكون الغالط. دونك هالبوليميك هذي الكل وين
0: مفروض يرتاح معناها
1: مش يرتاح، لابد أن يقصى من القائمة الدولية ويدفع ثمن الخطأ متاعه الفظيع، خطأ فظيع وفظيع جدا، حتى يكون عبرة في المستقبل. مع شوف مثل هذه اختار تو تغلطي في أورجو، تغلطي في كفران نمشي معك، تغلطي متخرجليش يعني ملعبي ببرقة حمراء. وإنما تخطأ خطأ مثل هذا صالح وتزيد ترجع تعمل ريبريز بخطأ فني في عوض باش تعمل كفران ديريك ترجع لي بلاتير، وهذا مركز الفرص لو النجم الساحلي يعني خذا بزمام الأمور في يعني الريزيرف تكنيك متاعه على يعني استئناف اللعب كان يكون برمي يعني مخالفة غير مباشرة، ولكن هو رجع للعب برمي تسقاط وبالتالي سقط هو في خطأ فني وأعطى الفرصة لكلتا الجمعيتين باش يعني يتنافسان على من هو صحيح. في القسم الوطني بقى في برشا مشاكل
0: صارت في مباراة القلعة الرياضية وجمعية أريانا،
1: صحيح.
0: صارت في بن عروس وتطاوين
1: برشا مشاكل، برشا نتائج غيرت المقابلات نتاعها.
0: المشكلة هذوكم سي مراد مش ولو انه جماعه زملاء في إذاعة شباب قاعدين معنا ينقلوا في المقابلات، فما زاد منصة اللي قاعد تنقل المقابلات لكن مش مسلط عليهم الاضواء برشا. بالتالي اذا في الرابطة الاولى معناها تتقلب يمكن الامور وحديث وكلام، راه في الرابطة الثانية ساعات مقابلات يتفكوا سي مراد،
1: فما فضاعات بالفعل انا اشاركك الراي. دونك هنا لابد على الإدارة الوطنية للتحكيم بكل صراحة دون تحامل، وهذه حقيقة وقاعدين نشوفوا فيها، والناس الكل يعني متفرجين وفنيين من التحكيم ومدربين وإذاعات قاعدين نشوفوا في الأخطاء هذه. إلى متى ستتواصل هذه المهازل؟ إلى متى ستتواصل هذه يعني الأخطاء؟ وأنا نشوفوا قاعدة يعني الملتقيات تقع من أسبوع إلى آخر، من شهر إلى آخر، العديد الملتقيات، ولكن ما الجدوى من الملتقيات يا ذاكر؟ وعديد الأخطاء كما قلت أنت قاعدة يعني تغير في نتائج مقابلات.
0: شوف سي مراد المشكلة في الكاستينج، اختيار المقابلة المناسبة للحكم المناسب.
1: يعطيك الصحة، ما قلناها هذا يا ذاكر، قلنا لابد، قلت لك بالله مرة باش نذكر، قلت لك يا ذاكر أنت واحد من الناس عندك دراية وعندك يعني إعلامي لامع وتتبع في المقابلات في جميع الملاعب وتنقل في المقابلات في التلفزيون في الإذاعة، تنجم يعني تعين أي حكم وتحطه في ماتش، ولكن فما لا تكنيك دي ديزينياسيون، لابد يعني من قراءة المباراة من حيث يعني الأمور الفنية، من حيث ترتيب يعني إلى آخره. دونك وهنا باش انت تدوزن وتعين الحكم المناسب في المقابل المناسب، لانه
3: ونبعدوا سي مراد حتى على انتماءات الحكام
1: طبعا
3: اللي في شفناها حتى في بعض البرامج الرياضيه كشفوا معناتها الحكام والانتماءات نتاعهم وكذا
1: معروفين. يا صالح معروف كل حكام
3: مش معروف
0: فريق. والله والله انا شوف والله صالح انتماءات الحكام انا نذكر فما في اوروبا يظل فما كولينا. فما كولينا زفر الجمعيه نتاعنا
1: بالنسبه لي ما مشيش فيها معاك مع
3: كولينا عندك باش تقول لي هكا ما نحط حكم من المسير يشد المسير
1: وخصوصا يشد الاطوال يذكر يفو با كومباري لا كومبارابل ما نقارنوش الحاجات اللي ما تتقارنش. اولا كولينا في الفانت كارير نتاعو قال انا والله جمعيتي فهمني ولا كذا وكذا، ولكن علاش ما صرحش بهذا يقبل يعني وقلت لي يمضى اللونجاج بتاعه في بداية المشوار التحكيمي؟ لو كان معناها صرح بهذا ما كانش ينجم يزفر لهم، ما كانش معناها يكون في الجو اللي فهمني ولا خرج به، وإنما كما قالك صالح أنت يجيب مثلا نقولوا احنا حمزة جعيد أعطيه يزفر المسير إيه؟ تو قبل ما يزفر من اللي تعينه تو تقوم القيامة
2: لا سي مراد سمحنا.
1: والحيادية كما قالوا الأولاد الحيادية لازمة حتى تبعد الغالب. احنا عقلية في تونس، عقلية في تونس من اللي يتعين الحكم شكون نسيبه شكون خاله وين يخدم صاحب شكون فنقاه ويقعد إلى آخره.
0: لا فما تركيز نبدأ نستنى نهار الخميس شكون حكام والحكم الفلاني زفرني المقابلة الفلانية ونذكر صار لي معاه الانسيدون الفلاني وعمل كذا ويجدوا لك 4-5 سنين تالي خطأ
1: بالفعل. يعني
0: هذا موجود مواقع هذا
1: للأمانة باش نكون واضحين ماناش معناها احنا قال الراجل شادين يعني الباس مع الإدارة هنا زاد نعذرهم، لأنه اليوم النوادي قاعدة تشترط وتقول لك نحي لي هذا ونحي لي هذا. أنا ما نخليهمش هما يعني باش يجي يقول لي نحي لي فلان والفلتان، أنا تكون عندي قراءة جيدة وقراءة صحيحة باش وقت اللي نعين الحكم المناسب في المقابلة المناسبة الفريقين يرضوا بالحكم هذاك، ما يقع لي حتى اعتراض من عندي حكم، وإنما هذه الاعتراضات لن تنتهي من الملاعب التونسية.
0: متفقين في أما شوف الأخطاء درجات زاد سي مراد، معنى فما خطأ اللي أثر لك على النتيجة النهائية للمقابلة يحرمك من ضرب الجزاء في 90 دقيقة وإلا يعطيك ورقة حمراء يخليك منقوص مقابلة كاملة، وفما معنى أخطاء
1: بالفعل هذه تعتبر الأخطاء الجسيمة
0: وفما الأخطاء متاع احنا خطر احنا حتى على كورنير نزفروا على على تماس ولا على خطأ بسيط. معنى المشكلة أنه العقلية زي ما تغير زي في علاقة بالحكامة.
1: هذي المشكل شنو اللي صار؟ هو المشكل اللي صار تو يتكلم ويقول لك راجني اسمه تشبيب القطاع. صحيح تشبيب القطاع سي بريمورديال، لابد من تشبيع قطاع التحكيم حتى يقع فما كرولاب هذاك باش تاخذ على الحكام الكبار، ولكن ما تشببليش معناها بنسبة 70-80% فرد مرة. وحتى الحكم الشاب ما ترميش نقول واحنا سامحوني بين ظفرين في كوشة، مباراة سخونة ياسر، مباراة فيها ريان كبير، مباراة تلقى فيها مثلا دو زيكيب عندهم ريفاليتي في ضد بعضهم، نعطيه مباراة اللي انا نتمان عليه ونتمان على الجو العام متاع المباراة، وهو نفسه الحكم ذاك وقت ينجح في المباراة نعطيه إيلون باي نعطيه يعني جو آخر باش المرة جاي كي نعينه يلقى روحه.
0: هو سي مراد أنا مشي مثلا نقلت برشا ملاعب، من أصعب الملاعب فما ضغط جماهيري كبير وملعب المتلوي مثلا، انك تزفر في 90 دقيقه ضربه جزاء ضد المتلوي انا يحسبه لفرج عبد اللوي وما زفرهاش لا محاله، لكن هيثم قيرات في البار هو اللي اكد وانا فما ضربه جزاء في 90 أو 90+2
1: في
0: الملعب الفولفير.
1: هذا يعني
0: مربوطه بشخصيه الحكم.
1: بارك الله فيك. هنا تشوف بالحق انا نحب نحيي هيثم قيرات. هيثم قيرات من احسن الحكام الموجودين في تونس على مستوى الفار، راجل ثابت وراجل يعني عمل معناها ما شاء الله كم يعني سيمينار من ملتقى في الكاف وفي الفيفا إلى آخره، دونك جاتو كالنكسة متاع مباراة النادي الصفاقسي والنادي الفريقي ويصير فهمني ولا هو ربما زاد تسرع نوعا ما وما خذاش يعني الأمور فهمني، ولكن فنيا وعنده قراءة وعنده يعني قراءة للكونسيدراسيون الاعتبارات ويقرأ اللقطة والهجمة مليح مليح. وأنا أقول حاجة، الحكم اللي زفر مباراة ويكون معاه هيثم قيرات يعني المستوى الفار
0: مرتاح
1: ويكون عنده نصيب من الحظ نصيب كبير وكبير جدا. دونك هنا تصفير ضربة جزاء في دقيقة 90-91-92 في وقت بدل الضيع يلفو الفار
0: مقابلة متعادلة 1-1
1: وضد الفريق اللوكال
0: وزيد فريق في وضعية صعبة وعنده مشاكل مادية معطيات
3: كل. لكن تخيل سي مراد كان جاء معناتها الملعب التونسي مع فريق آخر غير النجم المتلوي ينجم يعيط للحكم، تتخيل انت ياخذ ديسيزيون معناتها
1: هيثم
3: الفرق اللي تلعب على الشامبيونات
1: هيثم قيرات
3: تلعب لواحد معناتها يعيط له في دقيقه 90 مثلا في رادس ولا في سوسه ولا في سفاقس
1: يا صالح
3: ولا في مستير ولا
1: يا صالح صدقني جي دو فون با لي ديابل والله ماني ندافع على هيثم ماني نقصم
3: بالعكس. لا بالعكس
0: انا شاطرك الرئيس
1: وانا نحكي لك حاجه
0: هيثم قيرات وشاطرك الرئيس
1: هيثم قيرات اللي تروكو راجو مشتري اللي تروكو راجو انا نعرفه وراقبته كم مره، وعلى مستوى الاتحاد الافريقي وقت اللي كان يزفر قبل ما يدخل فهمني ولا ضمن حكام الفار كانت عنده يعني ولا زالت يعني شخصيه قويه وقويه جدا لا يتاثر بالاجواء في الملعب فهمني. انا مره في دلشه معه
0: ومش سهل رجع من النكسه هذيك راهو مش بحث معناه بحث امني ومش كلام انا مش سهل
1: واحد اخر خلفه هو راهو سلم وراهو مشى وبطل
0: الاصابه اللي عنده
3: ذاكر. شوف هو حاجه اخرى في التعيينات راهو فما ناس تبدا ترسل الحكم قبل ما يوصل للمباراه
1: ما قلنا
3: راهو فما دو باج سبونسوريزي ودي فو بروفيل اللي هما هذا معناتها المصيبه الكبيره معناتها في كره قدم تونسيه معناتها وانه الحكم يرسلوه قبل
0: يعمل لي ضغط
3: رهيب علاش باش نقول لك حاجه انا بالنسبه لي نداء للحكام الكل يا ودي ابعدوا على مواقع التواصل الاجتماعي يا ودي ما تقراوش لي كومونتير يا ودي ما تخافش انت في الاخر عندك امن يحمي فيك يوم المباراه ولا
0: صحيح
3: الامن العلويش موجود في الملعب باش يحميك انت وباش يحمي الاطار الفني وباش يحمي اللاعبين وباش يحمي الناس الكل يا ودي ما تخافش بالعكس رضي ضميرك رضي ربي سبحانه
1: ولكن يا صالح
3: هذاك
1: الصوره السيئه ذيك اللي بقات يظل لي عندنا موجوده كان في تونس توا يعني وقت اللي زفر الحكم تصفير النهائيه ونشوفوا كل يعني الدخله هذيك نتاع السادة الامنيين اللي نحييهم بالمناسبه هما يدخلوا يقوموا بوجههم باش يحميوا الحكم ولكن يا ريت كنت اتمنى باش ما تصيرش
2: الاربيتر
1: زفر وفا فانكور فانكو يلزم تقبلوا النتيجه وكل
3: التنرفيز
1: ما عادش ينفع
3: في اطار التفاعل كيف زاد في المافيولا في البرامج الرياضيه راهو حتى اللقطات تختار حسب النادي راهو فما لقطات ضربات جزاء تزفرت يقول لك ضربه جزاء وكي عند نادي اخر هي بيدها راهو نفس اللقطه يقول لك لا مش ضربه جزاء
1: انت توا انت اعطيتني باس حلو ياسر شوف في خصوص الموفيولا بخصوص الموفيولا الانسان اللي انا قبل كنت نعمل مافيولا مع رازي نزوعي ان 2009-10 حتى 2011 وقت اللي ندخل للاستديو نسكر التليفون متاعي جودي بيان نسكر التليفون متاعي ونخليه في الروجي دونك علاش لاني صارت لي في الجوله الاولى والثانيه والثالثه من اللي بديت نعمل في المافيولا التليفون ينقص منين التليفون ينقص مش ما عند الحكام انفسهم
3: أي.
1: من عند الحكام انفسهم ستادير بعض الحكام تلقاه يغلط خطا كبير يقول لك يا فلان بربي سيسني شويه ولا حاول ما تعديها ليش ولا حاول كذا هو خوفا من العقوبه ولكن انت عندك لقطات قدامك تراهو تو مثلا يوسف السرايري خلينا نجبد جيوسيس للسينون لا يدخل راهو تعرف وقتاش يدخل ماضي ساعتين ماضي ساعه ونص ماضي ساعتين غير ربع للتلفزه ويبدا ديفون دو زيكران ساعات القناة الوطنية الأولى والقناة الوطنية الثانية ويبدأ يتفرج وياخذ لقطات التايمينج متاع اللقطات وبعد يمشي ياخو معها يعني مونتور باش يعمل مونتاج يذاكر وانت يضرب الموضوع وتعرف هذا دونك انت لك الحرية في اختيار اللقطات وتاخذ اللقطات يعني الصعبة والصحيحة تعلاش انا ناخو هذه لقطة متاع توش وهذه لقطة وعشرة لقطات في كل مقابلة الوا هذا الكم الهائل هذا خذ لي لقطة ولا اثنين اللي يأثروا في نتيجة المباراة كما مثلا ماتش المستير نقولوا احنا خصا ما تعملش يعني خطأ ركلة جزاء في ماتش فهمني ولا عمران والمرسى معناها انذار مش انذار في ماتش الكوبا افريكان وبنقردان يعني كيف هدف مش هدف
3: تسلل
1: ضرب الجزاء هذا من لقطات مهم اما تاخذ لي من مقابله 10 و11 و12 لقابل يعني لقطه
3: اللي بها الفايده ما ياخذهاش
1: تو بارل بور نو ريان دير وتزيد تهز الناس على ظهرك وتولي تعطي فرصه للناس اللي باش ينتقدوك انا راه امور ماشي
0: لكن فما حاجه اخرى سي مراد انه توه ولا الظاهره انه خالف تعرف
1: صحيح
0: احيانا اللقطه تبدا واضحه وضوح الشمس ومعناها مش معناها يلزمها مختص كبير ومش يلزمها معناها انسان لاعب برشا ولا مزفر برشا وفي المقابل تشوفه يعطي راي تقول كانه يحب يجلب الانتباه لي
1: صحيح
0: واضحه عمليه ما فيهاش كلام
1: صحيح وفما حاجه اخرى اللي تو مانيش فاهمها جي با كومبري اي جاريف با كومبروند ما فهمتهاش ومانيش باش نفهمها خطا يرتقي ولا يرتقي شنو هذا
0: يرتقي
1: ما معنى يرتقي ولا يرتقي يو بيان فما فوت ولا ما فماش فوت
2: موجود هذه يا سيمون
0: بين ما فماش
2: حتى في الاوروب موجود انا اعطيك اكزامبل مثلا يد تبدا محلوله تمس الكره ضرب جزاء ولا
1: لا سا ديبون يد محلوله
2: شوف راهم الفار يقعدوا يناقشوا
1: يا نزار
2: وتيراج من المايو يقعد يناقش مع الفار تيراج من المايو نورمالمون ضربه جزاء يقول له لا هذا ما اثرش فيه يقعد ويحكي ويعدي وراو
0: احنا القانون نفس القانون
1: سامحني
2: يقول له هذا التيراج
1: يقول على روحه يقول على روحه
2: هذا ما
1: يقول لك حاجه سبب البليه في التحكيم هو الفار اللي يدخل في العالم الكل زاد مش في تونس
2: مش معك
1: لانه انت يا واحد في اوروبا فما مشاكل وفما اخطاء في الفار فهم. في كاس العالم الاخيره في كاس العالم 2018 اخطاء فظيعه من طرف الفار صحيح. 2022 اخطاء فظيعه
2: كوب دي موند الاخرى
1: كوب دي موند الاخرانيه اخطاء فظيعه في تونس حدث ولا حرج وهاكم شفتوا وصلنا حتى القضايا والمحاكم الى اخره ولكن فما قانون فما 17 ماده فما في بعض الأحيان فما روح القانون روح القانون اللي ما يزمكش تمس به يعني القانون يعني لب الموضوع عندك يعني خطأ أو عدم خطأ ما فماش يرتقي تو تقول لي أنت تونير أنا أدفرسير تيراج مايو
2: بيه.
1: فما تيراج الجذب باليد وفما زاد ما يسمى تيراج الاعتراض الاعتراض كوربورال مو هذاك يعتبر تيراج زاد تمنع اللاعب جسمه ما تخليش يتقدم ويلزم يكون فيه تلاعم
2: احنا نحكيو تيراج شفت إيه تيراج. يعني قداش بامال دو فوا في
1: البطولة الإيطالية تيراج
2: يقعدوا يتناقشوا فيه
1: تيراج هي لا فوت تجبد ملاعب ما تخليش عنده نية باش يجبدوا ولا ما يجبدوش
2: هذا موجود حكام في أعلى مستويات يعني
1: حكام في أوروبا أعلى مستويات تشوف فيهم
2: لا معناتها الحكام احنا ماناش في معزل
1: تفرجت في الدربي الأخراني بتاع الزمالك والأهلي ولا في الحكام السلوفيني أو حكم أوروبي وجابوه مربع من أوروبا ويخلصوا بدورارات ألوري نون با في أن بون ماتش ما عملوش تفرجت في المقابلة وما عملوش ماتش خارق العادة حكم عادي اي حكم مثلا الحكم المصري اللي مشى لكاس العالم البنا كان ينجم يزفروا خير منه
2: يوم بعده على
1: كان يزفروا وشفت محلاها كل الدربي نتاعهم وحضور الجمهور 50,000 زمالك و50,000 اهلي يعني كوره الدور ومتعه نتاع كوره واحنا قعدنا من نكسه نكسات التحكيم نكسات المنتخب نكسات الى اخره وهو سيتانتو يعني سلسله اللي تنحى منها فيمني مايون وقعدنا نضلعوا في كرة القدم التونسية ويا خيبة المسعى دونك إذا كان احنا كل واحد يعرف الدور متاعه ويتقن الدور

وشوف باش نكون واضحين، راه ما تنجمش تو تحكم على بابلو فرانكو، وكما قلت انت معناتها في 4-5 ايام عملت تدريبات وكان موجود على راس النادي باش تشوف العمل نتاعو. الحاجه اللي تغيرت على المستوى الذهني للملاعبين وكانهم تحروا من ريغي كامب، تحس ملاعبيه ولات الامبيونس نتاعهم خير، حتى شفناهم حتى في التربص نتاع اندرام اجواء كبيره وامبيونس كبيره. الحاجه الاخرى اللي تحسنت وانه الملاعبيه اللي حكينا عليها حتى في الحصه الفارطه، الملاعبيه اللي كانوا على المستوى البدني ما همش حاضرين اللي التحقوا مؤخرا بالترجي التونسي، واللي هما البلايلي ريبيرو كانسيلو اللي جاي راهو من البيرو في اخر الموسم في البيرو، دونك لهنا يكمل ديجا في الموسم نتاعو، خذا راحه طويله وبالمفاهمه مع الترجي التونسي خذا معناتها 12 يوم راحه، كيف كيف زاد معناتها فراج اللي التحق مؤخرا، وتعرف انت ملاعبي يكون في الدوري الاذربيجاني وبعد يجي لتونس فماش اوتوماتيزم، لاعبيه خرجت عديد اللاعبين 20 و 22 ملاعبي خرجوا والتحق 12 ملاعبي، دونك لهنا يلزم شويه وقت، والوقت هذا باش يصير الاوتوماتيزم خاصه في اختيار التشكيله، معناتها الملاعبيه اللي كانوا حاضرين على المستوى البدني شفنا معناتها الاضافه نتاعهم الحقيقه، شوفوا البلايلي فراج ريبيرو والملاعبيه هو دوناتور اللي هما ميفكوش الكرة ميريكي بيريوش الكرة، لكن شفنا فما بوادر طيبة اللي هما يرجعوا يفكوا ويحاولوا يسكروا ليزانترفال، حاجة إيجابية. الحاجة الأخرى وإنه المستوري المهاجم رقم واحد بالنسبة لي في تونس مش خاطره توه في الترجي من اللي هو في الاتحاد الرياضي المونستيري، وكان يلعب هو تيتولير هو في الاتحاد الرياضي المونستيري، المستوري في المنتخب الوطني التونسي وهداف كان يسجل معناتها في الأهداف، والحاجة الإيجابية توه مسجل زوز أهداف معناتها مع المنتخب الوطني التونسي وأربع أهداف مع الترجي الرياضي التونسي، دونك لهنا مهاجم الهداف. المستوري شكون شنو الحاجة اللي تخليه ينجح، وإنه كي تحطوا ثلاثة ملاعبية على المستوى الفني ممتازين وممتازين جدا، دونك استغل لك لي باس السونتراج اون كورس لي باس لي زابيل دو بال نتاعهم والتايمينغ نتاع خروج الكره، هذا كله استغل مسجل ثلاثة اهداف باهي اللي هو باش يدخل في صلب الموضوع، وسيرتو المهاجم يعيش كان بالاهداف، وباهي للترجي الرياضي التونسي اللي هو عنده رابطة ابطال اللي هي بالنسبه ليه الهدف رقم واحد. الحاجه الاخرى وانه الترجي التونسي في وسط الميدان في المباراه الفارط، انا خاطر بالنسبه لي كنشوف الترجي الى حد 65 70 دقيقه عمل مباراه ممتازه، من بعد كي طاحت الكونسنتراسيون معناتها شفنا الاولمبي البيجي يضغط عالي، شفنا الاولمبي البيجي عمل مشاكل للترجي التونسي، شفنا هدف معناتها في وسط الدفاع بالطريقه ذيك، يزمك ترد بالك اليوم باش تلعب ربيط الابطال الاخطاء هذه راه تكلفك غالي، دونك الحاجه البيك ربع ساعه ذيك الترجي التونسي زاد باش يستنفع منها، خاطر علاش باش ياخذ حذره من الاخطاء هذه اللي قام بها، دونك لهنا فما زوز مراحل، المرحله الاولى اللي نجح فيها الترجي التونسي هي الخروج بالكره، هي الانتقال من المرحله الدفاعيه للمرحله الهجوميه بسرعه، التايمينغ نتاع خروج الكره يسيرتو السرعه نتاع فراج، وشفنا فراج معناتها اعطى اضافه كبيره، عمل دوز اسيست وعمل مشاكل للدفاع الاولمبي الباجي. بالنسبه لخط الدفاع تو باش نجيو في الترجي التونسي اللي هو بالنسبه ليا مشكل كبير برشا، علاش تقبل 7 اهداف في بدايه موسم في 5 مباريات راهو برشا في الترجي التونسي اللي هي مستانسه معناتها في موسم كامل ساعات تقبل 10 اهداف و11 هدف، دونك هذا مشكل، والمشكل وانه مازال ما صارش الاوتوماتيزم بين الاربع مدافعين، تعرف انت دفاع جديد انت داب شيخاوي ليفي معناتها نعرفه بن حميده اللي هو كان اساسي، دراجر ظهير ايمن كل مره يلعب واحد مره بن علي مره دراجر مره معناتها ديجا الدفاع راهو باش يكون حصين وباش يكون ممتاز، يلزم اللاعبين هما يلعبوا برشا وقت مع بعضهم، وكيف كيف زاد اللاعبين هما بيدهم زاد ميزمهمش يقوموا باخطاء فرديه اللي تتكلف غالي. احنا في في في, في الهدف نتاع الاولمبي الباجي مثلا الشيخاوي ما عرفش يتعامل مع الكره، كان ينجم الكره زميله بجنبه يعطي باس ويعطي تمريره للزميل ولا يعطيها للحارس بشير مسعيد، هو قعد يكوفري على الكره في الاخر كي المهاجم ضغط عليه وباش ياخذ الكره خرجها في الركنيه، الركنيه هذيك كانت سبب في هدف الاولمبي الباجي. دريت لي بتيتي داي هذوما سي مراد اللي بتاتر الناس ما تراهمش، لكن لي بتيتي داي هما اللي يحثوا الفارق وهما اللي يعملوا المشاكل، دونك الناس صار منها الهدف، وفما ناس فنيين اللي قالوا نورمالمون التعامل ما يكونش هكاكا وما يصيرش الهدف، لكن الهدف زاد انت بطول القامه نتاع اللاعبين نتاعك ومتاع حارس المرمى ما تقبلوش، خاصه معناتها مشيت للدوزيام بوتو معناتها الكره وترجع في وسط الدفاع وتسجل هدف، هذه الاخطاء. حاجه اخرى اللاعبي وسط الميدان الدفاعي اللي هما كاستيو ورفيعه هما زوز لاعبين نعرفوهم ممتازين في الخروج بالكره فنيا ممتازين، سيرتو كاستيو عنده فيزيون كبيره برشا، يلعب الباس الطويله نتاع 20 و 30 متر باسيته دقيقه جدا معناتها تمريراته دقيقه ويعرف يخرج كور، لكن على المستوى الدفاعي

0: بافتكاك الكره اللي انت ترجي تونسي اليوم حاجتك بافتكاك الكره كي انت تلعب ثلاثه وسط ميدان هجومي اللي هما دو كولوار و... وريبيرو اللي هو معناتها وراء المهاجم ملاعبين عارفوهم ممتازين فنيا لكن باللي باش يكون باللي هما يحاولوا باللي باش يعملوا كل شيء باش يكونوا ممتازين على المستوى الدفاعي يلزم يكون دو بيفو معناتها زوز وسط ميدان دفاعي اللي وراهم يلزم يعملوا شغل كبير في افتكاك الكره سيرتو في تضييق المساحات وخاصه تسكر معناتها الكولوار اللي باش تمشي فيهم الكره وهذا شفنا حتى في كره لاعب الاولمبي الباجي الحمري مشى معناتها بالوبي وكاستيو في الاخر شعملت عمل تاكل حاب ينحي الكره ومشى به للمهاجم وقت اللي انت راهو بالنسبه ليا في الفوتبول مودرن توا التاكل راهو ممنوع توا يدربوهم حتى ما عادش باش يعملوا تاكل التاكل اللي تعمل كان في الضرورات القصوى اللي انت باش تمنع هدف باش تخلي فريقك في الواحد هذا الكل
1: تي برون ريسك
0: صحيح تي برون ريسك تنجم زاد تنجح وما لا لازمك تكون متاكد اللي انت باش تنجح فيه خاطر انت كي مشي بيك انت ديجا صحيح اذا كنت تحت على الارض تولي الفريق نتاعك ناقص لاعب راهو ماتيماتيك راهو تتحسب انت كي ديجا السير نومبر ناحيته دونك لهنا الاولمبي الباجي كان زاد في اللقطه هذيك يسجل هدف لي بتي ديتاي هذوما نتصور الترجي التونسي راهو باش يقرا لهم حساب الحاجه الباهيه في بابلو فرانكو خاطر انت تو لهنا باش نعملوا المقارنات بابلو فرانكو الحاجه الباهيه فيه انا نعرفه من المغرب الفاسي الحقيقه المغرب الفاسي في اول موسم ما كانش فريق باش يهز بطوله كان فريق معناتها
2: لكن تطور كبير
0: لكن صحيح هذا هو حبيت نوصل لك الفريق المغرب الفاسي تطور بلاعبين معناتها ما همش معناتها دي جرون نو وهكا لكن عمل الانتدابات اللي حاجته بها وخدم الفريق يخدم ياسر المجموع
2: اي لكن ما تشوف شي صالح انه معناتها الكلام اللي تحكي فيه يمكن سابق لاوانه باش نحكم على مدرب انه باش يغير
0: جا قلت لك انا قبل ما نتكلم قلت لك راني مانيش متنجمش تو تحكم عليه راه المدرب لازم يعمل وقت وحاجه اخرى ديما نقولها ونعاود نقولها حتى البارح معناتها دخلنا في ديبا متاع المشروع راهو في تونس ما تنجمش تعمل مشروع راهو الجماهير هي اللي
2: الجماهير تعمل مشروع سي مراد مربوط بكره على العارضه ولا ضربه جزاء ضايعه
1: فعلا
2: ريتو الاجماع اللي كان على براكوني مدرب النجم الساحلي تو براكوني ولا معناه مصدر متاع يمكن فما برشا نقاش بين جماهير النجم نتبع في الجماهير متاع النجم الساحلي
1: لا وقعد مع يعتقد زياد الجزيري واعطاه مهله اخرى يعني
2: اعطاه مهله اخرى يمكن تغييرات
0: في سي با نورمال اليوم خمسه مباريات النجم الساحلي اربع نقاط راهو مش عادي في فريق اسمه نجم الرياضي الساحلي ما يقبلهاش الجمهور راهو الجمهور في الاخير عنده برشا
2: ثلاثه مباريات في سوسه
0: ثلاثه مباريات في سوسه دونك ولا ومع فرق معناتها تلعب على تفيد النزول مع احتراماتنا للفرق خاطر ماك تعرف انت
2: لعب المتلوي ولعب المتلوي والعمران وحمام لمف ولعب المرسى والترجي معناها هذوما خمسه
0: مقابلات في سوسه لا تلعبوا في سوسه
1: لا تلعبوا في سوسه صعيب تخسر ولا تو السيزون هذه فهمني ولا معناها
2: هو الاحصائيات سي مراد تقريبا معناها في السنين الاخر هذه النجم الساحلي احصائياته على ارضيه ميدان واحصائيات ضعيفه جدا مقارنه بالسنوات اللي النجم كان تفوز في مقابلاتها كلها على ميدان
1: صعب شكون كان يجي لسوسه ويربح الاطوال في سوسه اليوم فهمني ولا حتى يعني نوادي نقولوا احنا امكانياتها متوسطه تجي تربح الاطوال وتروح
2: هو نزار في إطار تصحيح المسار يبدو في النجم الساحلي اليوم صار بلاغ على الهيئة التسييرية اللي تم الإعلان فيها أنه باش يتم عقد جلسة عامة استثنائية للنجم الساحلي خارقة العادة لتنقيح قوانين فما قوانين باش تنقع في النجم الساحلي وأيضا جلسة عامة انتخابية في النجم الرياضي الساحلي في المرحلة القادمة وتم تعيين لجنة مستقلة للانتخابات يرأسها السيد حافظ البريقي والأساتذة الهادي بن عبد الله وفريد بن شحا وأكيد معناها يمكن مرحلة جديدة في النجم الساحلي يمكن حديث ما بعد كريم العكروت إذا مثلا كريم العكروت يحب يولي عنده الشريعة الكاملة أنه كرئيس منتخب وإلا باش يغادر وباش
0: يقدم ولا زاد كريم
2: باش يقدم ولا
3: كما قال صالح
2: أما من بعد صالح في الأخر ما نجمش يكون فما فراغ في النجم الساحلي
0: نجموا ياخذوا رئيس هيئة تسيرية آخر
2: لأن سبعة نوفمبر راي قريب راه
3: كريم العكروت لقى روحه بار اوبليغاسيون رئيس النجم الرياضي الساحلي معناتها ملول ما كانش ناوي يترشح ملول كان في رئيس لجنه تاع فض النزاعات يجيب لهم الفلوس سلك لهم برشا امور بعد لقى روحه انه الجماهير دازته دونك هو لهنا عنده شرعيه حبوا ولا نكرهوا ما صحيح هيئه تسييريه ولا اما النجم الساحلي راهو شوف اتفقنا احنا البارح ذاكر كي حكينا انه فما كاليتي نتاع جوار هي اللي قاعده تحكم في النتائج والنتائج هي اللي قاعدة
2: لكن الملاعب ما جاش وحده راه الملاعب فما عين جابته
3: المشاكل الماديه ما خلتش النجم يقوم بانتدابات
2: علاش اللي جاو غير فلوس هذوما اللي جاو غير فلوس
3: هذوما اقل
0: في النقطه هذه عندي اختلاف انا شوف راهو النجم الرياضي الساحلي فيه لاعبين اللي هما على المستوى الفني ممتازين. راهو كي تشوف عبيد وتشوف ريان عنان اللي بالنسبه ليا من احسن لاعبين في البوست نتاعو، وتشوف عمر الشعباني اللي هما زوز لاعبين منتخب اولمبي، تشوف كشريده على اليمين، تشوف عزمي غوما على اليسار،
2: صبري بن حسن في المرمى.
0: صبري بن حسن في المرمى.
1: المشكل وين؟ المشكل وين صالح؟
0: نعم؟ المشكل وين؟ شكون اللي يردهم في مستواهم؟ المدرب يردهم والإطار الفني.
3: الإطار الفني كما قال ذاكر بالإجماع اختاروه بالإجماع واتفقوا عليه الناس الكل، والناس كل توسمت فيه انه بشي شوف شوف
0: هو بالأساس
3: هو مكون، بالأساس هو مكون مدربات قالوا يتماشى مع عمر اللاعبين وينجم يعطي الأكلة نتاعه والثمار نتاعه تو يجنيها النجم الساحلي، لكن خمسة مباريات منهم ثلاثة على ميدانه والنجم الساحلي يعاني هنا نقطة استفهام.
0: فما مشكل.
3: المشكل وين؟ المشكل يمكن في عقلية اللاعبين، في عقلية اللاعبين
0: إيه المدرب وينه في عقلية اللاعبين؟ أخي فما كومينيكاسيون، فما تحضير، فما تحضير ذهني، فما خدمة، فما كذا. خاطر شوف نزار
3: راهو
0: براكوني بتاعتك براكوني
3: في كل عنان مثلا ريان عنان راين عنان عامل مردود ممتاز في المنتخب كيف كيف في النجم الساحلي دي ودي با ما تراش انه ينجم يكون زاد متاثر انه يحب يخرج فما الحاجات هذه وانت تعرف
0: يجي بكر يخرج النجم الساحلي راهو راقي العواني
3: راقي العواني
0: وقت اي اما راقي العواني وقت جاته اوفر سايبو النجم الساحلي بالعكس النجم الساحلي يحب يدخل
3: الفلوس إيه نحكيوا على المردود
0: شوف انا باش نعطيك براكوني براكوني براكوني راهو ما عندوش سي في كبير كمدرب هو يخدم كان في لي سونتر دي فورماسيون في
3: التكوين
0: تكوين الشبان واحد وكل شيء
2: وحتى فترجي كان مساعد راه
0: مش مدرب فني معناه كان مساعد كان مساعد وكان مدرب شبان كان مدرب نتاع شبان بتاتر براكوني راهو خدمته الكاس اللي هزها مع ترجي رياضي تونسي
3: والمباريات اللي
0: عوض معناتها باتريس بومال وشد بلاصته وهز اللقب ترجي رياضي تونسي معناتها عاونته باش هو طلعت من من من
1: شأنه طلعت
0: من الكوتا نتاعو لكن اليوم راهو انا ديما نقول راهو جمهور النجم الرياضي الساحلي راهو عنده الحق تقول لي كيفاش عنده الحق اليوم ما تنجمش فريق في قيمة النجم الساحلي وفي عراقته وفي قيمة جمهوره واحد وكل شيء في خمسة مباريات أربع نقاط ما يقبلهم حتى فريق راهو ويلعب على أعلى ترتيب معناتها في مواسم وتاريخه على المستوى الإفريقي وكل شيء دونك لهنا راهو عادي راهو النقد اللي بشي جيه ذاك عادي يزمك تقبله راهو ماهوش فريق يلعب على تفادي نزول راهو فريق يلزم ويربح أموا حتى سيدي يلقى مشاكل خارج الميدان أموا في ميدانه ما يلقاش مشاكل ويزمه يتصرف يلزم ويلقى الحلول في ميدانه يا اخويا نطلع راهو مراكز تكوين الشبان حل من الحلول شفتوا انت الاتحاد الرياضي المنسيري مثلا نونشاني بين الزوز فرق الاتحاد الرياضي المنسيري قداش من لاعب باع من مركز تكوين الشبان عديد اللاعبين وبالمليارات واليوم مازالوا لاعبين مطلوبين مركز تكوين الشبان يوسف الحرش اليوم ميراس بالاحسن شفتوه دوب طلعوا مشى المنتخب
2: الاولمبي ان شاء الله
0: اسرته مومو طلع معناتها بعطي
3: ريان بسباس
0: ريان بسباس
3: ماشي يلعبوا مطلوب
0: ماشي يلعبوا مطلوب معناتها باش تعرف راهو احنا المشكل وانه انتدابات انتدابات انتدابات يا ودي راهو مش حلول الانتدابات كي تبدا قيمه تبدا حل ممتاز
2: باش تكمل الرصيد البشري مش تبني عليه الرصيد البشري سي مراد احنا تو نبنيو في الرصيد البشري على الانتدابات
0: ومش تعمل انتداب من اجل الانتداب راك تعمل انتداب شاعت الاضافه راني كي نجيب انتداب نفس المستوى نتاع اللاعب المحلي نتاعي راهو اللاعب نتاعي قبل كل شيء
2: والله تنفرصة شوف شوف نتعجب انا في سوسه ولا في النجم الساحلي في عنده احياء كيما حي العوينه او يعرفوا سي اخونا عماد والطفاله وبير الشباك وذوما وعنده محيط كبير نتاع ملعبيه وما فماش ملعبيه قاعده تطلع ويجيبوا في الاجانب معناها والله البعض معناها بعيد برشا على الواقع نشوف فيهم
3: تحب نقول لك حاجه ذاك أيوة. قبل كي كنا صغار ونلعب مباراة ملعب السوسي كانت أصعب مباراة نجم الساحلي.
2: ستاد سوسيان.
3: ستاد سوسيان. الملاعبية اللي في ستاد سوسيان كورجية كورجية. اليوم يا صالح أنت
0: نوشاني معاه
3: نوشاني معاه.
2: حمام سوسة
1: زي. وش اسمه الباتريوت الوطن السوسي.
2: الوطن السوسي
3: اللي خلطنا عليهم اللي خلطنا عليهم معاه. أما اليوم يا صالح فما مشكل في مركز تكوين شبان النجم الهذا الساحلي. هو حط وهو ما يعرفه. نحن نقرأه جوست على.
2: ما تروح المشكلة ما تروح.
3: موجود المشكل هذا. إيه موجود. موجود معناتها اللاعبين الشبان في النادي
1: شوف
3: الكلمة فما لاعبين ما همش قاعد ياخذوا في حظهم
1: الكلمه اللي قالها صالح مهمه جدا اليوم النوادي نتاعنا في تونس انتداباتهم من اجل يعني النتيجه والنتائج ولكن هذا يعني ظرف يعني قصير المدى يا رسول الله شوف راهو الجمعيه ما تولي جمعيه كبيره وما تولي جمعيه راكزه وتلعب كوره على القاب لمده 5 و6 و7 و8 سنين الا بلعبتها بولادها الشبان دونك اذا كان اليوم مش نركزوا على الانتدابات وشوف بالله ننسى لكم سؤال انتم كفنين اعطيني الانتداب الباهي اللي يذكر فيشكر وقاعد يسجل في الاهداف ونقول واحنا قاعده يعني الملاعب مفتقها من بعضها اعطيني شكون
2: اعطيني شكون وحتى اخرى زيد حتى حاجه اخرى سي مراد في المحيط نتاعنا توا يمين ويسار اللي هو الجزائر وليبيا المغرب ومصر ما عادش نجموا نتدبوا معاهم راه
1: صحيح
2: راهو الامكانيات الماديه
1: فلوس
2: وناس ولات عندهم امكانيات ماليه كبيره وراهو الملاعب الكبير اللي معناه كونفيرمي اللي باش يعطيك الاضافه غدوه راهو ياخذوا هو وما يجيكش لتونس
1: صحيح
2: رغم انه كنا في وقت ما تونس ترومبلان لاوروبا وانه الملاعب اللي يجي لهنا يعمل تنقيزه يمشي يطور مستوى
0: تبدل
2: حتى الملاعب نتاعنا عندهم دور فما عندهم دور يجي لهنا باش يلعب لك في المتلوي بالارضيه هذيك ولا باش يلعب لك في ملعب كيما جرجيز بالارضيه هذيك راه ما يجيكش لتونس
1: ويا سي ذاكر فما نقطه اخرى مهمه تخلي الملاعبين اللي عندهم يعني قيمه فنيه كبيره ينفروا ما يجيوش لتونس من كثره النزاعات في الطاس في المشاكل مع الملاعبيه زاد يقول لك انا نمشي وما عندهمش فلوس يعني ونورط روحي مع فريق ما
2: باش نعطي في الجزائر في الجزائر راهو الفلوس نتاع الملاعبي اللي يجي منتدب معناها حديثا تتصب الفلوس الكل مسبقة في الجامعة الجزائرية
3: يقع تأمينهم
2: يتم تأمينهم قبل الموسم بداية الموسم
1: وهذه نقطة مزيانة برشا
2: وفات الكونترات وصار قطعا ياخذ فليساتو ولا ياخذ المستحقات نتاعو ويمشي على الروح مستحيل باش نجي نجيب ملاعبي وانت ما عندكش فلوس
0: حاجة أخرى حاجة
1: يعني فما حفاظ على حقوق اللاعب وكذلك استقرار النادي
2: بس ما يقعش في مشكل ما عندكش معناها 10 ملايين انت تمشي تجيب ملاعب 100 مليون
1: ما صحش
2: قلت غدوه
1: لا, لا, لا يستقيم هذا
2: هذا في الجزائر موجود معمول
1: لا يستقيم والعود وعوج
0: حبيت نحكي على مراكز تكوين الشبان اللي هو زاد مشكل من المشاكل الكبيره اليوم مراكز تكوين الشبان عديد المراكز باش ما نجمعش المراكز الكل راه ما فيهمش كفاءات يدربوا رحنا نجيبوا مدرب على قد فلوسه اليوم انا بالنسبه لي مدرب يقبل ب 300,000 و400,000 باش يدرب سامحني الغلطه فيه هو اليوم ما نجيبش مدرب جيست باش نسد الشغور نتاع المركز راهو عندنا شبان عندنا عندنا عندنا مواهب راه
2: وعندنا مدربين وعن...
1: يا صالح
0: نحكي على بعض المراكز
1: يا صالح يا صالح
0: انا مدرب سامحني ساعات مدرب يشد 7 و6 سنين واحد وكل شيء وفي الاخر مع حتى اضافه صفر اضافه وباقي مازال يخدم معناتها كيفاش تحب انت
2: باهي هو ترانزيسيون باهي يا صالح وبقيت لوخيين بالنسبه للاداره الفنيه شنو دور الاداره الفنيه الجامعه التونسيه اللي خدم في الموضوع هذايا لانه الاداره الفنيه هي اللي تخطط مستقبل كره القدم التونسيه وهي اللي تحضر للسنوات القادمه شنو دور
1: وهي اللي تعين يعني العينين اللي تسهر باش تنتقي المواهب من كامل يعني الجمهوريه التونسيه كلهم في المنطقه نتاعو يعني تعين يعني مدير فني مساعد يعني على المستوى المحلي
2: كشافين
1: كشافين بالضبط سلمو كشافين
0: موجوده من قبل راهو كشافين يعني
1: يا صالح اي لحظه بربي يا صالح اخويا ميسيل سامحني بالله الكشافين هذم مع كامل احتراماتي ليهم الكل في الجمهوريه التونسيه في ال 12 رابطه عندنا 12 ليغا احنا دوز ليغ بربي الكشافين هذولي مو في الاخر نعملوا ستاتستيك ونشوفوا شنو اللي كشفوا واش عطاو للمنتخبات الشبان
2: وشنو
1: النجاح نتاعهم هذا قاعد يصير ولا لا
3: ما عاد هذوما مازالوا كيتعاملوا
1: لا نحكي انا لا نحكي مش على اليوم انا تي نحكي على سنين مضت يا سي نزار عايش خويا كانوا موجودين من قبل انا تحب نسمي لك من اللي كان المرحوم خميش قير من اللي كان شكون ومن اللي كان
2: الفني
1: ومن اللي كان الزواغي في سوسه نفكرهم ومن اللي كان فهمني شكون في صفاق يعني الله يفهمني الحيين ربي يطول اعمارهم واللي توفى وربي يرحمهم
0: في القروان
1: هذوما الناس والطريقه اللي توخاتها الجامعه والاداره الفنيه للجامعه التونسيه لكره القدم هل تاقع يعني تقارير هل تاقع يعني
0: من عرش
2: هو الحل لتطوير كرة القدم التونسية في المستقبل مش ساعة صالح مش بشكل معناها هل المشكلة في كرة القدم التونسية في الكشافين وفي اكتشاف اللاعبين
0: لا المشكلة راهو مش في الكشافين في الرابطات راهو ساعات الرابطات الكشافين يختاروا لك احسن اللاعبين ويعطيوك الزبدة نتاع الكرة
1: من المشكل وين
0: المشكلة الفوق
1: كيفاش
0: مالنا شنو في المنتخبات المشكلة اللي يجيو للمنتخبات اسكو ذوكم الاحسن اللاعبين ولا
2: لا هما
0: اللاعبين المظلومين
2: هما اللي قاعدين يلعبوا في النوادي توا في الليكول وفي المينيم وفي كادي هما احسن الملاعبيه
3: لا
0: شنو في
2: انا نسمع والله والله عجبني اسامه السلامي ديرنيرمو قال انا نمشي الشوط الثاني باش نتفرج على المقابلات نتاع الشبان لانهم لاعبين الباهين يدخلوهم في الشوط الثاني لانه الشوط الاول يدخلوا ولد فلان ولد فلتان
1: خير على خير
2: هي ما
3: لا مشكله في اللي جون تعرفش علاش خاطر انتم قلتوا كلمه بكري باهيه برشا النتائج انت مينيم ويكول تلوج على النتائج تلوج على التكوين وشكون المدرب شكون المكون هاو مش قولش المدرب اعطيني المكون الصحيح
1: ولاده والامر نزار يقول له هو ولا الكوره وعمره في ابني 15 و16
3: يلوج
1: ولوح الكوره ودراج
3: كلام هذا انت الملاعب يوصل عمره كدي ما قول يوصل جينيور ويوصل سينيور ساعات جيت تدرب لاعب في الكابر ما يعرفش يقف في الملعب
2: ما يعرفش يعمل كنترول انا ريت ملعبيه
3: بالكنترول شحال فيه ارضيه ندخل قول ارضيه الميدان
1: مدى تاثير مدى تاثير يا ساده مدى تاثير الاكاديميات زاد الخاصه ما عندهاش تاثير انت في الشيء هذا لان هذيك زاد انا اعتقد مشكل من المشاكل اللي ترى على يعني من عرش ان تكوين الشباب
2: وهذا هو دور الاداره الفنيه الوطنيه
1: باش لانه اليوم الاكاديميه هذوما قاعدين فهمني ولا من عرش ان يستقبلوا في ملعبيه وتشوف في الاولياء وتشوف في كذا وزحمه كما قال ذاكر هذا ابوه كذا يعاون الاكاديميه ويلعون كذا يلعب واللي تلقى ملاعبي ان تالونتيو اللي عنده في ساقيه كما قال اسامه سلامي يلعب دوزيام ميطون
2: حاجه اخرى سي مراد انا لا يستقيم اكاديميه راهم يلعبوا في الفوتبول اسيس في ملاعب صغار راهو فما دي تكنيك وهو صالح مدرب وفما دي فيتيس فما شانجمون دو ريتم راهم يتعاملوا كيف في الملعب الكبير راهو صغير متعود بنفس الاجواء هذيك مش لعبوا في فوتبول 5 ولا فوتبول 6 في مساحه صغيره
1: يا اخي مارادونا ما كانش يلعب فوتبول 5
0: اي لا راهو على المستوى الفني تعلم برشا تكنيك المساحه الصغيره
2: تكنيك
0: تعلم
2: لكن كره قدم مش تكنيك راهو
1: فيها ديزانكونفينون فيها
0: ديزافونتاج في ملتقى معناتها تابع الجامعه التونسيه لكره قدم وتحت إشراف الكونفدرالية الإفريقية لكرة قدم كان حضور معناتها رضا الجدي موجود واحد وكل شيء وحلينا دي دوبا معناتها على مراكز تكوين الشبان وقال راني باش نعمل معناتها اهتمام خاص بمراكز تكوين الشبان وباش ولي حتى ما عندهم ليسانس كيما معناتها
2: الإجازات
0: هذوما وباش نتلهى بهم وباش نراقبهم وباش نتبع معناتها حتى ليزاكاديمي كيفاش يخدموا هذه حاجه ممتازه اما هاوش
2: تعرف نشوف. تعرف صالح
0: يعني فرحنا به الكلام انا قلت له انا واحد من الناس خاطر نعرفوا سي رضا بالكدا وكذا وكذا قلت له سي رضا ان شاء الله
2: وكذا وكذا هذيك وكذا وكذا شو عندك معنى
3: وراها هذيك حاجه
0: لا وراها حتى شيء لا سي رضا
2: نعرفوا متفاهمين وكذا وكذا ما تخلي برشا تاويل
0: لا عندنا علاقه تربطنا مع بعضنا من قبل دربني وكذا
1: لا هو صالح انا في محب يختصر الكلام اوكي جو سوي فوتر بوكا يا صالح
0: كلامك حلو قلت له سي رضا راه كلامك حلو وفكره ممتازه جدا كي تراقب لي زاكاديمي وتعطيهم حتى البروغراماسيون تاع الخدمه خاطر التكوين يبدا راهو
1: يا خويا ما بعد المراه
0: قلت له سي رضا على ارض الواقع ان شاء الله هذا يطبق
2: به اسمعني انا
0: قال انه وحدك يطبق
2: سي مراد في الاطار هذا لانه سي مراد اطار تربوي يقبل كل شيء معناه تجربه كبيره انا بالنسبه لي لو كان نرجعوا للرياضه المدرسيه ونرجعوا للصغيرات اللي ناخذوهم من المدارس وبعدها يمشيوا للتكوين معناها من بعدها يمشيوا للمدارس الاعداديه ومن بعدها للليسي معناها ونهار الجمعه العشيه ويتلموا ومدربين تقف عليهم وشوف انا الرياضه المدرسيه راهي تلم الناس الكل
1: وهكذا كانت الدواليب تسيري
2: هذاك يلزم هذاك ريتوك البيراميد يبدا من لوطه
0: المدارس الكل فيهم ملاعب وانت تدرب
2: فما
1: فما فما
0: فما مدارس راه ما فيهم
1: فما
0: فما مدارس ما فيهم
1: اي داكورد ولكن
0: المدارس
1: الاغلبيه فما
2: وانا نرجعوا للرياضه المدرسيه
1: انا نشيط نشاط
2: والاطار نتاع الرياضه المدرسيه اطار ممتاز جدا هاني قلت لك باش تكتشف المواهب
1: انا نشاط ذاكر في الكلام هذا تكاد تكون انعدمت بتاتا الكرة القدم في المعاهد وفي المدارس الاعدادية بالضبط ايه قبل انا كنت نتفكر تي فوزي البنزرتي وسي عامر حيزم رحمة الله عليه كانوا في ليسيه فتومة بورقيبة هنا كانوا اكتشفوا وعملوا يعني
2: ولطفي
1: البنزرتي
2: وغير
1: كانوا النوادي متاع المعاهد يتبراوا في ادوار نهائية وتلقى ملاعبية كبار خرجوا منهم اليوم ما عادش هذا
2: ما عادش
1: انعدمت الامور علاش فما نقطه تفهم يا لندرا ما فماش تناغم وتناسخ بين وزاره الرياضه ووزاره التربيه ما فماش يعني نقول واحنا زاده بالاشتراك مع المعاهد نفسهم سيتانتو يلزم الناس كل تقعد مع بعضها وتحضر يعني جو ملام ويحاولوا يعني مراجعه يعني هالافكار هذه حتى تتحسن الامور لانه فما ملعبيه في المدارس راهم انا نقول لك انا مره مشيت نتفرج في مباراه في مدينتي في معهد من المعاهد والله العظيم فما ملاعبيه صغار يعني تكنيك مو يعملوا الكيف وقت تشوفوا يساق ويعمل كنترول بال يا صالح شيء كبير
2: يا سي مراد
1: ايه وين الرعايه نتاعهم هذا من المتابعه
2: مش مشكل لو كان رجعنا شويه بالتوالي واخذينا من الماضي نتاعنا اللي نجح راهو مش عيب راهو صحيح الدنيا تطورت وتقدمت والعباد معناها تغيرت لكن
0: وقت اللي نرجعوا
2: شبيه رجعنا في الرياضه المدرسيه وكانت فما ابطال صارت في السباحه وفي رفع الاثقال وفي الكورس وفي غيره راهو من الرياضه المدرسيه اكتشاف من الرياضه المدرسيه والاطار نتاع الرياضه المدرسيه لانه عندك قيمين معاك عندك اساتذه معاك عندك مؤطرين معاك ديما اطار مسكر شويه اللي كديرها باج وكل شيء اللي تنجم تصير في الرياضه المدنيه راهي ما تصيرش لانه في الاخر هذاك التلميذ هاد نبداو من الرياضه المدرسيه وترجع وتو تشوف كيفاش تلقاو الرياضه وتلقاو يلزم تفعيل دور الجامعه التونسيه للرياضه المدرسيه والجامعيه. تفعيل دور مش مقتصره بدور نهائي نمشيو النابل نمشيو قروان نعمل دور نهائي نوزعوا ميداليات نعطيو دوسفلات مو نروحوا لا.
1: شوف السيد روف النجار السيد روف النجار ربي يذكره بالخير لما يترأس الجامعه التونسيه لكره القدم اللي تي كونترير كونتر يعني هالاحتراف هذا قال يا ناس راهو الاحتراف هذا اللي عجلتوا به واللي تحبوا تعجلوا به راهو ما تجيش منه نتيجه ورانا باش نقعدوا نقاسيو منه وايفيكتيفمون هنا قعدنا نقاسيو فيه
0: راهو حتى فكره ليزاكاديمي
1: هنا قعدنا نقاسيو فيه
0: راهي تنجح سي مراد تعرفش علاش
2: مشروع تجاري مشروع تجاري مشروع تجاري
0: لا مش كل مش كل فما ليزاكاديمي راهم يخدموا ويخدموا وصادقين في خدمتهم
2: النسبه الكبيره مشروع تجاري
3: ذاكر باش ما نظلموش لعبات فما ديزاكاديمي يعملوا جروب إليت اللي فيهم الضوء وجروب الوزير اللي فما الولي يقول لك نحب ولدي يعمل اكتيفيتي
2: غرامه في مقابل مادي ولا
3: بتبيع مقابل مادي
2: مقابل مادي
3: مقابل اما يفرق اما المشكله صارت
0: لحظه في الكلوب مقابل مادي زاد المشكله في الكلوب مقابل مادي حتى في الجمعيات الرياضيه
2: لا علاش كيف شنو
0: الاكاديمي مقابل مادي
2: لا شنو في لا ما المفروض ما يكونش بمقابل مادي جمعيه رياضيه مدنيه ابيت نون لوكراتيف معناها ما عندهاش ماهيش ربحيه
0: شوف المشاكل
2: المفروض ما فماش مدخول
1: لازم تكون بصيغه غير ربحيه
0: في المشاكل الماليه نتاع الجمعيات الرياضيه راهو نجم يكون ليزاكاديمي حل من الحلول باش تخلص زاد المدربين نتاع الشبان راهو بالعكس حل باهي راهو
1: وكي يبدا ملاعب صغير من عائله فقيره وما عندوش باش يدفع فلوس
3: لا لا لا والله يخليوه
0: فما شكون
2: تعرف توا
1: تعرف
2: الجمعيات توا كيفاش الفخر نتاعهم كل في جلسه عامه تقرير مالي الاكاديميه دخلت لي 200 مليون الاكاديميه دخلت لي 150 مليون باش نمول بها اي باهي دخلت لك 150 مليون يا بري ويا بري في ساعات ملاعبي انت كي تطلعوا متكون من عندك تبيعه بمليار خير لك من الاكاديميه اللي دخلت 150 مليون تسكر فيها في في في في في باب من هنا وباب من هنا. انا حسب رايي بصراحه نرجعوا للتكوين في مستوى الرياضه المدرسيه ومن بعد ليزاكاديميه هذوما خويا يمشوا يعملوا الوزير
1: رايك سديد ونوافقك على طول يعني لابد من العوده للرياضه المدرسيه لانه شوف راهي تي عندها جامعه
3: شاركنا
1: عندها انا وقت اللي بديت التحكيم
2: في الرياضه المدرسيه
1: زفرت في المقابلات
3: سبورتيف عندها جو سبيسيال
1: سي محمد التايب عين في الحكام يذكر بخير فهمني وقت سي علي بسباس الله يرحمه هو المدير الجهوي نتاع الاداره الجهويه للرياضه البدنيه وكنت نظفر وتكونت غادي وملاعبيه باهين شو اسمه قلاله وبرشا ملاعبيه والعجمي الجزيري نفكر برشا ملاعبيه كانوا خرجوا مع فاطمه بورقيبه المسير يا خويا نرجعوا لان المواهب موجوده ونعملوا ايلون اخر وكما قال
2: الرياضه المدرسيه متوفره في الجمهوريه التونسيه الكل راهي من بنجر قردين للذهيب مثل الذهيبه حتى البنزرت الاكاديمي مش متوفرين في اماكن خلينا الرياضه المدرسيه راهي سلطه نتاع دوله عليها لانه فما جامعه وفما سلطه اشراف تشرف عليها في الاكاديمي تنجم انت فما ديديرا باج تنجمش فيق فيها عندنا هم اشاريه وبعدها نرجع سي مراد موصلين
4: اشهار vous rêvez d'une grande école de commerce et si elle venait à vous Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: هو اكيد حلينا الموضوع هذا لانه نحكيه على الاداره الفنيه للجامعه التونسيه لكره قدم ودوره لانه سمعت انه فما حديث عن الرياضه المدرسيه وانه يمكن تفعيل دور الرياضه المدرسيه بالنسبه لتكوين الشبان مش كان في كره القدم ان شاء الله في مختلف الرياضات لانه هذيك هي المنبع نتاع الابطال كما قلنا جايين من مستوى معين بتاطير معين يمكن انكادرمون هذاك هو التاطير معين ان شاء الله يتم تفعيله في الايام القادمه كلمه الختام لانه كملنا نهار الخميس نرجع نحكيوا على البطوله ونحكيوا على الجوله الاساسه باكثر تفاصيل ونحكيوا على الشامبيونز ليغ صالح
0: اللي يعجبني فيك راهو ديما باسيتك في ليزانترفال وباسيتك ديما تخرج راس
2: هذا ريجيسور
1: شوف انا كلمه الختام اللي نحب نقوله للجميع que ce soit club et responsable des clubs, que ce soit les arbitres, que ce soit la fédération ou bien la ligue nationale. يا اخي كل حد يقوم بالدور نتاعو. اليوم احنا نشوفوا في تعيين المنسقين العامين يعني ناس ما عندهم صله بالكره وما يعرفوش الكره. ما معنى هذا يا اخي؟ اذا كان صاحب
2: وصار امتحان وما خرجش النتائج نتاعو
1: وصار امتحان وما خرج، بارك الله فيك. ذاك شفت كيفاش الخلالات وبعد تقولوا كيفاش ما نتكلموش يا رسول الله؟ ما
2: عادش عند المراديه
1: امتحان سوري عداو يجي 200 ما خرجتش النتائج الى اخره.
2: الحكام زاد الخميس وعدنا باش يكون بحثنا العضو الجامعي ان شاء الله باش يكون بحثنا ان شاء الله يوم الخميس القادم.
1: مرحبا بي. واثنين زملاء الحكام
2: تحملوا
1: مسؤولياتكم يعني واعطيوا قيمة للمقابلات، لأنه ما تستناوش التعيينات فقط، لأن التعيينات تجيكم في مني آجل أنا معاجل، ولكن كي تجيكم الفرصة يا أخي كبشوا في الفرصة واعطيوا قوموا واعطيوا النوادي حقوق. صالح كبش
2: في الاسم وسام الطيف إن شاء الله يكون بحذان. أي
1: مرحبا بيس وسام من الناس الطيبين.
2: أي إن شاء الله نهار الخميس، لأنه أخذينا وعد من عنده نكون مش بحذان نهار الخميس.
5: بما أنه مسؤول على منتخب الشبان أحسن ضيف مش نجم يكون بحذان وبش يحكينا
3: على منتخب الشبان. زمان الحصة نحكيوا على
2: الشبان. هذه أحسن هدية لسي مراد الدعمي. اه لانه بكره احنا نحكيه في الاوف
5: اطلبها اطلبها.
2: لا لا ما طلبهاش. احسن هديه سي مراد الدعمي او نسمعوها معضنا. تحيه ليك محمد سيديه، شكرا هويدا بن ساسي، شكرا حكيم اسطنبولي، عماد العوني. بعد شويه في مساءات المدينه.

0: من إذاعة المنسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الخامسة للأخبار. دعت تونس إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي اليوم، والانتقال من المبادرات المتفرقة إلى شراكة استراتيجية قارية من شأنها بناء أسواق رقمية متكاملة وتعزيز القدرة التنافسية للقارة على المستوى الدولي. وقد أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي لدى افتتاح الدورة الثالثة للصالون الإفريقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات والاستثمار بالعاصمة، أكد أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه القارة الإفريقية تمثل في الانتقال من المبادرة الفردية والمشتتة إلى منظومات تعاون وشراكات موسعة. أبرم مرصد الصحراء والساحل والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم اتفاقية تمويل بقيمة 150 ألف يورو لتنفيذ مشروع يهدف إلى تجميع المعارف الزراعية الإيكولوجية والممارسات المحلية وتوثيقها وتثمينها، بما يدعم تكيف المناطق الريفية بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط مع تغير المناخ. وقد أوضح الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل نبيل بن خطرة أن هذا المشروع الممول من فرنسا والاتحاد الأوروبي والمرصد يعنى بتقييم مدى نجاعة الممارسات الفلاحية في التأقلم مع التغيرات المناخية ببلدان شمال إفريقيا. تنطلق حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية يوم 27 أكتوبر الجاري، وذلك وفق ما أفاد به منسق البرنامج الوطني ضد النزلة الموسمية حكيم الغرد. وأوضح أن المعنيين بهذا التلقيح هم كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة والمصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والجهاز التنفسي والكلى والسكري ونقص المناعة، إلى جانب النساء الحوامل والأطفال الحاملين لأمراض مزمنة ومهني الصحة. أعلن الهلال الأحمر الليبي اليوم رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى بفرع طرابلس، وذلك لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية التي تشهدها العاصمة الليبية والمناطق المجاورة. وقد بشرت فرق الهلال الأحمر تدخلاتها الميدانية، حيث شاركت في انتشال جثة مواطن تعرض لساقة كهربائية إلى جانب المساهمة في معالجة مشاكل تصريف مياه الأمطار ومساعدة المواطنين العالقين في الشوارع. وقد شهدت العاصمة الليبية طرابلس اليوم هطول أمطار غزيرة تسببت في تراكم كميات كبيرة من المياه بعدد من الشوارع والطرقات الرئيسية، ما أدى إلى اضطراب حركة المرور وصعوبة تنقل المواطنين، ووسط أنباء عن إجلاء عائلات بعد تسرب مياه الأمطار إلى منازلها. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
3: مساءات المدينة
1: مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة. مساءات المدينة. مساءات المدينة مع عماد العوني، إعداد محمد وليد الجاموسي.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي برنامج مساءات المدينة لليوم 3/13/2026، واللي نقوم فيه بتعويض الزميلة ثريا علق اللي إن شاء الله ترجع لكم الأسبوع القادم. اليوم برنامج مساءات المدينة كما العادة نفس الفقرات، لكن بالنسبة لنهار ثلاثة الوجوه تتغير. اليوم من فقراتنا شوية آخر فقرة مخ الهدرة مع محمد أحمد مخلوف اللي باش يحكي في موضوع هام برشا يهم التوانسة الكل، خاصة في الوضع هذا اللي هو موضوع البراكاجات. ثم فقرة تونس الولادة مع محمد وليد الجموسي، وفي فقرة بين السطور اليوم نستضيف السيدة ليلى الأحمر الدكتورة في علم المناخ والأستاذة بقسم الجغرافيا في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، اللي باش تحكي لنا على أبرز الاستنتاجات اللي توصلت لها من خلال بحث أجرته حول تثمين النفايات المنزلية بمدينة سوسة. بعد نشرة الأخبار في فقرة كليما على الكليما نلتقي بالدكتورة نوزت بوريغا المديرة العامة للمعهد العالي لعلوم البحار. اليوم باش نحكيه على التحالب أكيد البحرية وعلاقتها بارتفاع الحرارة وبالمناخ بشكل عام. ثم بعد تالي فقرة من طرائف العظماء مع جلال بن سعد، وآخر فقرة بشكون كما العادة تبعني ونلتقي مباشرة مع ماهر جعيدان اللي باش يتحدث أيضا في موضوع أهم برشا، موضوع العنف. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لليوم في مساءات المدينة اللي أمنها لكم محمد سيدية في إخراج مختلف فقراتها، هو إدم الساسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، حكيم اسطنبولي في الإخراج الرقمي للحصة، محمد وليد الجموسي في الأعداد، عماد العوني. أتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لمختلف فقراتنا في برنامج مساءات المدينة لليوم.

الجمعة اللي فاتت واللي قبلها حكيت على التعليم لأنه مازلنا في بداية الموسم الدراسي. اليوم زادة باش نحكي بإجازة على التعليم وماذا بيا الكلام اللي نحكي فيه راهو ماهوش نحكي فيه في المطلق هكاك سبه للا ما ولا عنا مجلس أعلى للتربية ماذا بيا الناس اللي مسؤولة على المجلس الأعلى للتربية تاخو هالنقاط اللي نحكي فيهم بالاهتمام وأيضا بالاسترجاع والعمل عليهم لأنه نحن نحكيه دائما من موقع التجربة من موقع الواقع معناش أحلام هكا نعيشوا فيها ولا نجيبوا فيها أفكار معناها من وحدنا هكاك أفكار ناخذوا فيها من شيء قاعدين نراو فيه عند الناس ونعيشوا فيه مع الناس. فبالتالي المجلس الأعلى للتربية ماذا به ينتبه لكل كلمة نقولوها إذا كان بالفعل نحب ونصلحوا التعليم في تونس. وعلى فكرة المجلس الأعلى للتربية ماهوش حاجة جديدة راهو موجود في برشا دول عربية وبرشا دول غربية. فبالتالي ماذا به المجلس يهتم بالتعليم العمومي أكثر. علاش نقول الحديث هذايا؟ كي نعمل مقارنة بسيطة وماذا بيا ما نطولش باش نحاول نجمل معناها والفاهم يفهم. كيف نعمل مقارنة بسيطة بين التعليم الخاص والتعليم العمومي توا نحكي توا مانيش نحكي 20 سنة ولا 15 سنة التالي توا التعليم الخاص هارب برشا برشا برشا بالتعليم العمومي وحتى حد من نجم ينكر ويقول لا فهمتني لأنه هذا واقع معناها موجود توا والأدلة برشا. قبل كان التعليم الخاص شكون يمشي له يمشي له كان الفاشل. نتذكر كيف كنت نقرا في الليسي كانوا ليكول ليبر هذوك هم التعليم الخاص تلقاه اللي يفشل في التعليم العمومي يدوب العام الاول الثاني الثالث يتردوه ويمشي يمشي باش يمشي للتعليم الخاص يقرا بالفلوس باش يعدي الباك ولا يعدي المناظره ولا يعدي اللي يعدي كمل قرايته غادي كيا ساعه ساعه. في التعليم الخاص ثم شكون يعدي الباك خمسة وستة مرات وما يخوهاش يخوها في السادس ولا سبع مرة وثم يقرأ ما يخوش الباك جملة. فبالتالي التعليم الخاص قبل كان للفاشلين ما كانش للمتميزين. الآية اتقلبت توا التعليم الخاص ولا للمتميزين لأنه كيف نعمل مقارنات أولا الساعة المدارس الأعداد نبدأ بالابتدائي الأساسي والأعدادي والثانوي. المدارس الخاصة كلفة قيحة موجودة في كل مكان وفي كل ولاية وفي كل جهة وخاصة خليني ديما نأكد على جهات أبدأ من توصل العاصمة أو انتهابة حتىك لسفاقس وشقلوتة شوية من سفاقس تقريبا العدد متاع المدارس الخاصة والمعاهد الخاصة والله يظاهي العدد متاع المعاهد العمومية النتائج متاعهم ديما متميزة. الناس هذوما معدلاتهم ممتازة للغاية التكوين متاعهم ممتاز برشا برشا معدلاتهم ما نحكي لكمش وحتى النسب متاع النجاح متاعهم سواء في مناظرة السيزيام ولا في النوفيام ولا في البكالوريا يعني نسبة متاع النجاح كبيرة برشا تلقاها عندهم والمعدلات تلقاها قوية. لسائل أن يسأل علاش واضح معناها علاش لأنه الناس اللي تخدم في البريفي ما تكربنش خاطر وقت يكربن وما يعطيش المادة وما يعطيش المجهود اللي حاجته به يقول له تصبح على خير شنو بيناتنا نحن بيناتنا قدم لي خدمة نخلصك عليها انت ما قدمت ليش الخدمة اللي حاجتي بها والمردود اللي حاجتي به دونك تصبح على خير فما غيرك يستنى فهمتني. باركونتر سامحوني باركونتر في التعليم العمومي تقلق انت أستاذ ولا معلم تقري طبعا سيرتيفيكا مريض انت تقاك في القهوه معناها اقصد بربي خلينا نكونوا ما نكذبوش على بعضنا نعرف برشا باش يتقلقوا من الحديث بيه الغالب هذا هو الموجود تعب معاش عينته باش يمشي لليسي يقري سيرتيفيكا وتلقاه يحوس ندراوين وكذا فهمتني وما يهموش في التلامذه يقرا ويتكون ويعجلهم لا تكونوا ساعه ساعه يقول لك فهمتني. لهنا المردود علاش يعمل هكا الاستاذ ولا المدرس بو مانيش ما نحبش نعمم ما نسب ثم ناس بارك الله عليهم بضميرهم بقلبهم شرفاء يخدموا في المهنه نتاعهم بقلب ورب ما ثم العكس
كل كان يدخلني شهريتي يوكي مسمار في حيط وكهو يقرأ ولا يعجو لقراء وقالوا هيلنا قبل أساذة بون يقول هيلك ربما أستاذ بمعزة ثم اللي يقول هيلك يقصدها تقرأ ولا يعجلك لقريت يقول لك فهمتني. فبالتالي هذا في الخاص ما تلقاشي أولا يهتم بيك على مستوى الخدمة اللي يعطي هيلك على مستوى المعلومة اللي يقدم هيلك ثم يهتم بيك حتى على الجانب النفسي. وإذا كان عندك تلميذ عنده مشاكل نفسية ما يحبش القراية يجيبوا الأولياء متاعهم وكل يلقاو حلول. التعليم العمومي لا أكيد اللي يسمع فيها يقول لي مو ثم مقابل بتبيع. التعليم الخاص فيه فلوس وهذاك علاش المردود متاعه خير. بون بنيش من الناس اللي النادي بالخوصصة متاع التعليم بالعكس أمنيتي أنه التعليم العمومي يكون خير ديما من التعليم الخاص لأنه التعليم العمومي متاع الشعب متاع الناس الكل. لأني نخاف في نهار من نهارات وبدينا نوصلوا لور شيء هذايا نخافوا التعليم يولي متاع الناس اللي عندها فلوس. يعني باش نوضح أكثر أني عندي فلوس مثلا قادر باش نقري صغاري في البريفي وندفع ليهم فلوس وكذا لهنا ضمنت أنه باش يكونوا من المتميزين في الدراسة وأنه باش يكونوا عندهم مراكز من بعد تالي ممتازة. بار كونتر اللي ما عندوش فلوس ويقرأ في التعليم العمومي ما هوش باش يكون بالقداء بالتالي موش باش ينجح أو حتى كان نجح باش ينجح معناها ضعيف ما هوش باش يكون متميز فبالتالي مستقبله ما هوش باش يكون مضمون. هذا الخوف الكبير أنه عندك فلوس تنجح ما عندك فلوس ما تنجحش. هذا الشيء يلزم المجلس الأعلى للتربية وزارة التربية والناس تخمم فيه. شيء هذا هو موجود في بعض الدول في العالم كما في أمريكا. أمريكا قراية بالفلوس اللاعب ليه ما ثماش الأمور هذية فهمتني. نحن ما احناش أمريكا نحن تونس. نحن ديما نراهن ونقولوا العدالة الاجتماعية. إذا كان باش نكملوا هكا راهو ما عادش ثم عدالة اجتماعية باش يولي ثم ظلم وقهر اجتماعي. فبالتالي الناس المسؤولة على قطاع التعليم نبداها من المعلم والأستاذ والمدير المدير المصلحة للمندوب للوزير للمجلس الأعلى للتربية الناس الكل. إذا كان تحبوا تمنعوا التعليم العمومي في تونس والتعليم العمومي يرجع ذلك المصعد الاجتماعي اللي خرج وزراء وخرج مهندسين وخرج إدارات كبيرة فيلزمنا من توا نخمموا في الثنائية هذية. بالعكس أني مانيش ضد التعليم الخاص لكن يلزم الشيء اللي يتقدم في التعليم الخاص هو نفسه اللي يتقدم في التعليم العمومي. لأنه نهار اللي باش نعديو مناظرة سيزيام ولا نوفيام ولا باك الكلنا باش نعديو كيف كيف. فبالتالي ماهوش معقول أنت يكون عندك 90% من المعلومات والأفكار والمعطيات واللي بجنبك يكون عنده 30% لهنا ما عادش عدل. لأنه أستاذه هو في البريفي قراه بالقداء وتلهي بيه وانت في العمومي معناها تقرأ ولا يعجلك لأخريت حتى حد بولهي بيك وحتى الأستاذ كيعطيك معلومة ما يعاودهاش ما يركزش معاك ما يتبعكش كما كنت نحكي قبيلة. فبالتالي ماذا بيا الناس اللي كنت نذكر فيهم يخمموا في الموضوع هذا جيدا لأن نقاور وإحنا نهار في مرحلة خايبة برشا. عندك فلوس تقرأ وتنجح ما عندكش ما تقراش وما تنجحش وحتى كان نجحت راهو باش تنجح ضعيف وهذا هو راهو الواقع وما يلزمناش نهربوا منه.

0: 22 دقيقة بعد الساعة الخامسة في إذاعة المنسير وفي برنامج مساءات المدينة. مخ الهدرة مخ الهدرة مخ الهدرة، الفقرة الأولى في برنامج مساءات المدينة. يقدم هنا اليوم محمد أحمد مخلوف. محمد هالغيبة عنا برشا متقابلناش. محمد
1: مرحبا عماد، مرحبا كيف السادة المستمعين والمشاهدين. صحيح احنا
0: 3 سنين ثم
1: لا أقل شوية
0: أقل شوية
1: أقل
0: أقل, أقل شوية أقل. من السدو لآخر وقتها
1: بالضبط.
0: الفقرة فكرني آخر الأخبار
1: كلام النات
0: كلام النت كلام النت ولا كلام النت. اش احوالك محمد؟ لاباس
1: الحمد لله، لاباس وربي يستر ان شاء الله.
0: الحمد لله. قل لي الموضوع اللي باش تحكي فيه اليوم.
1: هو البركاج.
0: اي البركاج.
1: وفي ثنايا للموضوع تو اكتشفوا الساده المستمعين، فما برشا حاجات تهم التونسي معناها في حياته اليوميه.
0: وساعة ساعة وين تحل الفيسبوك؟ انت مش حتى فيسبوك، حتى ساعة مجلة ولا جريدة ولا ما عادش نقراو برشا نحن، فهمتني؟ تسمع كان بالبركاجات وبرامج لبعضها.
1: صحيح، للأسف ظاهرة متفشية بطريقة غريبة.
0: شيء
1: عليها من بعض.
0: شيء خوف.
1: شيء خوف.
0: بيهي نبدأ. وي
1: سلومة بعد ما حس روحه مش قد بعضه والنوم هرب عليه، ظهر له باش يخرج يعمل دورة فماش ما يتفرهد شوية وينسى همومه. قال لمرته هاني خارج. غزرت له باهتة وقالت له ماك لاباس يا راجل خارج فيها الوقت، حتى البلاد مسكرة. جاوبها وقال والله نحس في روحي مخنوق، خليني نخرج نتمشى شوية ونشم الهواء، بقدرة ربي ما نبطعش. ما زادتوش حتى كلمة غير رد بالك على روحك، البس سبادري وصير فتمو وخرج يدور وهو يترنم بغناية أمينة فاخت الليل الليل، وسارح في موندو جديد عليه وهو يحدث في روحه كيفاش يلزم ويتغير ويولي يعمل الرياضة باش يلقى روحه ديما لباس ويحافظ على صحته. وزاد سرح وبدأ يتخيل في روحه مشارك في سباق نصف الماراثون اللي تنظمه الشركة اللي يخدم فيها كل عام. أما هو عمره ولا شارك فيه على خاطر البخل ماكنه من شيرة والقهوة وطرح البلوت اللي من جمش يبطلهم من شيرة الأخرى. وزاد تخيل روحه فاز بالسباق والناس الكل تصفق عليه ومدير الشركة يعلق له في الميدالية الذهبية وكمل مد لوماسو مسكر بالفلوس. وما فاق منها الحلمة كان واحد من وراه حط يده على كتفه وقال له بوه اش تعمل هنا؟ تلفت له زاد ثبت هو وين موجود، يلقى روحه في زنقة شبه ظلام على خاطر الوانب بالحاكم الكل مكسرين وما فما كان تيبنيو صغيرة خارجة من دار تشعل تنوني. استعوذ في قلبه من الشيطان الرجيم ومنها قال نحوس يا أخويا نحوس. وإذا بالراجل يضحك ضحكة قوية وينادي أحم هو واحد جاينا بسقيه يحوس يجي يشوفه شي يحب. سلومة ما هو فاهم شي ويشوف في واحد عثمثمي طوله يسقف معصرة قدامه وطول، قاله بوه تحب دخان ولا شمان؟ سلومة باقي ما فاهم شي اما بدا الخوف يتمكن بيه وجاوبه وهو يرعش يا خويا يا خويا ما نحب شي، خرجت نتمشى لقيت روحي في حومتكم، خليني نمشي على روحي يرحم والديك بربي. اضحك حما وقال له هو دخول الحمام كيف خروجه؟ طلع اش عندك فيسع وجبد موس بوسعادة وحطه له على رقبته اش خلى سلومة يرعش ويحلف ويتكتف اللي هو ما عنده شيء. وقتها حما نادى صاحبه وقال له فاركسو. بعد ما فاركسو ما لقى عنده حتى شيء لا فلوس ولا بورتابل وقال الحما نينتي شيء ما عنده خليه يمشي يروح. أما كما قال حمى في اللول دخول الحمام مش كيف خروجه. أبط على سلومة بداودي وقال له المرة هذه جاتك خفيفة باش تتربى ما زلتش تخرج بلاش فلوس تحت

0: والسبب هو أكيد معناها 90% أعتقد وأجزم بهذا أن المخدرات هي سبب من الأسباب الكبيرة متاع البركاجات هذه، لأنه نرجع ونقول وحكيت قبل على بعض الأنواع متاع المخدرات خاصة الحرابش، ما حكيت على أنواعها مش لازم نقعد نرجع
1: البركيزول والإكستازي وغيرها وغيرها
0: وليريكا خاصة اللي تعطي للمستهلك يحس روحه سيد، عرفت يحس روحه سيد وقل له أنت هاو 20 يقول لك نظر بلهم
1: يعطيه جرأة غير طبيعية
0: بالضبط. فبالتالي المخدرات هي سبب رئيسي من الأسباب متاع البركاجات القاعدة تسير، مش حتى في ظلام عيني عينك ولا
1: حتى في النهار هو القائلة كما نقول هو علاش هو أنت كلامك ماهوش غلط، معناه صحيح 100% واني معاك في هذا، خاطر حسب الدراسات الاجتماعية اللي عملوهم على ظاهرة البركاج لقاو اللي المخدرات هي سبب رئيسي، على خاطر هو شنو هو المدمن بتاع المخدرات يلوج على التمويل المالي، دونك اسهل حاجه عنده هو باش يدخل الفلوس باش يلقى باش يشري
0: معناها البركاج.
1: هي البركاج يفك بركاج. معناها نتاع الناس بالعنف الشديد وغيره، يفك الفلوس يفك الذهب يفك التليفون
0: حتى قدام الليسيات
1: كل شيء في كل بلاصه
0: حتى قدام الليسيات. قبل كانت بون في بقايا بعيده متطرفه في زناقي، توا ولات عيني عيني قدام الليسي ساعه ساعه بركاج لطفل صغير تلقاه عمره 12 لطه سنه موسم في جنبه هاتش عندك
1: هاتش عندك. وهو فما حاجه اخرى احنا توا معناها حتى وزاره التربيه قاعده تخدم عليها، وديجا باش يكون مثلا في المدرسه الاعداديه النموذجيه نهار الجمعه فما معناها حاجه تحكي على السلوكات المحفوفه بالمخاطر ومنها المخدرات، يعني الاستهداف الكبير هو للمراهقين. دونك شي يعملوا هما فما عصابات راهي عصابات منظمه يستهدفوا المراهقين، دونك يعطيه هو المخدر من الاول
0: ويطمعوا
1: يسنسوا ومن بعد يولي يهزوا بالسيف باش يمشي يعمل كل بركاج وباش يسري من عنده. دونك المخدرات افه كبيره ان شاء الله معنا يلقاو لها حل. حتى هي
0: ولهنا ماذا بيا نقول للاولياء خليكم اصحاب مع
1: قراب اقربوا
0: لصحاب قراب وصحاب صحاب، لانه الصاحب ما يخافش من صاحبه، لكن اذا كان الطفل يخاف برشا من والديه باش يولي يخبي عليهم
1: بالضبط،
0: واذا كان استهلك مره واثنين معناها صحيح شد ثنيه فبالتالي يبدا صحاب ينجم والديه يحكي معاه ينجم يعطيه الحقيقه فملول
1: يوجهوا
0: بالضبط يوجه. على كل ان شاء الله ربي يفكنا من البركاجات هذه ويفك أمين. الصغيرات خاصه
1: يلزم يفعلوا القانون زاد راوي عماد يلزم تفعيل القانون معناها. وفما حاجه اخرى ممكن زاد عندها دور كبير هو لاحظوها في وسائل التواصل الاجتماعي، الناس كل تقول لك رجع الرافل رجع الرافل، الرافل ماهوش هو الحل الوحيد ماهوش الحل الوحيد
0: هو يا ربي راهو الرافل يا ربي ماهوش حل
1: بالضبط. اي الجيش خاطركش هو هو مدمن مثلا كي باش يعادي عامل الجيش نتاعو على الاقل باش يبعد على الادمان وباش يتعلم صنعه باش يتعلم كذا باش يتعلم الانضباط بخلاف الوازع الوطني اللي باش ياخذه معناها من
0: الجيش
1: من الجيش التونسي. دونك يلزم العقوبات تتفاعل، فما شكون يقول لك يلزم اقصى العقوبات، وفما برشا نواب عمناول بالاخص عملوا مقترحات انه العقوبه معناها تتضاعف وتولي توصل حتى لعشرين عام، خاطر البراكاج اكثر مربوط معناتها بالعنف الشديد
0: وسلاح بطبيعه وفيه برشا محاولات قتل
1: بالضبط.
0: ولهنا ماذا بيا ميساج قصيره وصغيره نحب نقولها لوزاره الداخليه، بون المشكل راهو مش في اللي يستهلك ومش في المروج الصغير في اليد الثالثه والثانيه، المشكله راهو ثم الروس. اذا كان بالحق معناها نحبوا نقضيوا على المخدرات في البلاد كيما نحكيوا، الروس الكبيره اللي نجم يكون ما تعرفش عليه نجم يكون حتى شخصيه مشهوره مي هو من الروس الكبيره اللي قاعده دخل في المخدرات، فبالتالي راهو صحيح قاعدين يقوموا في مجهود بون مي قاعدين نشدوا في اليد الثالثه والرابعه والخامسه الحلقه الضعيفه الحلقه الكبيره هذيك اللي لازم نقضيوا عليها باش نقضيوا على المخدرات في تونس اللي هما الروس الناس اللي تدخل الراس الكبيره اللي تدخل في المخدرات من برا. محمد احمد يعطيك الصحه شكرا ليك الى اللقاء
1: الى اللقاء.

0: يا سير السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3
1: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: برامجنا منكم وإليكم.
4: منكم وإليكم.
5: يتواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام إلى حدود الساعة 7 من مساء هذا اليوم، فقرتنا الموالية بإمضاء محمد وليد الجموسي تونس الولادة.
6: تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.
7: تحية طيبة. تونس الولادة، ومن أبنائها اخترنا أن نتحدث اليوم عن معز بن علي. هو طبيب وباحث تونسي في طب الأورام، قاده مساره إلى مواقع متقدمة في البحث السريري وتطوير الأدوية المضادة للسرطان على المستوى الدولي. بدأ معز بن علي مسيرته من المدرسة العمومية التونسية، ومنها انتقل إلى فرنسا لمواصلة دراسته وتكوين نفسه في مجال الأورام والبحث الطبي. وهناك التحق بكلية الطب بجامعة باريس 11، حيث تخصص في طب الأورام، ثم واصل تكوينه العلمي في المدرسة العليا بكاشان، كما تلقى تكوينا في معهد جوستاف روسي، أحد أبرز المراكز الأوروبية المتخصصة في علاج وأبحاث السرطان. ولم يتوقف تكوينه عند دراسة الطب، إذ اتجه إلى البحث العلمي المتخصص، وتحصل لاحقا على دكتورة في البيولوجيا الجزيئية وتطوير الأدوية المضادة للسرطان، ليجمع بذلك بين التكوين الطبي والبحث في بيولوجيا الأورام وتطوير العلاجات. وتكشف هذه المرحلة من مسيرته عن خيار علمي واضح، عدم الاكتفاء بعلاج المريض، وإنما المشاركة في فهم المرض وتطوير الأدوية القادرة على مواجهته. ومن هذا المسار الأكاديمي انتقل معز بن علي إلى البحث السريري وتطوير الأدوية، وشغل مسؤوليات استراتيجية في عدد من كبرى المؤسسات الصيدلانية والبيوتكنولوجيا الدولية، حيث ارتبط عمله بتطوير بروتوكولات علاجية والمساهمة في تسجيل وتسويق أدوية مبتكرة في مجال الأورام. وتشير المعطيات التي نشرها في حوار صحفي إلى مشاركته في تسجيل 11 دواء مضادة للسرطان، أصبح 9 منها وفق تصريحه علاجات معيارية، كما ارتبط مساره بتطورات مهمة في العلاج الموجه والعلاجات البيولوجية والمناعة، وهي المجالات التي نقلت طب الأورام تدريجيا من العلاج الكيميائي التقليدي إلى علاجات أكثر دقة تستند إلى الخصائص الجزيئية للورم والمريض. ومن بين المجالات التي اهتم بها أيضا العلاج بالخلايا المناعية، بما في ذلك تقنية كارت سلاش تي، التي تقوم على إعادة برمجة خلايا مناعية لدى المريض حتى تصبح قادرة على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها. ويقول بن علي إنه كان ضمن الفريق الذي ساهم في تطوير أول علاج من هذا النوع. ومع تطور مسيرته أصبح الطب الدقيق أحد أبرز المجالات التي ارتبط بها اسمه، وهو توجه يقوم على اختيار العلاج وفقا للخصائص البيولوجية والجينية لكل مريض، بما يفتح الباب أمام علاجات أكثر تخصيصا وفاعلية. واليوم لا يقتصر اهتمام معز بن علي على العلاجات الموجودة، بل يشمل أيضا الجيل الجديد من الابتكارات الطبية، من بينها اللقاحات العلاجية للسرطان، ويشارك في مشروعين بلغ المراحل السريرية المبكرة مع اهتمام بسرطان الرئة وعدد من الأورام الصلبة، إلى جانب أبحاث أخرى مرتبطة ببعض السرطانات الدموية. ومنذ أكثر من 10 سنوات يعمل كذلك على مبادرة كونسر زيرو، التي يطرح من خلالها رؤية تقوم على جعل الوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه أكثر إتاحة وإنصافا، مع اهتمام خاص بتطوير البحث السريري ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الطبية والعلمية في تونس وإفريقيا. ولم يبتعد هذا المسار عن التحولات التكنولوجية التي يشهدها الطب، إذ أصبح الذكاء الاصطناعي والبيانات الطبية والطب الدقيق جزءا من اهتماماته العلمية، وشارك في لقاءات ومؤتمرات حول مستقبل الصحة والابتكار الطبي، داعيا إلى الانتقال من منظومة تكتفي بعلاج المرض إلى منظومة صحية تقوم أيضا على البحث والتوقع والابتكار. وفي تونس حظي سنة 2026 بتكريم ضمن تظاهرة بيك فايف التي نظمتها يونيفير نيوز، حيث منح درع الذكاء الاصطناعي والبحث الطبي تقديرا لمسيرته العلمية وإسهاماته في تقاطع التكنولوجيا مع الرعاية الصحية. وفي سبتمبر من السنة نفسها توج بجائزة القائد التحويلي العام خلال مؤتمر Global Leadership Conclave الذي نظمته White Page International واحتضنه مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني، تكريما لإسهاماته في تطوير علاجات السرطان ولمبادراته في مجال الابتكار الطبي.
2: تونس الولادة،
6: تونس الولادة،
2: تونس الولادة
6: مع محمد وليد الجاموسي.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: في فقرة بين سطور اليوم نستضيف السيدة ليلى الأحمر، الدكتورة في علم المناخ وأيضا الأستاذة بقسم الجغرافيا في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، باش معها نتحدث عن الاستنتاجات اللي وصلت ليلها من خلال البحث اللي قامت به حول تثمين النفايات المنزلية في مدينة سوسة، وخذت محطة إنتاج الطاقة الكهربائية بودلاية كنموذج. مدام ليلى، مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء الخير ويا مرحبا بكم ويعطيكم الصحة والدعم.
0: يعيشك، وتحياتي من خلالك لكل الأساتذة في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، الكلية امتعي اللي قريت فيها.
1: يعيشك.
0: يعيشك. أي مدام ليلى، لو كان تعطيني فكرة على البحث اللي قمت به حول تثمين النفايات المنزلية، وأساسا خلينا نبدأ من الأول، شنو المقصود بالنفايات المنزلية؟ شنو هي بالضبط نوعية النفايات هذه؟
1: بالنسبة للنفايات، نتحدث هنا عن النفايات المنزلية على اعتبار أن هناك أنواع عديدة من النفايات، نفايات صناعية، نفايات طبية أو إلكترونية أو غيرها. دونك هنا المحطة متاعنا محطة ودلاية الموجودة في مخب النفايات ودلاية القلعة الصغيرة، مهمتها معالجة النفايات المنزلية بالأساس. يعني هذه المحطة يقع فيها معالجة يومياً ما يقارب 600 طن من النفايات، 95% منها نفايات منزلية. يعني كيف نقول نفايات منزلية؟ مكسرها نفايات عضوية، يعني خارجة من الكواجن متاعنا من المطابخ تحديداً. بالنسبة لمشكل النفايات في تونس، هو مشكل كما نعرفه كبير، إذ أن معدل إنتاج التونسي من النفايات يفوق المعدل العالمي، تقريباً يتراوح بين 0.9 أو 1 كيلوغرام للساكن في اليوم، بينما المعدل الوطني هو في حدود 0.75. يعني نحن توانسة ننتج عدد كبير أو كميات كبيرة من النفايات المنزلية. دونك تبقى هنا الإشكال، كيف يمكن معالجة هذه النفايات؟ أي طبعا، معالجة النفايات في تونس تقع على عاتق الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لونجيد، و كذلك البلديات. دونك البلديات أو الجماعات المحلية تقوم بنقل هذه النفايات إلى المطبات التي تديرها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. دونك المطبات هذه عددها تقريبا 11 موزعة على كامل البلاد التونسية، 11 مطب مراقب. بالنسبة لمدينة سوسة، المطب كما نعرف كان قبل في الزهور، المطب
0: طريق القروين هذاك على اليمين،
1: المصب هذا كان مصب عشوائي، يعني ما هوش مصب مراقب. يقع فيه الحرق دائما، الراو نحن الدخان دائما طالع،
0: ديما طالع،
1: نقوله سموكينج سيتي، معناها عبارة على، بالرغم أنه مدينة سوسة هي مدينة سياحية يفترض أن تكون على قدر كبير من النظافة،
0: من المفروض هذا، لكن الموجود العكس.
1: أكيد كالبلاد السوسية كل يعني. دونك بالنسبة قلنا لمصب ودلاية يعوض ذلك المصب اللي كان قرب حيزور. المصب هذا يمتد تقريبا على 47 هكتار، مصب مراقب، يعني كيف نقول مراقب معناه يقع تهيئة الأحواض مسبقا لاستقبال النفايات التي يقع تجميعها. بعد أن يعني يمتلئ الحوض، إنشأنا تقريبا عندنا 5 إلى 6 أحواض في هذه المحطة. نحن الآن بصدد يمكن استعمال الحوض الثالث أو الرابع. عندما يكتمل أو يتعبى،
0: يتعبى الحوض،
1: يتعبى، يقع بسطه بنوع من التربة والبلاستيك، يعني لقطع الهواء، معناه يصير عملية تخمر لا هوائي لتلك النفايات.
0: وهذا شنو يعمل للنفايات هذه، عملية التخمير هذه أو قطع الهواء على النفايات؟
1: أي دونك عملية التخمر هذه الهوائي تنتج الميتان، تنتج غاز الميتان، وغاز الميتان كما نعرف هو غاز من أكثر الغازات المسببة للاحتباس الحراري، أكثر حتى من ثاني أكسيد الكربون. لذلك وجب التخلص منه، لأنه كذلك إضافة إلى أنه من الغازات اللي تسبب الاحترار، هو كذلك مقلق من حيث الروائح، يعني روائح خايبة برشا، يلزم دونك التصرف فيه أو التخلص منه. في العادة يقع التخلص من هذه من هذا الغاز
0: عبر النار، الحرق قبل
1: كده. أي عبر الحرق، يعني يقع بس مجموعة من الأنابيب في هذا الحوض الممتلئ لجمع غاز الميثان ثم نقله إلى المولد وحرقه. العادة هكذا يقع التخلص من غاز الميثان. لكن بمدينة سوسة منذ بداية سنة 25 وقع بعث مشروع نموذجي الأول في البلاد التونسية داير هو دونك هذا المشروع فش يتمثل في معناها تحويل هذا الغاز غاز الميثان عوض نحرقوه نحولوه إلى طاقة كهربائية.
0: طاقة كهربائية باهي. لهنا سمحني مدام ليلى كيفاش يتم العملية؟ معناها الغاز هذايا يتحرق ولا كيفاش يتم باش يولي طاقة؟ وهل ترى الطاقة هذه قاعدين نستغلوا فيها ولا؟
1: بالنسبة ولا بالنسبة لغاز الميثان المنتج في مصب واد لايا يقع تحويل جزء صغير منه يعني تقريبا نصف فقط منه لأن قلنا هي محطة تجريبية أولى دونك تحويل الثلث الى طاقه كهربائيه. هو التحويل راه ما هوش حاجه صعيبه برشا معناها فما محطه محول يقع تركيزه في هكاك يعني غرفه صغيره
0: هذوك نتاع الضوء اللي يبداو في الحوم هذوكم ولا في الشوارع
1: ولا في البريفابريكي هذوك دونك فيها لاباري ولا مجموعه الاجهزه التي تحول يعني يقع تزويدها بالانابيب بغاز الميثان تحوله هذه المحاولات الى طاقه كهربائيه.
0: نحب نعرف مدام ليلى هل ترى توا ثم مثلا منشات ولا ديار ولا شوارع يخدموا بالضوء هذايا نتاع وادلايا؟
1: حسب بالنسبه للطاقه الكهربائيه التي يقع انتاجها في هذه المحطه قلنا هو يقع تحويل الجزء اللي هو الثلث الطاقه الموجة يقع ضخها في شبكه الستيك
0: اي
1: يعني مباشرة يقع ضخ وتقدر هي طاقة الإنتاج 50 كيلوات في الساعة يعني تقريبا ما يغطي استهلاك 350 إلى 500 عائلة
0: في الساعة معناها
1: في الساعة
0: مشروع ناجح برشا إذا كان هكا معناها باش علاش ما يتعممش علاش عندنا محطة بارك علاش ما يتعممش على 11 محطة الموجودة في البلاد
1: فوالا دونك هو كنا المشروع التجريبي ومن المنتظر أنه بشترتفع طاقة الإنتاج في هذا المصب إلى 200 كيلوات في الساعة. لذلك العملية ما هيش معقدة برشا وسهل أنها معناها مروا إلى 200.
0: باهي سمحني مدام ليلى توا بالنسبة للستيج وزارة الطاقة وكل في بالهم بالمشروع هذا يعرفوا المردودية متاعه وقاعدين يخدموا على أساس أنه يعمموه.
1: طبعاً كنا أحنا كيف نقولوا يقع ضخ الكهرباء المنتج في شبكة الستيج طبعا استيقع لعينها في هذا وحديثا
0: نقصد في بالهم بالمردودية الكبيرة متاع المشروع كي من هذا باش يتعمم على بقايا أخرين
1: أكيد في بالهم والمشروع تم آخر ثاني دخل حيز الإنتاج في جربة حديثا بداية 26 في بداية 2026 دخل مشروع ثاني في مدينة جربة يعني طاقة إنتاجية طبعا أعلى من هذه تجربة مدينة سوسة وينتظر أن يقع تعميم هذه التجربة وخاصة حول الدراسات قاعدة تحضر حول المدن الكبرى مثل برج شكير بالنسبة مصب برج شكير بالنسبة لتونس العاصمة تعرف اللي برج شكير يقع معالجة يومية تقريبا 2 مليون طن من النفايات. مقارنة بسوسة 600 طن حكاية فارغة ما هيش شيء لا يقارن
0: ضرب أربعة تقريبا
1: المصب كبير برشا. بالنسبة لمدينة الساقط كذلك نفس الشيء ينتظر أن يقع بعث مشروع من هذا النوع في حول مدينة الساقط يعني في المصب الخاص بالمدينة. دونك هذه التقنية أو هذه الطريقة في معالجة النفايات طبعا هي طريقة فعالة جدا ومهمة جدا وهي معمول بها في البلدان المتقدمة ومش كان البلدان المتقدمة فقط مثل الصين والسياد ثم كذلك حتى دول العربية
0: تستغل في النفايات. مدام ليلى الأحمر نشكرك برشا الوقت ما عادش يسمح الستة توا وقت الأخبار فعلا مشروع ممتاز برشا وأكيد أنه باش يحاول يغلف قدر الإمكان النقص متاع الطاقة في تونس وينقص من المشاكل اللي قاعدة تصير كل صيف معناها في تونس على مستوى الستيج
1: بلادنا تشهد طبعا عنا عجز طاقي هام دونك لازم نحاول كل الطرق نحاول نغطيه ونحاول يعني نغطيه العجز نتاع الطاقة الميزان الطاقي نتاعنا.
0: شكرا لك مدام ليلى الأحمر، إلى اللقاء.
1: يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شكرا.
2: السواسي، بومرداس، شربان، عالموجة 97.3.
3: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير،
3: برامجنا منكم وإليكم. منكم وإليكم.
4: السادسة عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عاصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. المصادقة على إحداث 3 وحدات جديدة لتصفية الدم بكل من معتمديات شربان وسيدي علوان والجم من ولاية المهدية. وفي القيروان، سواق سيارات الأجرة لواج يطالبون السلطة المحلية والمركزية بضرورة منحهم رخص جديدة، خاصة بعد دخول سيارات النقل الريفي خطوط نقلهم. والملتقى السنوي لشبكة الجامعات النسائية الفرنكوفونية يبحث في سوسة ظاهرة العنف داخل مؤسسات التعليم العالي وكيفية التصدي لها. كانت هذه المقدمة، وإليكم التفاصيل. أعلن المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي في تصريح للزميلة نادر اسماعيل، أعلن أنه تمت المصادقة على إحداث 3 وحدات جديدة لتصفية الدم بكل من معتمديات شربان وسيدي علوان وكذلك الجم، مما سيساهم في تقريب الخدمات لمرضى القصور الكلوي بالولاية والتي يبلغ عددهم 640 مريض.
5: بطلب من الإدارة الجهوية تمت المصادقة على إحداث 3 مراكز تصفية الدم بولاية المهدية، 1 بمعتمدية سيدي علوان، 1 بمعتمدية الجم، 1 بمعتمدية الشرباء. وهذا مش يساهم باش يحسن من الخدمات الصحية للمرضى قصور الكلوي اللي قاعدين يصفوا، اللي عادنا تو حاليا في ولاية المهدية 640 تقريب مريض صفي في الدم، منهم 5 تقريب هما ديزان ديجون دونك صافي في المراكز تصفية الدم في القطاع العمومي، والبقية مقسومين على المراكز الكل اللي هما عندنا 5 مراكز تصفية الدم في القطاع الخاص وزود مراكز تصفية الدم في القطاع العمومي. إن شاء الله بالأحداث الجديدة ضايا تتحسن الخدمات نتاع تصفية الدم بولاية المهدية. مثلا ماش كراش شروط بالنسبة لمراكز تصفية الدم مثلا في القطاع الخاص، ما عندناش كراش شروط، عندنا الخضوع إلى الترخيص، معناتها يقدموا المطالب والوزارة الصحية هي اللي ترخص باش يكون باش يحل مركز تصفية الدم في أي جهة من الجهات. بالنسبة لنا احنا 3 مراكز تصفية الدم تم الموافقة على إحداثهم في ولاية المهدي.
4: ونبقى دائما في الجهات وإلى القيروان، وفيها طالب عدد من سواق سيارات الأجرة لواج السلطة المحلية والمركزية بضرورة التدخل ومنحهم رخص جديدة نظرا لكثرة طلب الحرفاء وتزايد الطلب على سيارات الأجرة، وخاصة فيما يتعلق بسيارات النقل الريفي التي دخلت على خطوطهم. الزميلة نادرة برجب حاورت بعض سواق سيارات الأجرة لواج.
6: سياق سيارة أجرة لواج قروين سوسة طالبين السنيد متاعنا مظلومين، ودخلوا علينا جماعة نقل ريفي اللي هما ما عندهمش حق وخرجونا نحنا، تيلي فينا عنده 23 و24 سنة وماخذيناش متاعنا، نطلبوا من السيد الوالي يعطينا حقنا، يعني سندنا رخصنا.
7: جينا نطالبوا بحقوق، صارت علينا تجاوزات، دخلوا علينا 8 شوفرة يخدموا بالبطاقة المهنية نقل ريفي، واللي ما عليهاش يا رسول الله، قالوا راه قرار من السيد الوزير. علاش؟ قالوا ما فماش اسناد في النقل الريفي، وطو صار اسناد في النقل الريفي، احنا ما فهمناش عليه، احنا يا حالنا يا لمبيك يا رب، احنا شوفرا نصوروا في 20,000 وفي 25,000، ما لقيناش باش نوكلوا صغارنا، ما لقيناش باش نخلصوا الكراء.
8: بالله يا سيد الوالي، نحن رانا تظلمنا من قبل حتى ما تجي انت بسنين، بالنسبه لينا عندي 35 سنه خدمه، بقى نحن المره اللي فاتت كي جيت وقلت لنا ملحق من فضلك خذ لنا حقنا، راهي ناس تعبت، وثما ناس نحن قبلها بسنين واخذت قبلنا وما نعرفهمش اصلا.
4: ونبقى في الجهات، فتحتضن مدينة سوسة اليوم وغدا الملتقى السنوي لشبكة الجامعات النسائية الفرنكوفونية بشراكة مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر والوكالة الجامعية للفرنكوفونية. وينتظم هذا الملتقى تحت شعار النساء الجامعيات فاعلات القيادة والتحرك لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، الابتكارات البيداغوجية والرقمية بالجامعة، بمشاركة ثلة من الأكاديميين والباحثين وصناع القرار وممثلين عن المجتمع المدني. ويهدف الملتقى إلى التصدي للعنف داخل مؤسسات التعليم العالي. الدكتورة ألفة بوعلاق نائب رئيس جامعة سوسة، وأكثر تفاصيل في ميكروفون مهر جيدان.
9: الهدف يكون الفضاء الجامعي فضاء ما يعطيش كان يعني العلم والا الابحاث العلميه ولا يعني والمعرفه، لكن باش يكون زاده فضاء اللي يحول للطلبه بتاعنا والاساتذه والاداريين باش يكونوا في فضاء يحول لهم انهم يكونوا على اريحيه اكثر، ويكونوا يعني ان بيانيتغ مونتال اي ان بيانيتغ فيزيك من غير فيولونس. نحن هل الفضاء نعرفوا اللي توا نحن ديما نحكيوا على العنف، العنف راه فيه جميع انواع من العنف، عنا العنف اللفظي، العنف المادي، العنف الجسدي، نحن نعرفوا اللي فما العنف الجنسي، لكن راهو العنف توا تبدل شويه ولا فما حتى العنف الرقمي. نشوفوا الاليات، الكلمه باش نلقاو الاليات اللي تخول لنا باش نخرجوا بمخرجات عمليه اللي نجموا نبلوروها على أرض الواقع.
4: ونبقى دائما في الجهات إلى نابل الآن، حيث تعطلت عديد المشاريع المبرمجة في المجال الرياضي على غرار تهيئة عدد من الملاعب بولاية نابل، بالرغم من القيام بالدراسات وعقد عدد من الجلسات مع ممثلين عن الجهة للعمل على تسريع إنجازها، وفق ما أفاد به سمير الحصاحصي عضو المجلس المحلي بابن خلاد في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان.
10: في إطار الدور الرقابي قاعدين نراقبوا في الوضع، نشوفوا في عدة اجتماعات سواء في الولاية أو غيرها أو المعتمديات أو غيرها، والعنوان تسريع المشاريع والحال على ما هو عليه. أنا ملعب معطل زاوية جديدة 4 سنين لفلوس مرسودة، المشروع أخرج نحطوه 2022 رصدوا له 300 مليون، الى يومنا هذا المشروع التو ما انطلقش، والجمعيه الرياضيه محلوله عند عامين لكره اليد، معناها اضرار جسيمه للجمعيه الرياضيه ولوليداتنا والشباب نتاعنا. اليوم المشروع نتاع 300 مليون ولا 380 مليون، دوله خاسره فيه 80 مليون، ملعب كره القدم نتاع بني خلاد اليوم معطل، اليوم فات الاجال ماشي فيني تقريبا ماشي في العام الثاني، مستوى الاشغال نلقاوه معناها تحبت له تقريبا 3 شهور اخرين التيران باش يحضر، وشوف شوف يحضر شوف ما يحضرش، وهذه كل اضرار ماشيه للجمعيات، هذه في جره شنو، في جره معناها التقصير نتاع المسؤولين.
4: وفي موضوع وطني خاص بالصحة، تنطلق حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية يوم 27 من أكتوبر الجاري، وفق ما أفاد به منسق البرنامج الوطني ضد النزلة الموسمية حكيم الغرد، الذي أضاف في تصريح للإذاعة الوطنية أن التلقيح سيكون متوفرا بمختلف الصيدليات على أن يكون متوفرا بعد أيام في المستوصفات. وأوضح أن المعنيين بهذا التلقيح هم كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 65 سنة، والمصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والجهاز التنفسي والكلى والسكري ونقص المناعة، إلى جانب النساء الحوامل والأطفال الحاملين لأمراض مزمنة ومهني الصحة. ودعا منسق البرنامج الوطني ضد النزلة الموسمية إلى الإقبال على التلقيح والالتزام بجملة من القواعد الصحية.
11: باش يكون التلقيح متوفر في الصيدليات وبعد ايامات في المستوصفات. التلقيح السنه هذه فيها لاشانا لاش 3 ان 2 فيروس بي سولينياج بكتيريا، التلقيح كالعادة يتعمل في الفترة هذه يحمينا من فيروسات النزلة المسيرية المائية لخويات المناعة في ظرف 15 يوم بعد التلقيح. الفئات اللي زمهم يلقحوا المسنين اللي عندهم أكثر من 35 سنة، الحوامل في أي فترة من الحمل، العباد اللي عندهم أمراض مزمنة منهم السكري، ضغط الدم، أمراض القلب، قصور الكلى والأمراض التنفسية وضعف المناعة، كذلك العباد اللي عندهم مرض السمنة وعوامل الصحة والصغار اللي عندهم أمراض مزمنة. باش يكون التلقيح متوفر في الصيدليات.
4: ختاما لهذه النشرة بهذا البلاغ، حيث تعلم شركة النقل بالساحل كافة المترشحين المعنيين باجتياز الاختبارات الكتابية للمناظرة الخارجية لانتداب إطارات وأعوان بعنوان سنة 2023 أنه تقرر إجراء هذه الاختبارات يوم الأحد 18 أكتوبر الجاري بمقر كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بحي الرياض بسوسة. ودعت الشركة المعنيين بالامتحان إلى القيام بسحب استدعاءاتهم الخاصة بالمناظرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة من خلال الرابط التالي www.stsahel.tn/concours. وتشدد الشركة على ضرورة التزام جميع المترشحين بالاستظهار وجوبا بالاستدعاء وببطاقة التعريف الوطنية الأصلية يوم اجتياز الاختبار، وأيضا بالحضور في الموعد المحدد والمدون بالاستدعاء واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان الالتحاق بمراكز الاختبار في ظروف مناسبة. كما يمنع منعا باتا استخدام الهواتف الجوالة أو الساعات الذكية داخل القاعات. إلى ختمة نشرتنا وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها في المهدية المصادقة على إحداث ثلاث وحدات جديدة لتصفية الدم بكل من معتمديات شربان وسيدي علوان والجم. نقطة نهاية نشرتنا، إلى تمام الساعة 7 نلتقيكم مستمعينا الكرام، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

راديو المنستير معكم وين ما تكون. مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة. مساءات المدينة. مساءات المدينة مع عماد العوني، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: على الكليمة.
1: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة اللقاء معكم حتى السابعة مساء. كما سمعتوا في سلوغون فقرتنا الموالية كليمة على الكليمة. اليوم معنا مباشرة كما كل نهار ثلاثة الدكتورة نوزة بوريغا المديرة العامة للمعهد العالي لعلوم البحار. مدام نوزة مساء النور، مرحبا بك دكتورة.
2: مساء الخير عماد ومساء النور للمستمعين الكرام.
1: يعيشك. اليوم باش نحكيه على التحالب. التحالب خلينا نسهلوا شوية المستمعين، أو المفرد متاعها التحلب هو الحشيش متاع البحر هكا ولا؟
2: صحيح.
1: اللي يبدأ موجود ساعات يخرجوا البحر وساعات يبدأ موجود زادة بين الحجر وبين التضاريس البحرية الداخل هكا ولا؟
2: صحيح. والبارح عماد أكتوبر كان اليوم العالمي للطحالب.
1: البارح زاد عنده نهار يوم عالمي عنده
2: الطحالب. اليوم العالمي للطحالب عندهم يوم عالمي. والبارح 12 أكتوبر كان اليوم العالمي للطحالب.
1: مدام عاملين له يوم عالمي دونك مدام مهم برشا.
2: مهم برشا، يمكن برشا منا ما يعرفوش المناسبة هذه يا عماد.
1: ليه أول الحقيقة ما نعرف إيش
2: ها اليوم بس نتعرفوا
1: نتعرف.
2: يسمعوا كلمة تحالف كما قلت أنت يتصوروا حاجة خضرة لسه في الصخور
1: هذيك
2: هي ولميل بحر تبدل لونه. أما ترايك عماد كي نقول لك إنه الكائنات هذه اللي بعضها أصغر من إن نشوفوه بالعين المجردة كما كائنات دقيقة اللي هما التحالف المجهرية
1: المجهرية
2: عندهم دور أساسي في الحياة على كوكب الأرض.
1: بالضبط
2: لانه في كلمه على الكلمه عينات نحب نقول لك انه التغيرات اللي تصير للطحالب جراء التغير المناخي نجم تاثر على الاكسجين وعلى السلاسل الغذائيه البحريه
1: هذه ما نعرفش
2: على دوره الكربون والمناخ.
1: دونك معناها اهميه كبيره هالتحالب عندهم اذا في الحياه البحريه وحتى في حياتنا نحن زاد بشكل عام.
2: اليوم باش نكتشفوا مع بعضنا علاش الطحالب مهمة وشنو قاعد يصير لها مع ارتفاع حرارة البحر. أما أول ما نبدأ طيب باش نبدأ لك الحكاية علاش عملنا يوم عالمي للطحالب. اليوم العالمي للطحالب اللي وافق 12 أكتوبر انطلقت المبادرة هذه سنة 2017 على يد عالم الأحياء والباحث الألماني يورغ أولمان. الهدف هو شنو؟ هو التعريف بأهمية الطحالب وبالدور اللي تلعبه في البيئة وبالإمكانيات اللي توفرها في الغذاء والبحث العلمي والصناعات الحيوية. لو دخلناهم في الصناعات لو عبيت تاكلهم لو في البحث العلمي ما نستعملوهم برشا خاصة
1: وقريت دراسة مرة نوزت يقولوا أنه الطحالب هذه ينجم يتم استغلالها في صناعة مواد التجميل أيضا.
2: أي عندهم دي موليكول بيواكتيف كما الأسيد هيالورونيك نجمو نلقاو في الطحالب نجمو نلقاو برشا حاجات أخرين مهمين عندهم مضادة للأكسدة وتحافظ على البشرة والجمال وندخلوه في الطب وفي التجميل وفي الصيدلة. أما اليوم زادة في كلمة على الكلمة باش نرجع للعنوان متاع الفقرة متاعنا عندنا سبب إضافي باش مش نهتموا بها على خاطر التغيرات المناخية قاعدة تبدل الظروف اللي تعيش فيها والتغيرات هذه تنجم تكون عندها نتائج تتجاوز الطحالب نفسها وتوفي المنظومة البحرية بأكملها. خاطر الطحالب موجودين في السلسلة الغذائية احنا عندنا في الهرم هذاك وما في أسفل الهرم دونك تتغير الطحالب الهذومة ينجم يأثر على المنظومة البحرية بأكملها.
1: يعني ثم كائنات في البحر حوت معين يعيش على الطحالب هذه
2: بيان سيغ ياكل الطحالب هذيك وحتى ثم نحام وردي ياكل الطحالب هذيك دونك مش كاين الاسماك فهمتني. هو الطحالب كائنات صغيره وشنو الدور نتاعها؟ الطحالب مجموعه متنوعه من الكائنات منها انواع كبيره نلقاو برشا الوان الاحمر البني الاخضر فهمتني نلقاوها زادة على الصخور ومنها انواع مجهريه.
1: سمحني نوزة تقول لي كائنات حيه معناها يعني كائن حي كما السمكة معناها كما الحيوان هكذا
2: كائن حي كما النباتات
1: بالضبط بالضبط
2: يخرج في يخرج في الكلوروفيل بالضبط ثاني أكسيد الكربون يخرج الأكسجين فهمتني.
1: يعني عبارة نبات بري معناها يعيش معانا.
2: أما تظن تهم البوزيدونيا مثلا حكينا عليها برشا قبل البوزيدونيا نباتات هذو ما طحت يفرقوا للمجتمع. الأنواع هذه تقوم بالتركيب الضوئي تستعمل ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون لإنتاج المادة العضوية وتخرج الأكسجين وتساهم هذوما نسميهم العوالق النباتية
1: اللي العوالق
2: الدقيقة في إنتاج قرابة يعني نصف الأكسجين الناتج عن الإنتاج الأولي على المستوى العالمي. شنو ينجر عن هذا؟ ينجر عن هذا إنه البحر مش كان فضاء تعيش فيه الأسماك، أما زاد منظومة إنتاج حيوية تساهم في ظروف اللي تسمح بالحياة على كوكبنا. يقول لك أكسجين نصف الأكسجين دونك لهنا تسمح بالحياة على كوكبنا. والعوالق النباتية تمثل زادة قاعدة غذائية مهمة لبرشة كائنات بحرية، يعني كي تبدل نموها أو تتغير الأنواع اللي تعيش في منطقة معينة ينجم يتبدل معها الغذاء المتوفر لكائنات أخرى وتظهر آثار على السلسلة الغذائية البحرية. هذا علاش المناخ يبدل الطحالب والطحالب تتبدل معها المنظومة البحرية. يعني اليوم باش نشوفوا أول عامل اللي هو ارتفاع حرارة البحر.
1: حرارة البحر
2: يعني هل كائنات هذوما فهمتني؟ كل نوع من الطحالب عنده ظروف حرارية تناسب نموه، يعني ثم كل طحالب عنده الحرارة نتاعو
1: درجة معينة، ما ثم اللي يعيش في العشرين ثم في العشرة ثم اللي في الصفر
2: في العشرة صحيح. ترتفع الحرارة بعض الأنواع تنجم تزيد وأنواع أخرى تنجم تتراجع، فهمتني؟ وشو ينجر عن هذا؟ ينجم يتبدل توقيت ازدهار العوالق النباتية وكميتها وتوفر الغذاء الكائنات البحرية اللي تعتمد عليها، يعني كي ينقص وثم كائنات كلها دونك ردوا بيننا نجموا لكم نفقدوهم. وزيد ارتفاع حرارة سطح البحر ينجم يزيد في استقرار الطبقات المائية ويقلل من وصول بعض العناصر الغذائية من الأعماق إلى السطح، وهو منجم يحد من من من نمو بعض الأنواع ردوا بيننا. يعني مش كل ما يسخن البحر زيد الطحالب النتيجة تتبدل.

0: من مساحة المحيطات السطحية المدروسة. علاش اللون مهم باش تقولي لهنا عماد هكا ولا لا؟ خاطر لازم يعطينا مؤشرات على التغيرات في مكونات المياه والعوالق النباتية. وشنو ينجر عنه هذايا؟ ينجر عن هذا انه مراقبة لون المحيطات من الفضاء نجم تعاون العلماء على رصد تغيرات واسعة في المنظومات البحرية حتى في المناطق اللي يصعب الوصول لها.
1: بالضبط، يعني مربوطة ببعضها الأمور، مربوطة بالضبط.
0: والدراسة الثانية اللي جبتها لكم اليوم في شمال غرب البحر الأبيض المتوسط، كما في مارسي في مايوركا هذوما، ثم دراسة منشورة في مجلة اسمها ساينسز اتنشرت عام واحد في عام 2024 يوم 1 مارس وحل الباحثين بيانات الكلوروفيل. قلنا احنا تعمل تنظيم الضوئي دونك تخرج الكلوروفيل بين 98 و 2022 وركزوا على الفترة خاصة بين 2008 و 2022 اللي بدأ التغير المناخي في 5 مناطق في شمال غرب المتوسط، ولاحظوا تراجع حاد في شدة الازدهار الربيعي للعوالق النباتية خلال السنوات 7 الأخيرة من الفترة المدروسة. وشنو ينجر عنه هذايا؟ تو احنا في كلمة على الكلمة ينجم ينقص الانتاج النباتي في بعض الفترات، وهذا ينجم يبدل توفر الغذاء الكائنات
1: البحرية
0: على العوالق النباتية. دونك نردو بينا روقع نجم كيف الماكلة توفى اللي الاخرين مساكن يموت. دراسة في الماء موجات الحر البحرية، فهمت؟ ثم دراسة منشورة يوم 14 أكتوبر 2024 في مجلة هناك مجلة هذية جيوفيزيكال ريسيرش. الباحثون شلقوا تأثير موجات الحر البحرية الشتوية على العوالق النباتية في شمال غرب المتوسط. أنا خليت اليوم الغفيظات بتاعي البحر الأبيض المتوسط. ولقوا أن الكتلة الكربونية للعوالق النباتية في الربيع تراجعت بنسبة وصلت إلى 70% في بعض الحالات المدروسة. وشنو ينجر عنه هذا التوعيات؟ ينجم انتاج المادة العضوية في البحر يتراجع في ظروف معينة، وينجم يتأثر يعنيها على توفر الغذاء في الكائنات البحرية. والأهم انه تأثير موجة الحر البحرية ينجم يتواصل حتى بعد ما تتعدى الموجة نفسها، على خاطر في قصة الحر ما يسخنش وقتها، لكن قبلنا وقت باش يعاود تنقص درجة الحرارة. ورابعا مش نكملك انا توا، هل الطحالب كي تتكاثر؟ احنا قلنا تكاثر ديما حاجه باهيه ولا لا؟
1: من المفروض توا على حسب فكري معناها نقول باهي كي تتكاثر لانها باش تغذي الحيوانات الاخرى.
0: اي ولكن عماد ما فاتت في كلمه على الكلمه جبتها على نفوق الاسماك، نجم تولي هي زي تاكل الاكسجين.
1: للاسماك ايوه
0: فهمت. اللي كثير عندنا نفوق نتاع اسماك، دونك الطحالب عندها ادوار اساسيه، اما بعض الانواع تنجم تتكاثر بسرعه كبيره وتعمل ازدهارات طحلبيه ضاره. في دراسه منشوره في مجله نيتشر زادا سنة 2023 واش قالوا الباحثون؟ ازدهارات الطحلبيه هذوما الساحليه بين 2003 و 2020 وخاصه في الفتره الاخرانيه العشر سنين الاخرانيه من 13 ل 20، ولقاو ان مساحه الازدهارات زادت بنسبه 13.2% يعني، وانه تواترها زاد بنسبه 59.2% الوقت هذاك في العشر سنين الاخرانيه اللي بدات جلد حر يسخن. وسجلت الظاهره هذه في 126 دوله من اصل 153 دوله ساحليه يعنيها اللي قاموا عليها في الدراسه. شو ينجر عنها؟ اخر حاجه باش نقول لك يعني بعض الازدهارات نجم تضر بالمنظومات البحريه خاصة إذا كانت ناتجة عن أنواع معناها تنتج السموم. الطحالب باهين باهين الماكلة وكل شيء، ولكن ثم بعض الطحالب يكونوا توكسيك واللي شفناهم مرة فاتت في كلمة على الكلمة واللي هما أثروا على على الأسماك وصارت نفوق نتاع أسماك. وهذوما دونك تحلل الكتلة التحلبية دونك شو يعمل؟ يولي هو يخليهم الطحالب هذوما هما يستهلكوا الأكسجين
1: والأسماك. بالضبط.
0: هيك علاش عماد مراقبة أنواع الطحالب وكمياتها مهمة لحماية البيئة البحرية والصحة العامة.
1: باهي دكتورة أنا نحب نعرف حاجة من عندك قبل ما نختم هاللي قال حلو. نعرف أنه في العالم الكل في البلدان اللي على ضفاف المحيطات أو على ضفاف البحار ديما عندهم آليات وعندهم ماتريال وعندهم حاجات تخليهم يدخلوا لأعماق البحار القريبة ليهم ويبحثوا ويقوموا بالبحوث كمان هكا. نحن في تونس عندنا شيء هذا؟ عندنا معناها أنت مثلا معناها مختصة في البيدان هذا في المياه متاع البحار وعلوم البحار، عندكم تقنيات تمكنكم باش تهبطوا الأعماق متاعنا؟
0: يعني من هنا دورنا نحن كباحثين، هذا هو كما يخدموا الخيال.

0: في العالم في تونس. وعلى دراسة احنا هون خدمنا حاجة مهمة على الكربون.
1: باهي خلنا الوقت يمر بسرعة. نوز تحب نعرف حاجة أخرى. إذن مدام عنا نحن علاش المعهد متاعنا بالتنسيق مع بعض المؤسسات الإعلامية ما يقومش بتصوير وثائقيات وبرامج وثائقية وأشياء كي من هكا على ضفاف المتوسط على الأقل على البحورات متاعنا ونعمل أبحاث علاش النوع هذا من السمك نفقة علاش هذا قل علاش التن ما ثماش ما نعرفش معايا في الفكرة ولا مدام نوز تساع.
0: والله موجود عماد وانا نبعث لكم الاذاعه في المنسير بعض البحوث اللي تعملت.
1: يا ريت المصوره مصوره
0: دور اساسي ان شاء الله. دونك البحث العلمي عنده دور اساسي
1: في
0: التغيرات نفهموا اسبابها ونقيموا تاثيراتها على المنظومه البحريه والثروه السمكيه. دونك هذا كل قاعدين نعملوا فيه في تونس نطمن المستمعين نتاعنا فهمتني. واليوم علاش اليوم جبدنا حكايه خاطر البارح كان اليوم العالمي
1: للطحالب.
0: دونك عملنا برشا على خدمه مزيانه على القرع على الطحالب. اما الرساله اليوم نحب نخليوها معاكم تتعدى المناسبه هذه في حد ذاتها ما نخليوش تعدى هكاكا. الطحالب تساهم في انتاج الاكسجين وتغذي الحياه البحريه وتشارك في دوره الكربون لكنها زادت تتاثر بارتفاع حراره البحر وبالتغيرات المناخيه والتغيرات اللي تؤثر لها لازم يكون عندها تاثير على المنظومه البحريه باكملها. وهذا اللي قاعدين نخدم فيه في تونس.
1: أحلو برش أحلو برش دكتورة يعيشك دكتورة نوزة بوريقة. شكرا ليك. نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

مستمعين الكرام، مساء المودة والمحبة. ألبرت أينشتاين المولود سنة 79 و800 وألف والمتوفى سنة 55 و900 وألف، عالم فيزياء ألماني أمريكي الجنسية من أبوين يهوديين. هو أبو النسبية التي كانت اللبنة الأولى للفيزياء النظرية الحديثة، وحاز على جائزة نوبل سنة 21 و900 وألف. وقد جمع أينشتاين بين صرامة العلم وميله للطرافة، وخاصة شكله المميز. ومن الطرائف التي واجهت أينشتاين يقول: ذات يوم ذهبت لمطعم ونسيت نظارتي، فسألني الجرسون: ما هو طلبك؟ فقلت له: اقرأ لي من فضلك القائمة، أي قائمة الأكل. فرد الجرسون أو النادل باللغة العربية: آسف سيدي، فأنا جاهل مثلك، لا أجيد القراءة والكتابة. وكذلك هذه القصة طريفة أيضا من طرائف أينشتاين. في حفل مشاهير في أمريكا خاطبته راقصة جميلة في الحفل، يقال أنها كولومبية فاتنة الجمال، وقالت: سيد روبرت أينشتاين، أريد أن أتزوجك وأنجب منك ولدا في علمك وجمالي. فرد عليها روبرت أينشتاين: أخشى يا سيدتي أن يكون في جمالي، أقصد في تواضع جمالي، إن لم أقل قبحي، وفي غبائك، وأن ذاك تكون الطامة الكبرى. فضحك الجميع. ومن أشهر نظرياته التبسيطية الساخرة حول الحياة قوله: الحياة مثل الدراجة، لكي تحافظ على توازنك يجب أن تستمر في الحركة. وقوله في الغباء: الغباء أن تفعل الشيء ذاته وتنتظر نتيجة مختلفة. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.

0: تبعني طبعني اليوم بامضاء ماهر جعيدان من سوسة واللي باش يعطينا فكره عن العنف المسلط على المراه في الوسط الجامعي انطلاقا من ندوه تمت في مدينه سوسة في الموضوع هذا. ماهر مرحبا.
1: مرحبا بكم، مرحبا مستمعي إذا عكمون السير. كالعادة اليوم مش نتبعوا موضوع، هو المتابعه نتاعو مش تكون على مستوى اكاديمي بطريقه معينه. في مجال هذا العنف المسلط على النساء من النوع الاجتماعي، القائم على النوع الاجتماعي
0: الجامعي، يعني الوسط الجامعي، هل نقصد به الجامعة فقط أم شنو بالضبط؟
1: حقيقة باش نكون مؤطرين الموضوع توا حاليا، هي الجامعة سوسة نظمت يومين على مدى يوم وغدوة 13 و 14 أكتوبر 2026، هو ملتقى سنوي لشبكة نساء المسؤولات في التعليم العالي والبحث العلمي، منظمة ريزيوف هذه، تحت شعار جامعات فاعلات القيادة والعمل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. يعني هو اجتماع أكاديمي على مستوى المسؤولات في الجامعات على مستوى البلدان المتوسطية وشمال أفريقيا وكذلك بعض البلدان
0: اللي مناقشة العنف ضد النساء أو المسلط على النساء
1: بدراسات أكاديمية وفعالة، ورسمت عدة أهداف ووسائل لمقاومة هذا العنف. إذن وقت نقول المسؤولات في الجامعات، يعني لو نحدد أنه العنف هو موجود في المجتمع ككل، ولكن هنا الممارسة هذه حاليا في إطار الجامعة. راهو الجامعة الجامعات العالمية بصفة عامة هي متكونة من مدرسين، من إطار إداري، من طلبة، من مسؤولين، من متدخلين في الموضوع هذا، وبالتالي وجب التوعية والتحسيس بمدى انتشار العنف في الفضاء الجامعي.
0: نعم.
1: هي مشروع لإحصائي للعنف في هذا المجال، ربما عن بطرق متعددة، عن طريق إحصائيات متنوعة ودراسات أكاديمية في هذا المجال تقوم على البحث التجريبي في المجال هذا. الملتقى هذا يهدف أساسا إلى تعزيز المعارف بشأن مختلف أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل الوسط الجامعي، مثل التحرش الجنسي، التمييز، العنف الرقمي، اللي هو تو العنف الرقمي هو الذي يستأثر أكثر استئثار.
0: المقصود بالعنف الرقمي ماهر،
1: العنف الرقمي يعني على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الخطيرة التي تسبب معناها تفكك المجتمع، سواء في الفضاء الطلابي أو في الفضاء الجامعي أو خارج، معناها بصفة عامة. يعني دراسة هذا العنف المنتشر في الفضاء الرقمي، يعني مدى مسه بهيبة الجامعات، بنظم التعليم، المساس بالاستقرار العلمي. أراه ثم عدة مجالات للعنف الرقمي في الفضاء الجامعي. لهنا إحنا اليوم نحكيه بالضرورة على مستوى في مستوى المسلط على النساء. هذا المضمون المداخلات التي تمت اليوم وغدا. إذن التظاهرة هذه هي صحيح تنتظم بالشراكة مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية، هي سلسلة من المحاضرات والجلسات العلمية كما كنت نذكر، وكذلك هي معناها تقوم أساسا على تشخيص ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي. هي رسمت أهداف كذلك في هذا المجال، رسمت أهداف، وكذلك لأنه الأهداف المستقبلية يلزم استراتيجية، احنا على مستوى تونس نحكي على مستوى الجامعات التونسية، يلزم استراتيجية وطنية ترني إلى رفع نسبة النساء في مواقع القرار وريادة الأعمال، لأنه ثم ارتفاع، لاحظوا احنا ثم ارتفاع
0: ليه في تونس، تبارك الله عنا ارتفاع كبير في النسب هذية في تونس.
1: نعم، ليه ما هو الارتفاع هذية النسبي بمستوى الجامعة التونسية أو الجامعات العالمية، راهو يرفع مستوى الفاعلية صحيح للنساء، وكذلك يرفع مستوى العنف ضد النساء في هذا المجال. نحكي لك أني توا بلسان المحاضرين
0: والمحاضرات،
1: والمحاضرات ماهوش يعني هذا في زاوية، من زاوية معينة احنا حاورنا، راهو معناها اني حاورت سكينة بوراوي المديرة التنفيذية لمركز مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوتار هذه هي شددت على أهمية تعزيز المهارات القيادية للنساء معناه وتشبيك وتبادل الخبرات بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المنطقة المتوسطية وإفريقيا لأنه تلاقح المعارف في هذا المجال يمكن تشخيص مدى انتشار العنف وما نوعية العنف المسلط على النساء في الجامعات التونسية. كذلك هي أشارت سكينة بولاوي إلى استمرار الفجوة بين تفوق النساء في التعليم العالي وضعف الحضور متاحهم في مواقع القيادة. يعني توا حاليا ربما ثم إحصائية تقول ما تتجاوزش وفق تصريحة 10% من نسبة النساء صاحبات المشاريع لا تتجاوز هذه النسبة. لكن في المستقبل القريب راه سنتجاوز هذه النسبة.
0: أحلو.
1: وكل ما انتشر وكل ما ارتفعت هذه النسبة ترتفع نسبة العنف على النساء في الفضاءات العامة بصفة عامة.
0: باهي العنف هذا ما نعرفش إذا كانت ناولوا الموضوع يعني وين موجود بشكل أكبر المناطق اللي موجود فيها العنف هذا ضد النساء بشكل أكبر ماهر إذا كان أحكيوا فيه الموضوع المحاضرات ولا المحاضرين اليوم.
1: صحيح هو العنف يختلف من منطقة إلى أخرى
0: أكيد أي.
1: هنا اليوم أساسا اللي ممكن اللي حضرت له هو فما فرق بين الجامعات في الجامعات المتوسطية تلقى العنف منتشر في حوض البحر الأبيض في شرق البحر الأبيض المتوسط معناه في في في في المناطق المنطقة العربية وكذلك المنطقة الإفريقية وأقلها في المنطقة الأوروبية وشمال إفريقيا. لكن إحنا في تونس لهنا حقيقة أنا تابعت المحاضرات نفتقد إلى إحصائيات دقيقة في هذا المجال.
0: واضح.
1: يعني والأحصائية علاش من الصعوبات في الأحصائيات يلزم تأخذها هذه من مصادر رسمية
0: بالضبط
1: اللي هي بالأخص في المراكز المقاومة العنف ضد النساء ممكن التابعة لوزارة الداخلية كذلك بالتوازي تحركات المجتمع المدني
0: وزارة المرأة زادة تنجم تعطي معطيات كمان هكا
1: المجال والمنظمات الحقوقية نعم
0: وزارة المرأة زادة تنجم تفيد من خلال بعض الأحصائيات اللي عندها.
1: المرأة هي المشرفة تماما لأنه تحت هي عدة القضايا عن طريق مندوب الطفولة وعن طريق وزارة المرأة والأسرة وبالطبع هي مسؤولة في هذا المجال لأنه الأحصائيات وقتش تكون دقيقة وقت تتلم جميع المعلومات من جميع الجهات.
0: ماهر الخلاصة نتاع هالندوة العلمية يعني باش خرجوا في النهاية الشنية ربما الأسباب المباشرة نتاع العنف المسلط على المرأة الجامعية.
1: نعم هنا أساسا اليوم تم التركيز على العنف الرقمي اللي كنا نحكيه
0: نتاع الابليكاسيون نتاع الفيسبوك والتيك توك والجو هذاك
1: بالضبط لانه عمليه التنمر والعنف بطريقه التواصل الاجتماعي سببت عده مشاكل وجرائم سببت في جرائم كبيره
0: اكيد
1: وهذا منسوب العنف ما عاد شكل العنف المباشر المادي معناها نتاع الضرب والعنف المادي وليت ثم العنف المعنوي
0: واللي يسبب مشاكل نفسيه هو بيدور
1: واللي يسبب مشاكل نفسيه وتبعات اخرى وقت اللي تبدا ضعف الجامعات التونسيه في هذا المجال على مدى تتبع او نقول متابعه الحالات هذه لخاطر تتطلب متابعات نفسيه وراه العنف ما نقولوش كان في مستوى الطلبه
0: نعم
1: على مستوى الاداره على مستوى
0: الكل.
1: الاداره التعليمي واضح. على مستوى ثم انواع نتاع عنف
0: انواع اكيد نتاع عنف واضح. ماهر جعيدان شكرا ليك وان شاء الله المجتمعات الكل مشكل مجتمعنا تنقص فيه او ينقص فيه منسوب العنف الموجه ضد المراه بشكل عام ولا حتى المراه الجامعيه. نلتقي ان شاء الله في مواعيد دعايه قادمه. الى اللقاء ماهر
1: شكرا.
0: إذن هكا مستمعين الكرام نوصل لنهاية برنامج مساءات المدينة لليوم 3/13/2026. تحيات محمد زيدية في الإخراج الفني، حكيم اسطنبولي في الإخراج الرقمي، هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، محمد وليد الجموسي في الإعداد، عماد العوني. أتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة ومتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: تمام السابعة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. أعلن المدير الجهوي لصاحب المهدية يوسف البدوي في تصريح للزميلة نادر اسماعيل أنه تمت المصادقة على إحداث 3 وحدات جديدة لتصفية الدم بكل من معتمديات شربان وسيدي عنوان والجم، وهو ما سيساهم في تقريب الخدمات لمرضى القصور الكلوي بالولاية والذي يبلغ عددهم 640 إصابة. تنطلق حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية يوم 27 من الشهر الجاري وفق ما أفاد به منسق البرنامج الوطني ضد النزلة الموسمية حكيم الغرد، الذي أضاف أن التلقيح سيكون متوفرا بمختلف الصيدليات على أن يكون متوفرا أيضا بعد أيام في المستوصفات بكل ولايات الجمهورية. دعا مهني وقطاع الصناعات الصيدلانية في تونس إلى تعزيز التعاون بين الهياكل العمومية والقطاع الخاص لمرافقة المؤسسات الصناعية في الانتقال إلى النظام الإلكتروني الموحد للملفات الفنية المشتركة ECTD، بما يدعم الرقمنة ويرفع من تنافسية القطاع وقدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. في أخبار العالم، قال الناطق الرسمي باسم أنصار الله الحوثيين إن أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في العاصمة السعودية الرياض. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثامنة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، تدعوكم إذاعة المنستير إلى الاستماع إلى حصة خاصة يؤثثها كل من المقاوم الهادي بالريانة، أحد المشاركين في معركة بنزرت خلال شهر جويلية 1961، والعميد المتقاعد من الجيش الوطني توفيق عياد، وصاحب عديد الدراسات عن المعركة. الموعد الخميس من 1 إلى 2 بعد الزوال مع الدكتور عادل بن يوسف.
2: أغنية تونسية نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنسير.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

غني لي غنية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان

0: الثامنة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. خصصت جلسة عمل التأمت اليوم بمقر ولاية القيروان لضبط برنامج زمني لاستكمال إنجاز 99 مشروعا بلدي بكلفة جملية تناهز 53.5 مليون دينار، وذلك في إطار متابعة تقدم تنفيذ المشاريع الممولة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. وتمت خلال الجلسة التي أشرف عليها والي الجهة متابعة وضعية هذه المشاريع وتقدم مراحل تنفيذها، مع التأكيد على ضرورة تسريع نسق الإنجاز وتجاوز الصعوبات التي تعترض استكمالها. صادقت السلطات الصحية في ولاية المهدية على أحداث 3 مراكز جديدة لتصفية الدم بكل من معتمديات شربان وسيدي علوان والجم. وقال المدير الجهوي للصحة يوسف البدوي أن هذه الوحدات الجديدة ستساهم في تقريب الخدمات وتحسينها لفائدة 650 مريضا يخضعون لتقنية تصفية الدم في كامل الولاية. وأوضح في تصريح لمراسلة الإذاعة نادرة إسماعيل أن شبكة مراكز تصفية الدم في المهدية تتكون حاليا من 7 مراكز، 5 منها تشتغل لحساب الخاص ومركزان للقطاع العام. أعلن البنك التونسي للتضامن عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولاية قبلي وتوزر وقفصة وجابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027. في العالم، قالت جماعة الحوثي اليمنية أن السعودية شنت هجوما على العاصمة صنعاء اليوم بعد أن حذرت قوات تحالف تقوده السعودية المدنيين من الاقتراب من مستودع نفط يقع في ذواحي المدينة، وذلك في إطار حرب تتصاعد وتيرتها سريعا بين الطرفين. ويستهدف الحوثيون المطارات السعودية منذ أسبوع، بما شمل غارة على الرياض يوم السبت أدت إلى مقتل 13 شخصا. اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤسسات إعلامية غربية وصهيونية وشركات تكنولوجيا كبرى بالمساهمة في حجب حقيقة الجرائم الصهيونية المرتكبة في قطاع غزة عبر تهميش الأصوات الفلسطينية وتكرار روايات الاحتلال الصهيوني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.

0: يبدأ ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
2: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسفل.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة هذا المساء من الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. الضفة الأخرى هذا الرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه، فضاء إذاعي مباشر موجه للجميع وبالجميع. نمر مباشرة ونسافر إلى الضفة الأخرى بعد قليل في ركن على ضفاف الكلام. سعد جدا باستضافة الكاتبة والشاعرة الناقدة الأستاذة مليكة العمراني للحوار حول كتابها الجديد حصاد منتصف الطريق. في ركن ويبقى الأثر اليوم الأستاذة أميرة كرم تقدم لنا أبرز المحطات التي شهدتها سيرة ومسيرة العلامة ابن خلدون. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة السفر إلى الضفة الأخرى. ركن حبر الأيام اليوم قراءة في مقال هل للأدب تأثير على العلم، سننظر في أثر العلوم في الأدب مع الدكتور فؤاد النفطي. ركن عزف وحرف اليوم العزف أغنية مع العزاب، الحرف قصة هذه الأغنية مع الدكتورة مروى بن عبد الجليل. أجمل تحيات فريق الضفة الأخرى لهذا المساء، زميلنا حمدي تحية لي في إخراج الحصة، تقنيا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفونين إعداد وتقديم الأسعد العيار. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

0: الله يكون في عون كل العاشقين، وأنا أقول الله يكون في عون كل المبدعين أيضا. أنتم في المتابعة والاستماع إلى الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير، وفيها الساعة تشير إلى الدقيقة 19 بعد الثامنة مساء مباشرة على ضفاف الكلام.
1: على ضفاف الكلام،
0: على ضفاف الكلام اليوم سنتحدث على ضفاف ما هو موجود داخل كتاب صدر مؤخرا بعنوان حصاد منتصف العمر لضيفتنا. هي كاتبة وشاعرة وناقدة، الأستاذة مليكة العمراني. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا أستاذة مليكة.
2: مساء النور، تحية طيبة أستاذ أسعد لك ولكل الفريق العامل معك هذا المساء ولكل مستمعي إذاعة المنستير الحبيبة.
0: شكرا جزيلا. أستاذة مليكة العمراني هي متحصلة على الأستاذية في اللغة والأداب العربية من كلية الأداب والفنون والإنسانية بمنوبة، أيضا لها دراسات وبحوث في مستوى الماجستير بكلية العلوم أيضا الإنسانية والاجتماعية بتونس 9 أبريل. تعمل في وزارة شؤون ثقافية تونسية في مجال التنشيط الثقافي، تشرف على أنشطة ثقافية وأدبية، تكتب المقالات الرأي والثقافة في الصحف التونسية. من أبرز أعمالها أذكر نقوش في جسد من رخام، هي مجموعة قصصية صادرة عن ميارة للنشر سنة 2018. أيضا شردني الطين، طين ذات تفاحة، هو ديوان شعر. اليوم موضوع حوارنا أستاذة مليكة حصاد منتصف العمر، هذا الإصدار الأدبي والنقدي الحديث، هو الكتاب الخامس في الرصيد الأدبي للشاعرة والكاتبة والناقدة التونسية مليكة العمراني. بداية هنيئا لك بهذا الإصدار الجديد.
2: كل الشكر أستاذ لفعد، شكرا لك.
0: هذا الكتاب هو قلت تأليف نقدي، أعتقد هو جاء خلاصة وعصارة تجربة طويلة امتدت لأكثر من سنوات يعني في مجال الكتابة والمواكبة الأدبي. سؤال مباشرة، هو صادر عن دار أرام للنشر والتوزيع، ونذكر دار أرام أعتقد للدكتور محمد النجار والشاعرة الثريا رمضان، هكذا؟
2: نعم بالفعل.
0: طيب لماذا هذا الكتاب حصاد منتصف العمر؟ عادة الكاتب لا يكتب حصاد منتصف العمر، وإنما يحاول قدر المستطاع أن يكتب حصاد العمر بأكمله. لماذا هذا الكتاب تحديدا؟ ما هي الدواعي التي دفعتك لكتابة هذا الكتاب؟
2: نعم بالفعل أستاذ لفعد، سؤالك محلي. في الحقيقة هو بالنسبة إلى كلمة الحصاد الفرنسية لاريكولت، هي تأتي بعد أن يتم الشاعر أو الكاتب أعماله الشعرية الكاملة أو النثرية الكاملة عادة. ولكن بالنسبة إلي أنا ارتأيت أن أصدر هذا الكتاب في هذا الوقت بالذات، لأنه خلاص السنوات الفارطة كلها، خلاص حوالي 35 سنة في القطاع الثقافي كتابة ودراسة وعملا إبداعيا، فحاولت من خلالها أن أجمع كل مقالاتي التي بقيت في أدراجي وأن أبوبها إلى 3 أقسام مثل ما جاء في الكتاب، بحيث يكون هذا الكتاب عصارة هذه كما يقال منتصف العمر. إن شاء الله يعطينا الله العمر ونكتب المزيد.
0: نعم، هذا الحصاد، حصاد منتصف العمر، كتبته الكاتبة مليكة العمراني، هو كتاب في النقد، ولكن روح الشاعرة والقاصة موجودة يعني، وكأني بشعرية مليكة العمراني مارست سلطة على الناقدة مليكة عمراني.
2: صحيح أستاذ لفعد، ولا أدل على ذلك من وجود أكثر من 3 شعراء في الكتاب، وهم اسمح لي أن أذكر أسماءهم: سي شادلي القرويشي، سي حافظ محفوظ، المرحوم سعد يوسف، ومحمد رضا الجلالي رحمه الله. فطبعا أنا بطبيعة الحال شاعرة بالأساس يعني، وبدأت مسيرتي كشاعرة، ولكن أجدني يعني أكتب في النقد وفي المقالات الصحفية، وكذلك هو تضمن حوارات يعني مجموعة من الحوارات التي قام بها صحفيون معي في طيلة يعني مشواري الأدبي. فارتأيت إذن أن أجمع كل هذا الكتاب في في عصارة أو في فصيفساء، أرجو أن تنال أعجاب السادة القراء.
0: لو نتحدث الآن عن الأقسام الرئيسية أو الأقسام الرئيسة لهذا الكتاب، نجدك قد روحت بين الممارسة النقدية وأيضا المواكبة الفكرية من خلال مجموعة من القراءات والمقالات النقدية.
2: نعم، وكذلك المقالات الصحفية، هو قسم إلى 3 أقسام أساسية. القسم القسم الأول هو قسم قراءات نقدية، وجمعت فيه مجموعة من القراءات الشعرية والنثرية وكذلك الروائية، يعني لقراءة لكتب شعرية وكذلك لكتب قصصية ولكتب روائية. والقسم الثاني هو حوار مع كاتبة، وتضمن قسمين هما الحوارات التي أقامها صحفيون معي طيلة مشواري مثل ما سأستفد، وكذلك القسم الثاني هو المقالات، جملة المقالات التي صدرت حول كتبي الأخرى الأربعة الأخرى السابقة لهذا الكتاب الخامس. أما الجزء الثالث فهو مجموعة تقريبا كل المقالات التي صدرت لي في الصحافة التونسية مثل جريدة الشعب، جريدة الأنوار، مجلة الحياة الثقافية وجريدة الشروق.
0: نبدأ منذ البداية، يعني نتحدث عن بداية الكتاب. يعني منذ البداية أنت تعلنين عن رؤية نقدية صارمة تتبناها الكاتبة والناقدة ملكة العمراني، وعبرت عن ذلك عديد المرات. هذه الرؤية المحمولة على ضرورة يعني تنقية المشهد الثقافي أو استعمال الغربال بلغة ميخائيل نعيمة لتصفية يعني هذا المشهد والساحة من المجاملات والإخوانيات التي سادت الساحة الأدبية.
2: صحيح سلسد، أنا آليت على نفسي منذ أن بدأت، يعني وأقسمت قسما غليظا يعني بأن أكون موضوعية وأن أكون صادقة مع قراء ومع المتابعين المشهد الثقافي التونسي والعربي. لأن الكتابة ليست بالأمر السهل ولا هين، وكما يقال يعني الكتابة هي أجمل شيء أو أجمل إبداع يمكن أن يقدمه الإنسان لأخيه أو لشقيق الإنسان، فليس دائما الإنسان ذئب لأخيه، الإنسان على حد تعبير الفيلسوف توماس هوبس فيلسوف العقل الاجتماعي، ولكن الإنسان هو يمكن أن يكون أخ الإنسان وصديقه وشقيقه أيضا، ويمكن أن يربط معه علاقات طيبة وجميلة وجيدة، ويمكن أن يتنافس معه وأن يتحاور معه فكريا وحضاريا وإبداعيا بطريقة سلسة وجيدة وراقية.
0: عندما نتحدث عن المنهج الذي استعملته الكاتبة والناقدة ملكة العمراني، نجد أنه يعني تناولت بعض النماذج والنصوص الشعرية والنثرية المتنوعة، يعني وحاولت إخضاعها إلى منهج تحليلي بنيوي جمالي. أولا على مستوى الاختيار، يعني مقاييس اختيارك لبعض النصوص تعود إلى ماذا تحديدا؟
2: في الحقيقة سيلسعد، أنا مثل ما ذكرت في بعض الحوارات السابقة، أنا لا يهمني الكاتب بقدر ما يهمني الكتاب، ما يهمني محتوى الكتاب وقيمته العلمية والأدبية والثقافية، حيث أجمع بين الصفتين معا، صفة الشاعرة والمبدعة وصفة الأكاديمية ثانيا، وأمزج بينهما مزجا لطيفا جميلا بحيث لا يزعج القارئة حين يقرأ لي، لا يجد تلك الألفاظ المستهجنة أو تلك الألفاظ المستغلقة، وإنما يجد سلاسة في مستوى التعامل مع النص بحيث أنه يجد قريبا منه، لأنه ليس دائما علينا أن نخاطب النخبة فقط، فالنخبة لديها من يساعدها على فهم النصوص وعلى فك مغاليقها، ولكن نحن نحاول أن نصل إلى أكبر شريحة ممكنة من الشعب التونسي والعربي.
0: طيب، ونحن في مجال النقد، يعني نعلم جميعا أن النقد يهدف أساسا لإضاءة العمل الإبداعي مهما كان جنس هذا العمل الإبداعي. سؤالي هنا، كيف تنظر الكاتبة والشاعرة ملكة عمراني للعلاقة القائمة بين القصيدة والنقد في مشهدنا الشعري الراهن تحديدا؟
2: في الحقيقة سيلسعد، أنت ذكرت، أنت تكلمت منذ قليل ولم تجانب الصواب في الحقيقة، لأنك قلت أن هناك طغيان الإخوانيات، وأنا في الحقيقة هذه الإخوانيات لا تعجبني تماما، وعلى العكس أنا انتحيت ركنا قصيا منذ زمن طويل، بحيث أنني أنظر إلى المشهد من بعيد، أتل عليه يعني من شرفتي البعيدة، وأحاول أن أكون موضوعية قدر الإمكان، بحيث أنني أتعامل مع الشعر أو مع النقد تعاملا سويا. وأعتقد شخصيا أنه اليوم أن العلاقة بين الشعر والنقد هي علاقة جفاء يشوبها بعض الجفاء، ولسنا نعلم في الحقيقة لماذا هذا الجفاء الذي

0: المنصات أم أنها أضاعت الجودة وسط زحام الكم؟
1: لنكون صادقين أستاذ لفظ، أحببنا أم كرهنا سيأتي يوم وسيضمحل فيه الكتاب تماما. هذه ليست رؤية تشاؤمية وإنما هي حقيقة معاشة. بالنسبة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، هي أحيانا تضر بالكتاب، يعني تضر بقيمة الكتاب الورقي وبمن أثنوا عمرهم وأعمارهم في صقل كتاب ورقي وفي كتابته وفي طباعته. ولكن نحن يعني أنا أحزن كثيرا حين أسمع أن هناك مكتبة قد بيعت أو قد وقع التفريط فيها، لأنه الكتاب والمكتبة هي كنز، ومن يمتلك مكتبة يعني يمتلك كنزا في هذا الأمر. ولكن بالنسبة إلى وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الروابط الجديدة، نرجو أن يحسن الكتاب والشعراء والأدباء وكذلك المهتمون بالشأن الأدبي والشأن الثقافي استعمالها الاستعمال الجيد.
0: طيب، في ذات السياق ونحن نتحدث عن الخطاب أو الغربلة التي جاءت في هذا الحصاد، هي غربلة الساحة الأدبية، اعتمدت مجموعة من الآليات، يعني من خلال الصياغات اللغوية والأساليب، هي آليات تفكك، يعني أعتبرها بمثابة المقياس العلمية صراحة وموضوعية، وأشهد بموضوعية وشعرية المبدعة مليكة العمراني. هنا نتحدث عن طاقة اللغة، يعني كيف يمكن للغة أن تفتح للنص الأدبي مجالا لتأويلات وقراءات متعددة وغير نمطية؟ هل وجدت صعوبة في التعامل مع هذه النصوص؟ وهذا السؤال ينسحب أيضا حتى على مستوى إشرافك على النوادي الأدبية في مجال التنشيط الثقافي في التعامل مع، دعني أقول، مع المبدعين الصغار.
1: إطلاقا في لفظ، أنا أمتلك نشيط لغة في الحقيقة. أنا بدأت يعني من الصفر في مسيرتي الأدبية، بحيث أنني قد بدأت بالقرآن الكريم بقراءة وحفظ القرآن الكريم، ثم بعد ذلك تكونت تكوينا أكاديميا ومررت بجميع المراحل الأكاديمية تقريبا إلى حدود المرحلة الثالثة. ولغتي كانت دائما، كان حتى أساتذتي في الجامعة وزملائي وأصدقائي في المشهد الشعري يشيدون بامتلاكي لناصية اللغة.
0: أستاذة مليكة، لكي لا نسقط خارج دائرة الفهم في مستوى الحوار، أنا قصدت كونه أنه من خلال الطاقة التي تملكينها، يعني طاقة لغوية إبداعية، يعني في تعاملك مع النصوص النماذج في هذا الكتاب وتأويل هذه القراءة، أكيد أنه كل نص يعني يخضع إلى قراءات متعددة وغير نمطية، يعني كيف في نهاية الأمر استأنست؟ ما هي الآليات التي وقع اعتمادها لكي تطمئن الناقدة مليكة العمراني لهذه القراءة أو لهذا التأويل في تعاملها مع النصوص؟
1: والله سي لفظ، في الحقيقة هذه الكتابات كتبت على مدى مراحل طويلة، يعني فكل مرحلة كانت تحمل قدرتي أنا على الفهم والتأويل وقدرتي على استيعاب هذه الآليات التي كتبت بها هذا النص.
0: نعم. طيب، يلا نأتي الآن إلى الكتاب، هو حصاد منتصف العمر، أكيد هو موجود الآن في المكتبات.
1: نعم، موجود في مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة، وكذلك مكتبة الكتاب بالمرسى، وكذلك من يريد أن يطلع على موقع دار أرام للنشر والترجمة سيجد الروابط وسيجد الكتاب، يعني يمكن أن حتى أن يشحنوه له ويبعثوه يرسلونه له يعني.
0: نعم. طيب، سؤال قبل الأخير، يعني في حصاد منتصف العمر، يعني هل أخفت المبدعة مليكة عمراني بعض الأشياء؟
1: إطلاقا في لفظ، الحقيقة لا، لأنه أنا جريئة في مستوى الكتابة، مقياسي الوحيد هو الدقة والصرامة العلمية والموضوعية وكذلك الصراحة والصدق.
0: نعم، هذا الكتاب الأكيد سيكون موجود في معرض تونس، المعرض الوطني للكتاب.
1: من المفروض إن شاء الله.
0: طيب، الأكيد نحن في حضرة القصيدة مع الشاعرة المتألقة دائما مليكة عمراني، ونختم يعني هذا الحوار بمقطع شعري بصوت الشاعرة مليكة عمراني.
1: شكرا سي لسعد.
0: نعم، تفضلي.
1: الشعر كالحب، لا يباع ولا يشترى، وشعري ثمين كعمري، أخالف فيه طقوس القبائل.

0: ولعنة الأزمنة الغادرة أغالب فيه دموعي، سأخفيك بين وريدي ولحمي، سأخفيك بين وريدي ولحمي وأحميك من العفش الخائنين. أحتاجك للبكاء معك تحت مطر الشتاء الحزين. أحتاج يديك لأخفي صقيعي وأدفن جرحي الأصيل بعمري بحرقة دمعي، أفسر دهشتي وأنسى حنيني في ثنايا الكلام. وشكرا.
1: الله جميل. ذكرتني بقولة الشاعر لويس أراغون يقول: لولا الشعر لأصبنا جميعا بالسكتة القلبية. لكن قبل أن نغادر هذا الحوار أستاذة مليكة، اللغة دائما اللغة في الشعر، يعني قصيدة التفاصيل والاحتفال باليوم والمعيش. هذا الشعر هناك من يعتبر أن القصيدة هي الفرصة الوحيدة لينصت لعزلته ولطفولته ولمكائده وانتصاراته وخساراته وعذاباته وعدم وصوله لتحقيق يعني بعض الطموحات والأحلام والآمال. هل أعطتك القصيدة فعلا هذه الفرصة الحقيقية للتأمل؟
0: أنا دائما أقول أن القصيدة أعطتني أكثر مما أتصور في الحقيقة ومما أحلم.
1: جميل. يعني أنت سخية جدا. نعم.
0: لأنه أنا أحب الشعر بكل جوارحي وأعطيته كل ما عندي يعني.
1: نعم. جميل. شكرا لك أستاذة مليكة عمراني، أجدد لك التهاني بصدور هذا الكتاب حصاد منتصف العمر، وهذه كانت مجرد يعني إطلالة قصيرة وإطلالة نافذة يعني لنطل منها على هذا الإصدار والكتاب الجديد. إن شاء الله نلتقي في معيد إذاعية إبداعية قادمة ونفتح المجال يكون الحوار أكثر حول هذا الكتاب ومحتوى هذا الكتاب مع بعض الضيوف الآخرين. شكرا جزيلا أستاذة مليكة، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق. شكرا، إلى اللقاء. سهلة طيبة.
0: لكم جزيل الشكر والتقدير أستاذ لسعد.
1: شكرا جزيلا، إلى اللقاء. مع السلامة.
0: شكرا، إلى اللقاء.
1: طيب، ضفاف الكلام، إذن عرفنا اليوم بكتاب صدر مؤخرا للكاتبة مليكة عمراني بعنوان حصاد منتصف العمر. بعد قليل ويبقى الأثر، سيرة ومسيرة العلامة ابن خلدون مع الأستاذة أميرة كرم.

0: يتواصل اللقاء في الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير، والساعة فيها تشير إلى الدقيقة 37 بعد الثامنة. بعد قليل ويبقى الأثر.
1: لا شيء يعجبني، يقول مسافر في الباص، لا شيء يعجبني، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني. يقول الجامعي ولا أنا، لا شيء يعجبني، درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني. يقول السائق العصبي ها نحن اقتربنا من محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول، فيصرخون نريد ما بعد المحطة فانطلق، أما أنا فأقول أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني، ولكني تعبت من السفر.

0: نواصل لمستمعينا الكرام رحلة هذا المساء في برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير ومباشرة إلى ركن ويبقى الأثر. الأثر تركه العلامة ابن خلدون، يعني أبرز محطات سيرة ومسيرة العلامة ابن خلدون، مع الأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا أستاذة أميرة.
1: مساء الخير دكتور لسعد، تحية عطرة لمستمعي إذاعة المنستير.
0: أغنية عدن شواشي، أعتقد أنه يقول أجاب رجلي للمداين زحمة، أعتقد أنه لو كان يسمعها ابن خلدون يقول لك بالحق أجاب رجلي، لأنه بالحق يعني عانى كثيرا وتنقل من مكان إلى آخر. اليوم مؤرخ وفيلسوف واجتماعي سياسي، هو أحد أبرز علماء القرى، دعني أقول أكبر المؤرخين العرب يعني، وإليه ينسب تأسيس علم الاجتماع. ابن خلدون.
1: نعم، ابن خلدون اليوم باش نتعرفوا على أبرز محطات في حياته. نعم. والأثر متاحة في مسيرته. يمكن السؤال اللي يطرح نفسه بقوة في حلقتنا اليوم هو كيفاش مفكر عاش في القرن الرابع عشر. نعم. نزلت أفكاره حية لليوم. نعم. وقادرة تفسر جوانب من واقعنا وتخلينا نعاود نفكره في علاقتنا بالتاريخ والمجتمع والسلطة. يمكن الإجابة تكمن في أنه ابن خلدون ما اكتفيش بسرد الأحداث. نعم. بل قف على الأسباب اللي وراها، حاول يفهم القوانين اللي تتحكم في حركة التاريخ، في نشوء الدول وفي سقوطها. لذلك هو مازال حاضر معنا. نعم. بفكره وقدرته على تحويل التاريخ من مجرد رواية لأحداث الماضي إلى أداة لفهم الحاضر بل واستشراف المستقبل. لعلنا نذكر صديقي لسعد في حلقتنا السابقة عن إدوارد سعيد ورفضه للروايات الجاهزة والصور النمطية عن الشرق ومحاولته كشف علاقة المعرفة بالسلطة. لهنا يحدث التقاطع بين ابن خلدون وما بين إدوارد سعيد، خاطر زوز رفضوا التسليم بالروايات الجاهزة وسعوا لكشف ما وراء الخطاب من افتراضات ومصالح. وعلاقات قوى.
0: العلامة ابن خلدون أستاذة أميرة يعني منذ فترة قصيرة أعتقد يعني أثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. أهل تونس يقولون ابن خلدون يعود إلينا، أهل مصر يقولون لا يعود إلينا، أيضا في المغرب الشام. لذلك منذ قليل يعني قلت أنه ابن خلدون عاش حياة مضطربة، يعني لم ينعم بالهدوء والاستقرار، هو كان كثير التنقل كالظل، يعني 24 سنة في تونس، قضى 26 سنة متنقل بين المغرب والأندلس، 24 سنة في مصر، الشام، الحجاز. أعتقد هذه الرحلات ساهمت بقصد كبير في معرفة وإدراك ابن خلدون لأسرار يعني العمران البشري، ما يسمى الآن بعلم الاجتماع. نعم.
1: نعم، كما ذكرت صديقي منذ حين، الجدل اللي قام اليوم حول المدونة اللي كانت موضوع نقاش يتجاوز معناها قيمتها الفكرية لمسألة الانتماء والملكية الثقافية. شكون عنده الحق في الانتساب إلى إرث ابن خلدون وشكون عنده الأولوية في تقديمه للعالم؟ تطرح اليوم هل الأولوية تكون البلد اللي تولد فيه المفكر ولا البلد اللي احتضن جزء من مشروعه الفكري؟ إذن اليوم رجع اسم ابن خلدون إلى الواجهة في سياق الجدل حول ترشيح المقدمة لسجل ذاكرة العالم باليونسكو. لنستوى نحب نشير أنه ما زال في مرحلة التدقيق والدراسة في انتظار قرار نهائي من اليونسكو. لكن نقاش هذايا وهو نقاش ثقافي وإعلامي يذكرنا بأنه ابن خلدون وإن انطلق من جغرافيا محددة وتولد في تونس، فإن الأثر متاعه تجاوز الحدود. حتى أنه أصبح جزءا من الذاكرة الإنسانية المشتركة. نحب نرجع لمسيرته الأولى وولادته. تولد عبد الرحمن ابن خلدون في تونس سنة 1332 ميلادي في عائلة ذات مكانة علمية وسياسية،
0: أعتقد في عهد الدولة الحفصية هكذا.
1: نعم،
0: في زمن الدولة الحفصية. نعم،
1: في زمن الدولة الحفصية.

التاسعة ليلا من إذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز الأنباء. عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب جلسة اليوم خصصتها للنظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، وتم التأكيد على أهمية مقترح القانون باعتبار إطار تشريعي شامل يعالج النقائص في المنظومة الصحية العمومية، ويهدف إلى وضع حد لتشتت الأنظمة الأساسية وتعدد النصوص المنظمة للوضعيات المهنية لإطارات وأعوان الصحة. أعلن البنك التونسي للتضامن عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وجابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي. يتسم الطقس في بداية هذه الليلة بنزول أمطار محليا رعدية بأقصى الجنوب ثم سحب عابرة ببقية الجهات تكون أحيانا كثيفة بالجنوب الشرقي. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتراوح الحرارة عموما بين 17 و 22 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات. في الرياضة فاز النادي الإفريقي على مضيفه النادي الرياضي بحمام سوسة ب3

0: وثمانين نقطة لتسعة وأربعين لحساب الدفعة الأولى من منافسات الجولة السادسة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم بقاعة حمام سوسة. وبهذا الانتصار ارتقى النادي الإفريقي إلى صدارة الترتيب مؤقتا في انتظار استكمال بقية المباراة التي ستجرى غدا بداية من الساعة السادسة مساء. ودع المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات سباق التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 عقب هزيمته أمام نظيره السنغالي بثنائية نظيفة اليوم في داكار ضمن إياب الدور الثاني. وكانت مباراة الذهاب انتهت أيضا بفوز السنغال بهدف دون رد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، هي
2: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي هي

0: يهدأ ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
2: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.

0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة السفر والرحلة إلى الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير، وفيها الساعة تشير إلى الدقيقة 12 بعد 9 ليلا. مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في المتابعة والاستماع. إذن الآن مباشرة إلى ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام، حبر الأيام،
0: ركن حبر الأيام. اليوم لنا قراءة في مقال مهم. هذا المقال يطرح موضوع مهم صراحة، هو موضوع علاقة الآداب بالعلوم، وكيف يمكن للعلوم أن تؤثر في الآداب. القراءة للدكتور فؤاد النفطي. مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
2: خير أخي الأسعد، مرحبا بك وبمستمعي إذاعة المنستير.
0: أولا خليني مبارك لك صدور روايتك مؤخرا، صدرت لك رواية عن دار كوال النشر، مبارك هذه الرواية، وإن شاء الله تكون موضوع حصص إذاعية قادمة إن شاء الله.
2: شكرا، بارك الله فيك خير أسعد.
0: ما أعطينا العنوان والمناخات العامة.
2: أحجية الرمال والعراف.
0: أحجية الرمال والعراف، يعني من عنوانها ظهر. يلا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. طيب، مقال اليوم يتحدث هل الأدب تأثير على العلم، يعني هل يمكن أن نتحدث عن العلوم وهي تؤثر في المسارات الكبرى أو العامة للأدب؟
2: مقالنا لهذا اليوم صدر عن جريدة الأهرام في 29 جوان 2026.
0: الأهرام المصرية.
2: المصرية. الكاتب هو الدكتور يوسف القعيد. وعنوانه هل للأدب تأثير على العلم؟ بداية يقول الدكتور يوسف إنه الأدب يتكئ على التراث. وفي حين أن العلم جاء ليتمرد على النصوص التراثية. ولكن تبقى هذه العلاقة، يعني علاقة جدلية بينهما. وإن تباعد أحيانا. لكن ربما المفكرون والعلماء وصلوا إلى نتيجة أنه لا بد من تقاربهما. وإن اختلفا في مواضيع البحث. ويتوكأ الكاتب على كتاب صدر عنوانه الأدب والعلم تأثير التفاعل الاجتماعي. هذا هو محور مقاله. يقول ربما في مقارنة بين الغرب والعرب، يقول إن الغرب أدرك العلاقة بين الاثنين، لكن ربما الدول العربية ما تزال تفصل بينهما. وإن أردنا أن نفصل قليلا في هذا الموضوع، ربما نقول إن العلم والأدب يختلفان ويتقاربان. فمثلا المخاطب في العلم هو العقل والمنطق. في حين أن المخاطبة في الأدب هي العاطفة والوجدان.
0: صحيح.
2: من ناحية الهدف، العلم هدفه الوصول إلى الحقائق الثابتة والقوانين الكونية، بينما الأدب هدفه إثارة المشاعر الإنسانية ورسم صور جمالية للواقع. من ناحية الخلود والزمن، العلم نتاجه قد يموت أو يتغير بمرور الزمن، لأن العقول تتطور والنظريات القديمة عادة ما تستبدل بأخرى جديدة.
0: صحيح.
2: مثلا فيزياء نيوتن استبدلت بنسبية أينشتاين. يعني ما يفهم ما يسمى بمفهوم الكوسموس لدى اليونانيين القدامى استبدل بنظرية غاليلي في أن الأرض يعني تدور حول الشمس وليست مركز الكون وإلى غيره. مما أثار يعني ربما انتقادات المؤسسة الدينية ذلك الوقت.
0: صحيح.
2: في حين أن نتاج الأدب خالد وإن تجدد، لأن المشاعر الإنسانية ثابتة. ثابتة. وكذلك العاطفة. عبر العصور يعني لا تتغير. من ناحية الأدوات، العلم أداته التجربة، المعادلة والمصطلح الدقيق. في حين أن الأدب أداته الكلمة والمجاز والموسيقى اللفظية. خاصة في مجال الشعر. وربما لا يمكن أن نعدو في هذا المضمار دون أن نذكر بعض الشخصيات التاريخية التي مزجت بين هذين القطبين إن شئنا.
0: قبل أن نقدم بعض النماذج مثلا، نحن الآن نتحدث في السياق في ذات السياق، لابد من التذكير أنه العديد من الاكتشافات العلمية بدأت منذ البداية كأفكار خيالية، أو دعني أقول كرؤى أو روايات الخيال العلمي، قبل أن تتحول فيما بعد إلى حقيقة تطبيقية. يعني الأدب، وكأنه لهنا الأدب أيضا الأدب يطرح تساؤلات حول مستقبل التقنية وأخطارها، مثلا الذكاء الاصطناعي، الهندسة الوراثية. هذا أعتقد أنه طرح في الأدب مسبقا ودفع العلماء لإعادة التفكير في الحدود الأخلاقية للبحث العلمي. ذكرتني بفما كاتب جول فيرن، عنده كتاب رواية 20,000 فرسخ تحت الماء، يعني رواية تصف غواصة كبيرة ضخمة، يعني تسير بالكهرباء في وقت كانت فيه الغواصات الحقيقية هي بدائية وتعمل بجهد بشري أو بخار. بعد عقود وتحديدا في القرن العشرين أصبحت الغواصات الكهربائية والنووية واقع، يعني مطابق لما تخيله فيرن سابقا.
2: هذه قوة الأدب. هو الأديب عادة المعي عادة ما يكون خياله شاسع.
0: صحيح.
2: ومثلا يعني كما ذكرت ربما من أهم هؤلاء هو ليوناردو دافنشي. يعني ليوناردو دافنشي تكهن حتى بحرب النجوم وبالسكوب فولانت يعني المركبات الفضائية. أيضا في هذا السياق مارتن كوبر بار إكزامبل، هو مهندس في موتورولا المعروفة المشهورة. هذا صرح أنه اخترع أول هاتف محمول كان سنة 1973 بفضل ما قرأه عن آلة تسمى الكومينيكيتر في شخصيات خيال علمي في دي رومان. يعني في كذلك هناك كاتب آخر اسمه عالم في يعني كهربائي تحديدا اسمه جاك كوفر من وكالة نازا الأمريكية، اخترع مسدس الصعق الكهربائي وقال أنه لحظة القدح كانت بفضل رواية قرأها في هذا السياق ولم يكن موجود يعني هذه الآلة. حتى أنه الاسم تيزر يعني سماه تيزر، الحروف الأولى تي والآي كله هو من, من من تلك الرواية يعني الحروف الأولى. هذا يدل على أنه هذا يدل على أنه أحيانا يكون للمفكر والأديب السبق في تصور الأشياء.
0: هو نبي، يعني جبران خال جبران يقول هم الرجل الشرقي أن يكون نبيا، أن يتنبأ بالأشياء. ذكرتني في كاتب رواية استحضر أني قريتها سابقا، عنوانها عالم جديد شجاع للكاتب ألدوس هيكسلي. يتخيل فيه الكاتب مجتمع يتم إنتاج البشر داخل مختبرات علمية، ويعدل من صفاتهم الوراثية ويصنفهم يعني قبل الولادة. وهذا أعتقد هذا تنبؤ يعني تجسد لاحقا فيما يسمى بتقنيات أطفال الأنابيب والاستنساخ وتعديل الجينات، تعديل الجينات يعني البشري. عديدة هي النماذج التي تعبر عن أن الأدب يتأثر بعمق ومباشر في العلوم، يعني والعلاقة هنا تتداخل بين العلوم والأدب لتشكل في نهاية الأمر وعي الإنسان وتحدد يعني التوجه العام نحو الابتكار والاكتشافات.
2: هذا هو. وربما في نفس السياق نتساءل هل تم يعني فعلا التقريب بين الأدب والعلم؟ هل وصل الإنسان إلى الوعي بهذه الضرورة؟ نقول نعم، خصوصا أنه هنالك كيميائي بريطاني تشارلز بيرسي سنو، هذا في ذات يوم يعني ألقى محاضرة في 1956، وتحولت هذه المحاضرة إلى كتاب. الكتاب عنوانه الثقافتان والثورة العلمية. اشتهر أكثر بالعنوان The Two Cultures، يعني الثقافتان. هنا يتحدث عن أزمة اجتماعية وتعليمية عميقة في المجتمع البشري. قال أنه انقسم إلى مجتمعين يتجه نحو، وهذا معناه يعني هذا الانقسام يتجه نحو هوة خطيرة، وقال بضرورة اتحاد هذين المعسكرين. المعسكرين هذوم يقول أنه هو لا يفهمان بعضهم البعض، هما المثقفون الأدبيون والإنسانيون والعلماء الطبيعيون والتكنولوجيون. معناه هذا الكتاب كان له أثر كبير. أثر يعني في المقاربات في الجامعات الهامة في العالم. من بينهم جامعة هارفارد بار اكزامبل و MIT هذه متاع ماساتشوست انستيتيوت اوف تكنولوجي. هذوما تبنيا نظاما يلزم الطلبة طلبة الهندسة والعلوم بدراسة مقررات في الأدب والفلسفة والكتابة الإبداعية.
0: جميل.
2: من أيضا من بين تأثيرات هذا الكتاب كتاب ثقافتان أنه في العقود الأخيرة تم تغيير المسار الدراسي في الدول الغربية من STEM. STEM يعني Science, Technology, Engineering and Maths يعني بدلوها فأضافوا إليه حرف A بالإنجليزية أصبحت STEM. الآية ذيك هي إضافة كلمة art يعني الفنون حيث يعني وجد هؤلاء الخبراء أن الابتكار العلمي يتضاعف إذا تغذى العقل بالخيال الأدبي والفني.
0: جميل. شكرا لك دكتور فؤاد النفطي، تحية لك. إذن نحن كل ما نرجوه حد رجاه أن العلوم والأداب يعني تتداخل فيما بينها وتكون في خدمة الإنسان لا لقتل الإنسان. طيب شكرا لك، تحياتنا لك، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق. سارة طيبة، إلى اللقاء، مع السلامة. الرحلة ما زالت متواصلة في الضفة الأخرى، بعد قليل عزف وحرف. عزف اليوم هو أغنية مع العزاب، وقصة هذه الأغنية، هذه الأغنية التي مع العزاب هي ملحمة غنائية حزينة من التراث التونسي الأصيل، وتعود جذور كلمات هذه الأغنية وقصتها إلى حدث تاريخي مؤلم يعود تحديدا إلى لنحو 400 سنة. غنتها الراحلة صليحة عن قصة هذه الأغنية والحدث التاريخي بعد قليل مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. نستمع إلى هذه الأغنية مع العزابة، ثم بعد ذلك نتحدث عن الحرف وعن قصة هذه الأغنية.

إذن هذه أغنية مع العزابة هي أغنية غنتها الراحلة صليحة، لكننا استمعنا إليها بصوت الراشدية، فرقة الراشدية. عن هذه الأغنية سنتحدث في ركن عزف وحرف.

0: عن مع العزابة سنتحدث الليلة في ركن عزف وحرف مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. مساء الخير أستاذة مروة.
1: مساء الخير سلفة، تحية عطرة لكل مستمعي إذاعة منسير.
0: إذن اليوم سنتحدث عن ملحمة غنائية حزينة، هي من التراث التونسي الأصيل، غنتها الراحلة صليحة لكننا استمعنا إليها منذ قليل. نعم. المجموعة الصوتية لفرقة الراشدية تتحدث عن أغنية تتحدث عن قسوة ما حصل لأهل الوسلات، تحديدا إشارة جبل الوسلات. صراحة تقول الروايات الشعبية كلمات الأغنية كانت مغلة، دعني أقول في التصوير المأساوي وفي التعبير عن ملحمة أو مأساة تهجير أهل جبل الوسلات وتشتيتهم يعني خلال الفتنة الباشية والعديد من التفاصيل المتعلقة بكلمات هذه الأغنية.
1: نعم، هي أغنية من التراث التونسي الحزين الذي بقي منقوشا في الذاكرة الشعبية. نعم. وهذه الأغنية أصيلة ومتوارثة من زمن الشتات الذي حل سنة 62 و700 و1000 بسكان جبل وسلات. نعم. على إثر الحرب الأهلية التونسية المعروفة بالفتنة الباشية. كلمات هذه الأغنية منسوبة إلى امرأة وسلاتية، وتتقاطع السريات في لفعل الشتات والزحاف والهجرات من الهلاليين للمورسكيين والقبائل التي تمزقت أوصالها بفعل عنف بالمركز، ونقصد بالمركز ما يعني العنف السياسي.
0: No.
1: تكمن هنا في هذه السرديات قصة الأغنية التونسية مع العزابة وشتات أهل الوسلات. سكن الوسلاتية قديما جبل وسلات شمال غرب القيروان وسط البلاد. نعم،
0: خلينا نوجه تحية لكل أهالينا ومستمعينا. نعم. في
1: القيروان
0: وجبل الوسلات تحديدا
1: خاصة. نعم. يحمل الوسلاتية الجرح الأكبر في تاريخ القبائل التونسية بعد تعرضهم إلى التشتيت والتنكير والإبعاد النهائي عن مسكنهم في الجبل. لا تزال مروياتهم الشفوية، كما نعلم نحن ولا العرب معروفون أن تاريخنا هو مكتوب شفويا، هو متداول شفويا، وإلى اليوم هنالك مرويات شفوية مرتبطة بشكل يتحدث عن هذا الشتات والضياع وحلم العودة. تكثفت كل تلك العناصر ربما بشكل غير مسبوق في أغنية مع العزابة التي أدتها صليحة في النصف الأول من القرن الماضي، وذكرها المؤرخ الصادق الرزقي في كتابه الأغاني التونسية. نعم. حينما نسبها إلى إحدى نساء وسلات بعد الجلاء عن الجبل سنة 62 و700 و1000، اختلزت الأغنية كما ذكرت أنت أيضا. نعم. وصفها بحمولة تاريخية وكشفتنا عن الجروح الغائرة لشتات أهل وسلات، كما اختزلت الملامح الكبرى التي شكلت هوية الأغنية التونسية.
0: نعم.
1: أصل الحكاية تعود إلى تشتيت الوسلاتية إلى بواكير الزمن الأول للدولة الحسينية.
0: نعم.
1: منذ بداية القرن 18، حيث ثبت الحسين بن علي مؤسس الدولة ابن أخي علي باشا وليا للعرش بعد أن تقدم في السن ويأس من عدم ذكر.
0: صحيح. ثم بعد ذلك عندما أنجب ذكر
1: جيريا جنوية.
0: نعم. صحيح.
1: نسبة إلى جنوة.
0: جنوة إيطالية.
1: له نعم.
0: نعم. أنجبت له غلام صبي.
1: فتراجع عن رأيه.
0: صحيح.
1: عن تعيين ابن أخيه وسحب منه العرش لصالح ابنه. انتفض هنا ابن أخيه علي باشا ضد عمه وأعلن الثورة مستعينا ببعض القبائل.
0: نعم.
1: لكن بعد تيقنه أن لا طاقة له بجنود الحسين تقهقر بصحبة ابنه يونس إلى جبل الوسلات.
0: نعم.
1: واحتمي بالوسلاتية، جمع الحسين صفا عتيدا من القبائل الأخرى وشن الحرب على الجبل سنة 28 و700 و1000 ليشرد أهله.
0: نعم.
1: وقراره وقرر لأول مرة أن يفر علي باشا وابنه إلى الجزائر. رجع الباشيون إلى تونس سنة 35 و700 و1000 واحتلوا العاصمة قبل أن يعلنوا بإعدام الحسين بي سنة 40 و700 و1000.
0: نعم.
1: عرفت الحرب طورها الانتقام الأخير بداية من سنة 56 و700 وألف عند الحسينيون أطاحوا بالصف الجيش والقبائل المتعاطفة معهم وعلى رأسها الوفلاتية ونكلوا بهم. كان الجلاء الأخير عن الجبل سنة 26
0: طيب هذه يمكن أحداث تاريخية التي كانت تحف يعني بهذه بقصة الأغنية، لكن لو نعلق قليلا على كلمات الأغنية، هي تعبر عن تشرد الابن البكر يعني مع الرعاة المتنقلين، وهم سمتهم بالعزابة ويقصد بهم رعاة الإبل والأغنام ودخولهم إلى أراضي الصحراء النائية التي تنبت فيها أعشاب الشيح والقطابة هكذا مثل ما نقول، وفي هذا النداء الموجع يعني نداء للابنة المفقودة يا سيقين البل يا جمالة تونس بعيدة، هي أصل الكلمات والعرب قتالة لكن تم يعني تنقيحها وتبديلها فقالوا العرب رجالة هكذا. فما تغيير بقى يعني في بعض يعني عندما تم غنوها الرشيدية يعني غيروا في بعض الكلمات، هي تقول تونس بعيدة والعرب قتالة، أما الأغنية استمعنا تونس بعيدة والعرب رجالة، يعني تم التصرف في بعض
1: يعني
0: الكلمات
1: تصرف في بعض الكلمات
0: في بعض الكلمات
1: إلا نقول تحريف في بعض الكلمات. لكن هذه الأغنية سيلاس عبد الرحيم صورت إن العنف نزيف البشر العرقي الذي لم تعرف تونس له مثيلا في تاريخها، وهذا العنف تمثل في ثلاث مظاهر كبرى وهي القتل والأسر والنهب.
0: صحيح.
1: وهذه الأغنية
0: والنفي أيضا
1: كثفت نعم كثفت صورها بشكل بليغ مع في كلماتها، إذا هذه الكلمات حفرت وكتبت بدماء الوفلاتية لما عانوه لتصوير ما عانته هذا هؤلاء من تنكيل وقتل وأسر ونهب ونفي.
0: نعم طيب
1: حتى القراءات التاريخية تختلف في ترجمتها وفي تصويرها أيضا.
0: نعم لكن أعتقد فما العديد من المراجع وبعض المؤرخين أذكر هنا أستاذ عبد الواحد المكني تحدث عن ذلك، عبد الحميد أيضا الأستاذ عبد الحميد لرقش في عمله كتاب مشترك يعني مع في كتابه المشترك مع دلندا الأرقش تحدثوا فيه يعني بعض المؤرخين أيضا رواية محمد الصغير بن يوسف الباجي في العديد من الأخبار التي تحدثت عن تشريد أهل الوسلات ورحلتهم القاسية اللي كانت مطبوعة أيضا بالمجاعة وقطع الطرق وسبي نسائهم، لدرجة أن هناك من يتحدث يعني أذكر في بعض المصنفات التاريخية يعني يحكيوا أنه هناك من وصل أو اضطر إلى أن يبيع أبنائه وبناته، يعني يبيعوا في أبنائهم وبناتهم لمواصلة العيش والحياة. نعم
1: موجود هذا في عند الإخباريين حسب من قلت لك السلاف عن ذلك بعض المرويات الشفوية.
0: صحيح.
1: وأكيد أن من يهتم ومن الدارس المهتم بهذا التاريخ سيبحث حتى على مروية شفوية، وأكيد هناك بعض الأخبار غير معلن عنها.
0: صحيح.
1: وأخفيت.
0: نعم.
1: وكل مؤرخ وباحث سيبحث و يمتص هذه الأخبار المخفية والذي لا يراد أن يصرح بها.
0: واضح. شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل. أولا إن شاء الله لاباس أكيد أن الصحة ما يتأكعوا هذا تغير الطقس يأثر نوعا ما في طبيعة الصوت. إن شاء الله لاباس أخت مروة. تحية ليك أستاذة مروة بن عبد الجليل. تحية ليك. شكرا ليك على
1: لكم.
0: إلى اللقاء. سهرة طيبة. مع السلامة. شكرا.
1: شكرا. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. إذن كان هذا ركن عزف وحرف. العزف كانت أغنية مع العزابة، والحرف يعني تحدثنا مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل عن أصل قصة هذه الأغنية. مثل ما ذكرنا هي ملحمة غنائية من التراث التونسي الأصيل، تتحدث يعني عن الحرب والحملات العسكرية يعني بجبل الوسلات وشتات أهل الوسلات وتشتيتهم وتهجيرهم وسبي نسائهم. تحدث عن بعض الروايات الشعبية المتصلة بكلمات هذه الأغنية. طيب أكيد هذا نوع من الحفر يمكن في التراث، وتراثنا لابد أن نعي جيدا أنه خاصة التراث الموسيقي والغنائي في القديم يعني كان انعكاس أو كان توثيق وتأريخ للعديد من الأحداث الأحداث التاريخية، فكانت كل أغنية تكشف عن حدث تاريخي معين. إن شاء الله نكون حاولنا قدر المستطاع أن نقرب يعني هذه الأغنية من فهمنا للأغنية. أعتقد أن الإنسان عندما يعرف سبب يعني كتابة هذه الأغنية أو سبب ظهورها على الأقل يزداد فهمه ويتسع يعني دائرة إدراكه وفهمه لكلمات الأغنية ولمقاصدها.

هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى خاتمة هذه الرحلة الإذاعية المباشرة في هذا الرواق المباشر. حاولنا قدر المستطاع أن نجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. نذكركم قبل أن نغادر بأبرز عناوين الضفة الأخرى لهذا المساء. في ركن على ضفاف الكلام اليوم قدمنا تعريف لكتاب صدر مؤخرا للكاتبة والشاعرة والناقدة مليكة العمراني بعنوان حصاد منتصف العمر. في ركن ويبقى الأثر الأستاذة أميرة كرم عرفتنا عن أبرز محطات سيرة ومسيرة العلامة ابن خلدون. ركن حبر الأيام كانت لنا قراءة في مقال هل للأدب تأثير على العلوم, وفي فقرة عزف وحرف اليوم كان العزف مع العزابة والحرف البحث عن قصة الأحداث التاريخية المقترنة بهذه الأغنية مع الأستاذة مروى بن عبد الجليل.

هكذا وصلنا إلى خاتمة هذه الحصة. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. الشكر موصول أيضا لفريق الضفة الأخرى لهذا المساء. تحية زميلنا حمدي الأحول في إخراج الحصة، تقنيا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفوني الأستاذ العياري. دمتم بخير، سهرة طيبة، في أمان الله.

0: العاشرة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. المصادقة على أحداث 3 وحدات جديدة لتصفية الدم بولاية المهدية. في القيروان ضابط برنامج زمني لاستكمال 99 مشروع بلدي بكلفة تناهز 53.5 مليون دينار. وقريبا انطلاق حملة تلقيح ضد النزلة الموسمية، ووزارة الصحة تؤكد أن اللقاح آمن وفعال ويحمي الفئات الهشة من مضاعفة النزلة. أهلا بكم من جديد. أعلن المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي في تصريح لمراسلة الإذاعة نادر إسماعيل أنه تمت المصادقة على أحداث 3 وحدات جديدة لتصفية الدم بكل من معتمدية شربان وسيدي علوان والجم، ما سيساهم في تقريب الخدمات لمرضى القصور الكلوي بالولاية، وعددهم 640 مريض.
2: بطلب من الإدارة الجهوية تمت المصادقة على أحداث 3 مراكز تصفية الدم بولاية المهدية، واحد بمعتمدية سيدي علوان، واحد بمعتمدية الجم، واحد بمعتمدية الشرباء، وهذا مش يساهم باش يحسن من الخدمات الصحية للمرضى قصور الكلوي اللي قاعدين يصفوا، اللي عادنا تو حاليا في ولاية المهدية 640 تقريب مريض صفي في الدم، منهم الخمس تقريب هما ديزان ديجون دونك صافيه في المراكز تصفية الدم في القطاع العمومي، والبقية مقسومين على المراكز الكل اللي هما عندنا 5 مراكز تصفية الدم في القطاع الخاص وزوج مراكز تصفية الدم في القطاع العمومي. إن شاء الله بالأحداث الجديدة ضايا تتحسن الخدمات متاع تصفية الدم بولاية المهدية. ما فماش كراش شروط بالنسبة لمراكز تصفية الدم أظن في القطاع الخاص، ما عندناش كراش شروط، عندنا الخضوع إلى الترخيص، معناتها يقدموا المطالب والوزارة الصحة هي اللي ترخص باش يكون باش يحل مركز تصفية الدم في أي جهة من الجهة. بالنسبة لنا احنا 3 مراكز تصفية الدم تم الموافقة على أحداثهم في ولاية المهدي.
0: في القيروان خصصت جلسة عمل التأمت اليوم بمقر الولاية لضبط برنامج زمني لاستكمال إنجاز 99 مشروع بلدي بكل

0: جملية تناهز 53.5 مليون دينار، وذلك في إطار متابعة تقدم تنفيذ المشاريع الممولة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجامعات المحلية. وتمت خلال الجلسة التي أشرف عليها والي القيروان ذاكر البرجاوي متابعة وضعية هذه المشاريع وتقدم مراحل تنفيذها، مع تأكيد على ضرورة تسريع نسق الإنجاز وتجاوز الصعوبات التي تعترض استكمالها. المشاريع المعنية تتوزع بين 9 في مرحلة البرمجة بكلفة تقدر بحوالي 13.2 مليون دينار، و34 مشروع في مرحلة التشخيص وأعداد الدراسات بكلفة جملية تناهز 7.8 ملايين دينار. أما المشاريع التي بلغت مرحلة الإنجاز فيبلغ عددها 56 مشروع بكلفة جملية تقدر بحوالي 32.5 مليون دينار، وهي الحصة الأكبر من مجموع المشاريع البلدية المدرجة ضمن المتابعة. ونبقى في القيروان، وفي موضوع آخر، طالب عدد من سواق سيارات الأجرة لواج السلطة المحلية والمركزية بمنحهم رخص جديدة. نادرة بن رجب مراسلة الإذاعة في القيروان تحاورت مع بعض السواق.
1: سياق سيارة أجرة لواج قروين سوسة طالبين السنيد متاعنا مظلومين، ودخلوا علينا جماعة نقل الريفي اللي هما ما عندهمش حق وخرجونا نحنا. تيلي فينا عنده 23 و24 سنة وماخذيناش متاعنا، نطلبوا من سيد الوالي يعطينا حقنا، يعني سندنا رخصنا.
2: جينا نطالبوا بحقوق، صارت علينا تجاوزات، دخلوا علينا 8 شوفرة يخدموا بالبطاقة المهنية نقل الريفي، ولا لي ما عليهش يا رسول الله، قالوا راه قرار من سيد الوزير. علاش؟ قالوا ما فماش اسناد في النقل الريفي، وطو صار اسناد في النقل الريفي. احنا ما فهمناش عليه، احنا يا حالنا يا لمبيك يا رب، احنا شوفرا نصوروا في 20000 وفي 25000، ما لقيناش باش ناكلوا صغارنا، ما لقيناش باش نخلصوا الكراء.
3: بالله يا سيد الوالي، نحن رانا تظلمنا من قبل حتى ما تجي انت بسنين. بالنسبه لينا عندي 35 سنه خدمه، بقى نحن المره اللي فاتت كي جيت وقلتنا الملحق من فضلك خذ لنا حقنا، راهي ناس تعبت، وثما ناس نحن قبلها بسنين واخذت قبلنا وما نعرفهمش اصلا.
0: أعلن البنك التونسي للتضامن عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولاية قبلي وتوزر وقفصة وجابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027. ويتم اسناد هذه القروض حسب بلاغ البنك بنسبة فائدة بنكية قارة دون اشتراط توفير ضمانات أو تمويل ذاتي، وبشروط ميسرة وإجراءات مبسطة، مع الحرص على صرفها في أجال مضبوطة تتلائم مع حاجيات الفلاحين خلال الموسم. ويمكن لصغار الفلاحين الانتفاع بهذه التمويلات بصفة مباشرة أو عن طريق الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والشركات الأهلية الناشطة في المجال، وذلك بموجب اتفاقيات مشتركة تبرم للغرض. تنطلق حملة التلقيح ضد النزل الموسمية يوم 27 من أكتوبر الجاري، وفق ما أفاد به منسق البرنامج الوطني ضد النزل الموسمية الدكتور حميد الغرد. وأضاف في تصريح للإذاعة التونسية أن التلقيح سيكون متوفرا بمختلف الصيدليات، على أن وذلك ويكون متوفر بعد أيام في المستوصفات. وأوضح أن المعنيين بهذا التلقيح هم كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، والمصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والجهاز التنفسي والكلى والسكر ونقص المناعة، إلى جانب النساء الحوامل والأطفال الحاملين لأمراض مزمنة ومهني الصحة. ودعا منسق البرنامج الوطني ضد النزل الموسمية إلى الإقبال على التلقيح والالتزام بجملة من القواعد الصحية.
4: باش يكون التلقيح متوفر في الصيدليات وبعد المستوصفات. التلقيح السنة هذه فيها لاشانا لاشتخوان دو فيروس بي سولينياج بكتيريا. التلقيح كالعادة يتعمل في الفترة هذه يحمينا من فيروس النزل الموسمية المية لخويات المناعة في ظرف 15 يوم بعد التلقيح. الفئات اللي زمهم يلقحوا المسلمين اللي عندهم أكثر من 25 سنة، الحوامل في أي فترة من الحمل، العباد اللي عندهم أمراض مزمنة منهم السكري، ضغط الدم، أمراض القلب، قصور الكلى والأمراض التنفسية وضعف المناعة، كذلك العباد اللي عندهم مرض السمنة وعوين الصحة والصغار اللي عندهم أمراض مزمنة. باش يكون التلقيح متوفر في الصيدليات.
0: وأكدت وزارة الصحة أن اللقاح ضد الإنفلونزا بسيط وآمن وفعال، ويحمي الفئات الهشة من المضاعفات ومن الاختطار. وهو موصى به خاصة لدى كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة والمصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل ومهني الصحة. وأضافت أن الإنفلونزا عابرة بالنسبة للكثيرين، إلا أنها قد تكون خطيرة على البعض وتتسبب في الإقامة بالمستشفى وبأقسام الإنعاش وفي عديد المضاعفات والوفيات. الوزارة أوضحت أن اللقاح لا يسبب الإنفلونزا بل يحمي من جميع أعراضها، مبرزة أنه يتم تحديثه كل سنة ليتلائم مع تطور الفيروسات، ودعت إلى ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي أو التوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي اللقاح اللازم للوقاية ولحماية الفئات الهشة. أعلمت شركة النقل بالساحل كافة المترشحين لاجتياز الاختبارات الكتابية للمناظرة الخارجية لانتداب إطارات وأعوان بعنوان سنة 23 و2000. أعلمتهم أنه تقرر إجراء هذه الاختبارات يوم الأحد 18 أكتوبر، وذلك بمقر كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بحي الرياض سوسة. ودعت الشركة المعنيين بالامتحان إلى القيام بسحب استدعاءاتهم الخاصة بالمناظرة عبر الموقع الرسمي للشركة من خلال الرابط www.st-sahel.tn/concours. إلى آخر تطورات الحرب الدائرة في اليمن، حيث تشهد الأوضاع العسكرية في هذا البلد تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والمدعومة من السعودية وجماعة أنصار الله الحوثي المدعومة من إيران على عدد من الجبهات، لا سيما بعد أعلان القوات الحكومية إطلاقها لعملية عسكرية جديدة وفي ظل اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. وقد طلب التحالف الحكومي من المدنيين إخلاء موقع لشركة النفط اليمنية ومحطة الصباحة المركزية بالعاصمة صنعاء. وقال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثي أن أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في الرياض. هذا وأعلن التحالف الحكومي عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض. وقالت القوات الحكومية أن الطيران الحربي استهدف اليوم عناصر الحوثيين ب9 غارات في محافظة تعز، وأفادت وسائل أعلام تابعة لجماعة الحوثي بوقوع غارات جوية على جزيرة كمران ومديرية القناوس ومحافظة الحديدة ومحافظة عمران شمالية العاصمة صنعاء. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد مع سهرة حنين، سهرتنا الأسبوعية دائما من العاشرة إلى منتصف الليل. تحياتنا لكل الأحبة والسادة المستمعين، شكرا لكم دائما على التفاعل والوفاء لهذا الموعد الإذاعي اللي الحقيقة الحمد لله يعني متواصل منذ سنوات. وسادة المستمعين معنا في هذه الرحلة مع الطرب ومع الأغاني المختارة، الأغاني الجميلة، ودائما كما تعودتوا بنا يكون موضوع رابط بين الأغاني الحصة أو نحتفي بشاعر بملحن. وساعات أحيانا قلت تكون مطربة، ولو أن المطربة الوحيدة اللي نحتفي بها ونخصو لها سهرة أسبوعية سهرة شهرية عفوا هي كوكب الشرق أم كلثوم، واللي ديما كما تعودتوا بينا الثلاثاء الأول من كل شهر دائما نخصصه لسهرة أم كلثوم. عدا ذلك يعني الحقيقة نحاول علاش يكون رابط بين الأغاني باش تبدأ الحصة عندها معنى. فقط نجمو يعني نختاروا أغاني بطريقة نقول عشوائية هكاك وبرع أغاني، لكن نحن نحبوا باش نجموا نتحدثوا مع السادة المستمعين ونقول ندرتشوا مع بعضنا في هذه السهرة الفنية. كيما يعني الفترة هذية من سنة 1922 وتحديدا يوم 11 أكتوبر كان تاريخ ميلاد أحد الملحنين الكبار في تاريخ الأغنية المصرية والعربية، كان من أقرب أصدقاء العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والموسيقار محمد الموجي، يعني بدأوا مع بعضهم ثلاثي هذايا. الملحن هذايا توفي سنة 2003 وتحديدا يوم 9 جويلية 2003. أكيد فما العديد المغرمين بالغناء وبالطرب عرفوا الملحن هذايا وهو كمال الطويل. كمال الطويل باش نخصوله هذا الموعد الإذاعي في ذكرى ميلاده، كما قلت هو من مواليد 1922، يعني ذكرى ميلاده 96، لا ذكرى ميلاده 106 بعد 100 يعني، أو 104 سامحوني غلطت في الحساب، يعني لو كان قد عايش كمال الطويل عمره 104، يعني ذكرى ميلاده كمال الطويل الله يرحمه وينعمه. فخصوا له هذا الموعد الإذاعي ولحن كبير ياسر، لحن العديد من الدرر والأغاني المعروفة لمختلف المطربين والمطربات. سافر في شبابه إلى القاهرة، هو ولد في طنطا بالأساس، وبعد دراسته الثانوية دخل مجال الفن، درس بمعهد الموسيقى العربية أين تعرف على صديقه الحميم عبد الحليم حافظ، وتخرجوا مع بعضهم سنة 1949. عين بعد ذلك مفتش للموسيقى بوزارة المعارف، وعندهم التسميات تختلف، احنا كي نسمع كلمة مفتش نقول مفتش شرطة، لكن هم مفتش يعني خنقول يعني خنقول خبير في المجال الموسيقي أو مسؤول على الموسيقى بوزارة المعارف. اشتغل كذلك مدير الإدارة إدارة الموسيقى والغناء بالإذاعة سنة 1951. احترف التلحين سنة 1952 بتشجيع من صديقه عبد الحليم حافظ، لحن نشيد والله زمان يا سلاحي اللي تم اعتماده كنشيد رسمي لجمهورية مصر العربية من سنة 1956 إلى غاية 1978. عمل مستشار فني بوزارة الثقافة والإرشاد بالكويت سنة 1966، ووضع في نفس السنة النشيد الوطني الموريتاني، وضع لحن الاتحاد الجمهوريات العربية مصر واليمن والعراق يعني سنة 1971، الوحدة اللي ما دامتش. اشتغل في السياسة وانتخب عضوا في مجلس الشورى في مصر سنة 1987 عن حزب الوفد، يعني مسيرة حافلة سواء كان في المجال الفني أو المجال السياسي. كذلك عرف كمال الطويل بعزة نفسه وكرامته، معروف يعني عنده نقول لك أسلوب خاص وعنده معتز بنفسه كمال الطويل، وعنده حضور يعني الحقيقة يروى عنه أنه رفض جائزة جمال عبد الناصر المالية واللي قدرت ب5000 جنيه في تلك الفترة لما تم اعتماد نشيد
والله زمان يا سلاحي اللي غنتهم كلثوم كنشيد الوطن في مصر، رغم إصرار جمال عبد الناصر ما حبش يأخذها الجائزة. بس تعرف السيد شنو 5000 جنيه في عام 1956، مبلغ كبير، 5000 جنيه في مصر ثروة يعني، ورغم ذلك ما حبش يتسلمها. تم توسيمه وتكريمه في العديد من المناسبات من مختلف البلدان العربية، تعامل مع العديد من المطربين وخاصة رفيق دربه عبد الحليم حافظ من خلال أعمال عديدة نحكي عليها بعد شوية خلال الحصة. كذلك لحن لفايزة أحمد، لحن لمحمد قنديل، لوردة، لنجات الصغيرة، ليلى مراد، محمد عبد المطلب، سعاد حسني. سعاد حسني غنات له العديد من الأغاني الخاصة بأفلامها، إلى جانب العديد من الأغاني الوطنية. كما قلت الأولى كانت والله زمان يا سلاحي لغناتهم كلثوم، معتمدة النشيد الوطني المصري في فترة فترات. أحنا الشعب، حكاية شعب، أحلف بسماها وبترابها، كل ذو ما غناها مع عبد الحليم. كذلك لحن لعزيزة جلال، من حقك تعاتبني. لم يلحن كمال الطويل لأم كلثوم سواء الأغاني الوطنية وأغنية دينية من فيلم رابع العدوية، ولعنوانها لغيرك ما مددت يدا، يعني بطلب من أم كلثوم لكن ما استجابلهاش لطلبها، وظل يمطلها عندما أرادت منه تلحين أغنية طربية. يقال أنه السبب أنه مجدي العمروسي بتبيع صديق العندليب أوقع بين أم كلثوم وكمال الطويل باش يجعله مركز على العمل مع العندليب. وكذلك توقف عن التلحين لعبد الحليم حافظ قبل 10 سنوات من نهاية مسيرة عبد الحليم. علاش؟ لأنه عبد الحليم كان يتدخل يعني في إدارة الفرقة الموسيقية وتوجيه النصائح. على كل حال، علاش قلت كمال طويل؟ كان عنده وكك أنفة وعزة نفس، ولكن إلى جانب ذلك كان فنان يعني الحقيقة، ولحن العديد من الأغاني الناجحة. من بين الأغاني اللي اخترناهم في سهرة الليلة لكمال الطويل اخترنا 3 أغاني معروفة وأغاني جميلة. الأغنية الأولى بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، نعم يا حبيبي نعم.

هذا هو المقطع من الأغنية الأولى في الحصة. نعم يا حبيبي نعم للعندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ. الأغنية الثانية لفايزة أحمد ولأنه غناها فيما بعد عبد الحليم، أغنية أسمر يسمراني.

0: هذا هو النغم الثاني في الحصة، الأغنية الثالثة والأخيرة دائما مع الموسيقار كمال الطويل، أغنية وردة بكرة يا حبيبي.
1: بكرة يا حبيبي

هذم أغانينا في سهرة الليلة الخاصة بالموسيقار كمال الطويل في ذكرى ميلاده المئة بعد الأربعة أو الرابعة بعد المئة بالأصح، يعني 104 سنين منذ ولادة كمال الطويل. تولد يوم 11 أكتوبر 1922، توفى الله يرحمه 9 جويلية 2003. هذم بعض الأغاني من عدة أغاني ناجحة قدمهم لمختلف المطربين والمطربات في مسيرته الفنية. كذلك كمال الطويل لحن يعني العديد من الأغاني الناجحة للراحلة سعاد حسني بطلب منها، هي تعرف مثلت العديد من الأفلام، وخاصة في فترة السبعينات التقاته سعاد حسني وطلبت منه باش يلحن لها أغاني بعض الأفلام، منهم خلي بالك من زوزو، معروف جدا الفيلم هذا اللي مثلته مع حسين فهمي، وكذلك يعني حبت فما فيلم آخر أميرة حبي أنا زدكي هكا مع حسين فهمي في تلك الفترة في بداية السبعينات. كل الأفلام هذوم اللي مثلتهم طلبت منه، قالت له تلحن لي بعض الأغاني، وفعلا لحن لها أغاني جميلة. والميزة متاعه أنه كما يقولوا الأغاني يعني توالمت مع صوت سعاد حسني، لأنه مش ساهر وهي بالأساس ممثلة، وفقط أدي سعاد حسني، ورغم ذلك لحن لها كمال الطويل ولبالها الطلب متاعها. احنا باش نسمعوا إحدى هاتي الأغاني اللي تعرفت ياسر الحقيقة في فيلم خلي بالك من زوزو، الأغنية يودي ثقيل اللي نسمعها دائما بصوت سعاد حسني، هي خفيفة الأغنية وفي نفس الوقت استعراضية، وهك علاش احنا حبينا نسمع هاتي الأغنية، لأنه باش نبينوا قدرة كمال الطويل في يعني تغيير الأنماط اللحنية، سواء كان كما قلت الدينية والوطنية والترابية أو كذلك حتى الأغاني الاستعراضية. نسمع الأغنية الأولى يا ودي ثقيل، ثم نرجع مع مكالمات السادة المستمعين على الرقم 73 460 800.

0: عمر.
1: هذا هو النغم الأول اللي باش نستقبل من خلاله مكالمات سادة المستمعين. فإذا أحمد أسمر يسمراني دائما مع الملحن كمال الطويل في هذه السهرة اللي خصوها لهذا الملحن الكبير في ذكرى ميلاده 400 الله يرحمه وينعمه. الحقيقة لحن العديد من الأغاني الخالدة واللي اليوم الناس هذا نسمعوا فيها وخنقول نتفاعلوا معها. الغناء ليلو قلت هذه الأولى كلمات إسماعيل حبروك وتلحين كمال الطويل. أغنية ظهرت لأول مرة في فيلم الوسادة الخالية بطولة العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز سنة 1957. ولو أنه غنيتها فايزة أحمد اللي ظهرت في فيلم كمطربة يعني مشهد في الفيلم كمطربة دون مشاركتها في التمثيل، ما شاركتش في التمثيل فايزة أحمد وغنيت الغناء ذي اللي لحنها لك كمال الطويل. ثم عبد الحليم عجبته الغناية تعدات في الفيلم بتاعه وغناها والحقيقة صارت مشكلة بعدها لأنه عبد الحليم خذها الغناية ذي وتشهر بها. تنحكيه على الأمر ذي بعد حين، لكن خلينا ننطلق مع السادة المستمعين والمكالمات الهاتفية. المكالمة الأولى على بركة الله. ألو مساء الخير. ألو مرحبا بيك. ألو مرحبا. ألو المكالمة الهاتفية الأولى، ننتظر المشاركة والمشاركة معنا الأولى. مرحبا بيك، تسمع فيها ولا لا؟ ولا باه بطبيعة باش نعاودوا نتصلوا أو نشوفوا الموضوع يعني لأنه المكالمة يظهر فيها حاضرة. ما الأخ اللي معنا ممكن ما سمعناش مليح. على كل قلت الغنية ذي أصلها الفايزة أحمد أسمر ياسمراني وغنيتها في الفيلم ذي فيلم الوسادة الخالية لعبد الحليم حافظ، ويقال أنه حتى فايزة أحمد لامت عبد الحليم قالت له علاش ما أخذتش دور معك في الفيلم وما نظرش في هي غنيتها بصوتها، لكن فما ممثلة أخرى ظهرت في الفيلم البعيد يعني عمتك الدوبلور كما يقولوا ظهرت من البعيد كأنها فايزة أحمد، فعتبته قالت له علاش ما نظهرش معك في الفيلم تاخو مطربة أخرى ولا ممثلة أخرى في بلاستي. يقال أنه عبد الحليم كان ذكي عاد عرفك بيش يرد عليه، قال راوة يعني مقصود الأمر ذا لأنه كيفاش أنت مطربة كبيرة كما فايزة أحمد وتاخو دور صغير في أغنية تظهر كيكة من البعيد جاية، فأرضها. عبد الحليم كان ذكي الحقيقة في التعامل مع المطربين وزملائه، رضاها ورضات قال ما دامك تعود تجي الأعمال مع بعضنا قال المشتركة ماذية ما نجمش نخليك تغني غناية في فيلم كيكة. به معاش المكالمة جاهزة ولا المكالمة الأولى؟ ألو مساء الخير. أنا عارش عنا مشكلة على مستوى الخط الهاتفي ولا فهم مشكلة صغيرة، على كل حال إن شاء الله نتجاوزوها باش ننطلق مع المكالمات الهاتفية الآن. صديقنا حمدي لحول وكذلك منير بعطي معنا في الجانب التنسيق. ألو مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: أهلا وسهلا أختنا إيمان، مرحبا بك من المهدية. مرحبا إيمان.
2: مع السلامة سي شكري.
1: مرحبا، لاباس عليك؟
2: والله الحمد لله نسأل على حوالك.
1: يعيشك ربي فضلك بارك الله فيك.
2: أنا حوالك شعامل
1: خير يعيشك. حوك تسمع فيه في الإذاعة باش قاعد نعمل قاعد نقدم في برنامج يعيشك. أنت إيمان أكيد تعرفوا كمال الطويل، تسمع بيه
2: ولا ما يكذبش عليك؟ نسمع فيه أغاني.
1: أغاني هو لا هو ما تعرفوش بالقداء
2: أي.
1: لكن الأغاني تعرف بي، الأغاني تعرفها معروفة.
2: أنا في بالي أسمر ياسمراني منعرفها أغنية قديمة ونعرفها،
1: لكن لحنها كمال الطويل
2: ما نعرفهاش اللي هو لحنها ذي
1: باي أذي هو كمال الطويل ملحن كبير لما حالة وقدم العديد من اللحن. معاش كنت تسمع فيها ولا العديد من الأغاني اللي لحنهم؟
2: أي كنت نسمع فيك أي سعاد حسني.
1: باي أنت الأغنية ذي اللي غنتها فايزة أحمد أسمر ياسمراني ما نعرفش طلبتها هي بالذات، عندك محبة في صوت فايزة أحمد ولا لشيء آخر؟
2: والله فايزة أحمد نحبها برشا زادة، والغنية بحد ذاتها على محلها تعجبني أخطر كلماتها حلوة برشا وذكرني بذكريات حلوة.
1: ذكرك بذكريات حلوة، كل واحد أكيد يحمل بعض الذكريات مع بعض أغاني اللي يسمعها، وذيك هي يعني الأغنية
2: ذكرني بشخص معين.
1: شخص معين فهمتك. هي يعني ديما الأغاني ديما الأغاني ديما الإنسان يتذكر بحالة معينة بفترة عاشة وقت اللي سمع الأغنية ذيك بشخص بحدث.
2: أنا أقول لك مداخلة صغيرة أرتجي شوي. هو يقول لك العلم بصفة عام، أنا خلاص مجاهدتي في الحياة وكل شيء إنه العلم مش إله أنفع، الإنسان كيفشل مرة في حياته ولا حاجة مش بالضرورة تتسكر في وجه البيبان الكل.
1: طبيعة.
2: يعني كما أنه الطب والأدب والحقيقة سراب بحد ذاتها، يعني كي تجي تشوف ما تنجمش تقول تجزم أنه الكمال في ديك ولا أنه
1: كمال لله بطبيعة الإنسان له
2: سلسل الحقيقة كاملة.
1: أي.
2: يعني الإنسان يعيش ياخو كيتعلم ياخو الحاجة تتماشى مع معتقداتك، كيما أنك أنت تحس غناية تعجبك ونجم تعجبش غيرك.
1: صحيح صحيح، هو أذواق والناس تختلف وفي الاختلاف رحمة، ويلزم هكا الناس مش ناس كل كيف كيف، سبحان الله.
2: صحيح، وكيما قال إيمانويل كانت في كتابه في دحض المنطق، نسيته عنوان الكتاب، بالمعنى القول حصيله خلاصة القول متاع الكتاب متاعه، انه عيش الانسان ببساطة افضل.
1: صحيح، يعطيك صح يعطيك صح. احنا نقولوها حتى بلهجتنا العامية باش ما ندخلوش في كونت الفلسفة وما الى ذلك، نقولوا سهلها تسهل وخليها على الله.
2: والله العظيم
1: يعطيك الصحة يا إيمان. لا لا لا بس قولة ربي فمك الخير، فمك الخير يا إيمان، وحد شيء يستحق الإنسان في الأخير، الدنيا فانية راهو في الأخير، ربي يجمعنا وبش الحساب نهار آخر، كل واحد والعمل متاعه. يعيشك يا إيمان، قول لي يا قول لي قبل
2: ننتقدك شوية في برنامجيك.
1: شنو تنتقدني؟
2: نحبك تجيب لنا ذكرى محمد أغانيها اللي غناتهم لليبيا، ومش كان مصر بركة مصر
1: إيه. لا لا إن شاء الله، إحنا فما أغاني، إحنا ديما نعملوا سهرة تونسية يا إيمان، نعملوا سهرة تونسية وإن شاء الله حتى فما يعني العديد من الأغاني المغاربية
2: لطيفة على محلاها زاد.
1: إيه إيه إيه، نبرمجوا إن شاء الله بإذن الله، حياتي تحين القدرة بقدرة ربي، نبرمجوا أغاني وتمشي كان فرحانة يا إيمان. عايشك على كل حال، ومشكورة جدا، ولو أنه مش انتقاد هو فقط ملاحظة يعني مقترح. شكرا لك إيمان، ونلتقي إن شاء الله في موعد قادم. ناخذ المكالمة التي فيها الموالي. ألو، مساء الخير.
0: مساء الخير، مساء المحبة، مساء المودة.
1: مرحبا.
0: عرفني فيه
1: الصوت، الصوت ما نعرفش بعيد شوية، ما يسالش، عرفنا بنفسك.
0: تحية إلى منير بعطي، وتحية إلى أحمد حولاتي.
1: حمدي الأحول. أي شكور معنا بالضبط؟
0: معك زينب مثلثني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا زينب.
0: الاستماع ما تشاركش، أنا قلت المشاركة ما ديف الاستماع.
1: قلت لي منين بضبط زينب، خاطر عنا زينب أخرى من سوسة من مسير. أي مرحبا زينب.
0: منزل تميم.
1: مرحبا. مرحبا بيك ومرحبا.
0: قدمت تحية عندي الأصوات.
1: أي أي، قالوا لي عالشهلة تغني هيك، غنى عليها منزل تميم، غنى عليها الراحة ليوسف تميمي. ولد بلادك
0: شحرور الخضرة.
1: شحرور الخضرة صحيح. يا زينب أنت اخترت الأغنية ذي فايزة أحمد، أسمر يسمراني.
0: أغنى كل حلوة فايزة أحمد،
1: تحبها فايزة أحمد
0: كما يقول مطربة الأسرة، يعني عندها بيت العز، عندها بنتي أمورة، أغنى كل حلوة فايزة أحمد.
1: صحيح. اسمه شو تقول؟ محمد رسول الله. كمال طويل تعرفه؟
0: أي
1: تسمع بيه. أغنى
0: كل قاعدين حلوين متاع عبد الحليم ووردة، كل حلوين
1: هذوما، كل لحنهم كمال الطويل ملحن الكبير.
0: ذكرى متاعه مع ميلاد،
1: ذكرى ميلاده. أي
0: أخويا شكري.
1: تفضل.
0: ضربي اقتراح.
1: تفضل.
0: كما قدموا أغاني شرقية، قدموا أغاني تونسية.
1: نقدموا ديما احنا عنا على الأقل يا زينب سهرة في الشهر، يعني في كل شهر لابد نخصوا سهرة للأغنية التونسية، وعنا سهرات مختلفة.
0: والمناشط التونسي والمستمعين التونسيين. حبيت نقترح عليك السيدة نعمة رايا.
1: إن شاء الله نعديوا لها أغاني إن شاء الله.
0: ذكرى وفاتها.
1: إن شاء الله يا ربي نعديه السيدة نعمة أغاني وعدينا لها لمحالة.
0: ونقترح أغنية سيدة نعمة ما نجيبوهاش ديما، أغنية لوام الهواء.
1: إن شاء الله يعطيك صحة أنت لمحالة على المقترح يا زينب، ومشكورة جدا أنت لأنك تفعلت معنا، ومهم جدا رأي المستمعين. لكن نحب نجاوبك نقول لك راهو ديما عندنا سهرة تونسية إن شاء الله على الأقل حصة في الشهر، على الأقل
0: شوية حصة في الشهر يعني شوية. أخويا
1: كيفاش ما ندوروها تونسي وننساو الشرقي فرد مرة؟
0: عنا أصوات، عنا فنانين، عنا ملحنين، عنا من قدم، عنا من الإنتاج التونسي.
1: باي بإذن الله ناخذ لك بخاطرك يا زينب.
0: تحية لك أنت، يعطيك الصحة أخويا. شكرا. تحية لبنور الشيخ نور المديني.
1: يعيشك.
0: تحية لصديقة العزيزة الجميلة.
1: يعيشك، بارك الله فيك، ومشكورة جدا أنت على الاتصال، وربي يفضلك ومرحبا بيك، ومقترح متاعك مقبول.
0: أغنية فر الأطرش، هلت ليالي حلوة،
1: هلت ليالي حلوة وهنية، لأن هي دينية تتماشى أكثر مع شهر الصيام ورمضان. أما إن شاء الله في مناسبة من المناسبات نقدموها إن شاء الله. يعيشك يا زينب، مرحبا بك، مشكورة جدا على المشاركة وإن شاء الله في لقاءات قادمة. نأخذ المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير.
3: ألو أسلام،
1: أهلا وسهلا. مرحبا بك.
3: معك ناجي عمارة من الحياة.
1: سي ناجي مرحبا بك، شنو أحوالك؟
3: والله لا بأس، نحوالكم أنتم، شنو أحوال نسيت؟
1: بخير مدام نسمع أصواتكم. يعايشك يا ناجي.
3: أكيد.
1: كالعادة تسهر معنا؟
3: أكيد أنا مبلش ذات نسيت.
1: تبارك الله عليك يا ناجي، وليت مستمع وفي وما فماش نقاش، مع حنين ديما حاضر.
3: أنا مسمني مع 86 اسمه ذات نسيت.
1: تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، إن شاء الله بطول عمرك. إن شاء الله ديما نقدموا البرامج اللي ترضيك واللي يعني خلينا نقول تستمتع معنا بها أنت والسادة المستمعين.
3: أكيد. عايش حياتي ليك محمد عزيز وخميس من حريك.
1: يعيشك يا ناجي. الغناية تعجبوك متاع كمال طويل كل ليلة؟
3: أكيد تعجبوني. أكيد
1: وخاصة الغناية ذي الفايزة أحمد أسمر يا سماراني.
3: أي أنا ذكى ليش أخسرت هذا.
1: أي به أنت أسمر ولا أبيض لونك يا ناجي؟ انت شو ما لعب العكس وبالعكس، ولا اصبر يحب الابيض ولا ديما يميل للون المقابل. تك صح يا ناجي، مشكور جدا وربي يفضلك وان شاء الله سهره رايقه معنا. الى اللقاء. ناخذ المكالمه المواليه وهي الاخيره على ما ظننا بالنسبه للفايزه احمد. الاخت راضيه، مساء الخير يا راضيه.
4: اهلا، مساء النور. شكري
1: اختنا راضيه الهداجي، مرحبا. من القيروان؟
4: لا، من تونس العاصمه.
1: من تونس اليوم. ما بطبيعه انت قرويه عاد. كيقولوا القيروان بنت القيروان.
4: بنت القيروان. اكيد.
1: مرحبا بك. يعيشك راضيه، مرحبا بك.
4: منير بعطي والحمدي وكل المستمعين.
1: يعيشك. عايش اختي، بارك الله فيك، مرحبا بك.
4: يعيشك يفرحك. بالنسبه للاغنيه عجبتني برشا، انت قلت اسمر يا سمراني وانا نحب نموت عليها الاغنيه دي. كان صوت عبد الحليم ولا خاصه جد حتى بصوت فايزه احمد.
1: هي فايزه احمد غنتها قبل راويه راضيه
4: في الفيلم. هي غنيت
1: في الفيلم، لكن هي غنيتها ربما بالاساس كمال طويل عطاها لها هي. اما تالي عبد الحليم كي عجبت الناس في الفيلم عاودها استشار كمال طويل، قالوا نغنيها، تسمح لي باش نغنيها الغنيه دي. فكمال طويل بطبيعه هو الملحن، قالوا تنجم تغنيها وغناها، لكن فايزه احمد قلقت شويه، قالت له كيفاش تغنيها بعد ما تشارت بها الغنيه.
4: هو طمع في نجاح الاغنيه عبد الحليم.
1: صحيح صحيح. وكان ذكي عبد الحليم، يعرف انها الغنيه اللي تضرب وانها الغنيه اللي تنجح. صارت بيناتهم قطيعه وقت على الغنيه هذه، ومن بعد يرجعوا لبعض. ما هو عبد الحليم يعرف كيفاش يعمل.
4: محمد عبد الوهاب
1: يعطيك الصحه، تدخل محمد عبد الوهاب باش رجع العلاقه بيناتهم. صحيح.
4: اي بالضبط. اي هو الفيلم الوساده الخاليه كما قلت انت عام 1957 للنخب صلاح بوسيف.
1: اي
4: وخاصة كما قلت لك هي صوت فايزة أحمد الأغنية. قصة الأديب إحسان عبد القدوس هي تقريبا
1: هكاك،
4: بطولة عبد الحليم ولبنى
1: عبد العزيز.
4: الفيلم تقريبا فيه جي أربع أغاني يعني.
1: في الأغنية ذي وفي أغنية أول مرة تحب ومشغول في يوم من الأيام، والكلهم أظن أنت الحين كمال طويل على ما أظن.
4: وقت صلاح وسميحة هيك على ما أظن في الفيلم.
1: أنت الأول. إيه الأسماء والله نسيتهم أسماء الأبطال. أما مدام تقول أنت صحيحة يا راضي.
4: عايشك بفضلك. إيه سميحة هي مثلت وهو صلاح، نذكر الفيلم تفرجنا فيه خطب عدة مرات.
1: صحيح. الوسادة الخالية يعني من الأفلام خنقول الأولى لعبد الحليم. هو بدأ مثلا عام 55 لحن الوفاة وغيره، لكن يتسمى في العوام الأولانيين تاع التمثيل تاعو.
4: طبعي، وخاصة الفيلم هذا مازال 57 قريب معناتها قراب لبعضهم. وهما اختاروا فايزة أحمد على خاطر الطابعة نتاعها الخاصة، الصوت القوي.
1: لكن لكن لكن تعرف فايزة أحمد بصوتها ظهرت، لكن فما ممثلة أخرى من البعيد ظهرت تغني في الغناية راهو ما وتخالف مع عبد الحليم. هي مشات كي قالت له علاش ما تحطنيش، يعني علاش ما عطيتنيش معك دور في الفيلم. فقال لها كيفاش انت مطربة كبيرة ونعطيوك دور صغير على غناية. قال لها ان شاء الله في اعمال اخرى تبدا معنا. ورضاها، رضاها عبد الحليم بالكلمات هذوك.
4: عبد الحليم اي رضاها. اي قعدوا معناتها قطيعة دامت برشا بيناتهم. وبعد كما قلت تدخل محمد عبد الوهاب.
1: صحيح صحيح.
4: باش ربوا ما بيناتهم. وبربي بالمناسبة الأخت نفيسة معروف كتبت لي قالت لي الحصة بتاع فايزة أحمد هي ليلي، ولكن مولاتها ما نجمش تتحصل على الخط. راي نفيسة غايبة
1: ونفيسة عاد بطبيعة نعرفوها من المعجبات ويتحب ياسر فايزة أحمد، ما نجمش تحصل عليها اليوم. نوجه لها تحية أختنا نفيسة معروف من الكاب بالمناسبة، ونعرف نفيسة تحب ياسر فايزة أحمد.
4: اي تحب ياسر فايزه. انا قلت لك قالت لي الاغنيه اللي فايزه ونفيسه معروف الغايبه. قلت لها مي فايشتون انا مبلغ
1: نوجه لك تحيه يعطيك صحه نيابه عنها. واحنا زاد نوجه لها تحيه راك اختي نفيسه نحبوك ياسر ونعزوك وعندك لكن للاسف ما نعرفش ما نجمش تحصل علينا ان شاء الله في حصص قادمه على كل حال. اما نعرف تحب ياسر فايزه احمد وانت مشكوره جدا اختي راديه وربي يداوم العلاقه بيناتكم الكل احبه حنين.
4: اكيد اكيد والله ما بيناتنا ولات صحبه وفيده باهيه برشا
1: ان شاء الله ربي يفضلكم
4: وبفضل حنين وبفضلك انت
1: يعيشك يا ربي يستر ربي يفضلك.
4: الاغاني القديمه اللي فيها سحر خاص
1: واغاني
4: معناتها تحمل داخلها حكايات ذكريات الناس الكل معناتها تميل لك لك الزمن الجميل هذاك محلاه
1: وكل واحد يعني تفكروا في يعني وقت معين تفكروا في احداث في اشخاص هكا ليش الاغاني هذوم هو ذيك الرونق بتاعهم يعني الأغاني اللي في الحنين قدموا فيهم يعني كل واحد عاش فترة مع الأغنية وترجعوا لك الذكريات
4: ورجعنا لك الذكريات
1: يعيشك يا رادي
4: معيشك مشكورين
1: ربي فضلك
4: والسهرة إن شاء الله ممتعة للجميع
1: بارك الله فيك أختي رادي مشكورة جدا على الاتصال وإن شاء الله في لقاءات قادمة. قبل ما نسمع الأغنية حبيت نوجه تحية لأصدقاء حنين اللي ديما يتابعوا فينا وبعد إن شاء الله جماعة اللي في المباشر توا قاعدين يتابعوا فينا لكن هذوما أصدقاء فما يشارك من حين لآخر فما ديما يبعث لنا بالتحية. نبدأ بالسيدة راضية شادلي حليلة إن شاء الله تكون بخير وإن شاء الله لباس سيدة راضية وبإذن الله لباس وكذلك خونا توفيق حليلة إن شاء الله يكونوا في الاستماع تحياتنا لكم والحمد لله على السلامة. السيدة راضي الهداجي كانت معنا مشكورة جدا دائما. سي حسين عطي من القروان الأخت أنيسة من قصيبة المديوني سي جلال حس سعيد والسيدة نزيه كذلك من قصيبة المديوني سي عمر بوشارب والسيدة جميلة إن شاء الله تكونوا بخير من قصيبة المديوني أخت وداد دبابي من خنيز مردة من حمام زريبة سمير الزغل من تونس نفيسة معروف نجدوا لها التحية من الكاف ونعرفها تحب ياسر فايزة أحمد ونهديوا لك الغناية بالمسبق عاد الميلاد من زاوية سوسة أخونا حسين بوغامورة والسيدة فاطمة اسطنبولي من المنسيه تحياتنا لكم الاثنين وربي يداوم العشرة وكذلك أخونا محمد اسطنبولي وزوجته السيدة إشراق عزيز تحياتنا لك خويا محمد والزوجة الكريمة سي فاضل الهمامي من البطان سي المنصف قنابة تحياتنا لك إن شاء الله تكون بخير دائما تحيته خاصة سي المنصف يعني رحم على أخونا توفيق الخضيري وصديقنا سي البخاري بن صالح الله يرحمه وينعمه ويحيي الحبيبين شقير والهباشي إن شاء الله يكونوا بخير الاثنين وكذلك تحية لصديقنا علي بكير أختنا فاطمة من القلعة الكبرى رضا حميدة سي رضا شنحوالك إن شاء الله تكون بخير سي المنصف الغندري كيف كيف أنا بديدة ما قابلته سي المنصف سي عثمان قلالة تحياتنا ليك سي خميس بن حريك خونا منير رحيم فايزة العجرودي رشيدة البرصالي زينة من القيروان الأخت رشيدة بن ذياب حياة من قليبة حياة كذلك تحياتنا ليك الأخت هادية من زغوان سيدة نجاتي من القيروان تحياتنا ليك يا سيدة سي سالم بالقاسم الحاج مشكور دائما على التفاعل خونا سالم سي فرج بوزنيف كذلك نفس الشيء خونا ناجي الغربي من حين لآخر يطل علينا خونا ناجي مغروم فيروز ياسر خونا محمد عزيز تحياتنا ليك من نوبية من المنسير سي عبد الرزاق من حمام سوسة أخ منصف المصباحي من تونس تحياتنا ليك سي صلاح الدين رفاعي من تطاوين ولو أنه مقيم بفرنسا أختنا حنان من الفحص سيدة حياة من القيروان الأخت مونيا عبد الرحمن تحياتنا ليك كذلك مساز غيدة ربيع بروك من إيطاليا أخونا الهادي الركباني أخونا كامل بن عافية أخونا المولدي متهم من أكودة المولدي السكلي من خنيس أكيد رأوا في الاستماع وراوا بتبيع مغروم بعض الحليم ياسر أخونا المولدي أختنا زهرة خمير من قربة أخونا محمد من زرمدين زينب من زلزل منزل تميم عفوا زينب من سوسة زينب من تميم كانت معنا منذ حين في المباشر والجولة تحية ونشاركت معنا اليوم زينب كذلك من سوسة تحياتنا ليها رمزي الخشناوي تحياتنا ليك خونا رمزي أختنا زينة من تونس إن شاء الله تكون بخير سي عثمان الزديري سي عبد العزيز من واد الليل خونا الهادي من سبيطلة خونا خميس كشرود سي ساسي بالليلة ونحيك سي ساسي عندك مديدة خونا علي سلامة من مساكن تحياتنا ليك خونا علي إن شاء الله تكون بخير ونعرفه محب لفريد الأطرش وإن شاء الله يكون حاضر معنا فريد في مرة قادمة سي عبد الحق بن نور من لمطة سي العربي الحذيري أكيد ما قصر هلال راهو في الاستماع وكل نهار ثلاثة يتصل بينا الأخت مريم من ريانة عنا ياسر زاد السيدة مريم اسمعنا صوتها سي محمد بن عبد السلام من القلعة الكبرى أخت زهرة شريعة من قصر هلال سي حسن من دار شعبان الفيري ونحيك سي حسن كذلك سي منير عمار وخونا محمد المرموش من المنسير إن شاء الله في لقاء قريب بإذن الله سي سالم باشا من المنسير أخت ليلى من الوردانين، سي المصف قلالة من قصيبة مدوني، سي الهادي تريمش من خنيس، تحياتنا ليك سي الهادي، نعرف سي الهادي في الاستماع ومدمن خنقول على برامج الليلية لإذاعة المنسير وخاصة سهراتنا. أخت حنان من بوحجلة، سي عامر منصور من الوردانين كذلك نوجه له تحية ونسألوا لي. سي عامر المنصور عنده بديدة ما سمعنا صوته. أخت هاجر من حفوز، أخت حياة من جمال، أخونا سمير من القيروان، وأخونا الناصر الحداد من خنيس. تحياتنا للجميع، شكرا لكم دائما على المتابعة، ربي يبارك لكم وإن شاء الله تكونوا دائما بخير. على كل ذوم الأصدقاء حنين اللي نسمعوش صوتهم ديما الحقيقة، لكن شاركوا معنا في مرات، فما شكون ما شاركش ولا مرة، لكن يبعثون التحايا دائما. إن شاء الله بعد شوية اللي تابعوا فينا في صفحة الإذاعة وكلك في صفحة الأخت موني عبد الرحمن، إن شاء الله بعد شوية نقدموا لهم التحايا في الساعة الثانية. حبيت ذكرتها كلك تحية صديقنا شكري عمار من خنيس، تحياتنا أخويا شكري، ونعرف أنك ذواق راهو تابع فينا أخويا شكري كالعادة، وكما عودنا ديما يتفاعل معايا وحتى يعترضني ويقول لي راهو نعمل كيف على الأغاني هذه الترابية اللي قاعدين تقدموا فيها والأجواء هذه، لأني تفكرني في فترات معينة في رحلات في عرض البحر، لأنه كان في الطاقم الفني للسفرات على المراكب البحرية. خونا شكري يعني يتوارخ يقول نقعدوا بالغربة ساعات، نقعدوا أيام، وكي نسمع لي أغنية ذاك يجيني كل شعور خاص، شعور بالحنين، وخاصة الحنين الوطن كاكا، راهو تعرف ما الإنسان يحس قيمة بلاده إلا ما يبعد عليه ويتغرب. وهك علاش احنا للأسف ندخلوا حديث في حديث من الشعرين بقيمة بلادنا، راي بلادنا عزيزة نحافظوا عليها ونستحفظوا عليها. خاصة ندائي موجه للشباب، وديما احنا نحاولوا في خلال البرنامج هذا، صحيح برنامج فني لكن يلزم يكون توعوي، نقدموا بعض النصايح، لأنه شباب وكان يتغرب وكان يحس يعني ما نعرفش بضغط اللي نجم يعيشه خارج البلد وظروف السيئة اللي يعيشوها ياسر ناس، حتى الهواء هذا يحمد ربي عليه الإنسان. نحمد ربي على بلادنا ونستحفظ عليها ونستحفظ على خيراتنا وعلى يعني خنقول كل الإنجازات، وحتى على المحيط والبيئة يلزمنا نحافظ على بلادنا، رأو مهمة مسؤولية كبيرة جدا، ويزينا ما التشاؤم ويزينا ما التسيب اللي نعيشه فيه في بلادنا. على كل حال باش نستمتع بهذا النغم أسمر ياسمراني، ودائما نواصل صارتنا مع كامل الطويل. الغناية ذي مأخوذة النسخة ذي من الفيلم، نسمعوا مع بعضنا.

0: متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك، ألف سلامة. عن إذنكم، فرصة سعيدة أوي اللي شفناكم الليلة.
2: مع السلامة، أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليكي.
0: ميرسي أوي يا دوري.
1: تصبحوا على

0: شاب لطيف أو دكتور فؤاد صاحبي من زمان.
1: والست بتاعته كمان لطيفة وحلوة ويظهر إنهم متفاهمين.
2: بس قولي يا حبيبي.
3: الحادي عشر ليلا من إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
3: أهلا بكم في موجز الأنباء. تم خلال جلسة أشرف عليها والي سوسة سفيان الطنفوري اليوم بمقر الولاية تقديم عرض حول مشاريع التي مشاريع الديوان الوطني للتطهير ومشاريع البرنامج الجهوي للتنمية بولاية سوسة، وتضمن مؤشرات حول نسب تقدم الإنجاز والمشاريع الجديدة والمشاريع التي هي بصدد الدراسة. ودعا الوالي المصالح المعنية إلى احترام كراسي الشروط والتراخيص المسندة لمد القنوات وتركيز محطات الضخ وإزالة كل الإحداثات غير القانونية بالملك العمومي البحري دون استثناء، سواء كانت مرتبطة بمسار المشروع أو عدمه، إلى جانب التعهد بالصيانة الدورية لمختلف محطات الضخ وصيانة الطرقات حسب المواصفات الفنية المطلوبة إثر تدخلات الديوان. خصصت جلسة عمل التأمت اليوم بمقر ولاية القيروان لضبط برنامج زمني لاستكمال إنجاز 99 مشروعا بلدي بكلفة جملية تناهز 53.5 مليون دينار، وذلك في إطار متابعة تقدم تنفيذ المشاريع الممولة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجامعات المحلية. وتمت خلال الجلسة التي أشرف عليها والي الجهة ذاكر البرجاوي متابعة وضعية هذه المشاريع وتقدم مراحل تنفيذها، مع تأكيد على ضرورة تسريع نسق الإنجاز وتجاوز الصعوبات التي تعترض استكمالها. أكدت رئيس الديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عفاف شاشي الطياري أن برنامج النمو النوعي للتشغيل مكنه منذ انطلاق سنة 22 و2000 من الإحاطة بأكثر من 570 مؤسسة صناعية وتعزيز قدراتها في مجال التجديد والتطوير التكنولوجي وتحسين أدائها البيئي، إلى جانب مرافقة أكثر من 250 مؤسسة في تنفيذ مشاريعها الابتكارية، من بينها 40 مشروعا تم تمويلها عن طريق صندوق الابتكار المشترك. ينظم مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع سفارة تونس بأبوظبي الدورة الثانية للأيام التجارية التونسية بدولة الإمارات من 19 حتى 22 من نوفمبر بمدينة الشارقة. ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار تعزيز حضور المنتجات التونسية في السوق الإماراتية وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات التونسية لتطوير صادراتها. فاز مسلسل المطبعة من إنتاج التلفزة التونسية وإخراج مهدي الهميلي اليوم بجائزة أفضل عمل درامي أجنبي في مهرجان ماتيرا فيكشن للأعمال التلفزيونية والدرامية المنتظم بإيطاليا. ويأتي هذا التتويج الجديد ليعزز رصيد العمل الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي وحصد عددا من الجوائز، ولتأكيد حضور الدراما التونسية وقدرتها على الوصول إلى التظاهرات الدولية والمنافسة فيها، وفقا لما أوردته التلفزة التونسية على صفحتها الرسمية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب
0: إذا المنستير.

0: نواصل حنين على موجات إذاعة المنسير. معاتي السهرة اللي خصوها للموسيقار كمال الطويل في ذكرى ميلاده 104. الأغنية الثانية اللي بيستقبل من خلالها مكالمات السادة المستمعين بصوت وردة، بكرة يا حبيبي.
1: بكرة يا حبيبي يا حلو السهر.

0: هذا هو النغم الثاني اللي ورد بكرة يا حبيبي. دائما مع كمال الطويل في التلحين. الغنية ذي غنتها وردة من كلمات عبد الرحيم منصور، وظهرت في فيلم حكايتي مع الزمان إنتاج سنة 1973. تعرفوا الفيلم هذا المعروف، بطولة وردة، رشدي أباظة، وإخراج حسن الإمام. أغنية جميلة غنتها وردة من تلحين الرائع والمبدع كمال الطويل. خلينا نستقبل مكالمة سادة المستمعين ونبدأ على بركة الله بمكالمة التي في الأولى. ألو، مساء الخير.
1: عسلامة، شكري.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: نحوالك، لبس عليك.
0: يعيشك بخير.
1: اسمعني سي شكري، النحلة ضاعت بالسير، ضاعت علينا.
0: وين ضاعت عليكم؟
1: نسمع فيك في بوحاجلة، ضاعت انت مش نسمع فيك. قال قيدت وصير هي ضاعت.
0: حنان، ضاعت عليكم اللي ضاع
1: على غالب ما انت رجوه ربك.
0: مو تبعوا منعرش، مو نعرش والله، الا نعرف الموجة قداش يعني في بوحاجة. تومونير يقول لنا
1: 97.3.
0: بلا يا طن تبعوا باي جماعة، قالوا لي يا جماعة قدامك 97.3 هيك.
1: هاي المهم
0: هاي ترجع ان شاء الله، ان شاء الله ترجع.
1: يعطي الصحة على الأغاني اللي جبت.
0: ايوه
1: فنانين مزيانين، وردة محلاها، وطرش طلعت بالفيلم تاعها.
0: شو قلت لي يا حنان؟
1: طرش طلعت في مسلسلات وردة، مثلت
0: اي هذه الأغنية ذي ظهرت في فيلم لمحالة، حكايتي مع الزمان، ما عنده مسلسلات أخرين لمحالة. أما في فيلم عام 73 مثلته. أنت مغرومة بوردة ولا ولا ولا ولا كيفية يعني؟ ما نعرفش
1: ولا نسمع كل شيء. أنا وردة
0: كل شيء
1: نحبها، كل نحبها أنا.
0: طيب وكمال طويل بطبيعة تسمع به الملحن هذا أكيد.
1: نسمع به، هاي نسمع به
0: ولحن كبير، وهو
1: عبد الحليم ولحن الفيزا أحمد
0: بالضبط.
1: أي هيك ولحن الفرز الأطرش ولحن الوردة.
0: اي هو لمحالة يعني كمال الطويل، يعني برمجناه لانه ذكرى ميلاده، وهو بتبع يلزم ما نخليوش الفرصه تمر باش نقدموا له حصه، لانه قدم ابداعات واغاني جميله وجميله جدا. يا حنان انت مشكوره جدا. يا حنان
1: عاشك، شكرا،
0: ربي فضلك،
1: عاشك ربي يخليك،
0: ومرحبا بك ديما معنا. شكرا وليتك سعيده.
1: لا ديما معك، ما نشاركش ديما معك.
0: مرحبا بك يا عايش اختي، بارك الله فيك. الى اللقاء حنان. مكالمة الموالية، الو مساء الخير.
2: مساءك يا سمين، مساءك ابداع، مساءك حب، مساءك امل، مساءك سعادة، ومساءك دائما ابداع.
0: خونا سالم بن بلقاسم بالحاج من بوفيشة، صديقنا الوفي وصديقنا العزيز من جديد، نصافحوه معنا في هذا الموعد. مرحبا بك يا سالم.
2: مرحبا ثم مرحبا، ونغيب والقلب ديما معاكم، وديما يحمل الذكرى، وديما يحمل الحنين، وديما يحمل الشوق، وديما يحمل زيتون المحبة، ودائما يحمل ياسمين الحب الدائم لهذه الإذاعة اللي تربينا فيها واللي كبرنا فيها، واللي مهما غبنا يبقى ديما دقة قلب زايدة ليها. وطبعا إذاعتنا إذاعة المنستير، والمنوعة اللي أقولها بكل لغات الدنيا، الأجمل والأروع اللي تشد المستمعين. ولما لا أيها المستمعين، فلنشترك مع أخونا شكري، نسعى دائما إلى تقديم الإذاعة الجيدة والمميزة والراقية.
0: وهذا اللي يعني نتمناه ونرجو ذلك خويا سالم، أنه دائما نحاولوا يعني خنقول نتحدثوا ونسترجع بعض الذكريات من خلال الأغاني المقدمة، وهذه هي الغاية الأولى من البرنامج، لأنه الأغاني نعرفوها مما لا شك فيه، أما كي نسترجعوها ونتذكروها ونستحضر يعني أحداث سابقة، هذا هو الأهم في البرنامج.
2: نعم، هو كما عهدنا وكما ضربنا الخيمة، خيمة الحنين منذ البداية، والحمد لله على هذه السنوات، وكل سنة نراها خصبة ورائعة بحضورك البهي.
0: العفو سيدي،
2: يعني ماذا بينا ديما نتقيد بالموضوع، بالحنين، بذكرياتنا الحنين، نبتعد عن بعض الرتوش الزايدة. وكذلك حتى زاد بعض المستمعين مساها باسن، نغيبوا شوية ونتركوا المجال لغيرنا باش نحبوا نسمعوا أصوات جديدة، نحبوا يكون اللقاء حميمي أكثر وأكثر. مش يعني مع كل احتراماتي لبعض المستمعين، مش كل أسبوع تشارك وانت عندك حنين إلى جل الأغاني، مع كل احتراماتي وبكل حب، لأنه هذه منوعتنا وندافع عليها ونحبوها ديما، بريقها دائما في السماء ودائما مشعة ورائعة ومميزة، وحنين مش متاع خونا شكري فقط هو متاعنا احنا زادة
0: تفضل.
2: واحنا نلتقط الانفاس متاع الابداع من خلال هذه المناوره.
0: يعيشك على كل حال، مشكور جدا على الملاحظه اخويا سالم، ومشكور جدا على التفاعل وغيرتك على البرنامج. اي سيدي سالم.
2: نعم سيدي الكريم، طبعا هو كمال الطويل، كمال الطويل هو كامل، ملحن كامل ومبدع ومميز، وأغانيه كل أغنية يعني كأنها تقول أنا أجمل من الأخرى. وهو طويل في الإبداع متاعه، وفنان طبعا مميز، وجل الكلمات متاعه أو الألحان متاعه تمس السامع. وهو في ولد في عصر العمالقة وكان مبدعا على الدوام، وكما قلت معناتها كان محظوظ لأنه أغلب الفنانين في تلك الفترة غنوا له، وكل الأغنية كانت أجمل من الأخرى. معناتها ما تنجمش أنت كمال الطويل تختزل في أغنية أو في اثنين، معناتها حتى تشوف الثلاثة الليلة ثلاثة أغاني، معناتها كل أغنية تحمل حنين معين، تحمل موسيقى معينة، تحمل تمسك تطير بيك. أسمر ياسمراني نوعية أخرى مع فايزة أحمد، معك الروعة، معك الإبداع. نعم نعم يا حبيبي نعم، شوف كيفاش يهزك مع عبد الحليم حافظ. وانا اخترت الأغنية هذه وردة الجزائرية لأنها حس لي كانها تفتح لك نافذة تربطك ما بين الأمس واليوم، معناتها بكرة يا حبيبي، معناتها كأني بك تقول لك انهض من سباتك، امضي إلى الأمام، انسى ما فات، فالغد يكون أجمل بحضوري وبحضورك. وهالنغم هذا ما بكرة يا حبيبي ذكرنا في فترة 87-88 على أيادي العزيز الغالي الصادق بعبان، كوننا خلايا من خلال نادي المستمعين، وكل خلايا كانت خلية كل 15 يوم أو في شهر نتداول وننتج برامج من خلال دار شبابنا اللي احنا ننتمولها. وانتجنا حصة أنا ومحمد شقيق الله يرحمه وبعض الأصدقاء، يعيش من كل جوة تقريبا يجي 10 أصدقاء من كامل الجمهورية التونسية، وانتجنا البرنامج من هنا، قدمناه مباشرة من بوفيشة. ومن بين الأغاني اللي اخترتها وأنا كنت أنا ذاك أمام المسدح هذا النغم لوردة الجزائرية بكرة يا حبيبي، لأني كأني نسعى دائما أنه إذاعة المنستير تكون دائما أروع وأجمل ومشرقة على الدوام. فعاد بي هذا النغم إلى تلك الفترة،
0: رجعتك لك الفترة هذيك وذكريات حلوة بتبيع معاك ومع إذاعة المنستير ومع الرائع.
2: نعم نعم
0: سي صادق بعبان اللي نوجه له تحية كبيرة ياسر، المبدع من ما قد ما نحكيه فيه سي صادق بعبان ونحكيه عليه ما نعطيوش حقه، لأنه بصراحة رجل وين مر بمؤسسة إعلامية إلا وخلى البصمة بتاعه، ويرجع له الفضل في اكتشاف العديد من الأصوات سواء كان والوجوه التلفزية والأصوات الإذاعية. تحيتنا لي سي صادق بعبان المبدع.
2: ربي يبارك له، هذا
0: الرجل أمين أمين
2: المبدع
0: إن شاء الله.
2: أنا واحد من الناس عنده مزايا علي
0: لا لا سي صادق، سي صادق بصراحة يعني مزاياها كبيرة وعديدة على الجميع. فقط كذلك حبيت الرحم على شقيقك خويا محمد، إن شاء الله يكون من أهل الجنة. وانت خويا سالم مشكور جدا على الوفاء دائما لإذاعة المتسير والمتابعة الدائمة.
2: ربي يبارك لك، تحية ربي لكل الأصدقاء الغائبين الحاضرين، تحية العشور قويدر، فايزة غابة، نفيسة غابت الليلة تحية لها، السيدة النقاتي، رفيقي منير رحيم يستنى يتمنى أنه يشارك معك الليلة،
0: في كل وقت.
2: برشا أصدقاء وبرشا أحباء، ودمنا على الوفاء، وتحية الرضي الهداجي، وتحية لكل القدماء وجدد والناس الكل، والقافلة تسير بنا نحو الأفضل إن
0: يعطيك
2: شاء الله.
0: صحة
2: وتحياتي لك خويا شكر.
0: شكرا صديقي سالم، يعطيك صحة ودمت صديق وفي لإذاعة المنسير، وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. المكالمة التي فيها الموالي، ألو مساء الخير.
3: مساء الخير سي شكري.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدة دليلة.
3: أي
0: مرحبا أختي دليلة من جمال، مرحبا.
3: السلام عليكم سي شكري وكافة فريق برنامج الحنين. أنا في البداية نقول أنا فرحانة برشا، خاصة الليلة خاصة في رحلة إلى الجزائر الشقيق، ووصلت قبل موعد البرنامج، معناها وصلت.
0: ملا تسمع فينا من الجزائر تو؟
3: لا وصلت روحت، يعني مشيت هذا السبت روحت اليوم.
0: روحت اليوم والحمد لله.
3: أي وصلت قبل بداية
0: البرنامج. فهمتك رجعت قبل البرنامج.
3: وين فرحانة برشا اللي في طريق العودة، خاصة تمنى استمتعت بمناظر طبيعية خاصة في الكسور في مكتر.
0: أيوة أعرف بلادك، عن أماكن ومناطق خلابة في تونس بصراحة.
3: خلابة، أني حطيتهم في السورية مزيانين برشا. اي ونحب نشكر زاده الشعب الجزائر الشقيق على كرم الضيافه وحفاوه الاستقبال.
0: بيه. بيه. علاقاتنا طيبه مع الاخوه في الجزائر، وسواء كان في الاخوه ولا النسب ولا النضال ولا مين، الحقيقه علاقه ممتازه جدا بين الشعبين.
3: نعطيو فلوسهم وكل
0: مرحبا بكم بيهم
3: شنو واعطينا القضيه
0: ياخذوا ويردونا
3: وما يحيلوش علينا.
0: باي خلينا نحكيو شويه فن الغنيه ذي بكره يا حبيبي الورده.
3: انا اخترت الغنيه هذه بالمناسبه، نحب نهديها للعزيز الغالي ولد اختي ربيعه عمر بمناسبة عيد ميلاده اليوم، كذلك بنت اختي رؤى عيد ميلادها غدوه، كذلك حفيده اختي نعيمه تماهر غدوه عيد ميلادها.
0: ربي ان شاء الله كل عام هو حي بخير وهي حي بخير.
3: بنسلم على اخواتي كل، نعيمه ربيعه هزار نور ولدي الغالي احمد في ايطاليا.
0: ربي يفضلكم لبعضكم الكل اختي دليله، ومرحبا بيك وان شاء الله دائما يمتعك بالصحه والعافيه انت وكافه افراد العائله باذن الله. شكرا اختي دليله. نمر المكالمه التي فيه المواليه. الو مساء الخير، المكالمه المواليه مرحبا بيك.
4: مرحبا اخويا شكري، مساء النور من مساء على كل مستمعي برامج حنين.
0: مساء الخير يا مساء، مرحبا بيك.
4: مساء النور من مساء على كل مستمعين الاوفياء لبرنامج
0: مرحبا
4: حنين.
0: مرحبا بيك يا مساء.
4: ونسلم على راضية الهداجي اللي هي في تونس. وقلت لها زرت القيروان، ما يخسر ما كلمتكش ولا رانا دورنا مع بعضنا، اما ان شاء الله نعاودوها. قيروان مزيانه وبلادنا حلوه وكل شبر فيها عنده رونق خاص، لك الحمد والشكر.
0: والحمد لله. هاي مساء
4: وردة الجزائرية. وردة الجزائرية تفكرني بصغري، تفكرني بأختي الله يرحمها، وكنا نتبع في مسلسل بتاع وردة الجزائرية أوراق الورد. تتفكر أخويا شكري؟
0: هاي فمسلسل هذاك عاد
4: إيه، نتفكر المسلسل هكايا.
0: ماذا الفيلم في فيلم حكايتي مع الزمان هذا عام 73.
4: حكايتي مع الزمان وهي هي. عندها مسلسل بتاعها.
0: عندها مسلسل صحيح.
4: وقتها أني تغرمت بوردة الجزائرية وعنا تلفزة أخويا شكري بالأبيض والأسود. كي نمشي درجي لنا تلفزتهم بالألوان. نبدأ نقرق بخري نقول هيا نمشي ونشوف الألوان كيف نهوم، هيا نمشي ونشوف التلفزة كيف نية بالألوان، احنا تلفزتنا ما في حد شيء كحلة وبيضة.
0: ذكريات جميلة.
4: ذكريات وجدتي تبدأ تفرج معانا، عاد نقول لها باش نمشيو نتفرجوا على التلفزة نتاع دار جيراننا بالألوان، عاد تقول بنيتي شنو خصصها تلفزتكم ناقصة طريف أحمر طريف
0: ناقصة طريف أحمر، نعملوا لها شوية ألوان. يقبل لك هكا جداتنا، وما نقولش أمهاتنا لأن أمهاتنا حضروا شوية، خاصة جداتنا كانت عندهم هكاك يعني مش السذاجة الباهية يعني البساطة صحيح. على نيتهم يعني
4: هذيك البركة نتاعهم،
0: البركة نتاعهم تقول لك علاش ما نلونوهاش وتولي ملونة،
4: تقول لي خش خاصه تلفزكم هوني تشره بنيتي ناقصه طريف اخضر وطريف
0: اخضر تولي باهي. الله يرحمهم الكل ان شاء الله.
4: لا لا لا نحب نمشي نتفرج على الالوان. من وقت ورده جزائريه يعجبني الانغام نتاعها، وكل نغم عندها فيه قصه وعندها فيه حكايه من الفنانات اللي نتاع زمان جميل.
0: زمان جميل وخلاو يعني البصمه نتاعهم الحقيقه، وخلاو اعمال عديده وعديده جدا.
4: خلينا كما تقول انت في الزمن الجميل.
0: في الزمن الجميل. يعيشك يا مساء، ربي فضلك.
4: أنا شكرا على البرامج، وإحنا ديما من مستمعين ولو حتى ما ندخلوش، إحنا ديما
0: نعرف نسمعوك
4: وديما منور رضاعة مونة.
0: يعيشك يا مساء،
4: وتقعد لي الذكريات الباهية لأني يعني حضرت معاك مع ربح مع
0: وإحنا شرف لنا حضوركم ومرحبا بك مساء.
4: كتير دارنا وعملنا برشا يعني
0: فضل فضل كل وقت
4: متاع إذاعة المستير هذيك قطعت في خيالي،
0: وقعدت
4: الفيديوهات اللي أنا سجلتها معاك ومع أخويا رابح.
0: مرحبا بيك
4: مع الكل، إن شاء الله ديما منورين إذاعة المستير.
0: إن شاء الله دائما منورين ومنورة بحضوركم بوجودكم. عايشك يا مساء، مشكورة جدا وليلتك سعيدة بإذن الله. شكرا. المكالمة التي فيها الأخيرة بالنسبة للدفعة ذي الخاصة بوردة منوبية، مرحبا بيك.
5: ديما وختام همس
0: اي هكاك مرحبا.
5: مساء مساء النور والفل والورد والياسمين، ومساء الخير المساء.
0: اي ها وردت لك التحيه مساء.
5: ما احلى كلامه.
0: محلاكم الكل يا عايشه،
5: والله كلكم حلوين
0: هكا ديما تقول حلوين انت هكا.
5: وحشتوني وحشتوني.
0: مرحبا مرحبا بيك. مرحبا مرحبا منوبي.
5: ايوا غناها كلها حلوه ورده.
0: ورده
5: تعجبني. نعم تعجبني برشا ورد، غناها كلها حلوه، فماش واحده خير من واحده
0: يعني.
5: والغنية
0: ذي تعرفها في الفيلم حكايتي مع الزمان، وقتها غنيتها عام 73 مع رشدي أباظة.
5: عندها ولدة وقتها.
0: اي اي صحيح صحيح
5: ولد إيه.
0: وغنيت اغاني اخرى لمحاله في الفيلم هذايا، مش كان الغنيه ذي احنا خذيناها من الفيلم، هو الفيلم اسمه حكايتي مع الزمان، وفما غنيه اسمها حكايتي مع الزمان، نفس الشيء ظهرت في الفيلم. غنيت كذلك يا عيوني لحنا محمد الموجي في المذايا، لولا الملامه لحنا عبد الوهاب، وحشتوني وحكايتي مع الزمان زوز لحنهم بلي حمدي، ظهروا في الفيلم الى جانب الغنيه ذي بكره يا حبيبي لحنا كمال طويل.
5: لا كلهم غناها، قلت لك كلها حلوه فباش تخير واحده على واحده
0: صحيح.
5: كلهم بالقدا. حبيت نسلم عليك وخضرنا في قفصه مش في
0: جيتي ورجعت لنا توا مال وتو في قفصه انت
5: زلت في قفصه
0: يا باهي باهي شنو الاجواء في قفصه؟
5: ماني عارفه التوقيت نتاع البرنامج وليت تلفظ
0: والله.
5: الجو سمح جميل وشاعري،
0: الجو جميل وشاعري مالا، وان شاء الله في عوده قريبه للمنسير عادة
5: ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله.
0: هاي مرحبا بك يا منوبيه،
5: وتوقي جيت انا اتصل اما نستحشكم برشا عبد
0: الناس. مرحبا بيك واحنا نتوحشوك راهو منوبيه، ونحبوكم ونحب كل المستمعين باذن الله، وربي يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله.
5: نسلم على كل الزملاء الكل وكل اللي يخدموا في الاذاعه،
0: نسلم
5: على خاطر الكل شاركت معنا
0: مخاطر. اكيد اكيد مرحبا بيك يا منوبيه صديقه اذاعه المنسير.
5: ربي يخليك
0: ربي يفضلك. شكرا منوبي للقاء، احنا باش نواصلوا باش نستمتع بهذا النغم اللي لحنه كمال الطويل للراحلة وردة والكلمات لعبد الرحيم منصور، باش نواصلوا حصتنا بعد هذا النغم بكرة يا حبيبي مع الأغنية الأخيرة بإذن الله.

0: هذا هو النغم الأخير في الحصة اللي خصوها لكمال الطويل، الأغنية الأخيرة نعم يا حبيبي. نعم، هذه الأغنية الرائعة الحقيقة من روائع عبد الحليم حافظ، الأغنية من كلمات مامون الشناوي، ألحان كمال الطويل، ونادي ظهرت في فيلم شارع الحب سنة 1958، 10 أفلام عبد الحليم حافظ، ومثل 16 فيلم عبد الحليم قام بطولتهم، هذا العاشر اللي مثلت معه صباح، سير رياض، عبد السلام نابلسي، وزينات صدقي. خلينا نستقبل المكالمات الهاتفية في البداية، ومعنا صديقنا محمد عزيز من السحلين. مرحبا يا محمد.
1: ألو، أسلامتي. شكرا.
0: شن أحوالك؟ لبس عليك صح لباس محمد.
1: يعيشك لباس، بارك الله فيك.
0: مرحبا بك في كل وقت.
1: المستمعين الكل يا أخوي،
0: يعيشك. عندك إضافات شوية على الموضوع؟
1: أي بطبيعة.
0: أيوة
1: يزيد فضلك، يعيشك.
0: تفضل. أي
1: فيلم هذا كما قلت لي شارع الحب، بطولة صباح وعبد الحليم وغنات صباح في الزوز أغاني.
0: أي.
1: برضو لا، والأخرى تقول علمني الحب، علمني
0: الحب. هذوما الزوز غناتهم صباح في الفيلم. أي. ولا لا، أي
1: لا لا، هذوما الزوز. أي.
0: صحيح، كتبهم مامون الشناوي، وواحدة لحنا محمد منير مراد علمني الحب، والأخرى لحنا محمد الموجي.
1: محمد الموجي. أي صحيح.
0: أيوة.
1: وغنى أبو عيون جريحة في الفيلم هذا.
0: أي، غنى أبو عيون جريحة عبد الحليم.
1: وغنى زاد نعم يا حبيبي الغنية
0: هذه. نعم يا حبيبي.
1: الليالي.
0: الليالي صحيح. هي. صحة. وبوالي.
1: موالي. اي حلوة زادة.
0: غناها زادة، كتبها مرسي جميل عزيز ولحنها محمد الموجي. هذوما الأغاني اللي ظهرت في الفيلم هذاك، معروف الفيلم.
1: اي تفرجت فيه فيلم، معناها تفرجت فيه في التلفزة معناها.
0: اي تفرجنا فيه ومعروف الفيلم، تعدى العديد من المرات هذايا شارع الحب.
1: واضح. شكري. يعني نعطيك الأغاني اللي لحنهم كمال طوي، هي دي هي.
0: أي.
1: على في يوم في شهر.
0: أي هذوما لحنهم لعبد الحليم.
1: أي لحنهم عبد الحليم.
0: أي زيدنا.
1: الحقيقة جواب.
0: أي.
1: راح راح.
0: أي.
1: ليش العتاب حلفني. بيني وبينك إيه صدفة.
0: أي.
1: الحلوة برشة لحن له.
0: في يوم في شهر إيه. في سناء.
1: أي في يوم في شهر في سناء. على قد الشو.
0: على قد الشو. بلاش عتاب قلت، هذا لي
1: بلاش عتاب قلت يحلفني.
0: أي العديد من الأغاني الحقيقة اللي كتبهم كمال طويل عبد الحليم، كان صديق حميم لعبد الحليم حافظ، ولحن نجات صغيرة زاد أغاني عديدة كمال طويل. لا تنتقد خجلي الغناية ذيك اللي غنيتها،
1: الأخرانية ذيك،
0: الأخرانية. أي
1: أحبك زادة.
0: أي
1: ليلى يعني مراد.
0: أي
1: الأخرى يا رايح الغورية.
0: رايح الغورية. أي يعطيك صحة.
1: أي
0: يعني شكري. يعني تبارك الله عليك. لما حدا نعرف محمد
1: بالي لم كلتوم سي. شكرا.
0: هو ما لحنش لحن الاغنيه، اغنيه دينيه، ولحن اغنيه وطنيه هذيك اللي باتري ولات نشيد الوطني المصري فتره فترات من عام 56 لعام 78، باتري بدلوه من عام 78 بنشيد بلادي بلادي. فقط كما قلت منذ حين ما لحنش لأم كلثوم اغنيه عاطفيه، لانه ممكن كما قلت مجدي العمروسي حب وقع بينه وبين ام كلثوم، وحب يعني خلينا نقول كمال طويل يتفرغ لعبد الحليم، محبة في عبد الحليم. نجد العمروسي معروف رفيق درب عبد الحليم، وذاك اللي جعل كمال طويل يرفض التلحين لكوكب الشرق أم كلثوم.
1: والله لحن الفايز أحمد زاد، ولحن العفاف راضي،
0: لحن العفاف راضي والفايز أحمد كما قلت، لحن العديد المطربين.
1: زاد الدنيا الدنيا ربيع في متيودية. إيه
0: هذوكم ال
1: شطين ومية، بين شطين ومية
0: سعد، سعد حسني هذيك، وبين شطين ومية محمد قنديل،
1: ويا ناس المغرمين كيدا محمد عبد المطلب.
0: أي وسسمها نجاة بان علي حب وأسهر وانشغل. ياسر أغاني لما حالة قدمهم. فما منساوش عزيزة جلال من حقك تعاتبني زادة العزيزة جلال.
1: ولحن زادة النجاة صغيرة كي عيش معايا،
0: عيش معايا. يعطيك صحة لكل حال محمد، على نعرف ثقافتك الفنية تبارك الله، خاصة مع طرب كبيرة وكبيرة جدا، ومشكور جدا على الاتصال.
1: يعني نحبك رغم خديتش بخاطري
0: عليها. شنو هو الخاطر؟ قل لي تفضل دلل.
1: عايزك تزيد فضلك، ربي يخليك يخليك، ربي يحط لي صالحة. شكرا.
0: ان شاء الله يا ربي نعملوا حصة تونسية ونقدموا فيها صالحة باذن الله. يعيشك يا محمد.
1: يا خاطرك يا
0: ربي فضلك سيدي، بارك الله فيك ودمت مستمع وفي. الى اللقاء محمد. ناخذ مكالمة الهاتفية الموالية. الو مساء الخير.
2: الو عسلامة. شكرا.
0: اهلا وسهلا اختي نيسة من قصيبة مدوني. مرحبا.
2: مرحبا بك. مرحبا بك.
0: يعيشك. مرحبا بك.
2: بعمل معك.
0: يعيش اختي.
2: يعطيك صحة على الأغنية عبد الحليم اللي حطيتها.
0: اي نعم يا حبيبي، حلوة فيها شجنك، فيها نغمة حزينة شوية.
2: أنا ما بتعرف مع عبد الحليم
0: ما فماش نقاش
2: بدون نقاش.
0: مرحبا بك أنيسة، هذا ما شكوش فيه.
2: عايش كده
0: بطبيعة، مدام عبد الحليم موجود مدام أختي أنيسة موجودة.
2: أي بطبيعة،
0: مو احنا تولينا نعرفوكم تو كل مستمع تبارك الله عنده المطرب المفضل ليه يعني. ولون المعذرة أختنا فيسا معروف من الكاف اللي للأسف يعني كان في الحسبان أن تكون حاضرة معنا، لكن نعرفها مغروم فايزة أحمد إن شاء الله يا نفيسة
2: إن شاء الله
0: المعنى خير وإن شاء الله تكون موجودة هي المحالة حاول تتصل للأسف من نجمة تصل لنا صار نظرا لي كثافة المكالمات الهاتفية
2: صحيح والله حتى طلبت برشا مرات باش تحصلت.
0: مرحبا بك يا نيسة. مرحبا
2: عايشة تحية كالعادة للروح بابا
0: مهديها الله يرحمنا
2: عايشة وتحية كبيرة لما
0: ربي يطول في عمرها وإن شاء الله وربي يفضلهم جميعا والخالة موني عبد الرحمن وربي يداوم عشرتكم إن شاء الله. عايشك يا نيسة مرحبا بك، مشكورة جدا على الاتصال ربي يفضلك. إلى اللقاء يا نيسة مرحبا. شكرا. المكالمة التي فيها الموالية بعد نيسة من قصيبة مديون. يلو مساء الخير.
3: ألو عكنامة تحياتي شنحوالك شكري
0: هودية أهلا وسهلا أختنا هوداء دبابي مخنيس
3: شنحوال العائلة
0: يعيشك يا هوداء
3: شنحوال الجماعة الكل
0: خير يعيشك ربي فضلك
3: ربي يحييك وربي يعطيك ما تتمنى
0: أجمعين إن شاء الله يا هوداء
3: نحيي ساعة صاحبتي رشيدة البرصالي ونقولها ربي فضلك وربي يحييك ونحيي صاحبتي مينة بطبيعة ذيك
0: أختنا أختنا مينة هي دي ما توجه لك التحية زاد
3: ايوا نحييك انت وبربي تفوز قلت خاطر فيني كان يكلم فيها وتحكي عنا فيك
0: مرحبا بك وبي
3: اسمع تفوزي كان يكلم فيك
0: تفوزي عمار
3: بربي
0: نوجه له تحيه
3: اي اسمعني بربي كان تحط لنا فيروز هكا زاد شهريا
0: ايه علاش لا
3: شهر هكاك كما ام كلثوم معناها مره ام كلثوم مره فيروز خاطر فيروز زاد تسمى يعني فنانه يعني كبيره صحيح. وكذا
0: ان شاء الله نبرمجوا فيروز ان شاء الله نبرمجوا لها بالطبيعه ان شاء الله
3: اي خطر والله هي فنانه كبيره اني نتمنى معناتها تعمل لنا زاد هيك معناتها مره ام كلثوم مره فيروز في معناتها في كل هيك شهر
0: فهمتك شهر بشهر
3: فهمتش نقصد
0: ندرس الموضوع يا هدى ان شاء الله
3: اي وتحياتي ليك ونعم يا حبيبي نعم هو غنى قولوا له الحقيقه فيها زاد
0: اي في الفيلم هذا
3: قولوا له اي وعبد الحليم النابلسي كان رائع
0: صحيح وزينات زينات صدقي هذيك
3: هو كان متنكر وحنا هيك الفيلم ذاك والله فيه برشا ذكريات هو يغني وهو يغني واني نغني معها في كل
0: هو كان يمثل استاذ موسيقى ولا حاجه مكه يعني
3: استاذ موسيقى متنكر معناها
0: متنكر اي
3: بالحق كان فيلم رائع جدا وقت عبد الحليم هو صبيحة حسيتهم يتنافسوا شكون يعطي اكثر في الفن صحيح. يعني شكون
0: لانه زوز مطربين وفي نفس الوقت يعني قاموا بادوار في التمثيل
3: يعني فنانين كبار يعني الاثنين كنا تحس بهم يتنافسوا شكون يعطي اكثر معناها بالحق كانوا مبدعين توا معناتها مريناش احنا زوز هيك زوز فنانين مثل شفت شاديه
0: وعبد الحليم وزيد صباح زاد بدرجة ثانية
3: أكاو معنا ما ريتش يمكن زاد ليلى مراد واسمه ذاك محمد فوزي ليلى مراد
0: لا في التمثيل في تقمص الأدوار أقل شوية ممكن قلت عبد الحليم وشادي في مرتبة أولى بالنسبة للفنانين وبعدهم تجي ليلى مراد الأخرين ها متوسطين شوية في الأدوار التمثيلية
3: هي خاصة شادية تشوف الكنتيتر
0: صحيح
3: يعني
0: لا لا شادية ممثلة
3: يعني ياسر يعني مثلوا معها برشا مثل معها فريد وعبد الحليم كانوا يتنافسوا عليها
0: صحيح كمال الشناوي ويوسف شعبان واسمه ذاك بشوية الساعة ذو الفقار صلاح ذو الفقار وياسر مثلوا مع شادية أدوار كبيرة
3: هو كمال الطويل زاد كان عايش قصة حب مع نجاة الصغيرة ونجاة الصغيرة بعد جبدت بيه معناتها يقولوا هيك هو زاد كان مبرز في زبيدة ثروت ومربة أمين أول ما طلعها في فكر الفيلم معناتها بالحق عبد الحليم فنان كبير معناتها بطبيعة مش احنا باش نتكلموا عليه صحيح. أما بالحق كمال طويل يعني يجيني كيف يشبه شوية زيادة رحباني في كلامه في مواقف
0: مو عنده مواقف سياسية كيكة زاد صحيح كمال الطويل ومثقف
3: حسيله تحياتي
0: يعيشك يا هدى
3: متألق ودمت ناجح ومحليك
0: بكيكه والله هاني كيكه ما لتوش نبدله تو
3: والله محليك والله
0: لا تو في قبل عمر قررتش نبدله تو في اخر مسيره ناخذ كنا كيكه بقدره ربي
3: طبعا والله شتي يتبدل.
0: لا لا ما عندي ما نتبدل مع هذاك وتبدل الناس قبل تبدلوا توا بربي يا ودا يعطيك صح انت ربي فضلك شكرا وسلمنا على الوالدي الى اللقاء يعيشك يا ودا. المكالمه الهاتفيه الاخيره في حصه اليوم. الو مساء الخير.
4: الو اخوي شكري.
0: مرحبا
4: بس اخوك جمال شحوالك.
0: اخوي جمال الحلواني من جمال. مرحبا اخوي جمال.
4: معاك يا اخوي بيك.
0: اي عندك مديده يا اخوي جمال.
4: الحمد لله عايش.
0: مرحبا بيك يعيشك.
4: بارك فيك فيك شنتي.
0: شنو احوالك صح لاباس؟ شنو احوال خونا لطفي لاباس؟
4: الله يخلي لاباس عايشك.
0: اي آه باهي. مرحبا بك وبيه.
4: عايشك بفضلك عايش.
0: اي آه سيدي نعم يا حبيبي مغروم بعبد الحليم يا جمال.
4: اي مغروم.
0: اي
4: عبد الحليم عندك عبد الحليم بصراحة فنان كبير برشا.
0: اي بالطبيعة.
4: عنده صوت باهي و وبصراحة
0: يعني تستمتع كي تسمع كي تسمع عبد الحليم.
4: عم
0: تغطيك تستمتع يا جمال.
4: أنا استمتع ومغروم.
0: مغروم بالطبيعة. والغناية ذي نعم يا حبيبي نعم أكيد رك تسمعها قبل ومعروفة جدا الغناية طربية وجميلة جدا في اللحن سابقة وقتها ذي تو كي نقولوا عام 58 ظهرت الغناية ذي والغناية ذي يعني عندها تو 68 عام كأنها البارح هكا لا
4: صحيح
0: كأن غناية اليوم كما يقولوا
4: صحيح. كمال يعني عبد الحليم يعني عبقري فنان صحيح كبير برشا ويعني وموهوب وحتى في التمثيل وكل شيء
0: اي فلا مبدع فنان فنان بيتم معنى الكلمة عبد الحليم فسواء في التمثيل ولا في الغناء يغني بإحساس الحقيقة
4: صحيح.
0: على كل حال نشكرك ياسر يا جمال
4: وانت زادا يعيش
0: وربي فضلك وان شاء الله في لقاءات قادمة
4: وياك فرض عيد ميلادنا مع بعض
0: 23 جوان هكاك
4: كاك فرض نهار انا وياك
0: بارك الله هكا علاش نتفاهموا ياسر انا وياك يا جمال
4: ربي يسر
0: ان شاء الله ربي يداوم عشرتنا باذن الله يعطيك صحة يعيشك خويا جمال الى اللقاء. ممكن في مكالمة في اخيرة ناخذ المكالمة الاخيرة. الو مساء الخير.
5: الله على السلامة
0: خويا المولدي السكلي من الخنيس نختمه معاك وختامه مسكي ما قالت منذ حين من نوبيه
5: يعني بس ديك قلت لي اخر مكالمه الاخرى هذيك
0: لا لا لا تفاجأت انا قلت نحسب يطلع خطر على البالي بالمولدي اخر مكالمه
5: يعطيك الصحه
0: يعيشك يا مولد
5: انا نشوفك والحاجه الباهيه نشكرك انت والله يبارك فيك ويرحم والديك
0: تعيش يرحم والديك ووالديك
5: في كل حلقه في كل حلقه تكرم فنان ولا تكرم انا ملحن ولا انا ولا ممثل ولا حاجه كيما كي معنا ديما تكرم في كل حلقه وهذايا معنا من سنين من بدا البرنامج نتاعك وانت كل حلقه معنا لازم تكرم بعد حد كيما نقولوا احنا
0: باذن الله بتبيع ان شاء الله ان شاء الله هذوك مبدعين يا مودي مبدعين هذوما خلونا درر وخلونا اغاني جميله يلزم على الاقل ياخذوا حقه
5: ما ذكر اني ما فماش غنايه مع عبد الحليم ما
0: نعرف
5: معها ذكريات ما فماش غنايه والله
0: يا تبارك الله
5: غنايه اللي ما عنديش معها ذكريات إلا الأغاني معناها كما نقول الوطنية
0: ولا أي أي أي والأغنية ذي نعم يا حبيبي نعم أكيد رك غنيتها ياسر وتفعلت مع ياسر
5: عمرك 25 عام و24 عام
0: الله الله في عمر الزور لا شباب على الدوام بارك الله
5: والله الله يبارك بك والله يرحم والدي
0: تعيش يا مولدي
5: يعطيك الصحة أنا ماذا بيز إذا ما نطولش
0: باش تستمتع بالغنية
5: كل من يحب عبد الحليم
0: أي
5: وإن شاء الله كما نقول معناها ديما متألق
0: يعيشك يعيشك بارك الله فيك يا مولدي وانت كذلك
5: يفرحك بالأولاد
0: يعيشك
5: تعيش
0: يرحمهم الكل ويرحم الوالد والوالدة وإن شاء الله ديما راسك حي ومستمع وفي معنا وشكرا لك على التفاعل وعلى ذوقك الراقي خويا مولدي يعيش خويا سيدي ليلتك سعيدة ونلتقي إن شاء الله في موعد قادم احنا بعد شوية باش نبتع مع مولدي ومع كل الأصدقاء وأحباء عبد الحليم نعم الأخير نعم يا حبيبي نعم فقط حبيت نوجه تحية لأختنا مونيا بالرحال مشكورة يا مونيا دائما على التفاعل معنا في كل الحصص وكل المساحات التنشيطية كذلك صديقنا مونير رحيم الأخت منيرة حسيني العويتي مونيا عبد الرحمن خديجة بن ناصر سي حاتم بن حمودة أخونا فاضل أمامي سي عبد العزيز حمدي فتحية سفينة دليلة من جمال وحبيب الزردابي مستمع آخر ينضاف للقائمة مرحبا بك خويا حبيب تحياتنا لهم جميعا ذوما منيرة الحساني العويتي مساء النور الأوفياء واللي بقية المستمعين المتداخلين عبر الهاتف وللي يكتبوا رسائل على فيسبوك على رأسهم على رؤوسهم قائد السفينة الكبير عفو شكري السكلي دائما نشاط سهرة ممتعة للجميع دليلة مساء الورد مساء الحنين وكل مستمعي إذاعة المنسير. سلام بالقاسم بالحاج إلى أخي شكري سكلي مقدم برنامج حنين يا من تعيد الذاكرة لونها ولكل أغنية مكانها في القلب. في سهرة اليوم اخترت لنا ثلاث جواهر فايزة أحمد في أسمراني يسمراني أسمر يسمراني في عتد الليل على نغم دافئ وعبد الحليم حافظ في نغم يا حبيبي نغم فيهمس القلب موافقا على الحب مهما تأخر وورد الجزائرية في بكرة يا حبيبي فيصبر الغد وعدا وحنينا جميل. شكرا لذوقك الرفيع ولصوتك الذي يشبه ضوء المساء يعطيك صحة. برنامج حنين بك أجمل وسهراتك مع الطرب الأصيل أوقع دمت مبدعا ودام الحنين على موجتك يعطيك صحة يا سالم. مشكور جدا على الكلمة هذه راضي يا سلام سي شكري بربي. نحب نعدي تحية المسمع لوفيم القيروان عفاف بالليش بليش مرحبا بك عفاف وهي تبلغك السلام وتقول لك أنا دائما في الاستماع لي حنين. نعرف يزر المستمعين ما يشاركوش أما يشاركوا مع يكتفيوا بالاستماع. منير رحيم سهرة جميلة بكل عناصرها في اللحن غير رتيب ومعاني الكلمات عميقة وموحية والصوت المنشط وربطه للفقرات كل كان العنصر الجمالي الذي أضاف لجمالية الأغاني الشيء الكثير. مشكور جدا يا منير. منير حسن العويتي أغنية وردة نهري العزيزة إيناس غرياني بمناسبة عودتها غدا لسالف نشاطها بالإذاعة ونقول لها يعود الدر إلى معدني وشكرا ويعطيكم الصحة الكل وربي يبارك لكم جميع الأصدقاء والأحبة اللي تبعتونا. إن شاء الله منسينا حد لمحالة وإن شاء الله كل نفيسة معروف كذلك تحياتنا ليك يا نفيسة. تقول مساء الخير سي شكري ألف شكر على الأغنية سجلتها فايزة أحمد سنة 57 حاولت الاتصال لكن دون جدوى. إن شاء الله يا فايزة تكون حاضرة معنا أختنا نفيسة معروف عفوا إن شاء الله تكون حاضرة معنا في لقاءات والعفو والورود ليك كذلك بدلوك التحية نفيسة وش نهديولك ودينالك موضوعين غم أسمر ياسمراني لفايزة أحمد كذلك سي محمد لادي تريمش مشكور جدا سي لادي تريمش مشكور سي فاضل أمامي مساء صغيدة ربيع عبروق من إيطاليا نعيم عبروق خضير وعادل ميلاد مشكور جدا ومنجي الجمالي كل الأحبة والأصدقاء مشكورين على الاتصال والمشاركة والكلمات الجميلة. إلى هنا نصل لهذا نهاية هذا الموعد من حنين اللي كان تلق منذ العاشرة ليلا وخل سهرتنا خصصناها للملحن الكبير كمال الطويل. أجمل تحية فريق البث حمدي لحول منير بعطي إن شاء الله في سهرة الخميس في برنامج من مسرح الحياة. أجمل تحياتي إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: انتصف الليل في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. قدرت الكلفة الجملية لمشروع مد أنبوب الغاز الطبيعي الموروج الزريبة مساكن بنحو 200 مليون دينار بطاقة نقل قصوى تبلغ 2.7 مليون متر مكعب في الساعة، فيما حددت مدة إنجازه التعاقدية ب 17 شهرا وفق ما تم عرضه خلال جلسة عمل انعقدت مساء الثلاثاء بمقر ولاية سوسة لمتابعة تقدم المشروع وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذه. وأشرف والي سوسة على هذه الجلسة وخصصت لمتابعة مختلف مكونات المشروع والإجراءات اللازمة لدفع نسق تنفيذه في إطار دعم الشبكة الوطنية لنقل الغاز الطبيعي وضمان استمرارية التزود به، خاصة لفائدة محطات إنتاج الكهرباء. أعلن البنك التونسي للتضامن الثلاثاء عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين وبولايات قبلي وتوزر وقفصة وجابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها. فاز مسلسل المطبعة من إنتاج التلفزة التونسية وتم عرضه خلال شهر رمضان الماضي بجائزة أفضل عمل درامي أجنبي في مهرجان ماتيرا فيكشن للأعمال التلفزيونية والدرامية المنتظم بإيطاليا. في أخبار العالم، أعلن الدفاع المدني في السعودية عن سقوط شظايا جراء اعتراض صاروخين من طراز كروز في مدينة الرياض، ما أسفر عن إصابة امرأتين ورجل وطفل فضلا عن أضرار مادية محدودة في 15 منزلا سكني. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني أن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت هذين الصاروخين وأنه جرى اعتراضهما وتدميرهما. اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مؤسسات إعلامية غربية وصهيونية وشركات تكنولوجيا كبرى بالمساهمة في حجب حقيقة الجرائم الصهيونية المرتكبة في قطاع غزة عبر تهميش الأصوات الفلسطينية وتكرار روايات الاحتلال الإسرائيلي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

تطفئ شمعتها وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

Obrigada.

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أم